0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. Les musiques vivantes sur Diwan FM.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش.

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

0: فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت. فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت. قال لي وصف لي اش حسيت وما تدرجش حاجة عليا. قال لي وصف لي اش حسيت وما تدرجش حاجة عليا. قلت له على غفلة تكويت. قلت له على غفلة تكويت. قلت له على غفلة تكويت. تكوتني من الجنة حورية.
1: هي مولات الخلية.

خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلال الخمرية.

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. على ديوان اف ام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادة على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 للسبعة متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان فام. موعد جديد من صباح الخير تونس. صباح الرزق، صباح المحبة، صباح الطاقة المزيانة، صباح الأيامات اللي جاية. إن شاء الله يا ربي أيامكم كل خير. سنة هجرية مباركة عليكم الناس الكل. احتفالات كانت البارح، ولكن اللي اليوم موجود معانا حبيت نقول لك يا ربي إن شاء الله عامك مبروك، إن شاء الله عامك كله إنجازات، إن شاء الله يا ربي عام نحو الأحزان، وأكيد إن شاء الله ربي معكم في كل تفاصيل أحياتكم. صباح الخير تونس من توا لسبعة متاع صباحي. من سكوحيكو تيميكرو عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي ثلاثي يرافقكم سبيعة من زمان ما بين الموسيقى البنينة، الطاقة المزيانة، والأهم من هذا تفاعلاتكم اللي نلقاوها على الباج فيسبوك والشين يوتيوب. وكيف العادة انطلاقتنا تكون بدعيوة، إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إني أسألك أن ترزقني الرزق الوفير والعزم الشديد والعمر المديد، واجعلني ممن رضيت عنهم وأسعدتهم، وبسر فاتحة الكتاب افتح لي الأقفال والأبواب، واكفني شر عبادك والاحتياج لأحد غير ذاتك، والله هو السميع العليم. اللهم يا رب افتح لي كل باب وارحمني من العذاب، وهب لي ما عجزت عن طلبه منك يا وهاب. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، إن شاء الله ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. قبل ما نمشيوا للموزيكا عندي إهداء خاص للصديق الصدوق أحمد بن رمضان، صديقنا اللي قاعد يتبع فينا توا من البرتغال. نسلم عليه برشا، إن شاء الله ربي أنس غربتك يا بحميد، وإن شاء الله ربي يجيبك سالم غانم لبلادك، رد بالك على روحك، وإن شاء الله ربي يفتح لك أبواب رزقه. نهديو له الموسيقى هذية ولكل الناس اللي متواجدين خارج أرض الوطن. جوغ مياغ هذية أغسلان، نهديوها لكل متابعينا الغالين. نهاركم أسعد الأيام على أحلى ديوانا.
0: صباح الخير تونس. صباح

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: الساعة 12 دقيقة، مرحبا بكم الكل، مكملين معاكم في صباح الخير تونس. تحياتنا ليكم وين ما كنتوا، سواء في تونس أو خارج تونس، للناس اللي توكلت على ربي طريق السلامة إن شاء الله ليكم الكل. الناس اللي تختار تاخو كونجيات في جوان باش تمشي تصيف وتمشي تبحر في الشهر هذايا، طقس الشهر هذايا ما هوش واضح بالقدا، فما اللي يقعد يستنى لسبتمبر، جويليا أوت بالنسبة لي هو يعدي خدمة، يقولك بالنسبة لي أنا سيونس يونيك شتاير نهار نخدم نروح، والكونجي نخليه في عقله للرونتري والسبتمبر. كل واحد وكيفاش الخيارات متاعه، إن شاء الله يربي كل خياراتكم تكون متناسبة إن شاء الله معاكم، وإن شاء الله كل حاجة تعملوها في الدنيا هذه يكون عندها أثر جميل عليكم وعلى الناس اللي دايرين بكم. نمشي وتوا نشوف حالة الطقس تسويت في الميتيو.
0: ميتيو
1: طقس اليوم الأربعاء 17 جوان 2026 يتسم بظهور سحب قليلة تتكاثف تدريجيا بالمرتفعات الغربية للوسط، تهب الريح من القطاع الشمالي الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، البحر يكون قليل الاضطراب. سجل درجات الحرارة اليوم ارتفاع طفيف بالشمال والوسط، باش تكون في استقرار بالجنوب. أوقات الصلاة صلاة الصبح كانت مع ماضي 3:07 دقائق، ظهر نص نهار و27 دقيقة، صلاة العصر مع 4:12 دقيقة، صلاة المغرب مع 7:43 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9:33 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم.
0: ميتيو
1: بعد شوية دراسة متعلقة بالصديقات، الصديقة المفضلة ليك وخاصة جلسة معها، شنية ينجم يكون الأثر متاعها على نفسيتك وحتى على الجسد متاعك، هذي تكتشفوا معانا بعد شوية في شات متان، سنو نواصلوا معاكم بالموزيكا على

سعد ونساه وجرمان وسط الهوال ما عرف شي وين يروح. اليوم راح واللي طاح غدوة يجي بيوم نهار ومربوح. غدوة الصباح تقضي الصلاح والشمس طالعة ونسمة ترد الروح.

اني الشيخ عليهم قريب محاسن البيان محاسن البيان نفسه هوات بيه ارواح شرشار من المحايد قلبه مجروح.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان اف ام صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي
1: 6:25 دقيقة مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا احنا أجواء كاس العالم هوني في استوديو صباح ماتش الأردن وأستراليا تاو متعادلين 1-1 ماتش مزيان للناس اللي تتفرج النمسا سامحوني هذي الماتش اللي مباشر قاعدين نتفرجوا فيه في استوديو امتعنا ماتش كاسح يا جماعة وفما لعب قوي من المنتخب الأردني ما نجمش نعلق على الماتش بيان سور خاطر مش اختصاصي ولكن عزيزي نجم يعلق لكم بعد سينو شنو هي دراستنا لليوم باش تكون متعلقه بصديقتهم عندي اهداء ما ننسيش الميرنا وميليا اولاد بنات سورتو سمر صديقتنا اللي قاعده تتابع فينا توا ميرنا وميليا محلى اسميهم يا سموره ربي فضلهم ان شاء الله يا ربي تفرح بهم وتراهم ديما في اعلى المراتب نبوسكم برشا نحبكم برشا وان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب البنات زينه الدار وخليني نقول ضحكة الدار ربي فضل لكم صغيراتكم الكل وإن شاء الله يا ربي يرزق كل إنسان يتمنى صغير إن شاء الله يا ربي يرزقك من فضله توتسويت خلينا نمشي لدراستنا في شات ماتان
0: شات ماتان
1: حسيت نهار من نهارات أنه جلسة بسيطة مع صديقة مقربة ممكن تخليكم تحسوا براحة أكبر من غير ما تقدم لكم حلول للمشاكل متاعكم فقط تقعد وكها وتترشفوا القريبة الحكاية راهي ما هيش هكا اعتباطية العلم عنده تفسير للظاهرة هذه تشير دراسات في علم النفس العصبي أنه النساء غالبا ما يلتجئوا لما يعرف بنظرية الرعاية والمصادقة تانت أند بيفراند واللي هي نظرتها طورتها عالم النفس عالمة النفس الأمريكية تشيلي تايلر وتفترض أنه النساء وقت اللي يواجهوا الضغوط النفسية ما يعتمدوش فقط على آلية القتال أو الهروب لكن يفركسوا على الدعم الاجتماعي التواصل مع الصديقات امتاحهم وأنهم يبنيوا روابط إنسانية تحسسهم بالأمان تبين بعض الأبحاث أنه التفاعل الاجتماعي الإيجابي كيما أنك تحكي مع صديقتك المقربة ولا صديقتك اللي تثق فيها وأنك تشاركها سواء همومك سواء مشاعرك سواء أن طموحاتك هذا يرتبط بانخفاض مستويات هرمون الكورتيزول المعروف باسم هرمون التوتر في حين أنه المرأة اللي تحس أنها مسموعة ومفهومة ومدعومة الجسم متاعها يستجيب بطريقة أكثر هدوء وهذا ما ينعكس على المزاج متاعها على النوم وحتى على قدرتها على مواجهة الضغوط اليومية لأنه يلزمنا نوضحه زيدا مش قاعدة هكا نسائية ديركت ما تنجم تأدي لانخفاض الكورتيزول ولكن العلاقة يلزم تكون صحية ما بين الصديقات هذوما قايمة على الثقة قايمة على التعاطف قايمة على الدعم الحقيقي ولكن العلاقات المليانة بالنقد بالمقارنات واستنزاف الطاقة راهي تنجم تزيدك توتر في بقعة انه تخفف عليك الباحثين اشاروا انه دور هرمون هرمون لوكسيتوسين اللي يرتبط بمشاعر الترابط وثيقة، ممكن يسهم في تعزيز الإحساس بالطمأنينة وقت التفاعلات الاجتماعية الدافئة. وفي عالم سريع الإيقاع وين تتزايد الضغوط والمسؤوليات، الصداقة ما عادش رفاهية اجتماعية ولكن أصبحت ضرورة أو حاجة نفسية حقيقية. الاتصال الإنساني الصادق اللي أصبح اليوم وسيلة لحماية صحتنا النفسية، هذيك علاش إذا كان عندك صاحبة ممكن تكون بحذاها أنت كيف ما أنت، من غير ما تتصنع، من غير ما تعمل مجهود، من غير ما تخاف أنه اللي باش تحكيه يخرج، وإلا أنه اللي باش تحكيه باش يتفهم بطريقة غلطة، وحتى وأنت ساكتة بحذاها تعرفها أنه فهمتك وتسمع حتى حديثك اللي من داخل. فأعرف أنه العلاقة من نوع هذية من أجمل العلاقات أو من أجمل الأشكال متاع العناية بالذات. يفضل لكم صاحباتكم تقيوهم في اللي كومنتير على الفيديو هذية، وإن شاء الله ربي يديم عشرتكم. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
0: شات ماتان،
1: احنا نمشي فاصل، نرجع بعد شوية على ديوان فام صوتكم.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير.

0: Rádio NFM, صوتكم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
2: رجعنا لكم من جديد موصلين معكم المشوار في صباح الخير تونس. ضيفنا كنتوا سمعتوا حكايته وإلا خليني نقول جزء من حكايته اللي كانت مرتبطة بحلمة من اللي كان هو صغير. حلمة اللي كان مضطر في وقت من الأوقات أنه يبعد عليها، ولكن قلبه الحي خليه يرجع وخليه يتعدى كل التحديات من أجل أنه يوصل. حكينا عليه في فترة البكالوريا وقت اللي هبط فيديو انه عاود رجع عدى البكالوريا وخليناه باش يحضر في البي اف نتاعو. اليوم يجينا ضيفنا متخرج اخذ الشهادة نتاعو في الاختصاص اللي يحبه، في الاختصاص زيادة اللي يخدم فيه وراكم فيه سنوات في مختلف ولايات الجمهورية. نحكي على مخرج الافلام الكرتونية بلال بعزيز، حاضر بحضنا في استوديو. صباح الخيرات بلال.
3: صباح الانوار، صباح الخير. محلية البيوغرافي ياسر عجبني.
2: مرحبا بليل، أكيد خدمتك هي اللي تحكي عليك، الانرجي متاعك تحكي عليك أيضا، ونحسك قصة ملهمة لكل إنسان عنده حاجة يحبها، ثابر وما سلمش حتى الآخر انفس، وطالما فما الأحلام هكاك نعيشوا احنا نعيشوا بالحلمة. إذا كان فماش حلمة
3: احنا يعني أنت وإحنا زدنا نشاركوا نفس الحلمة. نتوقع إيمان
2: جستي أقرب الميكرو باش يسمعونا المتابعين.
3: أي ميدان وأي موضوع ولا أي حلمة راهو لازم مثابرة، وأنت زادة مثال زادة إيمان للمثابرة. وحتى الموهبة راهي ما تكفيش،
2: أكيد
3: راهي الخدمة ثم الخدمة ثم الخدمة، هي ثقافة.
2: الخدمة ثم الخدمة. خلينا ننطلقوا مع بلال. حكاية الباك حكينا فيها، ولكن حكاية التخرج والبروجي والأجواء كيفاش عشتهم الفترة متاع الدراسة في الجامعة، كيفاش كانت التوفيق ما بين خدمتك زيدة ما بين دارك وما بين القراية؟ نتخيل ما كانتش سهلة بالنسبة لبلال.
3: هي حلمة الحقيقة، وكأنه الإنسان رجع من البعيد ورجع حاجة تمنى يعيشها قديش من مرة من في حياته، وفي الأخير الحمد لله يا ربي يلقى روحه في الكلاس بعد 15 سنة من الانقطاع على الدراسة. يلقى روحه في الكلاس، خذينا الباك، وبعديك ولا كل نهار هو بمثابة نقوله احنا النهار هو الحلمة اللي تعيش فيها، وكأنك عايش اللحظة، عايش نهارك، شيخ بالنهار اللي انت فيه. ما عادش يهمك التعب، صحيح ثم تحديات لكن ما عادش مهمة برشا، على خاطرك انت تعمل حاجة تحبها. ثم لازم الانسان باش يضحي، باش العائلة متاعه باش اذا يقفوا معاه. نشكرهم دايار عائلتي اللي وقفوا معايا، اللي صبروا معايا، اللي يستحملوا، اللي انا نمشي نقرأ على حساب رزقنا، على حساب برشا حاجات
2: الالتزامات العائلية، نعرف مسهلة
3: بالضبط. اما راهي تجدد الروح متاع الإنسان. يعني أنا رجعت نقرأ أعطتني دفعة قوية ياسر، اللي حتى في خدمتي، حتى في فكرتي، في فكري، في طريقتي، في مشاعري، في كل شيء، راهي دزتني بالبي. وكأنه أنت سعيك شوية نسمع فيك تحكي على الصديق اللي موتيفيك، هذه هي زادة حاجة من الحاجات اللي تموتيفيك.
2: دونك كي تبدا تعمل في الحاجه اللي تحب عليها كل شيء هون، ونعرفها الحكايه هذه، واكيد المتابعين نتاعنا يشاركونا في النقطه هذه، الخدمه بشغف، الخدمه بمحبه. بلال اكيد اللي يتفرجوا فينا لايف قاعدين تشوفوا في الماتريال نتاعو، قاعدين تشوفوا في الالوان، وخاصه في لي بروجي نتاعو، لي بروجي نتاعو اللي كانوا موجهين للاطفال. وانا قاعده نتبع فيك في خدمتك على لي ريزو سوسيو، ريت بعض الكتيبات اللي موجهين للصغار. قاعد يصور ستة بليل زيدا هاوكا باش نصف لكم الأجواء بالضبط في استوديو. بعض الكتيبات اللي موجهة للصغيرات بستيل الكرتون الرسم اللي قاعد يخدم فيه بليل، ولكن الأهم أنه في كل كتيب فما رسالة أو فما حاجة اللي نجم يتعلمها الصغير وهو قاعد يستمتع. لو كنت تحكينا على مختلف المشاريع اللي عندك بليل.
3: والله النقطة اللي تنجم توصف هذا الكل، راهو مش كل شيء فلوس، راهو انك تعطي مشروع بالحق ينجم يبدل ولا يغير من حياة انسان، راهي هيك وحدة ما تشراش بالفلوس. المشاريع اول حاجة نعطيهم فيسعة لمحة كيفاش تصنع الأفلام الكرتونية. الأفلام الكرتونية التقليدية الكلاسيكية اللي هي صورة بصورة كما نتويك جبت مقطع صغير سبيسيالمون ليلك انت حبيت نخدمه ايماج بار ايماج اللي هو وما عنديش معناتها في النهارين هذوما قاعد نخدم فيه وتويك جيت باش نكملوا بعدك كما تشوف اللي هي صور متتالية مرسومين باليد وهو عمل فني أكثر منه حاجة صناعية معناتها عمل الإنسان يقوم به يدوي من روحه به. بالنسبة لصنع أفلام الكرتون هي الحقيقة جربت تقنيات الكل برشة تقنيات حتى التقنيات الحديثة كل جربتهم لكني رسيت على الحاجات اللي فيها كرياتيفيتي اللي فيها إبداع بشخصك بيديك بصباعك لهذا وفكرت في برشة مشاريع. بالنسبة لي أنا عامل قطيعة مع المشاريع التافهة مش تافهة معناتها لا أنا بالنسبة لي
2: اللي في ما فيهش رسالة إيجابية أو مساج ينجم يوصل
3: مش معناتها رسالة إيجابية معناتها رانا مصطين مش معناتها رانا ما احناش نعرفوا نتكلموا ولا ما نعرفوش نخدموا لا نعملوا حاجة كما يقول الفرنساوي بليزونت ممتعة على الأخر وفي نفس الوقت فيها رسالة يعني أنت تضرب عصفورين بحجر هذيك هو الفنان إذا كان ما يشوفش ما هوش مرآة للمجتمع راهو أنا بالنسبة لي نقصته حاجة به الأعمال أدخلت في أعمال تعليمية حاليا كيفاش نعلم الأطفال بالصور المتحركة بالكرتون عملت المشروع هذا اللي هو كتاب صليتي تتحرك عملته الفكرة أنه كتاب هو على جزئين كي تحل الكتاب تلقى كتيبات في وسطه في داخله الكتيبات هذه الطفل جيستي يورقهم وهم حاضرين للتوريق بسهولة يلقاهم يتحركوا كما حركة السجود الركوع الرفع من الركوع كل الحركات تنعطيك لنا مثلا هذا الجزء الأول هذا
2: زوز أجزاء أو كان يقرأ وهم حتى في المدرسة أو حتى على ممارسة على مستوى التطبيق نتخيل نوعية الكتيبات هذوما ينجموا يعاونوهم وترسخ المعلومة وهم قاعدين يلونوا
3: هم سنة خمسة ظهر يتعلموا
2: أي في سنة خمسة
3: وهذا للأولاد يعني بطبيعة الألوان تختلف التصاميم الملابس تختلف حاولنا نرمي تقريبا عامين راهو سنتين وفي العمل هذا باش وصل المشروع شاف النور خطر الحركات راهي بدقة ما تجمش تعمل حركة ومش مدروسة في الصلاة لازم تكون مدروسة بعناية شوف مثلا حركة الرفع من السجود
2: ومسألة التوريق يعني يستمتعوا بها الصغار وكيشوفوا معناها الحاجة يعني. أي القاعدة تتحرك دونك يعني من الحاجات اللي تنجم تعاونهم برشا هذية
3: هذية نموذج كبير اللي تشاف للكاميرا اللي هو مثلا كيفاش يقول الله أكبر وتكبيرة الأحرام
2: أوكي
3: كانك تلاحظ الحركة هنا مثلا الطفلة تعمل حركة الركوع ومش كما حركات البنات كما حركات الأولاد
2: يعني
3: أي في الصلاة ثم ديفيرونس صغير لكنه ضروري أنك تكون تعرف كي مش تدخل في الميدان هذا
2: معناه تلمو دقيقة الخدمة وفيها برشة معناها الدراسة دونك تنجموا كل تلقاو كل التفاصيل عندك أيضا حاجات متعلقة باللغات بليل هكا
3: بالضبط والزوز مشاريع يشتركوا في حاجة أنهم يحلوا مشكل بالنسبة للصلاة المشكلة ولات واضحة على الأخر أنه حتى ولو الولي يصلي وعنده سنين عنده مشكلة في توصيل الرسالة لولده وقتاش باش نجبدله كيفاش باش نحكي معه في موضوع الصلاة زعما بالطريقة هذه وهي راهو ديننا دين ترغيب يعني لازم يكون كرياتيف ولازم يكون هو زاد مبدع الولي وهذه طريقة من الطرق اللي تنجم تساعده حتى هو نجم يتعلم بها الصلاة فيها التفاسير وفيها كل شيء اللغات
2: اللغات
3: أنا كيفاش نشجعوا علاش تكون القراية تكون علاش كل شيء بطريقة يعني نقولوا احنا رسمية
2: كالأساليب التقليدية اللي ممكن نلقاهم في صحيح. المدارس امتانا واللي قلق منهم الصغير في ظل خليني قول الثورة اللي صايرة في وسائل التواصل الاجتماعي في الميديا في كذا صغير يحب حاجة هكا ديناميكي
3: بالضبط إذن كتيبات متحركة صغيرة لتعليم اللغة كما وأكثر حاجة أول حاجة بديت بها هي حيوانات السفاري مثلا الفهد ما نحكي لكش كيف نهز معايا المشروع هذا نمشي به مثلا للمدارس ولا نمشي به حتى في نشاطي قديش يتخطفوا فيهم الصغار وقديش هيك أول حاجة يحسبوا الصور المتحركة تنزل على القرص يتخدموا كيف يشوفوهم ايه؟ أوراق متحركة هكا قدامهم هكا تتشقلب ويشوفوا الحركة في وسطها ايه؟ يعني يشيخوا على الأخر ويبدأوا يحاولوا ويكتبوا كل شيء أي حاجة نكتبها مثلا هذا الفهد الفهد باللغات الكل The cheetah is running fast وإلا الفهد يجري بسرعة وإلا بالعربية والإنجليزية والفرنسية شوف الحركة كيفاش الفهد
2: قاعد يجري وأمام طن لانكراج متاع المعلومة يصير والصغير قاعد يستمتع علموا أطفالكم وهم يلعبون. يلعبون الطريقة هذه ممكن من أكثر الحاجات اللي تحببهم في اللغات وتخلي المعلومة ترسخ في الـ في الـ في ذكر جم هذه الغزيلة هيك
3: تنقز
2: الغزيلة
3: تنقز يعني لنا أول حاجة زادة كيف هو يلون وكيف هو زادة يشد التصويرة ويرسم عليها اللي يحب عليه يصير له زادة حاجات هيكم الفريم هيكم الصور اللي بين الصور يعلمك كيفاش تمشي الصور هيك الرسمة راهي ولا هيك نشاط المسرحي راهو مهوش حاجة ثانوية راهو حاجة ضرورية راهو يعلمك كيفاش يقف راهو يعلمك كيفاش يتكلم راهو يعلمك كيفاش حتى يشوف الأشياء قدامه ويحللها هذه كلها تدخل في تكوين الصغير راهو الفنون راهي حاجة ضرورية
2: أكيد ومهمة جدا وخاصة نقولوا ديما الحاجة اللي فيها رسالة أو أثر ينجم الصغير ديركت ما يتعلمه من غير ما أنت تقعد تعمل في الخطابات أو الدروس مباشرة ينجم يقوم به الصغير تقريبا لذاته ليه هذوما درت بهم برشا ولايات بليل ريت الصور محليهم الصغيرات كيفاش كانت التجربة متاع تعليم الصغار الرسم متاع الأفلام الكرتونية
3: بي أنا نادي صور متحركة بالمركبة الثقافي محمد الجاموسي بصفاقس من 2006 بديت يعني التعليم على سنوات تويك أنا معناتها في الميدان هذايا عندي 24 سنة في صنع أفلام الكرتون وتقريبا 20 سنة وأنا نعلم ونكون في الأطفال نمشي الولايات الكل ملتقيات وطنية ملتقيات جهوية حتى في قرى راهو الفرحة متاعهم والإفادة أول حاجة أنا ننسى روحي أي. نخدم بقلب ورب نلقى روحي ما غير ما نشعر كل طفل بالنسبة لي أنا شيخ معه ونفكر معه نبدأ ونحضر السيناريو مع بعضنا وش قولكم يا أطفال نعملوا هكا يقولوا لي تصير هي تصير زيدوا فكروا زيدوا خموا اطلعوا بالنيفو متاع الخيال
2: الخيال
3: تخيلوا أكثر نوريك هذه
2: أسمع الكرتون متاعي حضر يا جماعة هكا بليل حضر ولي
3: إيمان بش مشهورة
2: يقولوا لي بضحكتك
3: الابتسامة أنا عملت الابتسامة تشرق ويشرق معها من خلفها راديو الديوان
2: أوه جميلة جدا
3: هي حركة شوية رسوم لكن الحركة معبرة شوفوا معي هذه إيمان
2: مازلت كيف قامت من النوم
3: وتويكة تبتسم واحدة واحدة والشمس تطلع
2: معها الديوان تشرق والشمس تشرق جميلة جدا ميرسي بليل والله محليها
3: استمتع بروحك
2: استمتع أو كلي تفرجوا في اللايف قاعدين تروا في الشمس تشرق معايا ميرسي بليل والله يعطيك ألف صحة اللي خذيت في خاطرك وعملت أي جميلة وخاصة آخر حاجة هكا ريتها وأكيد فما برش حاجات بعضهم اللي متعلقة بالعلوش متاع العيد وكانت رسالة جميلة جدا خدمتها معناها بالكرتون فلسفية شوية للي يركز ويحاول يفهم المعاني وفي نفس الوقت فيها صور جميلة
3: يعني أنت كيف تعمل فيلم تمشي على ثلاثة نيفوات ثلاثة مستويات في نفس الوقت وهذا هو السهل الممتنع هذا هو الصعيب السهل أنت خطبت الطفل الصغير وخطبت الراجل مثلا الرزين اللي واعي وزاد خطبت المثقف اللي خمم أوترومو اللي خمم بطريقة كما تقولت أنت فلسفية هذا الكل لازمك تعطي ترضي الأذواق الكل في الفيلم متاعك باش يكون عمل فني متكامل مترابط ويكون زاد فيه يمكن ثورة فنية ثورة فكرية وفي خدمة تقول هو حاجة أنت تشوفيها عادية ما هي أنت تحس اللي وراها خدمة في السيناريو مش هكاك، الرسم مش هكاك، ما ثم شيء اعتباطي، كل شيء مخدوم، كل شيء مدروس، كله علم.
2: بليل بكري انت كنت هكا ركزت برشا على الخدمة باليد وخدمة الإنسان، وهكا حبيت توصل لي أنه اليوم التقنيات الجديدة أو الذكاء الاصطناعي اللي العالم الكل ولا يعتمد فيه، ولا تخرج أفلام كرتونية باعتماد الذكاء الاصطناعي. نتخيل صراع ما بين بليل، ما بين الموهبة متاع الرسم باليد، ما بين اللي قاعد يشوف فيه متاع ناس اللي قاعدة تخدم بسرعة واللي قاعدة تخرج فيه لي برودوي. كيفاش عايش بليل هالصراع هذا؟
3: والله هو مش صراع، هو ضبط نفس. الإنسان يكون واثق من روحه، فاهم اللي هو في الثنية الصحيحة. ما هوش الذكاء الاصطناعي عمره ما ينجم يعوض الأفلام الكرتونية الكلاسيكية. الذكاء الاصطناعي هو ياخو السيناريوات متاعه، وإلا حتى التقنية متاعه ياخوها من المعلومات، من المتوفر، من الموجود. احنا كفنانين لا، احنا كفنانين مطالبين نكونوا ثوريين، مطالبين نكسروا حتى القواعد الفنية أصلا. احنا مطالبين نجيبوا جديد اللي ما صارش قبل.
2: اوكي،
3: وكانك لاحظت هذا كرتون الصالات هذا ما كانش موجود. وهذا كيف ما تشافش وما هوش موجود في العالم. لازم الفنان يظهر بروحه، ما يظهرش يشبه لحتى حد. نقطة ضعف الذكاء الاصطناعي انه يشبه الكل لبعضه.
2: وي
3: بريس كل شيء كيف تقريبا اللي باش يخدموا هذا ولو الاخر مختلف لو باش يخدموا الاخر.
2: والمثاليه اللي تقلق معناها في الصور، في الدقه، معناها حتى كيف تتفرج كما قلت انت تحس انه النماذج الكل كيف وكانه نفس الشخصيات قاعده تتعاود باختلافات اللي بسيطه، ولكن العمل نتاع الانسان، البصمه نتاع الانسان ما تتنحاش، وخاصه في عالم الكرتون. وعديد المخرجين نتخيل بليل كانوا الملهمين نتاعك. خلينا نسالك شويه، شكون هكا الانسبيراسيون في علاقه بالشخص، في علاقة بالأفكار، منين يجيبها بليل؟
3: الحقيقة بحكم قبل ما ثماش هيك المعلومات الكبيرة، فما رواية واحدة الرواية اللي تصورها يصورها لنا الغرب اللي هو والت ديزني. وكلنا نعرفوا الرواية هذه وكبرنا على، لكن ما هيش الحقيقة. بعدك كي تكبر تكتشف أنه ينجم يكون اللي أنت عامله مثال ما هوش هو المثال.
2: وي
3: والت ديزني في الأخير هو إنسان ما هوش صورهون اللي هو اللي اخترع الصور المتحركة، لكن الحقيقة ما هوش هو. ثميك ناس قبلوا خدمة تجارب، لكن هم يسوقوها كبطل. بالنسبة لي أخذيت منه، لكن ما أخذيتش منه حاجات أخرى. وأي حاجة تعجبني ناخذ منها، ومن اللي ما يعجبنيش مش لازم علينا نتبناه، وإلا
2: منيش
3: معناتها من نمنش أنه فما أيقونة اللي هو مقدسة.
2: أوكي.
3: لا أنا عندي
2: مدارس مختلفة تاخو اللي تحتاجه، أكيد تضيف البصمة متاعك، أو أنت بتاتر عندك الحاجة اللي تميزك أنت برابور المخرجين الأخرين. بالك بليل تحدى الوقت ما فقتش بيه جملة، خليني أما نختم معاك في علاقة بالبروجي متاعك. أنت كان عندك عديد من الأفلام القصيرة، ولكن حلمة أي مخرج أن يكون عنده فيلم طويل، وهذايا البروجي الحالي متاع بليل
3: بالحق. وزاد الفيلم هذا مش يكون بالطريقة العادية الكلاسيكية، اللي يدخل اللي باش يتفرج على الفيلم ما لازمش يكون هو ينجم يخدمه، ما لازمش يكون هو يشبه له اللي هو، لا هو يشبه للمخرج.
2: أوكي.
3: هو كيان وفكرة المخرج. هذا مشروع مشترك بيني وبين الكاتبة هودة قطاطة أبو صرصار،
2: نسلم عليها،
3: تحية لها، اللي هي كاتبة ياسر إنسانة. وأنا نتشارك وأنا وياها في أنه مش كل شيء فلوس. هودة صرفت برشا فلوس على أنه تعمل الكتب متاحة والقصص متاحة بتقنية البراي، بتقنية أنها للكفيف واللي ما يسمعش زادة بالصورة. يعني لهنا تشاركنا أنه نجمو نخدمو مع بعضنا، يتبقى الرؤى الفنية كتبت وتشاركنا بطبيعة في كل شيء، لكن الكتابة هي اللي قامت بالكتابة. وأنا كنت في وسط المشروع حاضر على الكتابة باش نفهم ونزيد من البصمة متاع المخرج. يعني عمل مشترك، وقصدي ربي في أنه نعمله فيلم اللي هو صعيب برشا. يعني يراه في نحكيه على 100,000 رسمة وأكثر باش نجم تعمل لون متراج ساعة فيلم. مش يكون للعائلة كاملة، الصغير بالطريقة مسؤوليتنا الصغير، وهذه كحاجة الاختصاص متاعنا. الكبير وزاد العائله كلها لازمها كي تدخل تتفرهد.
2: اللمسات الاخيره نتاع الفيلم اكيد يكون حاضر بحضنا بليل نفهموا الفيلم وان شاء الله نشوفوه في القاعات التونسيه ويكون فما اقبال على نوعيه الافلام الكرتونيه هذيه. بالتوفيق ليك بليل بازيز في المسيره نتاعك الكل. انستنا في هالصبحيه وهي رساله مساج لكل انسان عنده حلمه، الحلمه راهي عمرها ما تموت مع الوقت ومهما كانت التحدي. مرسي عزيز، مرسي حسام، احنا نتلقاه ان شاء الله غدوة في نفس التوقيت. اجمل تحيات ايمن سكوحي.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.
4: ببليسيتي
5: في قليل راح تونس تكور وفراق اسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
6: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
5: مع تونس فايقين للتسعين
6: عندك أورانج.
1: ديوان فام فلاش نيوز
7: مجزء السابعة ديوان فام. مصباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد دا أمس زيارة إلى ولاية القيروان حيث عين تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسطقية الأغالب تحت أشرف الإدارة العامة للهندسة العسكرية. كما تحول الرئيس إلى سور مدينة القيروان الذي استكملت أشغال ترميمه بالكامل بعد أن انهار جزء منه وتصدعت أجزاء أخرى وكانت على وشك الانهيار. وأثنى رئيس الجمهورية حسب مقطع فيديو نشرته الرئاسة على مجهودات الهندسة العسكرية في استكمال أشغال ترميم فسطقية الأغالبة وسور المدينة الذي حافظ على نفس طابعه المعماري والتاريخي في وقت قياسي، فضلا عن اكتشاف عديد الأثار التي ظلت مغمورة لسنوات لتجعل من الموقع معلما فريدا من نوعه.
8: لا تقدمت في وقت قياسي.
9: لا الحمد لله.
8: بعد ما كانت في وقت من الأوقات مسبلة في الأرض. وتم اكتشاف عديد الآثار اللي كانت مغمورة لمدة سنوات وسنوات. التاريخ فريدة من نوعها في العالم. تم في الأشغال السور تم ترميمه والحمد لله زاد في وقت قياسي بشرف الهندسة العسكرية.
7: مدير الجوازات ووثائق السفر بوزارة الداخلية معز ثابت يعلن عن جملة من الإجراءات والخدمات الجديدة الرامية إلى تسهيل حصول التونسيين المقيمين بالخارج على جوازات السفر، مؤكدا أن الوزارة والإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب تواصل العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة خلال الموسم الصيفي في إطار الاستعدادات لموسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج. وأكد معز ثابت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء لإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب خصصت فضاء بمقرها لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج لاستخراج وتجديد جوازات السفر بصفة فورية، مشيرا إلى أن أجل الحصول على الجواز لا تتجاوز النصف ساعة. كما تشمل هذه الخدمة الطلبة والتلاميذ الراغبين في مواصلة دراستهم بالخارج. في أخبار العالم، صحيفة فاينانشال تايمز تنقل عن الرئيس التنفيذي لأحدى أكبر شركات الشحن المدرجة في البورصة أنهم لن يتحركوا ولن تبحر سفنهم عبر مضيق هرمز إلا عندما يكونون مقتنعين بنسبة 100% بأنه آمن. وقال وسيط التأمين إن أسعار تأمين مخاطر الحرب لم تتأثر بعد بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أن الناس لا يزالون قلقين للغاية وغير متأكدين من جدية الاتفاق. صحيفة عبرية تقول إنه في الاحتلال يعرفون أن الاتفاق الإيراني الأمريكي لن يصمد رغم أنهم لا يعرفون محتواه وتفاصيله، مشيرة إلى أن توصية نتنياهو وحكومته للمنظومة الأمنية والجيش هي مواصلة بناء بنك الأهداف. من جهة أخرى قال وزير صهيوني إن الاحتلال ليس طرفا في المفاوضات مع إيران ولا يمكن المطالبة بالاطلاع على مذكرة التفاهم إن لم تكن ملزمة له. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثمينة، إلى اللقاء.
10: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينة للعاده. مرحبا بكم في رفماق الاربعاء 17 جوان 2026. ساعتين ونص نترافقوا فيهم ان شاء الله من توا للتسعة ونص. نرجعوا لحصيله مسار في تونس والعالم في ال 24 ساعه الاخيره. نسلموا عليكم وين ما كنتوا. الترند باش يكون منتخبنا نهارين تقريبا 72 ساعه قبل مقابله اليابان الحاسمه. البارح كانت اول حصه تدريبيه للناخب الوطني الجديد ايرفي رونار. اخبار اخرى استنى فيكم تباعا. سلموا في بسرعة على المجموعة. نحاولوا نلتحقوا مباشرة بصديقنا حاتم جزبار في المكسيك قائد الفريق لو جران برنس. صباح الانوار، كيف حالك؟
1: ربي فضلكم، ربي يهنيكم. ان شاء الله عام جديد هجري 1448 يكون مبروك علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. ويا ربي يا كريم يا ارحم الراحمين بقى علينا الستر الى يوم السبت.
0: امين. ربي يحفظك ويحفظ الجميع. نجم

0: جوم زياد المكي سبع نورة
1: اهلا بيك اخي الكل. ان شاء نهاركم مبروك, ان شاء نهاركم سعيد. اليوم انتظرونا في حلقة نارية في الراف ماج بلوس,
0: معناتها حلقة تقنية نارية,
2: حلقة صامتة.
1: نجمو تراوني انا نحكي وصوتي صوت رافي, هذه اول مرة باش تصير.
0: اخر لوجيسيال من اليابان,
1: اخر لوجيسيال تراوني انا نحكي وصوت رافي,
0: لوجيسيال ياباني فيتنامي
1: صحيح. مازال في التجراب اوتوكا وقت البث, معناتها باش نحنا باش نعملوا الحلقة بعد يخلط صديقنا عادل بولاد. ان شاء الله نهاركم زين, ويا ربي لقزين ربي الخدمه, ربي يحلها في وجوهكم.
0: امين ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. فات لي باش نقول لكم ونعتذر, عامكم مبروك كل عام وانتم حيين بالف الف خير, وان شاء الله ربي يعيدوا عليكم بالبركه بالفرحه بالرزق. كل عام والامه الاسلاميه بالف الف خير. صديقنا يوسف قال رفيق مازال مراهوج من كرسي راس العام, والله لا ذقناه ولا طيبناه احنا على الاقل.
1: امبارح
0: تورناج يكملوا سته دوك قالوا لي الناس كل الويكاند. شكرا لكم, اسعد الايام. جيهان سليني صباح النور.
3: مرحبا مرحبا, شكرا لكم زين, عامكم مبروك ان شاء الله بالخير للناس الكل. امبارح مشيت بحدا صاحبتي نلقاها مازالت تقري في ولدها يقرا في الابتدائي, اكتشفت اللي مازال فما ناس تقرا.
1: والميسيون مازالوا
3: جماعه اللي عاديوا كونكور السيزيام مازالوا يعديوا مازالوا يقرا, وجماعه النفجيه نهار الخميس يبداوا يعديوا. ان شاء الله بنجاح للناس الكل وبالتوفيق للتلامذه وللعائلات نتاعهم, ونهاركم زين.
0: نهاركم اسعد الايام. نجم النجوم ونجم التحاليل الرياضيه باش يعطينا بعد شويه تكهنات للمقابله وللتشكيله ولحراسه المرمى, من سيحرص مرمى المنتخب مع المدرب الجديد اللي يعرفوا ناصر البدوي, عنده صور جمعته بإيرفي رونار رونار التحاليل. ناصر البدوي صباح النور.
4: أهلا بيك, مرحبا بيك ومرحبا بالحضور, شان نهاركم زين, نهاركم مبروك, نهاركم أسعد الأيام. سلموا على توانسة في تونس خارج تونس, ربي يحفظكم كما نقول قال رفيق. إن شاء الله عامكم مبروك, إن شاء الله كل عام والأمة الإسلامية حيا بخير, وربي يحفظ الناس كل. يا رفيق الأحداث تبدلت, نهار الاثنين الصباح كنا نحكي في الموضوع, نهار الاثنين بالليل ولينا موضوع آخر. توا نقاو المدرب ديجا انستالي, ديجا حاجة باهية برشا في الفترة الصعيبة برشا. إن شاء الله ربي مع المنتخب, وإن شاء الله ربي يوفقنا.
0: آمين يا ربي, إن شاء الله ربي مع المنتخب, إن شاء الله نشوفوا حاجة مزيانة. إن شاء الله 72 ولا الأربع أيام يكونوا كافيين المدرب باش يعطي لمسه, باش يعاود يلم المجموعه, باش يرجع شويه للمورال, وهو مهم جدا جدا جدا. ما نجموش تطلبوا من الرجل المعجزات, انا متاكد انه ثلاث ارباع الفريق ما يعرفهمش حتى وين يلعبوا. علاش نجوم كبيره جايه من ليفربول ولا مان سيتي باش يكون تفرش فيهم؟ دونك باش يكتشف المجموعه. اتمنى انه الناس اللي باش تعطيه شويه معلومات تكون على قدر المسؤوليه نتاع المنتخب, لانه للامانه ما عادش عندنا ثقه في حتى حد موجود في المنتخب. نسمعوا في حاجات معناها ما تنجمش تقولها في الميكرو, ولكن نسمعوا في حاجات خلات برشا ناس ما عادش محل ثقه على الاقل هذا نقولوا. نتمنى ايرفي رونار يلقى الجروب ويلقى الملاعبيه, ما فما دي ليدور سواليزون في المجموعه, هما اللي يوريوها شويه يحطوه على السكه باش نربحوا الوقت ني بلوس ني موان, لانه كان باش يقعد معنا شهر ولا شهرين سيبه وتخدم خدمته الراجل ويعرف شنو يعمل. الجولدن بوي حاتم بن حسن.
5: بونجور بونجور الكل, ان شاء الله نهاركم مبروك. انا تفرست بريسك في الماتش وقت الكل, حطيت التلفزه السوردين وقتي تمركا بونت هما يعيطوا, انا هاك نحل عيني كمل نتفرج وبعديش نرقد شويه. سينو انا تفكرتكم هالنهارين اللي فاتوا, خاطر نعرف انت سخطوتي وجيين عندكم ستريس تاع قرايه كل شيء. انا نهارين في التليفون تالي انا وبنتي باش تفكر تقات لي اللي عنده 6 ايام اللي نجحت, والعام هذا صعيب.
0: بعد 6 ايام قالت لي نجحت,
5: قالت لي انا قلت لك بابا اللي نجح, قلت لها لا هاتي سي بو نجح.
0: ما تنجم تكون كان انت بوها
5: حاتم. فما حاجه اخرى اللي انا بالحق قعدت مثل بلانتي معين كندرجين, هي تحب عملت دروا, تحب تعملك دروا يومانيتير, عرفتك اللي صغيره وتقرا وفي كاميو وكل شيء وين عاده ومصنصه. قلت لها من التو سيبو عندك السكور, قالت لي عندي سكور نجم نعمل اللي نحب, اما فينا المهم باش نعمل دروا دي زافير. قلت لها عليه, قالت لي الفلوس
0: غادي
5: تربيت الكل
0: تحت فيلمك وينظر علينا, والحياه مبادئ والحياه رساله.
1: هو مسكين اللي كتبها اللي صرفها, بقول له كله مشات في الفارغ,
0: الحياه رساله وكاميو فيكتور يقول بنته تلعب ديستريبيوتور هاي الكارت اخر عندي يلا سلموني بالتوفيق ان شاء الله والنجاح نجم النجوم لوغرو رمروب صباح الانوار
4: صباح النور يا راس شهر نهاركم زين شهر نهاركم اسعد الايام ان شاء الله طريق سلامه للناس الكل سيروحكم في الكيس البارح تفرجنا ليله حزينه بعض الشيء على المنتخبات العربيه ولكن الراف اداء مشرف تحيه خاصه للمنتخب العراقي مل شجاعه ومل اداء معناه بالحق سوء طالع والفارق في المستويات في الاخر بيان سور يبان اخر المباريات ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب بتاعنا وان شاء الله بالتوفيق ليك سي رفيق اليوم مش تبرز في لونتين ان شاء الله مش يسمعك حتى حد هذا هو نهار تصوير مش طيش هكاك هذا اللي غايبني مسمح لا شيء
0: ننتظر بالحق ننتظر فما حلقه في الليل في التلفزه ولا ولكن في الاثنين فما حلقه اليوم في الراديو حلقه في الديوان ان شاء الله نهاركم اسعد الايام نسلموا عليكم وين ما كنتوا الناس الكل نحكيوا بعد شوي على الجزائر خاصه 3-0 3-1 ولا 3-0 بلاش ثلاثية الميسي والله التاكسيس وصلني قال لي 3-1 احكي لي لابونتو تزايد انا ما تفرجتش
4: نحا هو ماركيتو نحا
0: فوالا ماركيتو تنحا ورجو نحكيو على المنتخبات العربية ونحكيو بالاساس على منتخبنا شو اللي صار من اخر حلقة نهار الاثنين قمنا الصباح انا زوز مدربين يا المنذر الكبير يا صبري اللموشي فرقة فرقة معناها ونورمالمون بوج البال في المطار وجاي هذايا المابس اللي خليناها
4: كبير في الشومبر يستنى
0: افكتيفمون بعد اوب فجأة في 6 ساعات ولا ايرفي رونار وانيس بوجلبان روح على روحه وعلى الامانة ما كانش ياسر محترم التصرف مع انيس بوجلبان اللي ما رجعولوش معناه خليه يستنى ومن بعد ما رجعولوش خذا قرار وحده باش يرجع لتونس حسنوا نحكيو في هذا الكل بعد شوية نحكيو مع صديقنا جاسبار بعد لحظات البداية بالزابينج بعد الزابينج مباشرة ناخذوا حاتم جاسبار من المكسيك باش يحكينا على اخر اخبار المنتخب الوطني كما قلنا فيرونار البارح خلط تعمل حصة تدريبية عمل كونفيرونس دو بريز لبسوا شاشية من المطار بربي زيونة من الواحد هذا يخلي الراجل يخدم على روحه معناها شاشية وجبرة ماشيين كورة ماشيين مهرجان معناها يلا نتفرجوا ونسمعوا للزابينغ ونرجعوا بعد لحظات للبلاتو
2: زابينغ
4: اللي يعجبني في زياد والراف يا عزيزي المستمع اللي بسم الله ما شاء الله ما يرضاوش في بعضهم دقة الشوك اي لا لا لا حتى زياد كان يقول على روحه حاجة تهن رفيق راوي كوفري
1: قال ما نتخمروش راهو منتخب خطر نحن تو ساعات تسمع السويد وانا واحد من الناس تو رفيق ما نتفهمش في التكتيك برشا في الكورة نخسر صحيت ما سمعتك شو برافو عليك مانيش نسمع فيه رفيق على عصابي وربي معاك حتى في البوز مانيش نحكي
4: ايش قولك هاي ولينا على الكلمه وكذا واحد ونبنيو عليها تنمر تو هكا تو يا جماعه يهديكم شكم على اعصابكم امان حتى مع الطفل لا فما نقطه زاده مهمه والله بكل هدوء وبكل رسانه راهو كي جينا تبعنا الكوب دي مونت
0: اللي بدا
4: لا نحكي والله نحكي
1: معك على اعصاب وبعدين زوز الباب سوق قهوه صافي يعمل لك رده فعل
4: الناصر وحتى الكوب تاع شعره تبدلت
1: والله رفيق الناصر اول مره يسخف لي
0: لوي بلانش واربع دراج نستنى في تاكسي
4: ما تدورش بيا به يا اخويا اسمعني اختان من ذي الكل خلنا نحكي وتوا كوره للكوره كوره للكوره يا بابا عطيني هاي
0: يا اخويا رجعوا لل 4-4-2 تاعنا 4-3-3 المستنسين بيهم والسلام والرحمه
5: نسمو هما يلعبون على الخطه اللي لعبنا به كي نرجع نحن للخطه اللي مستنسين نلعبوا بها وما لعبناش بها نجموا معناها نفشقوا
4: مونوبولي ولا سكرابل ولا ذاك
0: يلا احنا نكتفي بهذا القدر
4: ايش قولك حتوم ولا يفتي وكذا عملنا لنا طلع اي مش تحليل كروي بالله الكريم الله اعلم شنيا ما باش تطلع دلاع بربي شنيا امان يا حات تعلم الكوره من عند زيدون
0: فكر الاخيره نمشيو للكويز
2: كويز
0: ولو انه واحد مازال يحب يحكي
1: والله يحكي شويه رفيق على الكوري وحده على جابون
0: الكوري هذا هو اللي مش
4: فاهم الدنيا وين
0: البلدان الفرق بالنسبة لي كاس عالم
1: والله شو لازمنا نعملوا شنو التكتيك شنو نلعبوا
4: به الامور داخله بعضها بالكريم الخريطه انفلعست فرعيسه ايش باش نقول لك الجابون كوريا على تايلاند على برازيل على بنما اوه الامور باش نحكي لك روعه شيخه يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
2: زابينغ
0: هيا تحية للقناص سوراتي انتيرو مباشرة للمكسيك صديقنا حاتم جاسبار موجود على عين المكان حاتم صباح الأنوار
6: صباح النور رفيق تحية لرف ماجور مرحبا بكل يسمع فينا شهر عامكم مبروك شهر العام وانتم حيين في ألف خير خليناك
0: كل عام وانت حي بخير حاتم الساعة قداش الوقت عندك حاتم توا
6: أول وقت رفيق نصف الليل وخمسة وعشرين دقيقة بالضبط.
0: الله المستعان صديقي، الله المستعان. نحكي لكم على حاتم على الأقل البارح في اتصال بي عنده اللحظة هذه نجم يقول لك 17 ساعة على فيل هو من البقعة البقعة من الوتين يحسر في إرفير في المتال. لا أنا مع 60 ساعة معنا التليفون. الله المستعان صديقي، ربي يعطيك القوة. حتو خليناك نهار الاثنين الخريطة، خريطة الطريق اللي كانت قدامنا، منذر الكبير وشق منذر الكبير، شق صبري اللموشي وبوج البين قادم في إطار تعزيز الإطار الفني. رقدنا قمنا نلقاو إرفيرونار الناخب الوطني، هو تحكي في الموضوع ولكن لكل كواليسه. أعطينا نهار لونترينمون هذاك الأولاني بعد الهزيمة 5-1 ضد منتخب السويد، شنو اللي صار بعجالة حاتم؟ كان عنا منذيفه بارابور اللي تقال، وخلنا تعداو لمرحلة إرفيرونار، لأنه يبدو أنه نهار ذاك مفصلي في علاقة بتصرف بعض المسؤولين، في علاقة بتصرف بعض اللاعبين، وفي علاقة باللي صار الكل داخل المنتخب. خنفهموا شوية صورة، لأنه إرفيرونار اسمي فرح التوانسة الكل، طلبنا به أكثر من مرة معنا من سنوات مضت، ولكن ما يزموش هذا يغطي على كل ما هو حاصل داخل المنتخب. ماذا حدث في آخر حصة تدريبية لصبري اللموشي؟
6: هي في الحصة التدريبية الأولى بعد الهزيمة قدام السويد، وآخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني صبري اللموشي بعجالة رفيق، كما قلت أنت أنه كي توجهوا نحو القيام بالحصة التدريبية، نعرفوا أنه 11 ملاعبي اللي شاركوا في الحصة التدريبية اللي لعبوا المقابلة بلتوك يعملوا سيانس ديكراساج لإزالة الإرهاق في قاعة تقوية العضلات. بقية الفريق الذين لم يشاركوا في المقابلة باش يجريوا حصة تمارين عادية. صبري اللموشي كان موجود في قاعة تقوية العضلات مع الملعبية اللي شاركوا في المقابلة، هذا المعطى الأول. ثم ما خرجش إلى أرضية الميدان، ثم ثمانية لاعبين جدي بيها ثمانية لاعبين توجهوا إلى صبري اللموشي وتم السؤال ليه، قالوا له كوتش شبيك ما بطش تعمل في الحصة التدريبية بتاعك؟ قالوا لهم أنا نورمال ما روفيت القطيعة، وكانت القطيعة بيني وبين الجامعة التونسية لكرة القدم. نفس اللاعبين الثمانية قالوا له أنت فما حاجة أوفيسيال معناها تم إبلاغك رسمي بأن القطيعة صارت؟ قالوا لهم لا، إلى حد الآن لم يتم إبلاغي رسميا، ولكن حسب الكلام اللي كنا في النزل وحسب اللي شفنا حالة الغضب وحالة الفوضى اللي صارت، راهو تقريبا الآن لن أواصل مشوار معكم هنا في كأس العالم، لن أواصل تدريب المنتخب الوطني التونسي. قالوا له معناها أنت لم يتم تبليغك رسميا؟ قالوا لهم نعم. قال لهم دونك نجم تهبط ريني على روحك وكأن شيئا لم يكن، يعني اللي فات اللي ما قالوا لكش انه رسميا تم التخلي عليك،
0: دونك ما فهمش علاش ما ترانيش به. تفصيله مهمه ما تسمي ليش الثمانيه هما، قلت لي ليكيب تيب اللي مشيت له هكا ولا ليكيب اللي لعبت 11 تيتولات، شكون الثلاثه اللي ما مشاولوش؟
6: شكون الثلاثه اللي ما مشاو؟ اوكي باش نسمي لك رفيق الثلاثه اللي مشاو، بس ما تكمل نعرف الثمانيه
0: اي فيكتيكو هذاك باش عشتي
6: اللي ما مشاولوش، ومع علي العابدي محمد امين بن حميده ومهيب الشامخ، هذوما ثلاثة لاعبية اللي بقاو. بقية اللاعبين مشاو صبري لموشي كما قلنا سألوه على
0: علي العابدي مهيب الشامخ
1: وبن حميد
6: ومحمد دمين بن حميد
0: وبن حميد،
6: هذوما ثلاثة لاعبين، هذوما ثلاثة لاعبين. وبعد رفيق فما تفصيلة مهمة، لأنه كي نزل بعد صبري لموشي لقيام الحصة التدريبية كان فما اجتماع مع كل اللاعبين، معناها اللاعبين الكل اجتمعوا وكانوا يتشاوروا كما يقولوا جلسة تشاورية ما بين اللاعبية، معناها تم طرح خلالها الحديث أنه ستتم القطيعة مع صبري لموشي. ثم شكون انقسمت الأراء ثلاثة رفيق، ثم شكون قال انه يواصل تدريب المنتخب والكل نتحمل مسؤولية، ثم شكون قال انا ما يمنيش نحتفظ برايي وما يمنيش فيه الراي كان بقى والا مشاء، وثم شكون قال انا مع رحيل صبري اللموشي. هذوما انقسمت، وثم لاعب المنتخب التونسي قال معناه انه المنتخب التونسي فوق الجميع مهما كانت الاسماء، اللاعب هذا هو حنباع المجري.
0: حنباع المجري الملاعبين اللي يحبوا صبري اللموشي يقعد بحساب النسبه برشا شويه اشترى المنتخب،
6: اشترى 25%
0: 25% ربع المنتخب ربع الافكتيف معناه. في هذا الكل وهاللي ساير والملاعبيه وكل كانوا فما مسؤولين حاضرين في التيرا على الجازون غادي ولا لا حاتم؟
6: بالطبيعة هما كان المدير الرياضي زياد الجزيري، وكان المدير الرياضي خليل شمام، وكان موجود أيضا مدر الكبير، وكان بالطبيعة اعضاء المكتب الجاي هم مش
0: حاضرين على الجازون، حاضرين على الجازون في الدوره. لحظه حاضر في الدوره، في الدوره اللي مع صبري لموشي تحكي والا لي على رواحهم اللي كار في جنب فيك.
6: اي على على جنب، على جنب، لانه في وسط الميدان فما ستاف تكنيك البريباراتور صبري لموشي والوابي الخزري وبطبيعة مدرب الحراس على روحه معلم
0: عطا. حقيقة حقيقة أنه فما مسؤولين دافعت على بقاء صبري اللموشي، هذه حقيقة ولا كلام كلام مبرر؟
6: دافعت على البقاء ولا
0: على بقاء على بقاء حبته يقعد معناه.
6: اي فما ثلاثة مسؤولين دافعوا على بقاء المدرب صبري اللموشي،
0: مسؤولين ما بين من المكتب الجامعي ولا من الستافر للرياضي؟ خليني من الاثنين،
6: من الاثنين، من المكتب الجامعي ومن الاداره الرياضيه.
0: ثلاثه من الناس دافعوا بربي نعرف ما تنجمش كنت نجم تعطيني الاسماء.
6: ثلاثه اسماء اللي كانوا ضد اقاله المدرب صبري اللموش، والعضو المكتب الجامعي خميس الحمزاوي اللي اكثر اسم أنا دافع على بقاء صبري اللموشي. بالنسبة لزياد الجزيري كان حكام على لاعبين، نفس الشيء بالنسبة لحسين جنيح أيضا دافع على بقاء صبري اللموشي، لكن بطريقة أنه مازال عنا أربع أيام ومازال عنا طرح ثاني كونتر منتخب اليابان وما عناش برشا وقت، وعلاش باش يتم التغيير وما يجيش توا باش نعمل تغيير، دونك ما عناش برشا وقت، خلينا نواصلوا بالمدرب صبري اللموشي. هذوما ثلاثة أسماء اللي سميتهم لك.
0: هذوما ثلاثة أسماء اللي فيهم زياد الجزيري زيد.
6: أي فيهم زياد الجزيري أيضا.
0: واضح. والسبب بالنسبة لزياد شو؟ مقتنع بخدمة صبري اللموشي ولا معناش وقتش يجيب انترنور؟
6: ربما هذا هو ربما المعطى، اما مقتنع بخدمته الا كما قلت انت الاكثرية
0: الاكثرية عامل الوقت
6: عامل الوقت معناش وقت ومعناش وقت، دونك نواصل بالمدرب صبري اللموشي الحين نتفق مع مدرب جديد.
0: معناش وقت عنا خمسة ايام ولا عنا جمعة باش نقدر احنا من فضيحة ثالثة معناها مع مدرب بين بالكشف انه غير قادر انه يعمل حتى شيء في المكاملة وليس تجني على الرجل اليوم بعد ما مشى. ما نعرفش انا ما يفاجئني حتى اسم للامانة، الاسم الوحيد اللي فاجئني هو انه زياد الجزيري استنيت اول واحد باش يعمل رياكسيون كبيرة معناها ويدخل في صراع مع الجميع ويقيل صبري اللموشي هو زياد الجزيري. نبني على كلامك انت حاتم، انت غادي وعندك كواليس ما نعرفش تو يخرج زياد ويتكلم بعد وسنطرح عليه السؤال، لماذا حاولت التشبث بصبري اللموشي؟ اليوم صبري اللموشي غادر، السيناريو اللي عندنا في تونس حاتم انه صار براد فير كبير من اعضاء المكتب الجامعي اللي كانوا رافضين بقاء صبري اللموشي وهدوا بالاستقاله، ويبدو انه الامور تساعدت برشا والنقاشات ولات حاده ولا فما عرك، خليني نقول عرك عادي نتاع نقاشات، انا نحب انا ما نحبش عادي نجم تصير في اي خدمه، ولكن كل واحد استبسل في الدفاع على رايه، والفريق نتاع المكتب الجامعي اللي كان ضد بقاء صبري اللموشي هو اللي ربح في الاخر وهو اللي عدل البالانس خليني نقولوا باش يمشي صبري ويجي ايرفيرونا.
6: صحيح رفيق، هو الاجتماع المكتب الجامعي كان بطبيعة على الطاولة لهنا في مقر الإقامة، وثم أيضا بطبيعة الديستانس الأعضاء المكتب الجامعي اللي ما سافروش لهنا على غرار بالحسن بالسمرة على غرار زياد المسعودي على غرار وسام الطيب، هذوما بالأسماء كما قلنا اللي ما كانوش موجودين مع الديليجاسيون تاع المنتخب، ولكن كما قلنا عدد من الأسماء تشبثوا برحيل المدرب صبري اللموشي وعلى رأسهم معز المستيري، أكثر عضو هو تشبث برحيل صبري اللموشي هو معز المستيري. الحقيقة كما قلنا كانت نقاشات كبيرة وصف المقر الإقامة وصلت حتى معناها أنه غضب كبير صار من جملة الأعضاء، في الأخير تم القرار بإقالة صبري اللموشي كما قلت أنت، الكفة رجحت لبقية الأعضاء كما قلنا، وفي نفس الإطار أجمع قرارين رفيق على الطاشوي بتحكي الفيرونار كيف كانت مع المفاوضات.
0: باي سؤالي الأولاني ساعة إرفيرونا، عنا فكرة من كان صاحب الفكرة أول من اقترح اسم إرفيرونا، لأنه الأمور تقلبت في ثلاثة ساعات رأو معناه متاع معناه شكون كان صاحب الفكرة من اتصل، لو عنا معلومة بيان سيور خاطر برشا كلام قاعد يتقال.
6: معز الناصر رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، فما مصادر رفيق دقيقة، احنا كما قلت انت في 17 ساعة الأخيرة كثفنا برشا من الاتصالات ومن المصادر، الحقيقة انه اختلفت الروايات واختلفت الزوايا.
0: شو اتصالات انت تكمل نهارين وتلوح تليفونك ما عادش يخدم بالتليفونين ما زالك نهارين ما عادش يتصلح ما عادش باتريه تختم
6: والله يا رفيق حتى الأخبار والله شو باش نكونوا واضحين، حتى الاخبار اللي جبناها راهي مش من تونس فقط، معناتها مدينا حتى مشينا للبرة من تونس وثم حتى للمغرب. ثم اسم رفيق تفاعل الساحه، ثم اسم تفاعل الساحه هو الاسم محيجوب. محيجوب هذا وكيل اعمال مغربي هو اللي يدرس في خارطة طريق إرفيرونار في كل تنقلاته في القارة الإفريقية مع زامبيا مع الكوديفوار مع المغرب. معناه هذا موضوع مهم برشا، كما قلت لك من اللي حكينا البارح واحنا قاعدين نتصلوا بالتليفون، معناه فما روايات متاع اختلفت كما قلت، تم اسمه محجوب. هذا حسب الرواية الأخيرة رفيق واللي ما عندهش 3-4 ساعات انه كان في اتصال مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري على علم بأنه صابر الموشي سوف يتم إقالته. تقترح اسم المدرب إربيرونار على معز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، والجامعة هي التي بادرت بالاتصال بإربيرونار عن طريق محجوب. إن شاء الله معلوماتنا كما قلنا رياضية ديما نقولوا الخبر بكل احتراز، بتحفظ.
0: باش نسكر معاك الموضوع، هو رئيس الجامعة كان معاه إقالة صابري ولا مع بقاء صابري؟
6: حقيقة المعطى هذا رفيق ما عنديش
0: الرجل الغامض رئيس الجامعة موقفه ما عنديش.
6: ممكن أنا ربي فك صراحة وديها الجريد نجم تكون عنها المعلومة، بالحقيقة معز الناصري
0: المعلومة ما كانتش سهل الحصول عليها في علاقة برئيس الجامعة معز الناصري. اليوم مدرب المنتخب اسمه إيرفي رونار. نتصور المجموعة اللاعبين كما توينس الكل تلقاو بفرح معناها الخبر متاع استخدام إيرفي رونار، لأنه المدرب عنده سيفي ثقيل من المدربين اللي حابين عليهم برشا مرات في تونس، كوب دافريك مع زامبيا، كوب دافريك مع الكوت ديفوار، رشح المغرب بعد 20 سنة للكوب دي مون، بيرفورمانس محترمة جدا مع المنتخب السعودي وربح أرجنتين، ميسي حاصل على كأس العالم، ولو أنه فما شكون في تونس زيد قال ما هوش انترنور ولكن نمر سيفي ثقيل جدا. السيد هذا اليوم مدرب المنتخب. اللاعبين عندك فكرة على زيكو عند اللاعبين حاتم؟
6: هو الاكثر الاسعار رفيق، اللي اكثر عباد كانت تستبشر تخيل الحقيقه في ريفيرونار هو الجمهور، لانه يعني عملنا طلع عملنا ميكرو سيرتوار قبيل لهنا في مونتيري، الجمهور تحسه معناه فرحان بالنسبه لريفيرونار، لكن بالنسبه للاعبين تقبل الامر ضروري جدا باش تقبل الامر وجود ريفيرونار، لانه ما فماش حل اخر، معناه هذا اليوم هو المدرب الجديد بالنسبه للمنتخب. لكن بعد شويه اكيد في الحصه التدريبيه اللي كنا وكبناها رفيق حتى على مستوى المفاوضات ما طاتش برشا، واللي أكد ديجار فيرونار في التصريح متاعه رفيقا أنه مدى مدى تقريبا حتى ساعة المفاوضات وافقة دون تفكير. يقول فيرونار في التصريح متاعه أكيد موجودين تصريحات متاعه
0: وافقة دون تفكير خاطر فما كوب دي مونت
6: بالضبط.
0: ما خاطر احنا ديما الانترنور اللي يجي يحكي على حب تونس
4: واختيار البلد الثاني
0: صحيح، باش ما نمشيوش في 2-7 لاموشي ولده يحب يعيد والجو هذاك. فما كوب دي مونت التقت المصالح اليوم، وهذا غير معناه ما يتلامش عليه معناه هذا معمول به. دونك اليوم عندنا مصلحتنا انترنور هو مصلحته يلعب الكوب دي مونت. بربي سؤال على التاير البارح نتفرج في اللايف اللي استقبال ريفيرونار بالحق التلبيس الشاشيه وكل اللي صاير هذاك الكل من شكون؟ بربي شكون صحافي لبسوا الشاشيه؟ قولي نعم ام لا.
6: نعم
0: إيه فماش علاش بربي للزملاء الصحفيين راهو مدرب بروفيسيونيل جاي معناه راهو ماهوش جاي ما سامحوني باش يخدم في اوتيل ولا يخدم كذا، لبسوا الشاشيه ونحكيو معاه مسيو شنو شنو نستناو منك، شنو باش تعطي مهمه صعيبه، هذا شنو تعرف منتخبنا تعرف لاعبينا ليه في 48 ساعه شنو تنجم تبدل، اهم من ان لبسوه شاشيه يزي خويا. كل انترونور يجي الجمعيه التونسيه ولا منتخب شاشيه وكذا ونتغذاو على الحاجات المهمه ومن بعد نشوفوا كل مره نتيجة. حتى مقعد معنا فاصل صغير ونرجو نحكيه على أول حصة تدريبية البارح لإيرفي رونار مع المنتخب.
2: رافماغ تبليسيتي
7: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
8: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
7: مع تونس فايقين للتسعين
8: عندك أورانج.
9: فيفو نيفو يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31. باتري جيانت 7200 ملي أمبير أور فلاش شارج 44 وات. إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز. كاميرا 50 ميجابيكسل. بروسيسور Snapdragon 6S Génération 2 Performant. 3 versions, من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج. أو الريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداءً من 8800 دينار بري بوبليك كونسيي. فيفو.
10: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والاحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة واحسن حاجة بصنعة مع صحة الابدان
11: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
12: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم
13: ديوان فهم صوتكم
12: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
0: السبعة واربعين دقيقة مواصلين معاكم في الراف ماك بعد شوي نكملوا مع صديقنا حاتم جزبر ولكن نحكي لكم كالعادة عجديد مع فيفو كان تحب تبدل تليفونك ولا تود أي حد بتليفون جديد يجمع بين البرفورمانس الليغانس والريزيستانس فيفو يغريك 31 دي 4G تلقاه متوفر بدو كولور مزيانين الدوري بلوم والجري اتوالي بالنسبة للرام والستوكاج نجم تختار اللي ساعدك يا اما 128 جيجا دو ستوكاج مع 6 جيجا دو رام اكستنسيبل ل 12 جيجا وإلا 8 جيجا دو رام اكستنسيبل ل 16 جيجا مع 128 جيجا دو ستوكاج وإلا 256 جيجا بالنسبة للإكران نحكيه على إكران 6.75 بوص شاشة كبيرة لوميوزيتي ماكسيمال تضمن لك راحة وفيزيبيليتي تيارة للعين وتخليك تنجم تستعمل تليفونك مرتاح سورتو في لي جو والفيديوهات الفيفو Y31D تليفون بيسان نحكيه على سناب دراجون 6S جين 2 مع كاميرا فرونتال 8 ميجا بيكسل و 2 كاميرا أريير 50 و 2 ميجا بيكسل باش تعمل أقوى تصاور وفيديوهات السوربريز الحقيقية هي الباتري 7200 بلو فولت شارج رابيد شارج انفيرسي مع عمر افتراضي يوصل حتى ل 6 سنوات نحكيه على الريزيستانس التليفون هذا سيرتيفيه في مقاومة لشوك نيفو ميليتير مقاوم للشوت سيرتيفيه 5 اتوال وقاوم الماء الغبرة تليفون تنجم تصور به حتى تحت الماء وتوا نحكيه على السون الفيفو Y31D مزود بدوبل اوبرلور استيريو مع فوليوم يوصل حتى ل 400% موسيقى فيديوهات العاب وخليني نحكي لكم توا على الفيفو Y31 5G تلقاوه في زوز الوان بلاك و بيربل 8 جيجا دو رام اكستنسيبل 16 جيجا اكران HD 6.68 بوص سناب دراجون 4G نحكيه على باتري 6500 ملي امبير اور شارج رابيد وبالنسبه للاهم من هذا الكل هو السوم وما أدراك ما السوم الفيفو Y31D 4G ابتداء من 839 دينار ويوصل المليون وتسعة وستين والY31 5G متوفر بمليون ومية وتسعة وستين مع فيفو ما زلتوا تنجموا تربحوا تليفون تربحوا دوز إكوتور زوروا صفحة فيفو تيان على الفيسبوك شاركوا في المسابقة ما عليكم كان تعملوا بارتاج للببليكاسيون وتجاوبوا على السؤال قداش تبلغ سعة البطارية فيفو Y31D اكتبوا الإجابة صحيحة استعملوا الهاشتاج فيفو Y31D مركي واحد من اصحابكم في كومنتير وكل ما تشاركوا كل ما تزيد حظوظكم في الربح يلا نرجع صديقنا حاتم جزبار حاتم رو بونجور
6: مرحبا بك مرة أخرى أنا فيك مركزي
0: حاتم نكملوا معك في أسئلة برقية الأولاد حابوا يسألوا زوز أسئلة حاتم في علاقة بالحصة التدريبية فاتني باش نسألك عليهم في 30 ثانية حاتم هل صحيح أنه منذر الكبير كان غادي وبدأ بشيرينيوم بعد انسحب
6: اي صحيح كان موجود ولكن مش انسحب، لكن بعد كي شاف انه مش كان موجود على ارضية الميدان
0: قعد في التراء وفقت، ولكن ما دخلش في الحصة التدريبية. سؤال ثاني، اللاعبين بربي اللي يحبوا صبري لموش يقعد، كان دفاعا على صبري واقتناعا بالعمل نتاعو، والا رفضا لمنذر الكبير؟
6: هو رفيق بالنسبة للموضوع هذا، كما قلت لكم ثانية ملعبية تحاوروا مع المدرب قالوا لموش سألوه قالوا انت شنو قاعد تعمل يعني في الرسالة المسكولاسيون مادام ما تمش اعلامك
0: ابدا راني على روحك ما عنده حتى علاقة لا بهذا لا بهذا. واضح نمشيو لرفيرونار صديقي، البارح جاء رفيرونار كونفيرونس دو بريس، ما قالش حاجة كبيرة عموما، كان انت عندك حاجة باش تضيفها حاتم، سينو الحصة التدريبية كيفاش كانت؟ شحالنا ديزيكو على أول لقاء بينه وبين الملاعبية شافهم في الأوتيل وبعد مشاو للونترينمون، ولا اللقاء طول كان في الملعب عمل ريونيون؟ عطينا السر مع رفي البارح.
6: الفيرونار جاء بتأخير شوية، معناها أنه صار التلتار على مستوى الطيارة بتاعه، بعد جاء بطبيعة مرفوق بستاف تكنيك بتاعه، ثم بس يكون موجود أيضا حلم الكساوي باش يبقى هو لهنا كمحلل أداء، وعدي الخزري كمدرب مساعد، وباش يلتحق أيضا المدرب المساعد أو المعد البدني كزوز من منتخب الوطني اقل من 24 سنه، باش يلتحق هو بالستاف تكنيك تاع المدرب الفيرولار، وكان مرفوق معاه بمدرب حراس ومعد بدني واخصائي في الاداء في التحليل. هذا بالنسبه للفيرولار. ثم توجه
0: نسمع فيك حاتم، قلت لك اول لقاء مع الملاعبيه كان في النزل ولا خلصت طول الحصه التدريبيه؟ عمل اجتماع بينهم
6: مشى ديريكتومون مقر الاقامه رفيق، قعد هو ديجا قال الرياضه الصحفيه قال قعدت من با اونور مع الملاعبيه، قعد ساعه وبعد عدى مباشره الى معنى الحصه التدريبيه. بالنسبه لاعضاء المكتب الجامعي بالطبيعه الى حد الان تقريبا ما تقابلش، لكن باش يقابلوا بعد الحصه التدريبيه، هذا حسب مصادرنا انه باش يكون فما لما وعشاء مع المدرب الغير مع اعضاء المكتب الجامعي بعد الحصه التدريبيه نتاع اليوم. الحصه التدريبيه، الحصه التدريبيه اكيد حتى الكونفرنس بريس رفيق ما دامتش برشا تقريبا ربع ساعه، تم خلال الكل في الكل رفيق طرح خمسه اسئله ومعروفين، معناه انه كيفاش تقبل التحدي، كيفاش تشوف الماموريه نتاعنا، رايك في اقاله صبري لموش؟ هذا اكبر معطى اللي احنا فيه المدرب رفيرونار يقول انا نحس بالحزن على صبري لموشي، لاني كمدرب والشيء اللي تعدى بصبري لموشي انا تعدى علي قبل.
0: اليوم صبري قال صبري يحس في وجيعه كبيره اللحظه ذي ونتفاهم واحكي على ومنطقي باش يجاوب بالطريقه هذيك. حاتم اليوم شنو برنامج منتخبنا؟ حصه تدريبيه اخرى، فما ريونيو اخرى مع اللاعبين الى جانب الريونيو تاع المسؤولين، ولا حصص تدريبيه وفقط؟
6: الحاجه الباهيه اللي تفرح رفيق انه كيقول انا عندي درايه على اللاعبين ودرايه على المنتخب الوطني التونسي، وتفرجت على ماتش السويد، حاجه باهيه برشا هذه، وكمان جيت فرحنا حتى قبيله رفيق ظهر انه الفيرنال جاي محضر درس، معناها جاي عايت الفالوري عايت حنا بعض، معناها بالاسم ينادي فالوري حنا بعض، معناها حافظ الاسماء نتاع اللاعبين، وغدوه باش تكون فما حصه تدريبيه بطبيعه مفتوحه ربع ساعة اليوم السيد عليهم قبل شرح حصة تدريبية، بعد ما تكون حصة تدريبية بعد غدوة مغلقة، وبعد باش تكون قبل مباراة النهار حصة تدريبية نموذجية، وبالطبيعة غدوة رفيق إن شاء الله نبداو نحكيو، غدوة بعد غدوة بليتو نبداو نحكيو على ملامح التشكيلة الأساسية.
0: غدوة نبداو نحكيو على ملامح التشكيلة الأساسية، وهذا اللي باش يهمنا أكثر، ننساو كل اللي صار. اليوم عندنا منتخب وطني عنده مدرب جديد، ننتظر ان شاء الله يا ربي انفراج الامور وتحسن الامور داخل المنتخب. شكرا لك حاتم، نعرف سهرناك وتعبناك برشا خدمه وبرشا تعب صديقي، مشكور، خليو لك الوقت تمشي ترتاح ترقد شويه
4: وديما
0: حط تليفونك تليفون كذا حاجه ما تعرفش على الدنيا حاتم اخر المستجدات. شكرا لك حاتم، بالتوفيق صديقي، ملتقانا غدوه مع صديقنا حاتم من المكسيك باش نحكيو على المنتخب. فاصل ثم نواصل.
14: راف ماغ بوبليسيتي. كل دار وحكايتها. وحكايه اليوم اسمها كونكورد، فريجيدير قوي مزيان وايكونوميك مصنوع بايادي وكفاءات 100% تونسيه حسب المقاييس العالميه، مع اقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا اختار وانت مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
15: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
16: ياو في بالي.
15: صيف السنى كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
17: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
18: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المو...

0: كلابيور اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ.
2: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبتبيع الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عن ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عن ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
1: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
3: 57 دقيقة الترند دي جور تول سويت
0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف في فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. تراند دي جور.
3: التراند ما نجم يكون كان منتخبنا ناصر باللي سمعته الكل ثلاثة أيام اليوم قبل مقابلة فاصلة، مقابلة لو ننجحوا فيها كل شيء باش يتنسي ناصر وباش نمشيو في الحلمة متاعنا للمقابلة الأخيرة. شو نجم نقولوا على اللي سمعته هذا الكل؟ وتو ماذا بيا نبني على قدوم إيرفي رونار، سألناه على حاجات صارت من باب توثيق ما يحدث داخل المنتخب. مراسل غادي كما كل المراسلين يخدموا في خدمة كبيرة، نسلموا عليهم الكل ونسلموا بالأساس على صديقنا حاتم على التعب الكبير والخدمة الكبيرة. تو نحكيوا على مرحلة إيرفي رونار. جي سيبو قدرنا المدرب إيرفي رونار والمنتخب التونسي قدر إيرفي رونار اليوم، شنو نجمو نستنيو؟ يقدر يبدل
4: ناس؟ والحاجة ما نجمش نقول كلمة على إيرفي رونار ما غير ما نحكي على اللي صار، وفوضى عارمة ما تجمش تكون حاجة أخرى. رفيق ما نجمش نحكيو على كيب عادية، نحكيو على المنتخب التونسي. راو اللي سمعته الكل ما تأكد انه فما فوضى، فما مشكل كبير في الكوميونيكاسيون، في الخطاب، في الشواء، في الاختيارات. هذا كل راه ما يصيرش في الكيب ناسيونال. شبداو واضحين المنتخب الوطني راهو هو الوحيد اللي يزمو يتعدى اون بريوريتي قدام الناس الكل. باش نبداو واضحين هناك، باش تقول لي انت مرحله جديده، مرحله جديده مرحبا بها، ان شاء الله اليوم يوفق. كما قلت انت اليوم ثلاثة ايام، هو الحاجه الوحيده باش تخدم سو لو بلون مونتال، سو لو بلون كومونيكاسيون، باش يحاول يصلح سيرتينمون. اليوم بالعولمه اللي موجوده اليوم عنده نتاع الفيزيوناج تقام يرقدش النوم، يعاود يشوف الاربع ماتشات الاخرانيين، يعاود يشوف ليك ناسيونال قبل صبري لاموشي كيفاش كيفاش بعد، يجيبوا لي ستات، يجيبوا لي سو لو بلون انديفيديوال كل ملاعب شنو لي بوين فور بوين فابل نتاعو. اليوم لي ستاتستيك هذوما راهو يعاونوا برشا المدرب في الاندماج في اسرع وقت ممكن باش يشوف المجموعه نتاعو ولي كاليتي سيرتينمون. عنده كيب كامله تخدم، هو راهو في الطياره زاد بالاورديناتور راهو يتفرج في ماتشات وراه فيزيو. الناس هذوما كيجيو معناتها لك النهار
3: الانكونفينيون تاع انه ما عندوش مساعد تونسي، معناها مساعد معناها توهبي، معناها في ستاف سيلول تاع التحليل معناها، ولكن مساعدك اللي فريمون يدخلوا دون لو با ينجم يعاون وهبي اكيد معناها، ولكن كوميم ثلاث ايام بالنسبه ليك الخدمه شكون على المعنويات؟
4: أموا على خاطر وهبي يعطيه المرحله هذه اللي تعديت شنو اللي فيها خايب وشنو به، خاطر سيرتينمون فما البي
3: فما منظر الكبير ولا اي سيفري فما
4: إيه منظر مش كيما اللي مباشر في الفيستير ويحضر في الريونيو ويحضر في
3: الريونيو يعرف المجموعه مليح.
4: اي ديما اللي عايش في الفيستير رفيق عنده معناتها عنده حاجات اكثر، معناتها هو باش يتعاود يتواجد مع المدرب باش يعطيه سيرتينمون الحاجات الشواء علاش مشى في الشواء هذاك علاش ما مشاش في الشواء هذاك سيرتينمون. ان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله
3: متفائل.
4: والله انا في الكوره علمتني ديما نقول متفائل، ما نجمش نقول لا بالرغم صعوب المهمه، زاد ما نبداش نكذب على التوانسه نقول المهمه راهي سهله، مهمه صعيبه، لكن في كره القدم ديما فما التفائل.
3: ينجم يعطيك الشوك النفسي معناها نتاع الملاعبيه يطيروا خاطر ابريتو إيرفي رونار زاد كانوا نتصور يحلموا
4: انه يرميهم معناها في تونس. الراجل شفته ونعرفه اللي كاريزماتيك ديجا كيجي كونترونور اكبر من الملاعبيه الكل، ديجا الملاعبيه الكل تحتاط منه ديجا باش كل واحد يشد بلاصته، ما عادش فما واحد يتعالى، ما عادش فما واحد يحس روحه اكبر من الفريق، وهذه ديجا في حد ذاتها راهي حاجه مهمه برشا في كره قدم، على خاطر الوقت اللي تبدا فما فراغ وفما تذبذب الناس الكل يقول لك انا سيد بوكليدا وكل واحد يقول لك انا مني
3: تخلق. يلا
5: انا عندي مده كنت اتمنى إيرفي رونار يرنينا، وكنت نقول علاش هذا ما يرنيناش مهما كان سعره مهما كان توجينا أما راني ما عادش مأمن بحد شيء إلا الشوك لا حد شيء. أنا ضربت شوك تو عندي نهارين التالي جاو بدلوا لي الخيوط ركبوهم بالمقلوب الدار رحلت الضوء اللي عندي في الدار كل باي باي.
3: الجمهور شي يهمه
6: وقت وصلنا الغادي
3: معناها كيفاش خرج من الفيرونات مشيت الكونتور
5: ستيجر مو ينجم يكون
3: يا حاضر انا عندي طاقة تحمل
6: لا مريض طول يومك
5: لا لا خليك
6: عنده حلقة مغيرة
5: لا نحب يدغدغني انا
6: مش مريض
5: انا يا خويا انا ما عادش مأمن روحي راهي لان روحي ما عادش مأمن
3: فهمتك
5: مدرب كفر لا شك في هذا لكن باش ينجح معانا
3: نتمنى نتمنى وانتو كان نجح وين مشي ينجح السيد هذا دوك نتمنى وشوفوا حاجة أفضل مع هذا المدرب. والنقطة اللي قالها ناصر يرجع بعض اللاعبين الحجم مهمة جدا لأنه حسب معنا من إيكو مش كل شيء نقولوه فما لعبية بارامون فاتت حدودها معناها ملاعب يعمل 800 متر في الماتش بيان سور نحكي فيها بطريقة فيها شوية سخرية مش حقيقة ولات ناس قاعدة باش تحكم في المنتخب هذا مش سورتو كيف على 11 اللي شفناهم فما حتى واحد يستحق 5 على 10 معناها زيد
6: حتى ملاعبي وحتى مسؤول ما يقرب له. انا امبارح كي شفته في السيونس دونترينمون شويه تحشم باش تقول له بونجور السيد هذا مهم برشا خاطر الملاعبيه اللي تحكي عليهم كل واحد عامل كاسكيت انا تابع رفيق انا تابع رامي لا انا ما سميتلكش رفيق انا نعطيك في مشهد كوميدي هزلي كيما
5: انا ورفيق كوميدي
6: دونك بالحق حاجه مهمه ان شاء الله متفائل مع الناصر انا كيف كيف
3: متفائلين مع الناصر حاتم ورامي نرجع لكم بعد الفاصل نمشي نسمع جديد اللي يجيكم يوميا من عند بتيل.
1: كرهبتك ولا جزء من خدمتك كل يوم تنقلات رونديفوات كليونات وخدمة ما تستناش أما كرهبتك ما عادش تعاونك مقبل يظهر لي جا الوقت باش تبدلها مع بيتيال بانك البنك التونسي الليبي ديما تلقى الحل اللي يناسبك مع عرض ليزينغ صيفي تنجم تشري كهرباء جديدة من الباكو وتتمتع بامتيازات ما تتفلتش زيرو أوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى أفونس على الأول فخي دو دوسيي أوفير ومدة خلاص توصل حتى لسبع سنين كاملين. وإذا كان اختيارك على فواتير هبريد ولا إلكتريك تتمتع بتو بريفيرونسيال يعني فايدة أقل وشروط تمويل أريح. أما إذا كنت خمم في بون أوكازيون كيف كيف بيتي البنك توفر لك الحل تنجم تمول سيارة عمرها يوصل حتى الخمس سنين كاملين مش عامينك هاو ومدة الخلاص توصل حتى الستة وثلاثين شهر. لأكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800.
3: كما كنتوا تسمعوا في السبوت اختار الكهرباء واللون وخلي الباقي على btl اكتشف التفاصيل على btl.tn ولا كلمه 70 131 800 ليزينك سيا في كهرباء جديدة ومن غير خاصة ستريس متاع لوتو فينانسمون. نسلموا عليكم وين ما كنتوا نرجعوا لكم بعد الأخبار ولكن قبل هذا نذكركم ب 300 دينار للربح من إهداء كونكورد. تكلمونا على 31 328 328. الموعد بعد الأخبار والربح 300 دينار من إهداء كونكورد. هذه ساعتنا الأولى انتهت كنتوا تسمعوا في التراند نعود بعد الأخبار
0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك راف ماج
0: ببليسيتي.
7: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
8: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
7: مع تونس فايقين للتسعين
8: عندك أورانج.
9: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي نجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع الفا سات والفا بوكس. الريسك ليه مع الفرجة.
1: كافي دور في كل لحظة من نهارنا البرة ولا في دارنا في أي وقت تزين كل وقت اصبح العشية الليل مع الحباب في قاعدة حلوة ولا بعد التعب هي القهوة اللي تتحب كافي دور المساند الرسمي لكل نكهة بنينة مع كل رشفة تحلى اللمة وتبدأ حكاية جديدة كافي دور لور دو كافي

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت وزيد معهم سيرفيس تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: رود شو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رود شو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
4: مجازوة الثامنة ديوان فام عسلامة. وزارة التربية تعلن عن فتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة الخاصة بالحصول على نتائج امتحان البكالوريا للدورة الرئيسية 26 و2000 لفائدة المشتركين لدى مختلف مشغلي الهاتف الجوال في تونس، بداية من يوم الخميس 18 من جوان على الساعة 10 صباحا، حيث يمكن للمترشحين التسجيل عبر إرسال إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن والعبارة التالية باك ثم فراغ يليه رقم وتسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد خلال الزيارة التي أداها أمس إلى ولاية القيروان على ضرورة إزالة كل العقبات أمام تحقيق المشاريع بالولاية في أقرب الأوقات، سيما وأن الكثيرين يضعون العقبات باسم الإجراءات وعدم تحمل المسؤولية، قائلا إن من يتحمل المسؤولية في الدولة لابد أن يتحملها كالجندي على جبهة القتال. وتبع رئيس الدولة حديثه قائلا إن تونس تشع على العالم، لافتا إلى أن القيروان تم اغتيال تراثها في ظل عدم تناسق توسع التهيئة العمرانية وتم الاستيلاء على الملك العمومي وامتداد يحيى على نحو فوضوي، مؤكدا أن العمل جار لتوفير الاعتمادات في كل المجالات.
5: القيروان تم اغتيال التراث فيها، تشوف حتى الامتداد فيها التهيئة العمرانية كانت المفروض تكون متناسقة مع القروان، ولكن امتدت للأسف في عديد المناطق الجمهورية دون أي تهيئة علمية، وتم الاستيلاء على الملك العمومي والفوضى اللي تعرفها في عدد من الأحياء. العمل الجاري وتوفير الاعتمادات في كل المجالات، أما كما قلت لك الاختيارات تكون موفقة بالنسبة التناسق والتناغم بين كل المكونات، غير تم اكتشافه وما زال فيه الماء. إن شاء الله كل المشاريع لابد من إزالة كل العقبات أمام تحقيقها في أقرب الأوقات، لأن الكثيرين يضعون العقبات باسم الإجراءات وعدم تحمل المسؤولية. اللي يتحمل المسؤولية داخل الدولة لابد أن يتحملها كالجندي على جبهة القتال. متابعة مستمرة لتقدم الأشغال، ويعطيكم الصحة للتقدم وعلى الإنجاز بسرعة حتى قبل الأجال المحدد.
4: الولايات المتحدة وإيران توقعان رسميا يوم 19 من جوان في سويسرا مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى إنهاء الحرب بينهما بشكل دائم وفرض قيود جديدة على البرنامج النووي الإيراني، تمهيدا لإطلاق محادثات تسوية تستمر لمدة 60 يوما. ونشرت شبكة بلومبرغ الأمريكية وفق مسودة مذكرة تفاهم المتكونة من 14 بندا أن الاتفاق ينص على الإنهاء الفوري والدائم للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مع التزام الطرفين باحترام السيادة وسلامة الأراضي والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما. وتقضي البنود برفع الولايات المتحدة حصارها البحري على إيران وإعادة حركة الملاحة إلى طاقتها الكاملة في غضون 30 يوما من التوقيع، مقابل اتخاذ طهران إجراءات فورية لضمان استئناف حركة السفن التجارية في الخليج وبحر عمان وتحييد الألغام. وأضافت الشبكة أن واشنطن تتعهد بسحب قواتها من المناطق المحيطة خلال 30 يوما من تاريخ الاتفاق النهائي، إلى جانب إصدار وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات فورية لصادرات النفط الخام والمنتجات البتروكيميائية الإيرانية والخدمات المصرفية المرتبطة بها. وكالة بلومبرغ تقول أن عددا من السفن المرتبطة بإيران غيرت مواقعها مع استعداد طهران لتوقيع الاتفاقية التي قد تسمح لها ببدء بيع نفطها. وضفت الوكالة وفقا لبيانات تتبع السفن فإن 4 سفن شغلت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، ويبدو أنها كانت تبحر خارج مضيق هرمز أو خليج عمان يوم أمس. ونقلت عن بيانات تتبع السفن رصد سفينتين لنقل البضائع السائبة وناقلة غاز طبيعي مسال وسفينة حاويات تبحر شرقا داخل الخليج. ختاما، طقس اليوم الأربعاء يكون مغيما جزئيا بأغلب الجهات، ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. البحر يكون قليل الاضطراب لا متموجا بمنطقة سيرات. أما درجة الحرارة فتتراوح القصوى بين 28 و32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 42 بأقصى الجنوب مع ظهور الشلي محليا. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش. إلى اللقاء.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. عاجل انرجي تقدم لكم Flash Sport.
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: صباح النور، اهلا بكم بداية مع آخر أخبار منتخبنا الوطني. اليوم الأصبح كان الموعد مع وصول المدرب الفرنسي فيرونار إلى مونتيري ويباشر مهام مقبل مواجهة حاسمة ضد منتخب اليابان. أكثر تفاصيل ناخذها في المباشر من عند حاتم جاسبار من المكسيك. صباح النور حاتم.
3: صباح النور أمين، تحية ليك، تحية لكل المستمعين على جيوان اف ام. فيرونار وصل اليوم الخمسة متاع العشية، البارح بتو الخمسة متاع العشية دي من توقيت مونتيري إلى مونتيري اللي هنا في مطار مونتيري بتأخير تقريبا نصف ساعة، وكان في استقباله وعضو عن المكتب الجامعي وعدد كبير من الصحافة التونسية والعالمية مباشرة توجه إلى مقر الإقامة، وإن كانت عنده جلسة مع اللاعبين مساعة، من ثم اتجه مباشرة إلى البريا مقر تدريبات المنتخب الوطني التونسي وتوجه إلى الندوة الصحفية. كان اعتذر وقال أنه تأخير بساعة حتى الحصة التدريبية أمين

0: Le match contre la Suède, le score est lourd, mais tout n'est pas jeté. Mais on retient que l'essentiel, c'est-à-dire le résultat final. Lorsque j'ai rencontré les joueurs, il y a à peu près une heure, bien sûr, je suis exprimé, pas très longtemps. Donc, pour l'instant, j'ai pas parlé individuellement avec eux ou quoi que ce soit. Je leur ai juste dit, il faut relever la tête, il faut avancer. Vous êtes ici pour représenter le pays, la Tunisie. C'est un honneur, c'est un devoir et on se doit de faire beaucoup. Mieux que ce qui est le résultat du premier match. Pour l'instant, on se focalise sur le match du Japon et ensuite viendra le troisième match. Mais pour l'instant, on en reste là. C'est le plus important.
1: C'est une mouhama khassa jadda, général Hatem.
2: Akid. Akid, c'est une mouhama khassa jadda, une mouhama sa'ba. Amin, on a quand même cette moustahira. Lianou, min jumel de tassarihat à l'aghra, hakei à la muntakhab Riyabarqa, le muntakhab, aqwa muntakhab fi Asia, hakei à la aizan. على صبري الموشي قال انه حزين ربما على الوضعيه اللي فيها صبري الموشي قال انه تعديت بنفس المرحله اللي تعدى بها صبري الموشي حتى الملاعبيه معناها كما يقولوا وتر جيمي حزين على الوضعيه نتاع صبري الموشي ولكن المرحله وتعديت توا عندهم مرحله جديده ولابد من التركيز مباشره بعد ما ندوا الصحفيه تعدينا الى مركز التدريبات وكانت الحصه التدريبيه اللي دامت ساعه غير ربع تم خلالها التعرف اكثر على اللاعبين بطبيعه الحال صاحبه الاطار الفني المصاحب لي نعرفوا انه وجود وهاب الخزري مهم شفناه حتى في الحصه التدريبيه كان عنده حديث مطول مع وهاب الخزري من ثم المدرب المساعد والمعد البدني كان دخله مباشره في صلب الموضوع وكانت اجراء الحصه التدريبيه برنامج اليوم امير باش تكون ايضا حصه تدريبيه اخرى للمنتخب الوطني التونسي مفتوحه لوسائل الاعلام قبل ربع ساعه في لاجراء حوارات مع اللاعبين حصه تاع غدوه باش تكون مغلقه بطبيعه الحال وبعد الحصه قبل الاخيره او الحصه الاخيره باش تكون قبلها ندوه صحفيه للناخب الوطني باش تكون مرفوق مع لاعب بطبيعه الحال وبدايه بالطبيعه ابارتين من غدوه مين بعد غدوه تتضح شويه ملامح التشكيله الاساسيه اكيد باش يكون الغموض اكبر مقارنه بالاسبوع الماضي مع صبري الموشي ولكن نحاولوا دائما تكون عندنا المعلومه في الوقت وفي الابداني امين.
1: واضح شكرا لك حاتم دونكر فيرونار في مشاركه ثالثه على التوالي في المونديال 2018 مع المغرب 2022 مع السعوديه و2026 مع منتخبنا الوطني في مهمه لن تكون سهله بعد الهزيمه في المقابله الاولى ضد منتخب السويد 5 اهداف مقابل هدف المقابله الثانيه يوم الاحد بدايه من 5 متاع الصباح ضد اليابان المقابله الثالثه ضد هولندا نتمنى انها ما تكونش مقابله شكليه نذكر انه نسخه 2026 فيها 8 منتخبات ترشح عن طريق المرتبه الثالثه واصلين مع كأس العالم يوم الأصبح تلعبوا زوز مقابلات لحساب المجموعة رقم 10 المنتخب الجزائري انهزم أمام منتخب الأرجنتين 3 أهداف مقابل 0 وهاتريك لميسي بدقيقة 17 60 و76 المنتخب الأردني أيضا انهزم أمام منتخب النمسا 3 أهداف مقابل هدف البرنامج اليوم زوز مقابلة بداية من 6 منتخب البرتغال يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية وبداية من 9 قمة كبيرة بين كرواتيا ومنتخب إنجلترا نخدموا مع السياسات وعلى غرار النجم الساحلي اليوم امس زادت مغلاق باب الترشحات لرئاسه وعضويه الهيئه المديره في نادي الصفاقسي وبالتالي مبدئيا سيتم الغاء الجلسه العامه الانتخابيه اللي كانت مبرمجه ليوم 3 جويليه موضوع اكيد يبقى للمتابعه اكثر تفاصيل واخبار كالعاده زوروا موقعنا ديوان فهم بونت نخليكم مع برنامج الرفمك
3: عاجل انرجي قدمت لكم Flash Sport.
4: Eni Hyacinth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: تسمعونا في تونس الكبرى على 92.5.

0: بيبليسيتي.
1: طور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانيرجي واحدة، أولا إنيرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنيرجي، معكم باتجاه المستقبل.
3: في مونوبري لي سوفر امباتابل، وحتى ال 21 جوان تجيكم بأوفر الدوخ جيل دوش سانسا 400 مليليتر ب 6 دينارات و 390 ومعه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
4: مونوبري ديما معك.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. Vivo يرجع يضرب بقوة بلا سيري Y31، باتري جيانت 7200 mAh، فلاش شارج 44 واط، إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجابيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. Vivo Y31D ابتداء من 839 دينار، بري بوبليك conseiller Vivo.
2: مع جيون بدلال المرة هذه صيفي، حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
3: تدلل جيون ايام دللنا.
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص، مواصلين معكم الرحلة بقيادة البرنامج زياد المكي، جهاد السليلي، ناصر البدوي، حاتم الحاج، ورامي الفوراتي. بعد شوية البوكس نيوز بصوت جهان، ولكن قبل هذا نحكيه على جديد، نحكيه على كونكورد.
1: كونكورد فعل مش كلام.
0: الكلنا نعرفوا أنه الكليون التونسي ذوقه صعيب، يفهم في كل شيء وما يرضى كان بالكاليتي العالمية. ذاك علاش فريجيدير كونكورد جات باش تلبي طلبات الحرفاء متاعها الكل. دونك كان ناوي يتعرس ولا ناوي يتبدل، لفريجيدير كونكورد جبت لكم الحل. فريجيدير بمواصفات كورية، والظاهي أكبر الماركات العالمية. كيفاش؟ خاطر كل قطعة فيها مخدومة بأعلى معايير الجودة. شدوا رواحكم وهاو باش تفهموا علاش فريجيدير كونكورد تستاهل الثقة متاعكم. الموتور ولا الكمبريسور الموجود في فريجيدير كونكورد مصنوع من عند ثاني أكبر مصنعي لكمبريسور في العالم. كومبريسور قوي مطابق للمواصفات العالمية، ويخدم بالشتاء والسخانة متاع بلادنا، وزيد على هذا يحمي الفريجيدير متاعك من المشاكل اللي تجي من قسان الذو. خاطر الناس كل تعرف اللي ساعات الذو كيقص وبعد يرجع قوي ويمكن يضر بالفريجيدير. أكثر من هكا الكمبريسور هذا يخلي الفريجيدير متاعك تخدم مرتاحة ويحافظ على البرودة اللي فيها، وزيد ما يعملش الهز. نحكي على نيفو سونور متاعه يقرب 40 ديسيبال ويتابق مع المواصفات الأوروبية والعالمية. زيد على هذا فريجيدير كونكورد في سيستم إكليراج ليد ما يكلش الذو، مقتصد في الذو، ومش هذا برك، حتى من ديزاين كونكورد خمت فيه. فريجيدير مودرن، ديزاين مزيان برشا، في فساد دي بوني انتجري وما تخليش تراس لليدين. أكثر من هذا الكل الطولة بلغتنا احنا المستعملة، واللي نلقاو فيها 6 كوش دو بانتور انتي كوروزيون. ما تخليش الفريجيدير بتاعك تصدد وتخليه يدوب، يعيش معك أكثر وقت ممكن. الدليل ما يوفيش هوني مع كونكورد جوا العازل الحرارة اللي نلقاوه في فريجيدير كونكورد إيتون دوبل، وزيد مع هذا مخدوم تكنولوجيا كورية يزيد يحميه ويخليه في أحسن حالاته. هذو من كل امتيازات موجودين في فريجيدير كونكورد، السوم مدروس ومناسب للقدرة الشرائية للمواطن. أكثر معلومات نجموا تدخلوا على السيت www.concord.com.tn. معنا صديقنا في التليفون اسكندر الشرقي. اسكندر صباح النور.
2: صباح الخير
0: رفيق، شو أحوالك يا اسكندر؟ لبس عليك.
2: الحمد لله، والله لبس الحمد لله.
0: الحمد لله. اسكندر اش تعمل في الدنيا؟
2: والله انا ريتريتي.
0: ريتريتي. اش كنت تعمل قبل؟
2: انا كنت كوميرسون.
0: الله المستعان. عندك سليم 22 سنة، مهدي 24 سنة، وعندك شريفة اللي تسنى تعدي في الباك هكا،
2: وعندي سليم زادة،
0: وعندك سليم هكا. دوك سليم ومهدي وشريفة،
2: عندي زوزة بلاد وبنية.
0: اي فوالا، ان شاء الله نسمعوا الاخبار الباهي على شريفة، وان شاء الله تطلبنا باش تخلص علينا المبروك. ان شاء الله
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله بنجاح يا ربي، وان شاء الله بالفرحه في كل دار تونسيه عندها البكالوريا. السؤال ليك، ونلعب على 300 دينار سي اسكندر.
2: والله باهين هذوما يا ربي،
0: باهين باهين ينففوا. يلا، شنو هي التكنولوجيا اللي اعتمدتها كونكورد في علاقه بالجوده نتاع الجوا؟ نحكيوا على تكنولوجيا برازيليه، تكنولوجيا تركية، وإلا تكنولوجيا كورية.
2: والله يا سيرافية
0: قل لي
2: سانز هيزيتي، من غير ما نخمم نقول
0: لاكوري ما فماش أقوى. الجواب صحيح، مبروك عليك بونداشاكي من 300 دينار. مبروك عليك بونداشاكي من 300 دينار من إهداء كونكورد. نسلموا عليك برشا سي اسكندر. كان عندك على شكون تحب تسلم معه؟
2: والله نسلم على مرتي اللي هي شيراز شوشات،
0: يا ربي يفضلكم لبعثكم،
2: ونسلم على أولادي زوسي فرانسيس في مماتي، نسلم على شريفة بنتي عند الباك،
0: ربي نجح،
2: ونسلم على فريال، شوفتو فريال وأخت مرتي.
0: شكوني فريال؟ شكوني فريال؟
2: هي أسمع أماني ما نترجو بها ماني
0: يا اسكندر، لحظه ما تغرقش. شكوني في ريال؟
2: فريال اخت مرتي.
0: خاطر اخت مرتي جات بعد 3 جمل معناها، وضح للمستمعين.
2: اخت مرتي يا سي رفي، قلت مرتي ومن بعد ولادي وبعد نسيت الاخت مرتي.
0: اوكي. اما انت قوي ولا باهي، دونك فريال اخت مرتك باهي، ايه
2: واماني اخت مرتي
0: يا ربي يفضلهم الكل.
3: ما فماش يهدي،
2: وزاد عندها اخوات اخرين، عندها فروزان اسم عراقي هذا ولا ايراني ما نعرفش،
0: ها
2: فروزان
4: ايراني فارس.
0: وعائلتك
3: خويا زاد
2: وسلم عليك.
0: هيا باه كي خلات خوك في الاخر
3: منع
2: الكل
0: عم
2: يعاونوا فيا ويرحم امهم الكل.
0: امين وربي يفضلك ليهم سي اسكندر وربي يفضل لك سليم ومهدي وان شاء الله بنجاح شريف. نسلموا عليك برشا مبروك عليك بوندا شا قيمه 300 دينار من اهداء كونكورد. انتم اللي تسمعوا فينا تنجموا تشاركوا في اللعبه تلقيوا اكثر عدد ممكن من اصحابكم على مواقع التواصل الاجتماعي على الباج كونكورد تونيزي وادخلوا في القرعه وربحوا نفس قيمه الجائزه. وما تنساوش هذه اللعبه غير ملزمه للشراء.
1: كونكورد فعل مش كلام.
0: لقاء ما كانش ياسر ودي ما بين دونالد ترامب والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. الاخبار توتسويت والبوكس نيوز بصوت جهانة.
1: بوكس نيوز
4: توصفت بأنها غير اعتيادية المصافحة ما بين دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون واللي قاعدة تثير برشا تفاعلات وين توصفت بأنها غريبة وباهتة. وهذا كان في لقائهم في القمة متاع مجموعة السبع وهذا جاء خلال أعمال القمة اللي تضم بريطانيا كندا فرنسا ألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة واللي تصير في فرنسا وين بدأت المصافحة مختلفة على اللقاءات السابقة اللي جمعت ما بين الزعيمين وأثارت اهتمام وسائل الإعلام في مناسبة عدة. توصف بأنها مصافحة السمكة الميتة في طريقة مدين ترامب اليد. حسب ما يظهر في المقطع المتداول يظهر ترامب وكأنه ما يعمل حتى مجهود خلال المصافحة ولكن في المقابل السيدة الفرنسية الأولى أحظات من ترامب بمصافحة قوية بدلا من زوجها الرئيس الفرنسي وين يظهر ترامب في الفيديو هو يشد يد السيدة الأولى الفرنسية لمدة 12 ثانية في محاولة لأنه يقرب يدها ليه وهذا في علاقة معناها في خلاف كبير ما بين المصافحة اللي كانت ما بينه وما بين ماكرون.
0: طريقة مصافحة غير متعودين عليها غير معهودة ما بين زوز رؤساء وفما إصرار كي نقرأ شوية في الرمزية متاع الجيست على أنه دونالد ترامب يحب يقول أنا من فوق أنا نحكم أنا أهيمن أنا أسيطر سؤال هنا علاش أي ما يغزرش يزمك تشوف وقت اللي إيمانويل ماكرون قاعد يحكي يعطي في كلمة بحذية هو كيفاش تقسيم وجهه وكيفاش قاعد متعبد فيدد متقلق من الكلام اللي قاعد يقول فيه إيمانويل ماكرون. ما نعرفش علاش رئيس مثلا كيما إيمانويل ماكرون يقبل بهذه المصافحة. البارح حتى كي شفناها واحنا باش نصوروا في التلفزيون قلت لك شو اللي يمنعوا باش يقولوا ليس بهذه الطريقة نصافح رئيس دولة في حجم فرنسا مثلا ويجبد يده وخلي هو بوز بوز يكون قدام وسائل الإعلام أنا يجبد يده من ترامب ويقولوا راهو ماهوش هكا نصافحوا رؤساء الدول فباش علاش تحط يدك من فوق. ما الذي يمنع اليوم ماكرون باش يعمل حاجة كيما هذه مثلا؟
5: ثلاث حاجات تمنع
0: اللي هم
5: الحاجة الأولى اللي فرنسا دبلوماسية معناها لم أنا با رنونسي للدبلوماسية مش كما ما فهمش ديريكت ما فهمش الحاجة الثانية
0: حتى كان يعملك حاجة أوميليون قدام العباد وأنت تمثل فرنسا
5: هذا جسموه هو راهو في الكواليس ماكرون جيو. الحاجة الثانية شخصيته هو معناه ماكرون ماهوش انسان ماهوش يلجو لا فيريليتي ماهوش بوتين اردوغان فهمتك عرفتك الفريموك الفريعية. الحاجة الثالثة والأخيرة كونه بالحق تحت الصبات خاطر سيلاب سوبر بويسانس راهو معناها أوروبا تعرف صارت حاجة عندها نهارين يمكن هي اللي باش تبدل وجه العالم أقوى من إيران وماضي قرمز فما أنتروبيكس
0: الفيرونار شد تونس
3: هذيك ثاني حاجة
5: الانتروبيكس الايبر سوسيتي
0: وي بربي سامحني هذه المصافحه نتاع بريجيت
5: هذيك
0: شوفوا كيفاش لا كيفاش سلم على ماكرون في 3 ثواني ومن بعد مشى لبريجيت والعباد قاعده تحسب قعد تقريبا 12 ثانيه شاد لها يده ويحكي معها لان هي جبدت يده في الاخر
5: خاطر في امريكا فما السرديه هو يلعب عليها وزوز من اقرب الناس ليها لي فلوجر اللي عنده قالوا بريجيت خرجوا شات لي بريجيت راجل يعني عمل لها مصافحة متاع رجيت دونك في السوق في السوتكس يا ولدي لا ديمونسيون أخرى قال ذيك قلت لك جي بي اف اللي صار بارح في 3 دقائق. الحاجة الأخرى قلت لك المهمة الأقوى شركة التوى اللي قاعدة ديفلوبي لها سوبر اي اي هذه حاجة معناها فوديس من اللي عنا موجود تاو قص على الأوروب الكل لأي إترانجي باش ما عندوش الحق يستعمل أنتروبيكس. دونك سابقة عالمية معناها الفجوة الرقمية بينه وبين الأوروب، إيماجين بين باقي العباد، معناها أي إنسان من أي بلاد خارج USA ما ينجمش يخدم في الياه هذه.
0: أي هذه الربطة ما فهمتهاش بينك وبين
5: خاطر هذه عملها، وعليش عمل هذيك القسم القصات؟ خاطر ماكرو هو اللي يلعب انفلونسي معناها اليونيو اوروبيان الكل باش يعملوا الاداءات على لي جران ذوكم نتاع المجا، مش مجا اسمه هما جوجل
0: وفيسبوك
5: عندهم اسم والقفا والقفام. والحاجه الاخرى التهديد اللي هو كي قال باش انا جوفي تاكسي قبل ما يجي، وهو يجي خارج بسياره الطياره ماشي فراس، قال انا باش نزيد الاداءات على الكحول الفرنسي، على النبيذ الفرنسي وعلى الوحدة 100%. معناه كي داخلين هي غادي العركة باش تخلط
0: انستالي ديجا انستالي. ولكن يا حاتم هذا لا يبنى انه صورة هكاك وانا رئيس فرنسا اوميليونت مستفزة تقزمني من تصويرتي انا ومن خلالي انا تصويرة بلاد كاملة. دونك هذا كل الخلافات لن تتغير بردة فعلي ولا لا، خلافات قائمة. وترامب رجل ديما نتاع مصالح، معنا اليوم يسبك غدو عنده مصلحة معاك تولي أنت الصديق المقرب. دوك كان خاطر هذه مش أول مرة نذكره شو قال على ماكرون بعد الصفعة اللي
6: صورت مع مرتو
0: وغيره قداش من انسيدون. دوك اليوم إلى جانب الانسيدون بتاع البراج اللي خلاه يستنى في أمريكا، كان من الأحرى انه رئيس في اطار الاتيكيت ولا الاخلاق، مانيش شنو اللي في فوضى عركه لا لا تنتج بيدك كله مسيو تراب.
5: نحن نمشيو
0: كونسير لما
5: نخمو بعقل فردي، هو يخمم بعقل جماعي. راهو ان يا با كو لا فرانس، يا لوروب تو قاسمين الادوار في لوروب. المانيا تكبس، فرنسا تكون سواديزون الوسيط، حتى ايطاليا ميلوني ما عادش تحب تظهر في خاطره، هو اللي يتحكك به ترامب يهزوا معاه في الـ.
0: أما أنا لا أعتقد أنه لو عمل ردة الفعل هذيك مش كون فما تداعيات أخطر. العركة موجودة سيبو، والعركة ما بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا موجودة، وحرب الضرائب وحرب كل شيء. دونك اليوم موجود على الأقل لحفظ ماء الوجه، وأنا رئيس مغادر معناها اليوم رئيس مغادر، على الأقل التاريخ يحفظ لك كل التصوير هذيك.
4: أما رفيق هو زيدا ما عينوش راهو يده الأخرى يده في جيبه ماكرون، معناها يسلم على ترامب ويده في جيبه هو زيدا ما عينوش. أما يقول لي كان تخلى معاه في الحكاية هذوما وكما نقولوا احنا كل السفاسف اللي يتهم ترامب قدام الكاميرات يظهر لي باش يكون ترامب استدرجوا في طريقة التعامل معاه، لو هي ماهيش الطريقة الفرنسية متاع الدبلوماسية هكا يظهر لي كلكو باغ كبر مخه.
7: هو راهو فما حد أدنى بالنسبة لي أنا التصويرة متاع التعالي متاع ترامب بالنسبة لي أنا الماكرون اللي فيها برشة تقزيم، وانا واحد نمثل فرنسا تمثل على دولة عظمى، انت ماكش تمثل دولة عادية، راهو انت اليوم تمثل ليماج نتاع فرنسا، معناتها ما عندكش الحق اليوم تخليه يتعالى بالطريقة هذيك. المفروض ان اليوم معناتها ردة الفعل نتاعك تكون معناتها
0: دبلوماسية تكون كذا، ولكن في اطار زاد حفظ كرامة بلاد
6: والله انا ملحوظة خاتي شوي اما حسيته غربي هنا والله، خاطر ما نصورش وما تقابلوا غاديك اول مرة نصور البر عرفت كلي الجو عادي، خاطر ترامب ماكرون يضحك وحسيته تخدر وكلي تراهوج متاع كلي استفيقتك ودار ما عرفش
4: يعمل
6: يكبس روحه ولا حسيت كلي البرة يمكنش هو ترامب عنده جو الروضة
0: ذي ترامب من نوعية الرؤساء اللي كيتقابلهم يزمك تحذر لسيناريو
6: صحيح
0: على ترامب ساعات يشد موش اعتبات اللي يعمل فيه رو ساعات يشد يد رئيس يقعد يخذ فيه معناه شاتر عنده أطول وأبدل وعنده شوية قوة عذلية معناه برامور رجل يجبد فيه ليه تحس الرئيس اللي معاه ديستابيليزي معناه يحب يوفى طريقة تسلم. دونك هذا في الكوميونيكاسيون يتقرا له حساب معناه عندك كيب دو كوم معاك كرئيس فرنسا ولا اي رئيس
5: تنزيد هو الهاجس نتاع العبيد الكل خاف ولا يخليهم ويمشي كيما عمل المره اللي فات في الجسيت اللي تعمل في كندا. والحاجه الاخرى خاطر ما عادش ماكرون باش يهزوا الفرساي باش يعملوا عشاء نتاع ملوك احتفالا سوديزوم 250 سنة متاع استقلال أمريكا، لكن هو زاد عيد ميلاد ترامب وهزه الفرساي، ما يحب هو الواحد كي خرج من فرساي قال لهم تعرف ذي مش كيما ديتوك اللي عنا الذب الحق معليها إلى أسبيري فير جو متاعه والعبيد الكل راه تتعامل معاه معليها إلي كاريس دون السوز دي بوا
0: سيسو. يلا بعد الفاصل نرجو نحكيو في الأخبار. صديقنا صديقتنا ودي قال تيزيو من الكورة ويزيو من السياسة صباح نحكيو فن بعد شوية نحكيو فن. محمد عساف يفتح النار على الفنان ملحم زين، تفاصيل الحكاية بعد لحظات في الرفمك.
8: رفمك ببليسيتي
9: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
10: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
9: مع تونس فايقين للتسعين
10: عندك أورانج.
11: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي.ان.
12: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
13: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
14: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعة والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: تا تا تا تا.
1: ما أريد الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.

0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 48 دقيقة مواصلين معكم الرحلة والأخبار، ولكن قبل هذا نرجو نحكيه على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. أنك تكون مساند، أنك تكون داعم، مش مربوطة بالنتيجة، هي حلمة وهي رحلة طويلة وسنوات ومكملة إن شاء الله سنوات القدام. سيكام المساند الرسمي نسور كارتاج تواصل دعمها للنسور، مواصلة معنا الحلم الناس الكل، وسيكام تربحكم مش كادو، مش اثنين، مش عشرة، مش عشرة، سيكام تربحكم 100 كادو 355 بوس سمارت مراوي المنتخب ديديكاسي وبرشا كادوات اخرين يستنوا فيكم. اللعبه سهله، ما عليكم كان تشجعوا وتصنفوا وتربحوا. ادخلوا على الباج فيسبوك وانستغرام سيكام تونيزيا، اعملوا ابوني، بارتاجيو الروسيت بالتومات بولي، وادخلوا في القرعه. سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج، لعبه غير ملزمه للشراء. يلا نرجو نحكيو على الأخبار، نمشيو شوية فن، نحكيو على محمد عاسف، واحد من نجوم برامج الغناء عرب أيدول، كان نجم عرب أيدول. تفاصيل الحكاية عن جهانا.
2: والنجم الفلسطيني محمد عاسف نجم برنامج عرب أيدول احضر مؤخرا في بودكاست اسمه شاشة، وحكي على غيابه خلال الحرب هذه 3 سنين اللي فاتوا، حرب غزة، وكان غايب على الساحة الفنية. تكلم على الصعوبات زادة اللي اعترضته في مسيرته الفنية بسبب أنه جنسيته فلسطينية، ولكنه وجه ملامة وعتب خاص على صديقه الفنان ملحم زين. شنو السبب؟ نسمعوها علاش.
3: بمأساة غزة في كله شرد، كله هرب، كله. بدي أحكي عن واحد منهم بس لأني بحبه جدا.
4: مين؟
3: ملحم زين، أنا بحبه جدا من عتبي على قد المحبة أبو علي. أنا وإحنا أصحاب وعشرة عمر، ويعني علاقتنا شخصية مش فنية،
4: فعتبك عليه أنه
3: يعني 3 سنين يا ملحم، يعني اتألمت وزعلت وفقدت أهل وحبايب. كنت بتمنى صراحة أنه بس كيف حالك يا محمد، أنت كويس، أهلك مناح، والله العظيم ما بدي أكتر من هيك.
1: التوندوس هذه بتاع انه عندي مشكله شخصيه نخرج نقولها في اونتين والا في تلفزه، حتى ولو غلط في عبد كما قال هو اصحاب، وثم خيبه امل انه ما اتصلش بيه، ما حكيش معاه، ما نخرج نقولها في ميكرو، ما له هدف، هل هذا سيصلح الامور؟ ما نقولها صاحبي، واذا كان اخذت قرار باش نقطع علاقه نقطع علاقه زين.
5: ما هو السياق مش نفس السياق،
1: السياق
5: السياق السياق
4: بالفرنسي
5: قوي قوي في الكاس، خاطر دايق شويه رفيق الامانه.
4: انا مشكله تصوير
5: مشكلة بتاع صوت حتى هوني
1: يبدو أنه فما عكس.
5: يدي العكس اللي ماشي معاك حلقة ما غير صوت الليلة، حلقة بالميم أول مرة بصراحة. يمكن السياق رفيق، خاطر هو بلده تعيش في حرب، يقول لك حرب معنتها وكرتوش وقالوا فما معنتها يعاني، يظهر لي هذية تجي ما فيها باس معناتها الأمانة، ملامة تجي في الميكرو، أما كي تبدأ فما حاجة سبب معناتها فنان ولا ما نعرفش واحد مشهور ما سألش عليه الصاحب والسبب معناتها ما عندوش عليه، سبحان الله الدنيا تهزه زايد يقولها في اللونتين. أما ينجم يكون موجوع من الحرب وقال على حسن نية، ما نتصورش حب يعمل بوز رفيق، ترقاه في وسط الانترفيو جبدوا له على الفنان. شبيكم تضحكوا؟ أنا الغالتي نفسلكم وعادي من وقتي، والله سامحني.
4: خطر أفكي ما يغزر لوش ما بيسكتش ومش عارفينيش ويعيد له استكلام يقولوا يا رفيق
1: غمس ترامي قلت له أبش انتفيه ويش سايبه قاعد نغزر الكرو زعما نقرأ في الكومنتير ما عرفش يقفل قاعد مش
4: ويعيد لك
5: وسبابك
1: ريت كان ما تحكش أنا عادي كمل درجيني عاد في نفس الحكاية
5: هاي يعطيك الصحة برافو وقف ربي عاديك على قد قلبك أو حلقة فم الصوت
1: صوت
5: مقصود من فعلك لا فلوس أنا مش نصيفه ده في البحيرة مش نصيفه
1: يا الله رامي
4: هو رامي ما تجيبش تلوم عليه زاد انا تو 3 سنين كصديق ما طلبتش وما سالتش ما تجيش تلوم عليا تقول لي انا شبيك ما طلبتكش قلت لك شبيك ما طلبتنيش معناها تو 3 سنين ما شاء الله قمت بالواجب اسيرتو نحكيوا على علاقه انسانيه معناها 3 سنين ما كلمتيش جمله معناها حتى ما نصورش انت كلمتني وحكينا في مواضيع اخرى وما حكيناش قلت ليش نحوال داركم وكذا دونك ما تجيبش تلومني تو لهنا نتصور بعد 3 سنين هذوما العلاقه وفيت انه نحكي ونفضفض قدام العباد على قد المحبه بيان سور قال هو على قد الملامه ولكن لكن ما دام وصل الحكايه قدام العباد الناس الكل سكو موجوع من اللي صار ثلاث سنين ماهم شوي
1: زي. انا ما نستسيغش معناها لو كان يا سيدي جي يسالني يقول لي انت رامي مثلا شبي علاقتكم النجم بتتر نعطي تبرير صغير وامر امني وحدي نجبد موضوع معناها ونقول حقا نحب نحكي لكم على واحد على خاطر كذا كذا ما راش انا وسيله احلام موجوده للحاجه هذه ولا يهمني انا علاقتك بيه فهمت ابريتو ديما تقعد اون فيرسيون شكون قال لي انا ما فماش جانب اخر من الموضوع اللي خلى ملحم زين ما اتصلش بيه دونك تولي بيرسونيل معاش حكايه نتاع بلاتو
2: الكونسيبت نتاع البودكاست راهو يغلط ويخلي الفنانين ولا لي زانفيتي ياخذوا راحتهم اكثر ويحكيوا حاجات اللي في العاده ما يحكيوهاش كان جاي في استوديو نتاع التلفزه بالجمهور ولا كاميرا هذوكم الكل الكونسيبت نتاع البودكاست اللي هو يقترح علينا اون فيرسيون معناها نتاع لقاء بلوز انتيم ما بين المذيع والضيف نتاعو يظهر لي هي اللي تخلي الضيف كلك بار ياخذ راحته مي زاد كيف كيف فما ظهر لوجيعة كبيرة ولكن حتى محمد عسيف أثناء الحرب زاد تلام عليه إنه ما كانش عنده مواقف قوية واضحة لك هو ولد غزة معنا
6: هو أغزر فما حاجة في عم عند الإنسان عرفت احنا بلغتنا بديش نقول له عرفتك اللي قعدت له غصة يلزمكم تتخلصوا من الغصة باش تعيشوا مرتاحين يلزمكم تحيوا للنوسيون دو ديسيبسيون معناها اتر ديسو دو كالكا كان تتخلص منها عملوا كيفي بالحق انا تخلصت منها من الصغرى تربحك برشا طاقة وتخليك تتكونسنتر على روحك وما تلومش العبيد انا مثلا من اكثر الملامات مثلا كي نمقل عمتي نغيب عليها جمعتين كي نسأل عليها وش بيك مطلوب وش بيك مطلوبش عليه نولي مارا جاي نغيب شهر فهمت معناها في
1: عمتك موجودة معنا تتلاشي في عمتك في اللوتين معنا تو نحكي على عصير مش بد عمتي اخي مريضة تسمعني كنت كذب
4: مريضة ربي يقول لبريض ولا في العيد يمشي لهم يقول يا وينك يا حاتم يضرب كثة عيات ولا في العروسات وينك يا حاتم
6: المليم خاطر سات كونسوم دو لينيرجي والله سات كونسوم دو انرجي وكلمه غصه وقعد ونقطه كحله في قلبي تعذبك حياتك كامله ما تعيشش مرتاح
1: هو المنطق اللي تحكي فيه فما منه معناه حتى في علم النفس والكوتشينج يقول لك ساعات ما يلزمكش تطلع سقف الانتظارات عالي من اي شخص باش ما تكونش صدمه قويه على قد الانتظارات واكثر ولكن زاد هذه حاجه مغروسه فيك وقت اللي ترب معناها تربطك قصه حب بعبد بارتنير مرتك ولا راجلك علاقة صديقة وعشرة طويلة من غير لا تشعر لزاتون ديما بش يتولدوا معاها كل ما تكبر العلاقة ويكبر المشاعر لزاتون بش يكونوا أكثر وقت اللي يصير العكس وقتها تصير الديسيبسيون
6: هنا مرة صارت لي ديسيبسيون كنت معناها عاشق طفلة وانا صغير معناها شاب عاشق عاشق كبير نهار عيد ميلادها
1: نهار عيد ميلادها
6: ليه نحب حاجة توكي كبرت ولت نحبها مقبل كنت
1: عاشق
6: عاشق في ساعة كبرها دوك حبيت نعمل لها حاجة هكا تشبه لي أنا في عيد ميلادها هي كتبت لها في الباركين بون انيفرسير بالدهن الأربع متاع الصباح وانا طاسة دهن قابت الصباح فماش بورتابلو يتكلف قالت لي الفضيحة وعمت هيلي في البلاس
1: هي للأمانة ممسة الرومانسية متاعك معناها استل دهن وتعمل وتدى
6: الكيدو داني فيغسيغ سي لي فور كو تو كونسيغ
1: العلاقة بعد ما توجدش حتى شيء عند
6: الحاجة
4: هو رفيق راهو حاجات اللي ينجموا يوجعوا الإنسان اللي بعد ساعات فما ناس تعطي برشا لصحابها ولا الناس اللي معاه ومن بعد الرتور يكون خايب هذيك الوجيعة اللي تنجم تكون ما تتعداش راهو برشا ناس
1: ماكش تحكي على مقداد ما اشتريتش كاسكروت الباب
4: مقداد اخويا مقداد بالعكس هو مقداد من الحاجات اللي البارح نرجعته ديجا في الاوتيل لكن بالحق من الحاجات اللي
1: نفسروا العباد ناصر ديما يجيب لنا كاسكروتات في التلفزه يا اخي البارح النقيب كي شري شري روحه كهو دونك خلينا نقول صار كلاش
6: مدخن
1: صار كلاش مدخن دام تقريبا اربع سوايع ونص في الفجر
4: والحاجه
1: بكل كلاس وهذا الفريق كلاس خلينا نقول
4: والحاجه اللي باهي بدل شويه من الكاسكروت قال لي خذ منه
1: نرجع فاصل ونرجع نحكي بعد شوية راف ماك حتى للتسعة ونص
0: راف ماك ببليسيتي فرغونا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك كور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
7: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل في مونوبري جونا أبلي فير سير تو يو أبلي فير سير تو يو
8: حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش مونوبري ديما معك.

0: تا تا تا.
1: ما أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G. تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM. صوتكم

0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق مشناق.
2: بريطانيا تسعى لتدريس مادة جديدة مش مربوطة لا بالحساب لا بالفلسفة لا بحتى شيء، مربوطة مرة أخرى بالأخلاق. تفاصيلها
3: نحكي على مادة الاحترام المتبادل اللي ناوية بريطانيا تدخلها للبرامج التربوية متاعها بداية من العام الجاي في الغونتخي جاي في سبتمبر الجاي، والهدف منها هو الحد من العنف ضد النساء والفتيات. نسمع أكثر تفاصيل في تقرير صغير لقناة العربية ونرجو.
4: في زمن التنمر الرقمي والصور المزيفة بالذكاء الاصطناعي، قررت بريطانيا تدريس الاحترام كمادة أساسية داخل المدارس. الحكومة البريطانية تستعد لإطلاق مناهج جديدة وإلزامية تبدأ من سبتمبر 2026، تركز على الاحترام المتبادل والتعامل بين الجنسين ضمن خطة تهدف إلى خفض العنف ضد النساء والفتيات خلال السنوات المقبلة.
3: الهدف من المادة هذه هو أن نوصل لمكافحة العنف والتحرش وتعليم الأولاد كيفية معاملة الفتيات باحترام للحد من التنمر والسلوكيات المسيئة. كيف كيف الهدف زاده هو التوعية الإلكترونية في مواجهة كراهية النساء والأفكار المتطرفة المنتشرة عبر الأنترنت، وأيضا تعريف الطلاب بحدودهم الشخصية وكيفية احترام مشاعر وحقوق الآخرين.
2: ما الذي يمنع اليوم أن نحاولوا ندخلوا المواد من نوع هذا في البرامج التعليمية متاعنا؟ بربي عنا صورة متاع الجمهور الياباني منافسنا في المقابلة القادمة كيفاش يحتفلوا في أمريكا. ادخلوا شوفوا الفوش الأحمر دونك الكراب ما عادش تتعدى، جاو يجريوا من كل حد من وسو من المادات الكل معناها في الكروزمو هذاك، جاو تلموا في وسط الكياس، حملوا فول كبيرة متاع مشجعين ينقزوا بوندون 30 ثواني 40 ثواني فرحانين منتخبهم يشجعوا في بلادهم. بعد كي بدا كلينيوتي وباش يرجع للاخضر في 5 ثواني البقعه كلها فرغت وكلهم رجعوا يجريوا مشاو للمادات اللي جاوا منهم. هذا مستحيل تصير في في في, في حتى بلاد كيف في اليابان، معناها جماهير كورك تخرج تحتفل سيبو تحتل المكان تحتل الشارع، حتى سيركيولاسيون تولي اون فونكسيون الجمعيه اللي رابحه ولا البلاد اللي رابحه. هذو من الحاجات اللي كي تقري بوتيتر اخلاق في الصغرى كيما اليابان سنه اولى وثانيه وثالثه ما عندهمش معادلات وما عندهمش كرنيات، يعطيك اون جينيراسيون بالاحترام هذا لقوانين البلد لقوانين اللي نعيشوا عليها والمتعارف عليها.
5: والله شفت الفيديو دخت يا رفيق نحسبها هذه بالانتليجنس ارتيفيسيال طلعت صحيحه بالحق. راهو تشوف حاجات في اليابان، انت شفتهم رفيق يكملوا الماتش الجمهور الياباني ينظف في استاد ويلم حاشاك في الفضلات نتاعو، ومعناتها كيفاش يضحكوا وقالت البلاد هذيا مضيفتنا نحنا نعملوا هكا.
2: وصديقنا حسام يصلح لي يقول هذيا في اليابان
5: في اليابان
2: فوالا مش امريكا ما نفس المنطقه
5: زاد كيف كيف تلاحظ عندهم عاده الجوارات نتاعهم يكملوا الماتش نتاعهم ما يخرجوا من الفيستيرات نتاعهم الا من الجوارات هي اللي تنظف الفيستير نتاعها وتخلي الفيستير كيما تخلو. ثقافه رفيق نتربيو عليها من اللول، كان يقريوها للصغير عباره صفحه بيضاء يكتبوا فيه اللي يحب.
2: برنس
6: هذه عشتها في اليابان في طوكيو، ومن متعلمينها رفيق من الكروسينج بتاع الحوت. شفت الحوت في البحر الاف ما يضربوش في بعضهم بالكل، راهو وقت اللي يشعل الفروج الكراب وهو ما يشقوا ذاك الزبرا كروسينج عجوبه، لكن الضوء كما قلت انت كلينيوتي باش يجي الاخضر للكراب كل شيء يرجع عادي جدا. ولذا الثقافه هذه تعلموها من الصغرى وعاشوا بها في حتى اللي نكبروا كل شيء تولي امور عاديه عندهم. انت تحترم راهو يحترم في الضوء في حد شيء، في الضوء عنده 30 ثواني 40 ثواني باش يعمل فيهم اللي يحب. لكن الشقان شفتوا خليني نبالغ الاف تشق الكياس ولا واحد يضرب واحد ولا حد شيء. سنة بالطبع يزني نسأل عليه قال قداك مخذينها من المبمان تاع الحوت في البحر.
2: أما هذا اللي نحكيه فيه روجين أخلاقي مهم جدا جدا جدا. علاش احنا ما ندخلوش وقت اللي اليوم اجماع في العالم انه الجنراسيون من جنراسيون ماشي وتزيد عنف في العالم الكل ماشي وتزيد ظاهرة التنمر اللي يعانيوا منها الصغار. حللنا الأسباب كذا إيه علاش ما ننستليش هذا من اللي عمره عام مثلا ظاهرة التنمر تولي تحكي فيها كل يوم أربع دراج نص ساعة اللي تولي فضيحة الإنسان المتنمر يولي مش نضحكوا معاه يولي ما نعرفش كأنه عمل غلطة كبيرة ياسر اعتدي على حرمة بلاد على علم على يولي منعوت بالصباع لازمه معنا. هذا علاش وقت اللي فما الوعي بأنه المشكلة كبيرة ياسر والعنف كبير والتنمر كبير واحترام القوانين هكا ما فماش علاش ما ننستريوش من الصغر.
7: أخر هو ثقافيا وكل شيء ولا كولتور زاد اللي بارتيكولير معناها ثقافة اليابان ونعرفوا معناها
2: اليابان بارتيكولير والاسكنديناف بارتيكولير
7: والسويس ما خاطر فما ناس اي يحطوا اون افون خاطر سي با ليماج سي لو كومبورتمون تاع عايش. ثقافه التعايش بتختلف في البلدان اللي هما اليابان كوم هي صغيره وجزيره ينون با لو شوا يتعايشوا معناها لو تو دوكوباسيون دان كيلومتر كاري ترقى معناها لو تو فوا 10 تاع مدن اخرى. تعرف اليابان تمشي بيت اوتيل تكري قجر تدخل فيه تسكروا تبيت ما تنجمش تدور. حاجة أخرى زادة أممتو تعرف اليابان فيها من أقوى المافيات في العالم لي ياماكوزا ياكوزا عفوا لي ياكوزا معنيها نوع ليفل كبير معنيها من الإجرام لكن محترمين عمرهم ما يضروا مثلا ما عندهمش كما المافيا الإيطالية نفس الإجرام نفس الترافيك تركا مي سيفيليزي مثلا كي يقتلوا واحد بغلطة يبعثوا جواب وفلوس للدار يعتذروا منه حاجة أخرى. دونك فينالمون جب أنا نمن ياسر بالتوارث الجيني
2: أنا ما نمنش بيه
7: انا نمر
2: ما نمنش بي تعرفش عليه. نعطيك الكونتر اكزامبل بتاع سنغافوره لانك استقلت معناه يزمك تشوف تصاور سنغافوره وحاله العبث والهمجيه اللي يشوا فيها عبيد في الشارع الاوساخ الاوساخ متراكمه الناس تغسل في بانوات في الشارع في قصدير حاجه مقززه 65 راه هذا نحكي لك معناه قداش بعدنا نحن بتسعة سنين استقلوا الشعب ذاك اليوم يولي الشعب السنغافوري باش بردع وقوانين وقراية من المكتب من السنة أولى والروضة والتحذيري يوري أنه اللي يصير ذاك الكل غالط وهو الشيء اللي يصير صحيح. حتى الناس تتفاعل معانا لهنا حاتم يقول لك مثلا وي حكيوا برشا على ظاهرة التنمر اللي حتى في الكورة اليوم عاملة مشكلة سيفري شدوا لهم اللعب اليوم نسلخوا حي علاش كان جينا نعرف ونقري ولادنا من الصغرى اللي راو كنت تحب الترجي الفريقي الاتوال سي اس اس أي جمعية راو كلهم يتحطوا على جنب وعندك دراب وبلادك تنجم تكون في اليابان ثم ياباني نبر على جوار في اليابان خاطر يلعب في هيروشيما مش في نكا مستحيل صحيح. دوك هذا علاش خاطر غادي مقرينهم زادة أنه العلم الوطن قبل الجمعيات اللي وليوا حاجة دبيل حاجة ثانوية. احنا اليوم في تونس على نسبة صغيرة ولكن ماشي وتزيد ترى أنه جمعياتها أهم المنتخب. هذا علاش نقول هالحاجات اللي راو فيهم ونعملهم في دياجنوستيك علاش ما نحطوهمش في المكتب بطريقة أو بأخرى أهم من ماتير ولا زوز يقرأوا فيهم صغارنا ومعذبين الوالدين وما فما فيهم حتى إضافة واحتراما للأساتذة والمعربين اللي يقرروا فيهم ما نسميهمش ولكن هذا واقع فلنغير هذا الواقع.
5: شكرا لك أولا اللي فما قلت برافو أخر الأخبار
7: شكراني قريت تصلي علي بي عليك
5: برافو الأخبار اليوم أهفت
2: أكبر والله ضحكوا عليك كيفاش قبيلة وحلت وقعت يضحكوا عليك والله ضحكوا عليك المستمع
5: ضحكوا علي يا ريت التنام تو كنت تحكي عن التنام في إلي ملا
7: يحب نتبدلوا
5: قالك ما نأمنش بالجينيات ولا شكالة
2: جينيات
5: في
2: الجانب تاعهم
5: حطوا في طوكيو
2: الاخبار ثم نعود راف ماج لتسعة ونص ما تبعدش
1: راف ماج بوبليسيتي

0: بطاطا.
1: ما أريده الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وإنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريده طور عالمك.
3: تدلل تدلل
4: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال.
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا،
6: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
7: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
8: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجزء التاسعة. ديوان فام عسلامة. عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة المكلف بملف الزراعة الكبرى حمد أبو بكر يقول إن التقلبات المناخية التي سجلتها بعض ولايات الجمهورية البارحة خلفت بعض الأضرار في الحبوب، مشددا على أن موسم الحصاد سيتواصل، ولفتا إلى أن عدة مناطق شهدت تطرفا مناخيا لم يسجل منذ سنوات. جامعة تونس المنار تعلن عن تحيين والتطوير الشامل لبرامج تكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، وذلك في إطار عملية الاعتماد الجامعي للبرامج وسعيا منها إلى تعزيز ملائمة عروضها التكوينية مع التطورات الأكاديمية الحديثة واحتياجات سوق الشغل من أبرزها التمويل والمالية والبنوك والتأمين والتجارة والتمويل الدولي والمالية والتسويق والتصرف والمحاسبة وذكاء الأعمال. وزيرة الخارجية الأسترالية تقول إنه جرى خفض مستوى التحذير العام بشأن السفر إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط، وخفضت أستراليا اليوم مستوى التحذير العام بشأن السفر إلى البحرين والاحتلال والكويت وقطر والإمارات، داعية المواطنين الأستراليين إلى إعادة النظر في ضرورة السفر. الخارجية الصينية تعبر عن التزامها بتيسير المحادثات بين واشنطن وطهران، وستقدم دفعة مساعدة إنسانية لإيران ولبنان قريبا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه انتقادا علنيا نادرا للأساليب العسكرية التي يتبعها الاحتلال في لبنان لاستهداف مقاتلي جماعة حزب الله، قائلا إنه ليس من الضروري قصف مبانٍ سكنية بأكملها لملاحقة المقاتلين. وقال ترامب الذي عبر خلال الأيام القليلة الماضية عن استيائه من الهجمات الإسرائيلية على بيروت والتي قال أنها كان يمكن أن تهدد اتفاقه مع إيران، قال أن الاحتلال يقاتل جماعة حزب الله الحليفة لطهران منذ وقت أطول من اللازم. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.

0: ان شاء الله تقدم هنا امتى الاوقات ان شاء الله يا ربي فهمني ولا مرحبا بكم الناس الكل استجير بيه تفع جاب ربي تقول لك شبيه كان صوت ولا صوت صباح خير اختي ان شاء الله راك زين
1: اسمها اسمها كل يوم تعيط لها بنفس
0: أمان.
1: الاسم
0: امين امين امين صباح خير لا لا جديدة واحدة أخرى مش بتاع ألف وألوف
2: لا مش ألف وألوف
1: إيمان
0: مريت هي الزيت بتاع ألف وألوف
1: إيمان أنت تعيط لها شنو أمان
0: أمان أمان مش مشكلة مرحبا بيك مرحبا بيك
2: باهي الصوت عجبني عاطرة
0: شنيه
2: هذاك كمل به
0: شنيه
2: مرحبا بيكم
0: مرحبا بيكم تحية للسادة المستمعين زعبار ياش تحقق لك سفاقس بكري حطيتوا مزبوط انتوما
1: ايه
0: خطرنا خرجتوا
2: كلمك قالك نشطح
0: يا ودي اللي كلمونا
2: نهار الغزي اليوم
0: قالك وكنت نعمل مزية حطونا زينة قصرينية فهمتني
2: مثلا
0: يا وقت وراه يلزمنا يا اخوي
1: اربوخ السيف وهذيك الاحلى
2: العروسات جيت
1: هذيك حقيقه
0: لازمنا لازمنا انا بحكم اني عامل مسرحيه اسمها بسي
2: ايوه
0: فهمتني ولا
1: حكيت على الفايده نتاع الموسيقى
2: حكيت على الربوخ
0: حكيت على برشا حاجات من بين الحاجات دربك الاخرى من بين الحاجات خويا راهي زينه القصرينيه والجو هذا راهو باهي
2: انا نحبها برشا
0: ينشط
2: والله نحبها ما احلاها
0: ندخلوا في صلب الموضوع باش نعمل لكم كويز فهمني ولا الكويز هذايا في علم النفس
1: علم النفس
0: بديتوا البارح باش نكملوا اليوم
1: يلا ان شاء الله خير جعفر يلا
0: السؤال يقول
1: يقول
0: زميله زينب ما جيتيش البارح
1: لعبة الجزيرة
0: المجهولة
2: الجزيرة.
0: الجزء الثاني وصلت للجزيرة بربي أصدقائنا على اليوتيوب جاوبوا باش نعطيكم التفسير
1: خاطر
0: وصلت للجزيرة ولقيت أربع أشياء تنجم تاخو كان حاجة واحدة فقط ساشي فيها ماكلة تكفي أسبوع جهاز إرسال لطلب النجدة حقيبة فيها مليون دينار دفتر فيه كل أسرار حياتك
2: دفتر فيه أسرار حياتي نهزوا معايا
0: لقيته غادي
2: دوك نختار منهم حاجة مش نخليها
0: ساشي فيها ماكلة تكفي أسبوع جهاز إرسال حتى مش نشارك معاكم جهاز إرسال لطلب النجدة حقيبة فيها مليون دينار دفتر فيه كل أسرار حياتك
1: جهاز إرسال فيه بيلات ولا لا
2: بالطاقة الشمسية
0: بالطاقة الشمسية
1: خاطر مهمة ما يخدمش
0: لا لا يخدم
2: واصلة ستيغ بي نجاوبو
0: اي بالواحد ده ربي ستيلو زميلة
2: مش مع بقى
0: البلور رجعوا الكل وقسم لا رجع باش نرجع
2: اي سيدي
0: اي ريم
2: جهاز ارسال عن بعد لطلب النجدة
1: هو السؤال شكون
2: انه المليون دينار شنو نعمل بهم شنو ندفع بهم
0: ما تدخليش في الاخرين عشرتي ماك خديتي جهاز ارسال كاهو زينب
1: جهاز ارسال اكيد
0: زينب انا باب
1: ناخذوا جهاز ارسال ما لفش نقعدوا برشا في الجزيره
0: زينب
1: فلوس شنو نعمل بهم
0: انا حقيبه فيها مليون دينار
1: شنو تعمل بهم انت غادي تعنق وتقعد
0: يا خويا اموري
2: خايت بها روبه
0: اموري
1: تاخذ مليون دينار وتستنى النجدة
0: نعنقهم نشمهم
2: فما حتى
0: نرشق على الشجر
1: ليه بالحق لو تنجم والله يجي مشهد مش نورمال في فيلم اوفوري كبيره برشا عندك مليون دينار
0: اي وندور بالحقيبه
1: انت ما تعمل بهم
0: ندور بالحقيبه
1: جعفر عملوا عليها افلام بعطيك شعلوا بها شعلهم نار ودفيوا بها
0: زملاء زميلات
2: تشوي عليهم الحوت
0: انا حقيبه فيها مليون دينار
2: تقرا لنا التفسير
0: كيما ها ثم شكون قال لك فلوس حاجتي بفلوس
1: فلوس
0: التفسير
1: كلها جهاز
0: بالنسبة للي اختار الساشي اللي فيها الماكلة
2: حتى حد ما اختار
1: فما سهيل
0: في اليوتيوب قالت لنموتوا بالشر صحيح هو شخص عملي يخمم أولا في احتياجاته الأساسية جهاز النجدة تلوج على الأمان والدعم
1: أوف.
0: في حياتك
1: بيه الأمان والدعم
0: المليون دينار
1: مش ناس كل يلوجوا على
0: ملانا ملانا تلعب في الجرمان شو
1: خليت زعفوره
0: طموح ويهتم بالفرص والنجاح الدفتر فضولي ويحب فهم نفسه والاخرين
1: هذيك تو رفع يختارها منأكد
0: صحيح
1: سوف الجزيره
0: ديما مختلف
1: يقرا في اسراره
0: ركزي زينب ما جبتينيش في اختياراتك
1: مجد
0: ما تضارب في الاقوياء لا
1: دورك زعفوره
0: السؤال الموالي زميله ريم
1: تفضل
0: لاحي التابلت في الليل سمعت صوت غريب في الغابة اش تعمل؟
1: وانت اش تعمل في الغابة ريم؟
2: اش نعمل ايوه؟ اعطيني اقتراحاتك
0: تهرب ديريكت تمشي لاستكشاف المصدر تنادي بقية المجموعة تتجاهل الأمر وتواصل النوم جاوبوا بربي على اليوتيوب

0: نعرف نمشي نشوف شفام
1: تستكشف المزل
2: زين
1: تقبب
3: سياحة تقبب
0: ما نمشي نشوف
3: نقول للمجموعين
2: كل المجموعه
3: الاولاد
0: ربي البارح مش وحدنا في الجزيره
1: هذه الجزء الثاني
0: اليوم بالعبيد
2: الجزء الثاني جاوا عباد اخرين من الراديو
1: تخرج بس الجزء الثاني
3: احنا ولا
2: حاجه احنا تو في المرحله الاولى بتاع الترشح
3: بدنا نثبت سمعتوا بلي كيما سمع في السال دو ريونيون تو قلت لكم سمعتوا العصافر ولا وحدي
2: هكاك
3: نعمل نفس الرياكشن
1: اي فما عصفور
2: دونك انت تنادي بقيه المجموعه
1: اي نادي بقيه المجموعه لازمني تو انا عندي مده وحدي في الجزيره تزيد مجموعه وما نعاملش عليها
0: والله
1: اوفر
2: انا بالنسبة لي أنا ما غير حتى تخمام نهرب ديريكت
3: لا تعرف لا تسأل لا يهمك لحتى
2: الشجاعة تحذر وتغيب
0: تغيب وتغيب
2: فهمتيني
1: ذي مستلمة من السيريم تاع لوسترا
2: نهرب ديريكت
1: عيشوا غادي العالم هذاك
2: أهرب الطاهر جميلة قلت أهرب الطاهر
0: التفسير
2: التفسير الهروب خليه في الأخر ذاك الاستكشاف فضولي ويحب مواجهة المجهول انت
0: والله المواجهة هذيك انا عامله فيا المواجهة
3: دروب المواجهة كلها هي
2: من طلب المساعدة يؤمن بالعمل الجماعي
1: صحيح
2: الهروب حذر وسريع في حماية نفسه
1: تقول الهرب انت
2: انا هربت
1: سريع في حماية نفسك انت جعفوره
3: اللي يخاف نجي
2: اللي يخاف نجي فهمني ولا التجاهل هادئ أو لا يحب تضخيم المشاكل
1: هذا رافع
0: يحب يرقد
1: هذا رافع
2: هاي سيدي لقيت دبوزة فيها رسالة
3: باي جميل
2: ماذا تفتح ماذا تفعل
3: ماذا تفتح
2: ماذا تفعل
3: إجابتك بقى
2: تفتحها مباشرة تنتظر قليلا قبل فتحها تشك أنها فخ تفتحها مع المجموعة
0: افتحها مباشرة
1: لين نحلها واحدة
3: حتى نحل وما نستنيش
0: بيصير
2: ثلاثة تفتحوا القارورة مباشرة بالنسبة لي أنا أشك أنها فخ عمري ما يريد دبوزة
1: تهوتي طايح من طيارة في جزيرة
2: أموري
0: ظرف مسموم شنو باش تكون
3: شنو فيها مات
2: ينجم يكون فيها فخ
3: شنو هو الفخ
2: فخ ما تدريش
1: هك مش كيك جعفر
2: لا لا لا فيها فخ علي نعيش فيه توا ينجم يكون فيها فخ انا قلت خويا باش نتعدى وخسرنا خمسة فيها فخ
3: انا نشوف
2: انت فاروق شنو تقول التفسير مباشره انت عفوي وسريع القرار
0: عفوي
2: وسريع القرار بالنسبه للشك تحليلي ولا يثق بسهوله انا والله مع المجموعة أنت تشاركي ويحب الاستمتاع مع الآخرين آخر سؤال تو اللي هو مهم جدا عندك آخر كعبة بانان في الجزيرة اش تعمل آخر كعبة بانان في الجزيرة اش تعمل
0: قولوا لك من غير
2: تاكلها وحدك تقسمها مع الآخرين تعطيها لشخص أكثر حاجة إليها تخفيها لوقت اللاحق يا زينب يا زينب أنا متأكد رافع يخفيها لوقت اللاحق هاي
3: بعد يفجأ به
0: الحقيقة يعني كلها مباشرة تانية نخفيها لوقت اللاحق كيف باش نعرف أنه مسحقها أكثر مني معي
2: ظاهر من وجودها
0: حاجيتي الغذائية ناكلها ناكلها
2: أوكي ريم زينب
3: نقسمين مع المجموعة
2: زينب تقسم
3: لقمة هنية تكفي مي
0: خارجة تتصحر أختي في جزيرة نائية فارغة
1: أخفيها لوقت آخر
2: أخفيها لوقت آخر
1: أخفيها
2: والله ربيب
1: شكون يعرف
2: قدش صورة حاليو
1: أخفيها أخفيها
2: أنا أخوي عكسكم البنات أعطيها لشخص آخر أكثر حاجة إليه بالك هو مستحق أكثر مني
3: مثلا
2: أنا النجم نصبر
3: مثلا
2: معلش بانانك هو
1: هذيك اش القيله غادي
2: مثل مش شجره تاع بوصاع
1: كوكونات
2: نطلع نسل كل شجره بوصاع
0: ماهي جزيره متوسطيه هاي
2: نعطيك حاجه في البوصاع
0: استوائي
2: حول ولا قوه الا بالله
0: كوكونات فهم
2: كي تنحي من الشجره مباشره يبدا بنين كي تشريه يطلع قارص عليه الدنيا هكا وليت
0: جعفور كي يبدا مشري وكان في الفريجيدير ومن بعد كان البلاتو فيه غلاسون وفيه سوريز معاه ودنيا باقيه قارصه حقيقة بنين حتى مشري
2: حتى التوت
3: حتى بنين التوت
2: يا زينب
3: الكرموس بنين
2: مش شجرة متاع التوت انت فوق وصابر خوكلوتا تبدأ تزقلت في التوت من فوق
0: شنيت
2: تزقلت في التوت من فوق.
0: يزمك معجم أفعال واحدة.
2: صابر خوك لوطة يلم في التوت كلاش ترهم. أنت الكمية اللي حاجتك بها ملقيتهاش عند صابر خوك. حصل.
0: لوز لوز أخضر.
2: ويهجم عليك من المحل.
0: لوز أخضر.
3: أما الكويات متاع التوت لازمها.
2: زلوز.
3: لازمها بشوية خاطر بيتها.
0: الكويات سمعتها.
2: شي.
0: الكويات.
3: وقت اللي نقطفوا التوت. الأخت نريم. لازمنا بشوية على خاطر سان فريت خيف خجيل.
0: انت ما وصلنا لصابر هو كان
3: لازم شي تلوح. لازم شي تلوح جعفور. لازم بالكعب.
0: ولازم يتغسل وعلى خاطر هو حبيبات
2: فم بينات مشد الغابرة. ما عمرنا ما غسلنا ورحمة أمي قتلت بالشجرة كانت عندنا شجرة بتعطوت بتاع جارنا. احنا كنا كارين عند الهادي بن شعبان اللي هو العائلة فهمني ولا الكل ملمومة ولاد الكل واحنا عندهم دار إضافية احنا في وسط
3: مولينا في وسط العائلة ذيك
2: وفي وسطنا ثم توتة كبيرة
3: تاع الناس الكل تاع العائلة
2: الحقيقة ولاد ولاد ولاد بنته كذا هم اللي يدعونا لرحلة التوت نطلعوا في غرغور الجيلة فهمتني ولا نطلعوا للشجرة وديما صابر خويا هو اللي يلم المحصول فهمتني اللوت
0: جعفور
2: نعم
0: البارح ريم أنا البارح ذقت البارح ذقت حاجة من هكا من ذكريات الطفولة على الأخر هكا عطتني الكف ورجعتني لتالي جو متاع مشماش حقيقي أكلي جمعته المشمش في الدار وعملت به عصير أكلي فيه هكا في الأخر يسمع بنين راهو احنا توك كبار ما نشريوش جو متاع مشمش ما مش سي با ريبوندي ما كلي كنت عملوه في الدار قبل راهو بنين راهو بنين البارح والله يسر بنين
3: شنو صيف بالنسبة لكم انتم غلك
2: شنو هي
3: غل صيف شو معناتها
2: غل
3: صيف غل صيف بالنسبة لكم
2: غلة غلة الصيف الله يهديك فاروق غلة الصيف دلع
3: دلع
2: في المرتبة الأولى دلع
3: أوكي.
2: بعده مباشرة يجي بطيخ
3: أوكي.
2: وبعده مباشرة خوخ ولكن بوتبقايا الآخر مع كامل احترامي لي عامل مجهود
3: بنين ومزيان
2: عامل مجهود وكخوخ ونحترمه على الآخر وعمره مفرض علينا ولكن البوتبقايا فرضه أكثر
3: أحسن تفكر. سر آخر والله
2: ندوره كده وخاصة كي يبدأ طايب ياسر
3: يبدأ
2: هاي تسمع في الصوت
3: خوخة
2: مجتمع الناس كل
0: هذه متاع كعبة مروب متاع خوخة
2: لا والله لا
3: طيبة
2: والله خوخة طيبة ولا دلاء
0: سيرش نقول غلطي المفضل
2: تفضل سمعنا تفضل
0: بطيخ
2: العرب الكل خسروا خطر في الكوب دي مونت خلنا نحكي عن الغلط
0: بطيخ جدا
2: بطيخ
0: جدا اكثر من دلاع بطيخ ولا اللوز الاخضر انا مدمنه لوز اخضر في الصيف الحقيقه
3: غليوه علينا اللوز
0: الاخضر ياسر غالي ياسر غالي اما اللوز الاخضر والبطيخ
3: قداش 100 غرام في بالكم قشر قداش
0: تي برشا
3: قشر
0: تي برشا باش تقولوا هذه بقداش 12000 هذه بقى 10000
2: وكل حاجه زميله ريم زميله ريم زميله رباب زميله زينب شغل حاجه وبالحق وبالحق اول مره نقولها باش نصرح بها ما تتصورش قديش حجم ساعاتي وقت اللي ناخد كعبة لوز أخضر كسرها بسنية ونلقى في وسطها زوز
3: توفيش
2: يا زينب يا زينب يا زينب نفرح نفرح نفرح لدرجة لتوصل ومن وري لحتى حد من أخواتي اللي هما زوز لقيتهم الداخل
0: دونك البنانة ما تعطيهش لحد آخر ولا
2: هي دي كلها انت واحد جيعان
0: نعطيه
2: عايز دي
3: أما ليه ولا فما دوكم ب 2500
0: أختي المرة الجاية كتراوح
3: أخضر أما تكسر على روحك ما نمش مكسر
2: آية
3: ب 2500
2: السؤال الموالي
0: أيوة بسم الله
2: التفسير ذاك
3: اقرا
2: فما كنز في الجزيره لكن باش توصلوا باش توصلوا يتطلب رحله طويله ومتعبه اش تعمل تمشي وحدك تمشي مع الفريق وخططوا جيدا قبل الانطلاق وقرروا ان الكنز لا يستحق العناء
0: زي رافع
2: نبعث الليموشي
3: برسيون البارح مازلنا شو
0: اها
2: ايه مكدر ربي كل تكدرنا اخويا
3: ربي يوجه خير ربي يوجه خير
2: امين جار بالعالمين خويا اعطينا نحن توا
3: ما احنا نسلكوا
2: اي
3: التفسير
0: اي سيدي وخططوا جيدا ونمشي وحدي
2: اي
3: انا نقول شكون يحب يمشي معايا
0: يا ربي على زين
3: كان فما حتى حد يمشي معايا نمشي وحدي خاطر انا باش نمشي
0: وتخططوا جيدا
3: واخططوا جيدا بما البلان تاع في المال محل
4: لين نقول للفريق نمشيو جميع خلي جعفور راهي جزيرة عيشوها عيشوها
2: أي
4: جزيرة
2: مخترة
4: ذيك جزيرة على روح جزيرة وما خاطر ودنيا دونك واحد لازم
0: ما باش تقسموا الكنز من بعد
2: انا
4: هذاك اللي بقى فيهم حي.
2: انا نقول للفريق زاد
0: كان انا ماشي واحد
3: لا خابة من استشار
2: لا لا ماشي باش نكتشف كنز يطلعش يفخ كما الاخر
4: صحيح
2: ما نزاش واحد ما نزاش واحد القضية
4: حيوانات مفترسة في الطريق
2: صحيت تفسير حتى واحد ما قال وحدي بالنسبة للي قال وحدي من اليوتيوب ثم شكون كاتب ويداد لا يستحق العناء الكنز يزي بركة ويداد أخيتي لا يستحق العناء للي قال نمشي وحدي أنت مستقل وتثق بنفسك اللي قال مع الفريق يؤمن بقوة التعاون للي قال نخطط عقلاني ومنظم أنت قلت نخطط عدم الذهاب يفضل الاستقرار على المخاطرة
3: أنا
2: قاعدين لا يعنيني وكذا لازم المغامرة زميلة زينب
3: دائما وأبدا
2: لازم
4: كي اخترت اللموشة تخسر خمسة زاد الكنز فقرتي
3: معذورة معذورة أخنا
2: هي عرفت علاش عندها مشكلة في الفقرات ولا من نوعية الإجابات
0: فقرات ولا الروبريكات
2: خمسة فقرات عندها
4: خمسة صحيت الخمسة
2: خمسة فقرات كارنا فهمنا من الرباب وكانت إشارة يعني شكرا زميلات
3: شو الحاجة الجديدة عرفتها علينا أنت بعد هالتيست بسيكولوجي كذا
2: ربي دوم العشرة
0: شنو عرفت
2: وربي يخفف المكتوب
4: ما تلقى روحك معنا في جزيرة معزولة جعفور
2: ما نتصورش مع الفريق لا
3: ما تحبش تكون ولا ما تتصور فما فرق
2: ممكن تعاركوا على الغلة الحقيقة انتم كصبايا ما يقلقنيش معايا في الجزيرة ما يقلقنيش ثم طرف خويا ما نجمش ما نجمش مش معايا في الجزيرة
3: ما تحسش اللي تنجم تعمل علينا اللي نجموا نتعاونوا اللي نجموا
2: لا ما نحسش
3: بالحق
2: لا نعمل عليكم في الجزيرة لا
4: ايش كنت خليه خطط مثلا
0: حسين
4: خطة الإنقاذ
3: خطة الكنز اللي شكون تعطيها بسؤال
0: حسام
2: خطة الكنز
0: والله ما تخطط
2: لا لا حسام لا خطة الكنز رافع ارشيتكت ويفهم منين نمشي ونصب وكذا ونحفر من هنا ونريك وي
3: خطة الكنز
2: رافع
3: شكون اللي تأمنه كان يلقى بنان يقسم معك
2: بينك انت ورباب بينك انت ورباب علميا رواه
3: علميا نظر من غادي
2: يا بنتي مره جبت ساشي دقله لعبت لها اقسم بالله نقول لك انا حاجه اسمعوني يا مستمعين والله نجيب ساعاتك دقله نحطها في الكرسي اللي هنا بعدي وميراحد
0: تخزر وتقولوا تاكل وحدك
2: وحدها كيف تعمل
3: تمشي تفك
2: اه تاكل وحدك ما بسيت شيء نجب كي امي نخاف منها هذه نجب ذاك الساشي نقول هاي ريم كعبه كعبه وانا جايب على الحساب يعني فهمتني
3: دورك سبحان الله
2: اي فطوري فهمتي السؤال اللي بعده
3: السؤال اللي بعده الغابه كي تسمع فيها الحس
2: أيه.
3: شكون تعلم اول واحد
2: نعلم اول واحد ونبعث حسين انت في ما فيكش في وقت اللي مشينا شو اسمه
3: بنيمتير
2: ما انا حكيت لكم قصه صديقي حسين كيفاش زلق في الطبعه
3: أيه. لطف عليه
2: وقعد يتزحلق 10 متر مشهد عمري ما ريته
4: ذئب
2: والاخر الاخر شو اسمه شو اسمه اللي معاه
4: جوهر
2: شيء منها فيه زاد زلق بعد هي كاين الوضع تاع المنتخب وقت زلق حسام تزحلق بالكداب كله طبعا ظهره
4: والله
2: مشهد جميل جدا فهمني ولا يعطيكم الصحة زميلات شكرا يعني واحنا بعد شوية باش نرجعوا لأنه بعد شوية باش نمشيو زاد السند يستنى فينا لأنه باش نربحوا اليوم مباشرة من
0: ميزون شهية
2: فهمني ولا
3: باش نربح اليوم
2: دونك إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف ألف خير نعمل فاصل ثم نواصل
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
6: بوبليسيتي
7: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال

0: إنتر ميلانو لابيو أوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بإنرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
4: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
3: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان
5: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.

0: شو ما تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
1: رجعنا لكم على 10:41 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. نهاركم مبروك، نهاركم مبروك سعيد، نهار الربح والانتصارات، نهار الفوز. بعد شوي بشمشي للسند ميزون شاهية تودكم وتشاهيكم في عيد ميلادها الأول. اليوم تبدأ الحقيقة، بدأت البارح الاحتفالات والكادوات. كل يوم بوند أشاب قيمة 100 دينار. ميزون شاهية تبعني سيدياي، مش فسركم كيفاش تنجم وانت تقضي تروح بوند اجاب قيمة 100 دينار. يعرضك السيد السند باش يعطيك دوزانديس، فهمني ولا؟ تبدا انت تطلع بهم ويعطيك 30 سكوند باش تطلع البوند اشا اللي باش تلقاه في ريون محطوط، فهمني ولا؟ عند واحد من الستاف نتاع الميزون نتاع شهية، فهمني ولا؟ ويودك بالهدية. ميزون شهية كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. نمشي مباشرة للسند في ميزون شهية. صباح النور سند.
2: صباح الانوار جعفور، شنو احوالك؟
1: صباح خير سيدي.
2: صباح لاباس.
1: صباح النور، شنو احوالك خويا؟
2: الحمد لله لاباس، عايش لي خويا. دونك العاده كما قلت انت
1: احنا موجودين قبل هذا، يعني على تغيير المدرب، شنو الاجواء غادي خلط في حاتم جزبار؟ سامحني فازا ماستا شويه، سامحني سند. فازا ما خطفتش سامحني سند، تفضل.
2: عادي عادي عادي عادي، احنا موجودين في ميزون شاهيه. الحقيقه لهنا الجوارات الكل فيكس، ما اللي حلوا هنا ما بدلوا حتى حد، خاطر ايكيب ناجحه على الاخر هنا. ما يغلطوش، ايكيب طياره على الاخر، ما بدلوهمش لهنا جعفر. دونك احنا موجودين في ميزون شهية كالعادة كما كل نهار، كما من بينا البارح مش نكملوا حتى للجمعة الجاية. كل نهار عندكم دي بوندا شاقاني بمناسب عيد ميلاد ميزون شهية. لو فكروا اللي احنا موجودين في شط لقريقنا، سهلة درس على الاخر ببحر شط لقريقنا، تلقى هكا بنية كبيرة، هذيك ميزون شهية وهذايا وان ستوب شوب. والوان ستوب شوب يا جعفر شنو؟ قل لي انت، نسألتك عاد.
1: وان ستوب شوب
3: بقى تلقى فيها،
1: بقى
3: كل
1: تلقى فيها كل شيء.
2: برافو زينوبا، تلقى فيها كل شيء.
1: جيش
2: جيج الحم، باتيسري اللي تحب انت، شاكوتري، جبونات، كل شيء موجود لهنا في ميزون شهية. سينو الكونديدا قلت له قعد بحذاء اهو سيانيس، ايش بحذاء يا خويا؟ صباح النور سيانيس.
4: بخير يا سيدي،
2: شنو احوالك؟ سافا
4: الحمد لله.
2: او جعفر يسمع فيك، سلمى.
1: صباح الخير سيانيس.
4: بخير يا جعفر، لاباس؟
1: صباح الخير انا
4: الحمد لله.
1: او انا صباح النور يا انا،
3: اهلا وسهلا.
1: صباح الخير.
2: تعرف عايز قلك يا انا ولا
4: لا؟
2: ما نحبش قولوا انت زعما، قولش
4: اي انا يا عمي.
1: على مستوى الشعر يعني والنظارات. اللهم صل على النبي.
4: اي وشويه حتى في اللوبيزيتي هكا
1: شويه. اي اي اي اي خويا تمتع في الرزق. اي
4: عايش
2: سي في ديل شهير.
4: بيان سور بيان سور،
2: ديما تجي لهنا. شنو تقضي؟ شنو ما تقضي؟
4: هو تدخل تقضي كل شيء. شنو اللي ما تقضيش؟ تقضي كل شيء اللي تحب تلقاوك،
2: تقضي كل
4: شيء افيك دي بري ريزونابل. بالحق
2: يعطيك الصحة سي انيس. به احنا بمناسبة عيد ميلاد شهية عندنا بوندا شا تنجم تربح. اما اقول لك كيفاش تربح.
4: كيفاش يا بابا؟
2: مش نعطيك انديس كيما تشوف لهنا، تلقى لحم، دجاج، فروماج، ساليزون، تريتور، كل شيء موجود لهنا. باش نعطيك انديس على واحد من لي غيون اللي موجودين في ميزون شهية. لازمك انت تطلعوا وفي يدك 30 ثانية أكهو باش تطلع الغيون وباش تطلع البونداشا. جعفر والولاد معاك
1: نعاونوك
2: نعاونوك، وانت تركز معايا بالكدا. أول ما نبدأ لنديس الأول يبدأوا 30 سكوند. دونك تركز معايا سي أنيس، هذه فقرة نودك ونشهيك، وهذه لنديس الأول اللي مش شهيك باش يطلع البلاصة اللي نحكي عليها اليوم. البلاصة هذه من الباب توصل لك ريحته وتعرفوا وين.
4: يا تريتور ولا الخبز، هما اللي ريحتهم تضرب في الخشم، هما بحذ الباب ديجا.
2: انت حافظ بلايصهم ما شاء الله.
3: الخبز
2: زيد ركز، نعطيك لانديس ثاني. شنو رايك؟
1: امشي عاود سند، امشي.
2: وكان وصلت قدامه يا سي انيس، يكثروا عليك الشاوي وتحير.
1: خبز خبز خبز
4: خبز كرواسون باتيسوري
1: خبز.
2: اخر قرار
4: اي اخر
2: اخلط على الباتيسخي ما قبل ما يوفى و 30 سكوند.
1: امشي بقى امشي انيس، يتقدم على الزاهي المستمعين يعني في اتجاه الباتيسوري. هل سيجد يعني البونداشا اللي بقيمة 100 دينار؟
2: دونك سي انيس نجم تجي تلوج لنا، البونداشا موجود في بلاصه من البلايص لنا.
1: قاعدين نتبعوا مباشره
2: لوج تدخلوا. لوج سي انيس
1: يا هوكا يا هوكا
3: يا هوكا. شوف ليه احنا، شوف ليه
4: مش مخبي
2: هذا مش مخبي نستاهل سي انيس سالت عليك نستاهل كي خبيته خير عطيني كالبانداشا ميرسي بوكو يعيشك مبروك عليك سي انيس هذا البانداشا نتاعك من هداء ميزون شاي نوريو الكاميرا سي انيس
3: مبروك مبروك
1: مبروك يا نوس مبروك يا غالي
4: جافور
1: مبروك يا انيس بابا
4: بابا شوف فيه ولا
1: اي اي اي ان شاء الله مبروك يا نوس
4: يفضلك يا بابا يعيشك
1: عيشك
2: عيشك يعيشك مبروك عليك سي انيس جعفور احنا كيما قلت لك احنا مواصلين حتى الجمعه الجايه كل نهار عندنا بونداشا غني وما ننساوش اللي نهار السبت بمناسبه عيد ميلاد خاطر هو نهار السبت هو نهار عيد ميلاد فما مليون كامل للربح من هدا ميزون شاهي نتقابلوا وحنا في نفس التوقيت في ميزون شاهي
1: نعم شكرا سند ميرسي بوكو من ميزون شاهي نذكر السادة المستمعين ما نساوش في عيد ميلادها الاول برشا كادوات وبرشا بروموات ما تفلتوش لوكازيون باش تكونوا حاضرين نهار 20 يوم السبت يوم السبت 20 في ميزون شاهي ثم بوندا شاب قيمة مليون للربح ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير ميزون شاهي ميرسي بوكو يعطيك الصحة سند
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة Vous écoutez Dion FM.

0: ديوان اف ام. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب. رجعنا لكم على 10:48 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل، وتنجموا تشاركوا معنا زاد احنا توا فهمني ولا في شكوني يزيد شكوني يزيد. المسابقة هذه باش نعطيكم كل مرة تام موضوع فهمني ولا، وقداش تنجم تسمي في 30 ثانية. السرعة مطلوبة،
1: كل واحد وحده.
0: السرعة مطلوبة،
1: اوكي.
0: قداش تنجم تسمي من شعر؟
1: خيب الفازة، خيب الفازة
0: في 30 سكوند. مش خايب الفازة، ما قدرتش نجم تسمي من شعر في 30 سكوند.
1: خمسة شعر لست كلك ان شاء الله زينة. يا ما زال عندك انت نجم تقول سبعة ثمانية.
0: زين
1: تسعة ان شاء الله تسعة. عشرة حديش ان شاء الله زينة،
0: ان شاء الله زينة. حديش ان شاء الله زينة، يا فتاح يا رزاق يا عليم، توكلنا على الله. طب
1: إلي أبو ماضي أبو القاسم الشابي جعفر ماجد أحمد شوقي النابغة الذبياني المتنبي أبو العلي المعري يوسف رزوقة جميلة الماجري الخنساء أحمد شوقي تيوسكتو قلت جعفر ماجد أنا يا ربي لا الموزيكا موزيكا عملت لي ستريس. منور سمادح، منور سمادح،
0: منور سمادح، منور القيس
1: قد عملت انا
0: مش
1: عنترة. هي سبا استعرضوا ولا عاد قل
0: ليه
1: عاد خذيت ان شاء الله زينا عاد خذيتهم الحقيقه اما صحيت اما ستريسون غفور
0: صحيت السؤال الموالي قداش تنجموا تسميو من منطقة أثرية
1: في تونس؟
0: في تونس
1: على في العالم
0: في تونس
1: في تونس جميل. يلا أربعة إن شاء الله خمسة ستة سبعة إن شاء الله ثمانية ثمانية ونص بيه تسعة عشرة إن شاء الله حديش سناش تفضل.
0: لحظة نفسي رباب
1: انا والله هذيك هو
0: صحيح
1: الموجود
0: والله. واحد اثنين ثلاثة جو
1: عندك الجم الدقة أذنة كرتاج بيرسة صحيح فما الحمامات شنو الحمامات وعندنا حاجات أثرية في الحمامات الموقع الأثري بالحمامات وغادي يكون أسرع من المسرح
0: برا سيحلك سيح امشي
1: عندك في العالم مصر
0: لا لا
1: تونس تكون أماكن أثرية عندك في مطماتك الوحدين الكبيرة ذوكم فما القصور كيف هذوما ثمانية تسعة
0: كهو
1: تسعة نيابوليس صحيت عندك عشرة. عندك شمتو عندك كاركوين عندك أوتيك عندك قلنا دوغ الجامس بيتلا عندك لبراج بورتو فارينا برج قليبيا هذوما كلهم
0: كيف
1: الكيف القصبة سبعة سميت عشرة مليين
0: بالريجي
1: بالريجيا معناتها خاطر كي نقولوا مواقع تاريخيه ولا اثريه مش كان في حقبه معينه تاريخيه فما برشا شكر
0: قالت ريم فهمني ولا يرحم الوالدين فك الكلمه تو وليتوا تحكيوا
1: حتى لا مدينا ايه فما
0: قالت كي يتغصور الواحد
1: الوقت اللي يعمل ستريس والله يعمل ستريس زدنا زدنا
0: حبها قداش تنجموا تسميو
1: نحن البنات
0: قداش تنجموا تسميو جوكم على الاخر ذي زهاز عروسة
1: زهاز عروسة حاجات كونت عروسة
0: حاجات موجودين في زهاز عروسة
1: ربي تمن بالخير لكل العرايس أي
0: ناي
1: 12 وبدأت بالعالي سهلين إن شاء الله 13 15 16 إن شاء الله 17 18 19 وطلعين إن شاء الله 20 أهي إن شاء الله مبروك هاي عندك قد ما تزيد ولا أنت لا عاد هي رجعتك زي
0: أنا زينب إذا بزينب حاسك نايفة شوي نايفة شوي رك
1: لا علاش
0: نايفة هكا معتها فهمتي إزربي إزربي زينب زينب ازربي زهزة عروس
2: ان شاء الله خير
0: ان شاء الله ان
2: شاء الله زينب
0: جو
2: ميناجير ريدويت ملحف فروشيت قشور مخدد برفانات احوايج احوايج دخلانيه استنى هاني جيت شويه صبابط شويه حشيكم شليك شويه متناجر شويه مقالي شويه مغارف غاز فريجيدير ميكرووند برفانات قلت كناستروات كلهم قلتهم شويه حنه شويه حرقوس شويه لوبيل شويه هذا الكل موجود هذا الكل موجود
0: ناس تزهيز اعطيناكم لبنانيه اعطيناكم
1: زينب الحنه والحرقوس واللوبين في الزهيز
2: في الزهيز
1: الزهيز هو الزهيز به الدار
0: ناس تعلوش
2: ناس تهز
0: ايش
2: علينا فيه كل بلاد ورطه
0: في العقيره
2: وربي هذا وذيك الشهور مخاطر
0: الشهر من احمد البوني انا ما بعلوش
1: جعفر جاوك به
2: المهم ربحنا
1: جاوك به
2: الحمد لله ان شاء الله
1: زيدنا جعفر
3: تعركتوا على علوش
0: اقسم بالله زيز قال لي فيها علوش
3: اي ما في العقيره
1: زيدنا جعفر
0: عقيره اسم مش زهيز
2: لا العقيره
1: هذيك حاجه
0: العقيره مساله اخرى
2: عقيره سيدي البشي
0: شي الله ولي لي قديش تنجموا تسميه سهل ياسر
2: انا الوحيده اللي عندي نقطه راهو باي ذا واي
1: ان شاء الله مبروك
0: قديش تنجموا تسميه من اكله تونسيه
2: اوه
1: باهي 14
2: يا بيتي شبيك الفوق لاباس
1: في عود رافع
2: قايله لبرا ما طلعش الفوق
1: اجمل هاي 14
2: ان شاء الله 15 ما ان شاء
1: الله 17 سمعتي 18
2: ان شاء الله 19
1: 20 21
2: ان شاء الله 22
1: 29 24
2: 30 ثانية مش نقولوا بلاف الثانية ان شاء الله زينة
1: ليه وطيح لك المرار ان شاء الله زينة
0: ريم
2: يلا يلا كوغاج
0: ازرب حبكش نايفة ازربي
2: 30 ثانية عندها
1: هيا
0: 3 2 1 جو
1: مسلي مرمز محمص شكشوكة قلاية بيزين بريك فريكاسي سلطة مشوية صحن تونسي ملاوي شباتي كسكسي باللحم كسكسي بالعلوش كسكسي بالدجاج كسكسي بالعصبان روز أزعر مرقة جلبانة مرقة لوبيا ما نعرفش كان قلت مرمز شكشوكة قراع شكشوكة قراع بالقديد بيزين قلية قلتها سلطة خضراء سلطة بتراب سلطة
2: برافو برافو تي باي فيديو
1: مرسي
0: في الميت لما ترحمش ما تعرفش طيب راي
2: اما تعرفهم الكل تاكلهم الكل دوقهم الكل تعرف
1: سميهم نظريا نعرف نطيب ونظريا نعرف نسوق
0: نظريا
2: ليه انا في الصيف ان شاء الله بشتراو ريم الطيب ان شاء الله
0: السؤال الموالي
2: كاملوا مسابقه
0: السؤال الموالي الصبايا السؤال الموالي والاخير قديش تنجموا تسميهم من الوان ازياء جمعيات في تونس
2: معناتها نقولوا الالوان الكل مثلا الترجي الرياضي التونسي احمر واصفر
1: ميلا عاد هكا يولي دوب الوقت
0: اموركم ما تعليوش البار
3: كيفاش تسميو الالوان الكل هكا
2: ليه تقولوا كله
0: قداش تنجموا تسميو من جمعيه كوره في تونس
1: اوكي عملناها اولا عملناها وربح فيها حد من غادي
0: عملناها
3: مثلا فيها الاحمر
1: عملناها وسميو بوعراده وسميو خطاف ادري شنو وسميو الدنيا كل
0: الوان اعطيني الوان جمعيات تسميو تعطي اللون
1: خمسه
0: ان
2: شاء الله سته
1: سبعة ثمانية
2: إن شاء الله تسعة
1: عشرة تفضل
0: الله رباب الله رباب
2: شاء الله
0: والله يا رباب جيك القنطرة صغيرة هي رباب بتعدي مغادي وتروح الغادي هاي عشرة ألوان
2: ركز روح
0: سمي الجمعية واللون
1: معناها تقول ترجي أحمر وصف الكذا كذا كذا
3: بسم الله
0: تروى عشرة قلت 3 2 1 جو
1: بي عندك ترجي احمر واصفر النادي الافريقي احمر وابيض النجم الساحلي احمر وابيض النادي البنزرتي اصفر واكحل خلينا نقولوا الشبيبه اخضر وابيض شمزيل سي اس اس عندك ابيض واكحل لين محمد رسول الله فما النجم الخليدي كيفاش فيه احمر
2: واكحل
1: سامحوني وابيض فما شكون اخر فما الشبيبه زاد كيف جرجيس اصفر واحمر زاد كيف
3: نجمش تسميهم زوز
1: فيكش في بالك تعرف فيها وانت تضيع لها في الوقت
0: مش نعاون فيها ضيع لها في الوقت
3: ما لا جوست النجم خليدي نسيت سامحوني ونعتذر منكم ملعب نيبلي زيد
1: نغزل لك فيها حزين
2: ملعب
3: نيبلي ما عطانيش اسمي فكري
1: المخطط
0: شكرا الفائزه اليوم بدون منازع هي ريم
2: الحقيقه برافو عليها طبعا 25 بلا
0: 25 بلا فريمون
2: ربح هذا الواحد يدخل لهم الكوجينه من الصباح
3: ربحتنا بالفريكاسي
0: من غربيه فود ريستوران تعملوه ينجح جردان كارت حيلو حاج
3: جردان كارت
0: والله ينجح
3: والله اسمع فما ريستوران في جردان كارتاج لازمنا نمشيو يا جماعه الخير الحقيقه
2: بنين بعد غدوه
3: نظر زين بجعانه
0: والله نمشي
3: هاي جعفو
2: بعد غدوه بعد غدوه
0: جيست عمل فاصل عمل رينيو على الرانديفو
3: عرفت الرستورو
0: ثم نوصل
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

0: أن إف إم ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان إف إم من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان إف إم صوتكم. عبد الموجدك على ديوان إف إم. ديوان إف إم فلاش نيوز.
1: جزء 11 ديوان إف إم. عسلمة. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السوناد عبد الحميد المنجة أكد أن أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بسوسة انتهت بالكامل وتم ربطها بالشبكة الوطنية لتوزيع المياه، مؤكدا أن المحطة ستدخل حيز الاستغلال الفعلي قبل موفى الشهر الحالي. وأوضح منجا خلال تصريح إعلامي أن الفرق الفنية تعمل حاليا على استكمال بعض الإجراءات التقنية المتعلقة بتدوير المياه داخل الأغشية المستعملة في عملية التحلية بهدف المحافظة عليها وضمان جاهزيتها للعمل وفق المعايير المطلوبة. وأضاف أن الأجل التعاقدي المحدد مع المقاولات المنفذة للمشروع ينص على دخول المحطة حيز تشغيل في موعد أقصاه 3 جويلية القادم، مشيرا إلى أن نسق الأشغال المتقدم سيمكن من استغلالها قبل هذا التاريخ. المدير العام السابق للامتحانات بوزارة التربية وعدة متهمين مثلوا أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أول أمس، في حين تخلف آخرون عن الحضور من بينهم رجل الأعمال غازي القروي المحال بحالة فرار. وقد طلب محامو المتهمين مزيد التأخير لتقرر الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة 6 جويلية القادم وفق ما أكدته مراسلة ديوان إف إم. وتعود تفاصيل القضية إلى شبهات فساد مالي وإداري حفد بملف التعامل بين وزارة التربية والقطاع الخاص، وجاء قرار الدائرة الجنائية إثر إحالة الملف من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي وجهت للمتهمين تهما تتعلق بالتجاوزات القانونية والمالية. وكالة تسليم تنقل عن مصدر إيراني قوله إن نص مذكرة التفاهم الذي نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية غير دقيق، مشيرا إلى أن النص النهائي لن ينشر وفق اتفاق الطرفين. ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من وفد إيران المفاوض أن النص الذي نشرته الوكالة بشأن مذكرة التفاهم فيه نواقص متعددة، مؤكدا أن التفاصيل الواردة في تقرير بلومبرغ بشأن البند الأول ومضيق هرمز لا يعكس عددا من المصطلحات الرئيسية المهمة. وأكدت بلومبرغ عن مصدر مطلع أن واشنطن بدأت تعميم مضمون التفاهم مع إيران على الدول الحليفة في قمة الدول السبع في فرنسا، وقالت إن تفاصيل التفاهم الفنية هي قيد الأعداد مما يشير إلى احتمال تغيير الصيغة النهائية قبل التوقيع. نهاية المجزء الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان إف إم .net. إلى اللقاء.
2: هنا في تونس الكبرى على 99.5.

0: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار. باش نكون في تغطية خاصة واستثناء أيام المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظة الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
3: 11 و15 دقيقة، صباح النور اللي التحقوا بينا توا، نهاركم سعيد. بعد شوية باش نمشيو للتطيب وللتصنيف، فهمني ولا؟ وإحنا نحكيو على التطيب والتصنيف اليوم بعدنا الشيف، فهمني ولا؟ بعد شوية باش نلتحق بينا، ولكن قبل هذا باش نعمل معكم فقرة جديدة يعني بمساهمة زيت صافي.
4: جميل.
3: اسمها مونديال صافي.
4: أوه،
3: إيش قولك؟
4: رائع.
3: حاضرين؟
4: أنا حاضر، هذا مونديال حاضر.
3: يا سيدي كل يوم باش نختار لكم أكلة يعني مع دخول في أجواء متاع المونديال. زيت صافي دخلنا في جو البلدان المشاركة وأغرب العادات متاعهم في الماكلة والكوجينة. وأول ما نبدأوا بالبلد المنظم المستضيف المكسيك. أي سيدي يجيش لبالكم اللي عندهم اسم متاع ماكلة ونحبكم تطلعوا الماكلة هذه منش متكونة.
4: أوكي.
3: الماكلة اسمها إسكامولس.
4: إسكامولس.
3: ماما مية. حسب رأيك منش معمولة الإسكامولس؟
4: سيد المكي كلام طائر الإسكالوب. إسكالومس.
3: بس فيها إسكامولس. إسكامولس.
4: إسكامولس. فما مولوسك، فما حاجة، فما حاجة
3: مش معمولة،
4: حاجة من البحر، فما حاجة من البحر.
3: لا
5: سليه يا جعفورة.
3: لا ما نجيش نوضح مش معمولة مثلا بالحم. أنت كل واحد يصفها كيما يحب. إسكامولس
5: الحم وتبدأ حارق.
3: أعطيني بلا إسكامولس ساعة كده تسمع الاسم تاكلوا البلا ولا إسكامولس؟
5: إسكامولس.
3: لا تتحمس وتقول ناكل مثلا.
5: نتصور راي نتصور ما نحب ناخذ
4: الانجريديون. انا ناكل ونجرب. لازم
5: باهي فما بروتين معناها لازم نطلع معناها فما حاجه
3: البنات البنات البنات اسمع
5: تشيلي صوص
3: فيه. تصور شنو هي الماكله كي يقول لك إسكامولس؟ انا تو مكسيكي يقول لك إسكامولس زيت صافي. إسكامولس يقول لك تو إسكامولس. انت من غير ما تشوف لا تصوير لا حتى شيء للسوم تاخذ ولا ما تاخذش وتخيلها شنو هي
5: تاكوس هكا زعما
4: باهي ناخذ على خاطر
3: إسكامولس.
5: سي سي بور فابور ناخو خاطر لازم نحب نجرب.
3: وانت في ورطه قلنا لك حكينا على الإسكامولس بديت تصفنا فيها تفضل.
5: هي خلطه

0: نعملوها برشا حاجات ونبداو محضرين خبز تاكوس هكا باش من بعديك نعبي ونفرقوا كل واحد ياكل ويزيد الصوص اللي يحب عليها
1: شعر
0: حاجة فازة كذا تتكون من
2: بسرعة تخيلها
1: معروف عاد
0: دجاج مقصوص تروف
2: دجاج مقصوص تروف اوكي
1: هذه حاجة أخرى مقصوصة تروف جعفورة غزولي في عيني
0: تروف تروف وخضرة سلطة بصل
2: ماكش بعيد ماكش بعيد
0: وتخلط برشا قارس
2: اي ماكش بعيد
1: كليم الأخضر هذيك
0: برشا قارس وتخلط وتنجم تزيد الصوص اللي تحب عليهم ونغرفوا ونحطوا في الخبزة هذيك
2: صحيت كما الشباتي زينب تصورها
1: نتصورها اسكامولي نعملها بالجواكامولي ونحطوا شويه دي فما دي زيرب يتقصوا هما مع نوس غواكامولي نحطوها غواكامولي هو بيدو هو حاجه
2: نبذروها
1: ونحطوا فيها شويه برغل
2: برغل اوكي
1: فيها شويه برغل ولا شويه روز انت شنو تحب تعمل وهي سلطه معناتها يعملوها اكومبانيمون معناتها مع لي روبا الكل
2: صحيح تاكلها
1: ناكلها ما يقلقنيش حتى تعرف
2: ربيب حسب رايك تصور لنا الاكله هذه اسكامولس تصورها
3: نتخيلها انا نتخيل مثلا تبدا الحم
2: اي
3: تبدا حاره تبدا صوص حمراء
2: صحيح كانك حاضر هذه اصح واحده حاره
3: ويكون فيها الخبز نتاعهم هذاك نتاع التاكوس
2: الكروكون هذاك
3: اي
2: صحيح موجوده حاجات كيما كيك اما مش في الجو هذاك ما نطولش عليكم الاسكامولس هي اكله مكسيكيه اصلها جاي من عصور حضاره الاستيك عام 1428 الاسكامولس هي هذه يسميوها كافيار الحشرات
1: نعم شو التصوير
2: جاي من يرقات النمل الأسود
1: إسكامول
2: ويعتبروه بلا دونتري عند المكسيكان
1: صح وبشفي
2: إسكامولس ما لقيت لي دجاجة حاجة
0: بوي أوكي حطوه في الخبزة سفا طلعت
1: البروتين
0: واللي
1: ما بروتين بروتين شبيه
3: عبدي جعفور جي في الإير فراير أغزر تصويره حاجة
2: إسكامولس
1: ما انت مبدل في المكسيك كمان
2: اي
1: مبدل في المكسيك
2: لحظه هذيك انا
1: هذيك انت
0: هذيك انت عامين
2: هذيك انا بالاسكامولس
0: بالاسكامولس جعفور كل نهار ماكله هكا فيها هكا
2: كل نهار باش نجيبوكم ماكله عجيبه غريبه من جميع انحاء العالم
1: مانيفيك والله مانيفيك
2: نقول لك انا حاجه في بالك اللي ثم ناس زاد يستغربوا برشا برشا برشا العصبان وشطر راس علوش
1: بيان سور
2: انا مره في ريستورون ناكل في شطر راس علوش توريستا يغزروا لي الكل
1: انت تعرفوا البرنامج اسمه بيزار فود
2: لا
1: بيزار فود برنامج ياسر محليه
2: بيزار قبل
1: وبيزار فود يخليك تمشي تكتشف الاكلات الغريبه في كل بلاد احنا بزيدة عنا برشا حاجات تظهر غريبه جدا للعباد البرة دونك عادي انهم مستغربوا لكن العبد كيف ما يقولوا ما يبيتش غبي يجرب وبعد يشوف حاجه تعجبه ولا ما تعجبوش
3: اي بيتو كي عرفتوا تجربوها
2: لا وراح تطمي لي
1: انا نجرب
3: شلي هكا تجربه
1: حاره فما حاجات ما نجربهمش
2: لا انا في بلدان كيما هكا انا مشيت مثلا للكوت ديفوار وكذا مشيت وسافرت لبرا وكذا بيتزا بيتزا تون
0: اي نعرف شكون هكا
2: بيتزا تون
0: بيتزا والمقرون
1: لا انا فما حاجات ما نكرهمش مثلا في تايلاند فما شارع معروف على الاخر يبيعوا لك التمساح ويبيعوا لك لاغيني ويبيعوك
2: درشون في الفور
1: والعباد تجيب باغ اكزوتيزم تحب تجرب اما فما برشا دي بلا بنين ياسر في العالم
0: انا في الحشرات
1: ما تقعدش تعمل كان اللي تعمل
2: ما فماش بيتزا سلاد
1: جرب يا اخي جرب البلاد باش معروفه
2: اكوا
1: اسال على زانغريديون
0: في الحشرات هكا مول اما كي يبداو يتقرمشوا جربت معناها الجراد المقلي وجو هذاك
2: نعملوا فاصل ميرسي زيت صافي كل يوم عندنا فقره اسمها مونديال صافي مع زيت صافي
4: ساعه سعيده ساعه سعيده
5: السلام ومرحبا بكم معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث خليكم أقرب عيشوا معنا كل التفاصيل اللحظة الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج

0: شو ما تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
1: الـ11 و22 دقيقة
2: ايوه،
1: ومعنا الفنانة العظيمة والطباخة المتميزة
2: جميلة.
1: الست الجميلة
2: قمر
1: القمر، الست يسر
2: نور الدنيا،
1: اللي ابوها مصري وامها تونسية. يا رب يجيب العواقب سليمة
2: يا رب،
1: ومبروك المدام حامل وخش علي
2: قفشات الافلام دي كلها بلاش منها.
1: بلاش منها. انا عايز اقول لك حاجه، مبروك التعادل للمنتخب المصري.
2: ايه المنتخب
1: اداء جيد
2: جدا،
1: اداء جيد ومشرف
2: جدا والله، جميل جدا. ثلاثة
1: بالله العظيم مشرف
3: والله جميل.
2: لعيب برشلونه خطير، مرموش حاجه تانية، صلاح في فورمة عالية جدا،
3: عاشور
2: طبعا جاب الجون،
3: اهلاويه
2: جاب الجون،
1: جاب
2: الجون طبعا.
1: انت
2: لعيب برشلونه اللي عمره 18 سنه اللي دخل في الماتش،
3: عبد الكريم
2: انا عارفه، لا عارفه،
1: بتصلوا على النبي يا جماعه،
2: لا عشان بيقول لي مش بيلعب برشلونه.
1: حصلت يسر بخير، اقرب لي لك الميكرو يسر. ميرسي بوكو. نعود نذكر اليسر هديت لي مريول محمد صلاح.
3: صح، انا مصري.
1: مش النهاردة،
3: النهاردة يوم الخميس.
1: لا مش النهاردة،
4: مش رمضان.
1: في رمضان،
3: في رمضان.
1: اي صورت معي في البرنامج وطيبت لي، فمني ولا تبارك الله عليها، بسم الله ما شاء الله، فمني ولا تعيشوا في تونس يسر. انتم
4: تعيشوا في تونس؟
1: تعيشوا في تونس. الوالد يخدم هنا، الوالدة من تونس. عندك اخواتك لهنا؟
4: عندي اخواتي زوز وليد.
1: المريول هذاك اللي جبته هو مريول خوك؟
4: تعوي
2: يا وائل، هكا تعرفين المريول؟
4: سي في بالو والله، في بالو،
1: خاطر المريول الاوريجينال تاع محمد صلاح.
2: اوكي،
1: راهي ودتني
3: ودتني. ميرسي وائل، جميل جدا.
1: ميرسي وائل،
3: نعطيها مريول تونس.
1: ها نعطيها بيان سور،
3: عشان بتشجع مصر هي.
1: ام اوكي.
2: في المونديال كيفاش عامل؟
3: شجعت
2: تونس ومصر. قول
1: ليدو كما قلت لنا في الكواليس، ليدو بالضبط،
3: ليدو
1: ولا
3: اقول الحقيقه. قول.
1: اسمعني، مصر باهي لك باهي.
2: لا ماني فيك
1: والله بالحق، ان شاء الله اخويا يوصلوا للادوار بعيده، وان شاء الله نحن زاده بعد جمعه، ان شاء الله بعد
2: نهار الاحد
1: ان شاء الله نكلمك يا اخيتي ونبشرك ان
4: شاء الله.
1: راني مستبخت مستبخت مستبخت ان شاء الله يا ربي.
2: ليش
1: يا رب؟ بال ان شاء الله بالتغيير هذا،
3: بالشاشيه.
1: لا الشاشيه لا لا لا لا، بال
3: ريتو زينب.
1: شو اسمه
3: ارفي غنار
1: نايت الكافيار رونار. بسم الله ما شاء الله، وعنده شخصيه
2: يحكي
1: فهمني ولا
2: ربي
1: يزينا من الحديث على السوميجات نتاعو. يزي اعطينا يا اخوي والله.
3: شكون حكى على السوميجات؟
1: يا ودي قال محل جوز فلس، راه تونس باش ترشح كمحل جوز فلس، خيب الفلس هي.
2: نبيل قالوا، نبيل
3: بن مسميه،
2: بن مسميه قال له كان انت جايب لي شوميز، عندنا
3: شي
2: اي انا شي بالليل يد الشوميز ما تعملهم ليش عايش خويا
3: مخر الفيديو.
2: يضحك يضحك والله.
1: قال له كان بالصعب العيط على فوزي البزر،
2: ياكل
1: خمسه مريول. يضحك
2: يضحك.
1: هاي توكلنا على الله سوا يسر ان شاء الله.
3: قبيله نعمل في التشكيله وحدنا مرضنا،
1: باش تعطي التشكيله من بعد ان شاء الله.
3: اوكي
1: يسر حاضره.
4: حاضره.
1: شنو باش نطيبوا اليوم؟
4: اليوم غسيت مصريه، خيط خاطر ديم مره
1: اخرى. اقرب شويه اللي
3: ما تقول لي هنا بالمصري احسن.
1: شنو
3: تقول لي بالمصري؟
4: مانيش نبدا مرتاحه الحقيقه.
2: اوكي تونسي
4: سامح
3: لي تونس.
1: اوكي شنو الاكله؟
4: المحشي المصري.
2: محشي حمام.
4: لي محشي جوست
3: محشي الخضره.
2: خضره جميل.
4: وفشان زلابيه مصريه.
3: زلابيه
4: جو
2: عشان اللي عمل مصر حلواني. مصر حلوه الحلوات
1: صبايا.
2: تفضل
3: شيرين عم
4: نبداو. باش ناخذوا اربع كورجيت.
1: هذا محشي مصر اسمه.
4: مصري.
1: تفضل.
4: واربع فلفلات، وناخذ زوز بصل. بون هذو ما في الخضره. فما خاطر عنا هنا في تونس بالتنجيد، احنا مش كيما في مصر. في مصر عندهم الابيض وكل هذيك نتاع المحشي اللي عنا الحقيقه.
2: دونك احنا توش نعملوا الفخس.
4: صحيت
2: الفخس.
4: ايوه ناخذ كاسروس، زوز ماستم كونكاسي، زوز مغرفه طماطم كبار كونسنتري، شويه معدنوس مقصوص، شويه انيت، شويه كزبر، ثلاثه مغارف كبار زيت، ملح، فلفل اكحل، قرنفل، قرفه، كمون، هيل، ونواد موسكات.
3: فوح بالقد بالقد.
2: حلو جدا.
4: طريقه كيفاش نحضروها؟ بون نفرغوا في وسط الخضرة
1: مخي في الكورة نفرغ وسط الميدان هي خد فرغ الوسط فمدي ولا
4: فرغ الوسط
2: قرابة الزينة والدنيا
1: شقاب فيه راني خذيرة واصلة
4: ومن بعد نحضروا بي قلنا حضرنا الفاقس متاعنا نحطهم معناها بالقدي بوم ما نحطهمش للأخر خاطر ديجا الروز كيتيب معناها ديجا
2: باش ياخذ سباس
4: ياخذ سباس بالقدي صحيح ومن بعد نحطوا في الطنجرة متاعنا ونعملوا كان عندنا فون في مصر الاكثريه يعملوا ديما محطوط الفون دفولاي ولا فون دانيو يبدا ديما عندهم اللحمه ما يطيبوش ماكله باللحمه دونك فون وحده يعملوا دونك وباش نعملوا توا معناها نجم نحطوا الفون هذيك والا نحطوا ماء ونزيدوا معاهم جوست طماطم عليه كونسونطري باش تولينا صوص طماط ونمرقوه بون بوندون دين تيب بوندون 30 minutes او كل 40 هكاك تصيب الخضرة متي أنا خاطر فما أنت وكما في تونس الخضرة وليت معني مش فاسيل تصيب خاطر ما هيش
2: تاخو أكثر وقت
4: أي تاخو أكثر وقت
1: في جميع الدول العربية
2: أيوة
1: جميع الدول العربية
4: خليوها تصيب معني بوندون 40 minutes أكيك
2: بيه جميع
4: نكملوا هذي كمان
1: لما نسيس نعشق تيرنا خاسرين خمسة نحن معناتها
2: تقصد شيء يا را
4: والله نقصد
1: يا تبدلك بخيت يحصل لي
2: الحقيقة المحشي المصري بنين ياسر عفور تنجم تنجم هاوكا بالفون والدجاج ولا الحم كيما تنجم تاكلها معناها خضرة كهو سيك معناها خضرة كهو الحقيقة بنينة جربت الجعفور قبل
1: لا جربت الأكلات المصرية بنينة
2: برشا برشا حاجات بنينة في مصر
1: الكباب والكفتة من أقوى الأكلات المصرية الفراخ
2: فرخ
1: فرخ لا لا فرخ محشي
4: فرخ المحشي
2: محشي
4: كيما الحمام
2: اكلت الحمام المحشي جميل الحمام ملوخيه اكلت ملوخيه
1: الملوخيه
2: الحقيقه
1: لا
2: انا عجبتني ما نجمتش انا عجبتني برشا مع سيبيزا
4: مو احنا متربين على الملوخيه
2: برشا ناس قالوا لي ملوخيه ومش كيف املوا ان الملوخيه نتاع تونس نموت عليها هذاك الطبق نتاعي المفضل خلينا نبدا واضحين اما ملوخيه نتاع مصر بنينه برشا كي تعرف زاد وين تاكلها فما بلايص بنين ياسر ياسر
4: كيما المحشي زاد راه
2: اي مش في كل بلاصه
1: صحيح على ذكر
2: العنب
1: الملوخيه اليوم فطوري ملوخيه
2: صحة وبالعافية
1: عملت نجاح اختي
2: نجاح يخليك
1: سلا ميرسي بوكو سر
4: زلابيا
2: زلابيا زلابيا يا استاذ
1: تفضل زلابيا
4: تجيت مني جعفور
1: والله لا اعطيتني مريم محمد صلاح انا هيك احكي اللي تحبي
4: هاي زلابيا المصريه عندنا نحط زوز كيسين فارينا مغرفة كبيرة خميرة مغرفة كبيرة سكر رشا ملح ما يدي في اللي انت معناها كيبش لموها ديجا لازم تولينا لينة على الاخر بون مش لازم يبسة معناها تخليها ترتاح بوندون اون اور نحضروا شحور متاعنا كيس سكر نص كيس ماء شطر قارص معناها كهو نحطوهم بعد ما ترتاح بعد ساعة نقليوهم معناها ساعة نشكلوهم زليبيا كيما انت تحب بون هو
2: هما كيفاش يعملوا الفورما نتاع في العالم
4: صغيرونين هكا بالكل
2: دور
4: بالبوش هبطهم بالبوش
2: داكور
1: كيما اليو هما مش
4: يو
2: كل شو اسمه
1: كيما قلت
2: فما اللقيمات ولا فاز هكا في السعوديه دور مقليين هكا كيما داكور
4: به نقليهم ومن بعد كي تبرد معناها الشحور نتاعنا نغطسهم في الشحور ومن بعد نرشهم بالبيستاش
1: دبر لي تصويره زليبيا المصريه حسين
2: بنينة الحقيقة بنينة زادة هذي وسامبل سهلة
1: اسمعني صغار يسر
4: صغار اي صغار بالكل
1: صغار بالكل قدش تقعد المدة نص ساعة
4: اي ماكسيمم نص ساعة
1: تقلية نحكيه
4: تقلية لي ميم با اقل من دقيقة ديجا
1: اقل من دقيقة
4: اي تك
1: تك ومن بعد تحط الشحور
4: بعد تحط الشحور اي كي سي بون ومن بعد ترشهم فوقهم الفخوي سايك اللي تحب عليه
2: اللي تحب
1: لا ذقت هذي ذقت يقول لي عندنا منها حتى في تونس اصلا
4: انا ما يبيعوا فيهم معناها نتاع
1: غير ما تسمي فهمت كيفاش غادي يبيعوا فيهم يا اختي هي موجودين
2: يعطيك الصحه
1: مننا برشا يسر يعطيك الصحه
4: ميرسي بوكو عايش
2: ميرسي يسر
1: بارتي جاي بتاع مصر وقت مع شكون
4: في بالي والله ما نعرفش اما جمعه جاي سنشوفونا
1: نيوزيلندا
4: نيوزيلندا
2: ان شاء الله مربوح
1: تقدموه تروح نيوزيلندا مش
4: هنقدموا نطرح الكل
1: نورمالمون هنا يركبوا لي لونيت فيك الديجيتال بتاع بوب بوب بوب بوب بوب
2: عندهم ماتش مع نيوزيلندا وماتش مع ايران زوز
1: ماتش مع نيوزيلندا والله
4: نورمالمون هي المجموعه به
2: نورمالمون هذه فرصه تاريخيه لدوزيام تو
5: إكيب منظمة محترمة قوية جوها به معناها حتى لو كان المنافسين مهما كان وضعهم الإكيب بتاع مصر الحقيقة تشارك
1: أنا الزوز مصر, مصر والمغرب
2: وي
5: وهو كذلك المغرب المغرب ما عادش يتعاملوا معها على اساس اكيب ما عادش الساعه الكره الافريقيه
1: الكره العربيه اللي بتاع البرتغال
5: ولا خايفين منها
2: وفما المغرب من بعد الحقيقه معناها
1: اي المغرب
2: خويا واحنا زاد ان شاء الله زين
4: ان شاء الله زين ان شاء الله مربوحه علاش علاش تونس بلادي زيد
2: علاش
1: طبعا
4: بلادي
2: ان شاء الله زين
1: بديش تو نحكيوا على ياسين العربيه يا ريو
5: صحيت هكاك الاحساس
1: جونا على جو
5: مريقلين
1: مريقلين راح بيه اه باش نعطيكم التشكيله حط لي شويه اجواء بتاع مقابل
2: عندك الحق تشكيلة مثالية متاعك
1: اللي أنا راه فهمني ولا أولا في حراسة المرمى أيمن دحمان
2: تتوقع أيمن باش يهبط الماتش
1: نعطيك تشكيلة أنا نعطيك تشكيلة فهمني ولا فهمتني هذه معناتها أصحابي الناس الكل من الجمعيات الكل ثم إجماع أنه خويا على الأقل
2: إلا دو ليكسبيريونس
1: الآخرين خويا نفسانيا
4: صحيح خاطر
1: نفسانيا ما عادش ينجم يتحمل الضغط
4: خويا الشامخ ماهوش سهل متعدي به
1: والله كان الله في عوني
2: لا الحقيقة الحقيقة معناتها تتحمل مسؤولية أكبر من اللي نجم
1: يهز يهز أكثر من طاقته به في في اللاكس شو اسمه شو اسمه الطالبي ومع رقيق
2: رقيق
1: رقيق
2: رقيق
1: على اليسار العابدي على اليمين شو اسمه
2: تونكتي
1: لا لا فاليري
2: فاليري يعني فاليري تبدا بيه
1: في الوسط
2: بيه؟
1: بن سليمان حنا بعل وش اسمه
2: صخيري
1: الصخيري
2: اوكي
1: لا يفسد للودي قضيه غلطت غلطه فهمني ولا
2: لكن سي ان غران جوور
1: ان غران جوور فهمني ولا خويا والقدام باش نلعب بالطريقه التاليه حط شواد بونتا
2: اوكي
1: فهمني ولا ونحط تونكتي فهمني ولا ونحط معاه الاخر شو اسمه
2: سعد
1: لا مش لا مش عياري نحط
4: عاشوري
1: عاشوري
2: تحط عاشوري
1: هذا بربي اقترحوا علينا تشكيلات
2: تشكيله مثاليه
1: اختاروا علينا هاي اصدقاء على اليوتيوب كل واحد يعمل لنا تشكيله كيفاش يراها هو في راسه تشكيل
2: تشكيلتك
1: به تهبط به متوازنه متوازنه فهمتني وبرجولي انا تفرش من اليابان نعطيك فاز زينب
2: قول لي ترى
1: ايت في الكور العاليه هذاك علاش قلت لك لازمنا راس حربه لو كان مش زوز خاطر فكره فاروق زاد مش خايبه عزيز
4: عزيز
1: انت قالك نهبط المستوري نهبط المستوري وشوات
2: انت عرضوك شويه فيديوهات عرضوك شويه فيديوهات نتاع مش منتخب اليابان لكن نعرف اللي هما متقاربين في الميثود دونترينمون الميثود نتاع منتخب كوريا كيفاش يخدموا على الكرات العاليه ريتهم
1: مريتهمش
2: ما
1: نحبش الراه
4: مريتهمش
1: خليني
2: خلي نفسة الرب
1: خليني قالت لهم يا الله يرحمها
2: ان شاء الله يا رب
4: نعدو عرس خديجة
1: ما كلمتني خديجة اختي قلت لي عرس شنو هو ذي الناس كل يحكيو على عرسي
4: انا نعدو
1: عرس خديجة من بعد تنحكو
4: وبعد تنحكي
2: الله يبارك
1: بس يسر ان شاء الله ركز سعديين سلم علي تحب تحب داركم علي تحب
4: بون سلموا على الناس الكل يعرفوني الكل ونقدم تحية زيدة الأكاديمية دي شيف
1: اي مدام هي
4: اي مدام هي وكل وسلام على الكل
1: اي
4: وكل كل
1: اوكي عايشك نهارك زين يعطيك الصحة ياسر
4: ميرسي بوكو
1: عايشك ميرسي بوكو عايشك ميرسي احنا سيدي بعد شوية هنا راجعين فاصل ثم نواصل

تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار. باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
3: عسلامة ريت جعفور، ريت
4: انت ريت نشوفوا في دي بيرفورمانس اكسبسيونيل. نحكيوا على الاردن، عملت ماتش
5: مش عادي الحكي.
4: رهيب
5: التشكيله بسرعه، تنجم تعطينا تشكيله زينه بسرعه
3: الحقيقه؟ تفضل. اما انا ما عنديش تشكيله باش نبداو من التوقع.
4: التشكيله والله من نبعدش عليك برشا جعفور، معناتها نرى لي حراس المرمى دحمان ظهر لي برشا بريسيون على مهيب، حتى لو كان عمل سيزون اكسبسيونيل في تونس، لكن انه يكون في المنتخب حاجه، انه يكون حارس اساسي حاجه اخرى. دونك خلينا نبداو واضحين، اكثر غارديان عنده اكسبيريونس في المقابلات الدوليه. في اللاكس منتصر طالبي، جو كرو كو تعدى ببيريود خايبه ينجم يكون احسن. يان باليغي على الرواق، علي العابدي مع منتصر رقيق يعمل في بيرفورمانس باهي، دونك لا ديفونس هي بيدها. حنا بعل نحط بن سليمان، انا نحطه معاه في الخط.
5: الصخيري
4: والصخيري اللي
5: قدام قدام
3: ما تاثرش عليها.
4: نحط سعد ونحط شوات.
5: سعد شوات
4: نحط سعد بور بور لي اسيست اي بور لي بور لي بالاريتي.
3: باش نعتمد على الخطه اللي قالها عزيز جعفر. شوات وعشوري ما قدام زوز.
5: شوات ومستوري
3: مستوري قلنا
5: مستوري
3: مشوري.
5: هاي باه
4: جميل.
3: عندك تصور هكا خير.
4: انا الخطه نتاعك تبدا.
3: انا اختي اللي نتفرج ديجا يعطيني الصحه.
6: الخطه يربح
3: النجم. الخطه يربح.
6: الخطه يربح.
3: يا جماعه الخير، انا حبيت ما نحكيش في الكوره يا اخي، ها ميسالش ما فما حتى مشكل. شنو هي الحاجه اللي انا ياسر نحبها المده هذيا وفرحانه بها ونستناها عام كامل؟
4: صيف سخانة
3: صحيتو. دونك انتوما توا
4: المشماش
3: المشماش الفيرميسيل الفيرميسيل زينب نعاني. يا سيدي باش نحكيو على الصيف، اكل لعبه اللي مستنسين. انا نعطيكم تعريف وانتم تستنتجوا الكلمه من غير حروف، لكن تو باش نستنتجوا حاجات الكلها عندها علاقه بالصيف، نشوف فيكم شكون اللي يعرف الصيف خير من غير، ولو انه من تو يظهر لي جعفور اكثر واحد يعرف الصيف. جعفور
5: قولوا له حط
4: نفسي
5: نفسي نفسي زوج
3: حلوى مجمده
6: فرجيلو.
3: باش تجاوب ولا تخلي
5: شنو فرجيلو؟
6: هاني جاوبت نيس تعطيني نقطة.
3: هو خوذ اما الايس كريم اي نوع من الجلاس هو حلوة مجمدة. جلاس اي رباب. نقطة فيكم شكون ينجم يقمر معايا؟ تتفضلوا. ميرسي بوكو. هذه هي نقطة لي رباب.
4: براف
3: بي
4: سؤال ثاني.
3: اي ريح خفيفة منعشة.
5: نسمة.
3: نسمة احسنت. نقطة عزيز فمك الفازة متاع فاروق تسلفة هذيك اللي تحسسنا اللي احنا ربحنا. زين برا اللي فك قبل لاي. حذاء خفيف مفتوح.
4: صندل.
5: صندل.
3: ربيبة والوحدة تكلمت. جميع سروال قصير.
5: شورت.
3: بالعربي
5: ده. تبان.
3: صحيح. يعرفهم الكل.
5: لا حفظهم الكل. ما نقصهم السروال يردهم شطويتا.
3: يحمي الجلد من الأشعة الضارة.
6: سانسكرين.
3: جميل.
6: سان بلوك.
3: سان بلوك. واقي من الشمس. واقي شمس. ب بلد مشهور بجزوره التي يحلو فيها الاصطياف.
6: تايلاند.
3: جزر برشا.
6: هاواي.
3: كلهم يجيو هو ما انا نحكي هوني في الميديتراني.
4: غريس.
3: صحيت زينب. اليونان اول نقطة. زينب ترى فاكهة صيفية غنية
6: بطيخ.
3: بالماء وليست حمراء.
6: بطيخ.
3: بطيخ زينب نقطة.
6: حب بطيخ.
3: مأوى مؤقت في خيمة. العراء. أحسنتي. هو تحب التخييم زينب. خيمة.
6: جيتون في رواية
5: أخرى.
6: في رواية أخرى.
3: مكان مخصص للاسترخاء والسياحة هكا دو لوكس. شنو يتسمك يبدأ كبير
4: نزل
3: كبير.
5: فندق.
4: منتجع.
3: صحيت. منتجع سياحي جعفور.
5: منتجع.
3: منتجع
6: شرم الشيخ هذا.
3: به أنت تحرك في الماء.
6: سباحة.
3: سباحة. شكون قال سباحة؟
5: أنا
4: قلت تعوم
3: بالحركة. جعفر وربيب أكبر المسطحات المائية في الأرض.
5: محيطات.
3: صحيت جعفر. محيط. عمت في محيط جعفر مش في بحر.
5: عمت.
3: وين؟
5: محيط الهندي.
4: أنا حبيت.
3: وين فأنا بليد؟
4: خفت.
5: قريب الهند. عمت في البحر الميت أنا.
3: باقي بحر سألتك على المحيطات. وربي عجبتك الاكسبيريونس نتاع البحر اللي ما تغطسش؟
5: والله باهي
3: بالحق
5: والله
4: يعني فما برشا يمشيو للتداوي برشا.
3: هي الحقيقه فما فما خاطر الطين نتاعو حاله
5: اما بدني قاديك
3: هو بما انه نسبه الملوحه نتاعو عاليه برشا فانت تطفو فوق فوق الماء
5: جديد.
3: لكن الملمس نتاعو مزيت الماء
5: صحيح.
3: فهمت الحقيقه ليه مشيت الأردن هاي برشا مرة فحصلوا محلها هي
5: المحيط
3: جميل ومن وتشوف فلسطين يمكن هذيك أحسن هي حاجة لازم تعملها غادي كبه. عمت في محيط زين
4: والله جافي لوكازيون مرتين في المغرب وفي البرتغال وفي البرتغال شرهت على الاخر وبعد خفت ما بطش
5: خفت
4: ما نعرفش
3: من الشط ولا من برطو
4: انا لا من الشط خفت
3: يعني الشط
4: والله خفت خاطر انا في بلاصه اسمها كاشكايش وكاشكايش يعملوا بها يمشيوا يعملوا السيرف دونك يبداو يصطادوا في الامواج كيف ما يقولوا دونك انا خفت من الامواج لا نعرف نعوم لا نعرف سيرف حسن ويلا خلينا
3: خفت من المحيط
4: خلينا
3: ربيب
6: تعرفها مدية نيستي تعرفها مدية
3: انا جيت كل مهدية ديك علاش
6: تعرفها مدية لبسة مليون خلف محيط الدرحنة وبحر ميت
3: النزول للاستكشاف تحت الماء
6: الغوص
3: رباب غوص متاحة المهدية خليها خليها واحدة زين يا سيدي الانتقال من مكان الى اخر للترفيه
5: سياحة
6: رحالة ترحال
5: سياحة
3: سهلة أسهل حاجة في هذوما
5: سفر
3: صحيح جعفر السفر أحسنت شنو نسميه البطيخ متاعنا في الشرق
4: شمام
3: نقطين للبنات زينب ورباب
6: خلي شمام
3: وش اسم الدلاع غادي
4: بطيخ
3: زينب وجعفر زينب وجعفر يا سيدي فاكهة استوائية
6: فاكهة التنين
3: أناناس
4: أناناس
3: أناناس شو اسمه بالانجلي جعفر
5: أناناس جعفر يا فرطاس
3: سمعت وش قال
5: أناناس
3: باينابل كانت ترجمة تطلع تفاحة بالشوك
5: باينابل
3: جميل النقطة عند زينب مشروب بارد من الليمون
4: مخيتو
6: سترونات
3: ليموناد
6: أمان سترونات
3: عند ربيب
6: سترونات
5: من الشيل
3: عند ربيب غطاء للرأس
6: مظلة
5: شابو
3: يقي من الحرارة من جيبس
6: مظلة
3: ربيب ربيب من بكري قلت مظلة جوها به يا سيدي جزر استوائية ذات مياه صافية تعرف كوجهة للعرسان أحسنتي المالديف زينب النقطة
5: في بيك المهدي عيطولة المهديف
4: مهديف او ماي جاد
3: حلوه الفزه والله ما نعرف
4: حلوه برشا
5: والله
4: اسمع مزيانه برشا عندنا برشا بلايص
5: انا خويا حكيت عليها لينا
3: مرحبا بكم مكانو مرحبا بكم بحذانا
5: سوس انت
4: لا
3: قصور الصيف نكلم لك شمس شبيك
5: قصور الصيف
4: قصور الصيف
5: قصور الصيف تبداو من سلقته
4: يهبلوا يهبلوا
3: نرحلوا صحيح هذيك هي يا سيدي ربي فضلكم عايشكم نهبلوا مكان رسو السفن
4: موانئ
5: ميناء
3: والا كي تبدا اصغر
4: مرسى ميناء مرسى
3: مازلت فما كلمه نلوج عليها المرسى والميناء هذوما كلهم بالفصحى
5: بالفصحى
3: اين ترسو السفن مثلا نتاع قليبيا كي تمشيو الصباح بكري باش تشريو الحوت
4: مرسى سفن
3: الزوارق
6: برط لي اسق
3: مر
4: مرسى
3: مرفأ مرفأ
6: مرفأ
3: احسنتي كيبدا اصغر هو المرفأ هذا باش يعرفها رفع مش عارفها جعفر قارب
4: فلوكا
3: فاخر
4: يخت
3: يخت فصحى احسنتي ربي
4: لل قلت يوت
3: انت قلت يوت التحريك القارب
5: تجديف
3: الزوز ربيب وجعفور
6: جردف
3: بهي بهي بهي بهي أحسنتم كمية بخار الماء في الهواء
4: ندي
3: تتقاس هذا
4: شهيد
3: تتقاس كيف تشوفوا التمبيراتور تشوفوا زادة نسبة جعفور نسبة الرطوبة برافو عليك وسيلة الجسم ليبرد نفسه
4: عرق
7: برافو صحيت زينب صحيت منطقة محجوبة عن أشعة الشمس
4: ظل
7: برافو زينب باش بها شبيكم برافو زينب
5: قاعد في الجسد منطقة محجوبة
7: كيفاش يبرد
5: لا إله إلا الله
7: في ليلة صيفية منقشعة السحب نشوف أجرام مضيئة
4: شهب
7: تظهر ليلا
5: نجوم
7: قالت نجوم بربط زينب أي أجرام
6: ونعمل أمنية
7: زينب هذيك الإتوال في لاك مش ديما شكون شفتها
4: شفت مرة برشا مرة برشا مرة
7: بالحق
4: برشا مرة
7: أنا لي
4: إن شاء الله لصيف السنة
7: ربي سهل أحداث جميلة تحفظها الذاكرة أحسنتي ذكريات حبي وحبك ما نساهش قضاء الوقت للراحة
5: قايلة
6: استرخاء استمتاع
7: به هو استجمام برافو عليك الفترة المخصصة للراحة
4: قايلولة
7: والسفر
6: سيست
4: عطلة عطلة سنوية
7: العطلة المجازة وقتاش انت عطلتك جعفر
4: بعد جمعة
7: زين اخذت النقطة
5: بعد جمعة
7: شنو ناوي تعمل
5: والله يبين المالديف هذاك الساعة باس
7: مهديف
5: المالديف
7: مالديف الاصلي
5: والمحيطات انا
4: شويه محيطات
7: محيطات
5: محيطات ان شاء الله
7: والله حلوه الاكسبيريونس
4: راه تقعد تحضر للموسم القادم
7: احنا عندنا تصور اللي هي اكبر معناها ولكن هو قدامك بحرك
5: والصيد بالكركره
6: باليخت نتاعك سي جعفر
7: باليخت باليخت
5: اليخت مش تاعي انا تصابر خويا انا تهلك
7: تهلك بلد يشتهر بمنتجعاته السياحية على البحر الأحمر
4: مصر
7: مصر أحسنتي النقطة الزينب
6: الساحل الشمالي
7: أرخبيل الساحل الشمالي في الميديتراني
4: غردقة وشرم الشيخ
7: هم هكا وهكا هم عندهم على البحر وعندهم البحر الأحمر في الجنوب أرخبيل استوائي شهير
5: يابان
7: وهو استوائي شهير وهو وجهة صيفية
4: وجهة صيفية
5: كرايل
7: تعرفوا ودي ما تسميه جزيرة منه
5: تايتي تايلاند
7: لا
4: اندونيسيا
7: اندونيسيا
4: اندونيسيا
7: هي ارخبيل وديما نحكيو على بالي احسنتي جزء من البحر داخل اليابسه عندكم اليابسه وداخل فيها جزء من البحر اش تتسمى لا
5: خليج
7: احسنت خليج جعفور برافو عليك خليج هي بلد يجمع بين الشواطئ والتاريخ برشا تاريخ
4: تونس
7: اوروبي
4: اوروبي
5: اليونان
7: إيطاليا إيطاليا
6: أحسنت
7: إيطاليا
4: تشانكويتر سيسيليا بنتلارية وبعد تمشي تحوس في الحسير
5: يلا
7: الحقيقة إيطاليا
4: أنا ما زلت ما مشيتش راه باي ذا
6: واي نحب نمشي
7: جميلة
4: والله ما زلت
7: بالحق
4: والله غريبة كان ما نقولش عجيبة
7: مشيت لفيتنام مشيت لإيطاليا
5: إيطاليا لازم تمشي
4: لازم
5: إيطاليا شيء وميلانو شيء
4: برشا ناس يقول لك
7: الحقيقة هي
4: وفلورنس شيء ونابولي شيء
7: بالنسبة لي فلورنس
4: وبالحق تشانكويتيري شيء والسود شيء يلا
7: قطعة قماش نستعملها لتجفيف الجسم
5: منشفة
7: صحيت جابوا شو ما صار منشفة منشفة صحيت به تحمي العينين
6: نظارات
4: شمسية
7: نظارات شمسية
6: نظارات
7: تحمي مش تعاونك في
6: نظارات شمسية
7: به عند زينب أرض جافة لا يصلح فيها التصييف
5: صحراء
7: صحيت قليلة الأمطار صحراء به به به فما شكون بيان سور نسلموا على الناس الكل اللي لازم تصيف في الصحراء معناها حركات سطح البحر
5: مدوجة
7: صحيح تنتج امواجا برافو عليك زينب كانت نجمه تحسبه ولو انه صار صوت نتاع الواحد واحد واحد تاع زينب متفوق ورباب وجعفر يظهر لي متعادلين دوك احسن واحد يعرف يصيف ابارامون هو زينب لهنا
5: معروفه كل واحده تعرف تصيف بيان سور زينب
7: تسال فيك على اليخت هي على خاطر ما تحبش تحكي لنا على يختها
4: اللهم صلي على سيد الخلق يا وليدي
5: والله
4: الاشاعات هذه راهي باش تهزنا الاثنين
5: رافع عند ربي مش بعيد
4: طبعا عند ربي مش بعيد ان شاء الله نصعد
5: طيب عند ربي مش بعيد
4: طبعا ونسعى ونحبه نقول الواقع
5: عند ربي مش بعيد عليه
4: طبعا يا عند ربي مش بعيد
7: غدوه نشوفوا شكون يحب العروسات اكثر
5: اي
7: نحكيوا على العروسات ما يربح حد في العروسات به جميل شكرا لكم هذه كانت يا جعفر سينجي ماريم
8: سينجي ماريم
5: شكرا ريم رباب زير
4: ميرسي جعفر
5: ليكيب ميرسي ميرسي بوكو نتقابلوا على الغدوه في نفس التوقيت ب 9:30 نص نهار في لمن باي باي
4: باي
8: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة.
0: عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
8: Vous écoutez Dion FM.

0: FM.
1: Publicité.
2: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك ديسني قالك السخانة باش دخلت الخمسين درجة
3: ياو في بالي
2: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه يتحمل تيح الضو وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم
4: ديوان فهم فلاش نيوز
5: موجز منتصف النهار ديوان فهم عسلمة ندوة دولية ستنتظم بالعاصمة تهدف إلى وضع لبنات الأولى لأول بروتوكول وطني يهدف إلى توحيد الممارسات المتعلقة بالتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي بما يتمشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال بمبادرة من الوحدة الطبية القضائية بالمستشفى الجامعي شرنيكول. وسيشارك في هذه الندوة مختصون من تونس وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا والمغرب وسويسرا فضلا عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم التي ستقدم مدخلة حول التحديات والآليات الدولية المتعلقة بحماية ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة تقرر اليوم تحويل 100,000 متر مكعب يوميا من المياه من سد ملاق لتدعيم المناطق السقوية على منظومة بوهرتما بمياه الري لمدة شهر. وضحت المندوبية في بلاغ لها أن عملية تحويل المياه تنطلق من الساعة 8:00 مساء. وفي سياق متصل دعت المندوبية جميع المزارعين والمتسكنين المجاورين لواد ملاق لأخذ الحيطة وطالبت بإبعاد المواشي ومعدات الري وكل ما من شأنه أن يتضرر جراء ارتفاع منسوب السيلان بالواد المذكور. الإدارة الجهوية للحماية المدنية بيقابس تفيد اليوم بمنطقة الخبيات من معتمدية الحمى الغربية بتنظيم عملية بيضاء لاختبار جاهزية التدخل السريع ضد الحرائق. وضحت الولاية في بلاغ صادر عنها أن العملية الميدانية تمثلت في محاكاة اندلاع حريق بالواحة وإخماده بالاستعانة بالمعدات والتجهيزات التابعة للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة. تندرج هذه المبادرة في إطار إحكام الاستعداد لمجابهة الحرائق المحتملة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة. في العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الحصار على إيران كان فعالا وإن لم يحسن الإيرانيون التصرف فسنعاود إسقاط القنابل على رؤوسهم وفق تعبيره. وقال ترامب إن الإيرانيين خدعوا أوباما وحصلوا على المليارات من الدولارات وأسعار النفط انخفضت فور الإعلان عن توقيع الاتفاق مع إيران. نهاية الموجز الإخباري شكرا على المتابعة لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانفم.نت إلى اللقاء.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 9.2
7: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان فم مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية فلاش

0: على ديوان اف ام. عيش المونديال.
1: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم.
1: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
3: نصف نهار واربع دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام كالعادة والعويد. معكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس كالعادة، ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. من بعد شوية تنمشيوا لفقرة عطير نكتشف المواضيع اللي اختاروا الأولاد يحكيوا فيها اليوم. بعد أكيد باش تكون لينا جولة في مختلف أخبار المستجدات الوطنية، شنو صاير في البلاد، باش نحكيو على مقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة، شنو تفاصيل وشنو النجم نعرف عليه. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا ضيفنا بارتير من نصف نهار وربع النائب في البرلمان من بين النواب المتقدمين بالمقترح هذايا صبر مسمودي، إن شاء الله باش يكون حاضر معنا هوني في البلاتو. في أخبارنا الوطنية زادة باش نحكيو على الزيارة غير المعلنة اللي قام بها رئيس الجمهورية البارح إلى ولاية القيروان في سقيط القيروان. يقول رئيس الجمهورية المسؤول كالجندي على جبهة القتال، ويقول أيضا تم اغتيال تراث القيروان. تنرجم بعد بالتفاصيل على أبرز ما قاله في الزيارة هذه. بعد كالعادة الساعة الثانية نخص جزء منها للعودة على مختلف المستجدات الأخبار والأحداث الإقليمية في فقرة الارتيكل دي جور. بعد خروج إيران سالمة من الحرب، هل يعيد الخليج تقييم أوضاع؟ ونرجع على تفاصيل مقال هذايا مع خليفة شوشان. وفقرة بالأرقام آخر الحصة مع زميل نور الفارسي. قمة سبع أوكرانيا والاتفاق مع إيران على طويلة المباحثات، شنو الأرقام المعطيات التفاصيل شكون مشارك فيها؟ تلقاو معنا تفاصيل آخر الحصة. دون كثير المواضيع والملفات اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
1: هنا تونس
3: كالعادة باش رافقكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة إلى حين التحاق خليفة شوشان. نرحب ببسام حمدي. بسام أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا ابتسام، تحية طيبة ليك لجميع المستمعات المستمعين المشاهدات المشاهدين والزملاء في الإعداد وزملاء التقنيين، ومحلاك اليوم في هذا اللون البني ان شاء الله ديما منوره
3: ومحلقة. يعيشك يا بسام، الله يخليك. شكرا لك بسام، يعطيك الصحه. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تو، قاعدين تتابعوا فينا تو. مرحبا طبعا بكافه تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف الملفات والمواضيع في الحصه. والبدايه كالعاده باولى فقراتنا عطاير.
1: عطاير
3: بما انك كان انت طبعا موجود بس محمد في العاده ديما نبدا طبعا بسرحان، خاطر هذيك بلاصه سرحان، باش نبدا معك انت. هاي بس تفضل.
4: سرحان ملك عطاير.
3: كهو
4: هو الحقيقه في موضوع عطاير، يعني موضوع هو مش موضوع رياضي فقط، موضوع يهم الشان العام اللي هو تعيين المدرب المنتخب التونسي. الحقيقه الموضوع هذا انا حبيت نتطرق ليه من زاويه اخرى اللي هي الزاوية متاع التداخل السياسي في الرياضي. يعني وحبيت نرجع شوية لتاريخ جان في 2025 وقت اللي يعني منع رئيس الجمهورية التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بدعوى أنه الأجر متاعه مرتفع وبدعوى أنه من الضروري التعويل على الكفاءات الوطنية. وبعد ذلك حصل يعني تقريبا شبه حوار وطني في مقر الجامعة، التقى أعضاء الجامعة بمجموعة من الفنيين واللاعبين القدامى من أجل تحديد مدرب تونسي، إلا أنه في الأخر تم الاختيار على صبري اللموشي لأنه تونسي فرنسي، يعني وكأنه فما ترضية سياسية أنه هذا الرجل يعني تونسي ومن الكفاءات الوطنية، وكذلك بحث عن خبرة أجنبية وعن كفاءة أجنبية. فبمنطقة ترضية للأسف اصطدمنا بمدرب اللي هو صبري اللموشي فاقد ربما للكفاءة الرياضية. وخير دليل على ذلك الفضائح الكروية اللي حصلت المنتخب التونسي في زوز مباريات، يعني مباراة ضد بلجيكا ودية خسرنا 5-0، وفي مباراة رسمية خسرنا 5-1. الفضائح الكروية هذه أعتقد أنه نتاجها هي يعني تداخل السياسي في الرياضي ومحاولة أعضاء الجامعة إرضاء الجانب السياسي وإرضاء رئيس الجمهورية من خلال تعيين مدرب يتماشى مع الخيارات الوطنية وخيار التعويل على الذات. فتخلينا عن مبدأ الاختيار حسب الكفاءة وذهبنا إلى مبدأ الترضيات، والترضيات هذه للأسف تواصلت فيما بعد حتى في اختيار اللاعبين، يعني اختاروا لاعب أو لاعبين من كل جمعية من أجل إرضاء تلك الجمعية، وفي ذلك حسابات متاع انتخابات جامعية ومتاع انتخابات تابعة الجامعة التونسية لكرة القدم. وللأسف يعني لهنا نجم نقول إلي الارتجال كان سيد الموقف في اختيار مدرب المنتخب التونسي، وما كانش المعيار متاع الكفاءة هو الأساسي. سابقا تحدثنا عن ضرورة فصل الدين عن السياسة، اليوم نتحدث عن ضرورة فصل السياسة عن الرياضة، أو على الأقل نعتمد بالأساس على مبدأ الكفاءة وعلى مبدأ الخبرة الكروية. اليوم يعني في بعد انطلاق الدورة تاع كأس العالم وبعد مباراة أولى نلقاو احنا مجبرين على اختيار مدرب جديد اللي هو فيرنار، مدرب أجنبي. كان من الأفضل في اعتقادي أنه يتم على التعويل على مدرب ذو خبرة وذو كفاءة دولية، شارك في دورات عالمية وشارك في دورات نتاع كؤوس العالم. صحيح مدرب أجنبي لن يكون الحل السحري لوضع كرة القدم الحالي بما فيه من اهتراءات وبما فيه من اهتزازات وفيه من خلل، لكن أعتقد أنه اليوم حان اللحظة أنه ننتهي من الارتجال في كل الملفات سواء الرياضية أو السياسية.
3: هو واضح، وهذا هو موضوع الساعة تقريبا بسام على مستوى النقاش العام والفضاء العام، المونديال والمنتخب الوطني بين التغييرات التعديلات التعيينات وبين الأداء والتقييم. على كل تون بعد في بقيت برامجنا خاصة إكسترا تايم بعد مع زميل هاني البراهمي أكيد تويلقوا بأكثر عمق تحليل وعودة على مختلف المستجدات المتعلقة بالمونديال الأداء وكل جديد إن شاء الله يلقوه بعد العشية. في الأثناء مازال مصير معكم فقرة عطاير ومن بسام حمدي خرح بساعة بخليفة شوشي الخليفة. أهلا وسهلا مرحبا
5: بسام، وتحياتي بسام وتحياتي لأحلى المستمعات وأحلى المستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
3: مرحبا بك خليفة. هاي مازال مصير فقرة عطاير، الموضوع اللي اخترت تحكي فيه اليوم خليفة تفضل.
5: هو والله الموضوع اللي حبيت نحكي فيه والحمد لله معناتها هو تقريبا ثم أخبار من نامس وسطنا أخبار صار هو حول التونسيين المحتجزين في ليبيا. واللي بالفعل موضوع مقلق وموضوع حتى التناول متاعه دائما في الحالات هذه لأنه مش أول مرة تصير يجب أن يتم تناوله بحذر كبير برشا، باش بنحاولوش باش نخلطوا ما بين بعض الناس اللي تورطوا في عملية الاحتجاز هذه والمقايضة وتو نحكوا في الموضوع والأسباب هذه، وما بين بقية إخواننا الليبيين اللي لا شأن لهم ولا علاقة لهم بمثل الممارسات هذه. أنا نقول الحمد لله التوانسة تقريبا تورهم في ديارهم اللي معناتها تم اختطافهم 12 واللي تم احتجازهم في ليبيا، تم تأمينهم وتم تأمين سياراتهم، ومنهم من عاد إلى تونس واللي يخدم غادي أكيد بقى أرجع لي العمل متاعه. للأسف العملية هذه ما صارتش أول مرة، والاحتجاز هذا اللي تم في منطقة قريبة منطقة الزاوية الليبية هو تم من مجموعة خارج القانون بشكل غير قانوني لمقيمين تونسيين بشكل قانوني من أجل المقايضة. العملية وكل ما فيها اللي مجموعة من عائلة ومقتربة بعائلة، وللأسف هذا ما ابتليت به ليبيا الشقيقة اللي أصبحت بعض المجموعات خارج على القانون قامت باختطاف التوانسة هذه من أجل مقايضتهم مع بعض من أهاليهم اللي موقفين في تونس بتهم إجرامية واللي هم تحت أنظار القضاء. للأسف هذه ثاني مرة على الأقل صارت من نفس المجموعة هذه، لأنه المجموعة المرتبطة به

0: التونسيين قاعدين يخدموا معناتها على رواحهم موجودين في ليبيا ذيك اللي تم اختطافهم. انا نقول الحاجه الوحيده اللي لازم يستفيدها التونسيين اللي يلزم كلما خرجوا يأمنوا التواجد متاعهم، يحاولوا على الاقل يعلموا على مناطق التحركات متاعهم باش لا قدر الله ان شاء الله ما تعودش في صوره ما تصير اشكاليات، بالاشكاليات هذه يكون التعامل مع الوضعيه هذه والتواصل من اجل معرفه المكان اللي يحتجزوا فيه يكون اسهل في علاقه بالجانب هذايا. وتحيه زاده للعديد من الاخوه الليبيين حسب مصطفى عبد الكبير اللي ساهموا في عمليه النقاش مع المجموعه اللي قامت بالاختطاف هذايا من اجل الافراج على التوانسه المختطفين، ومبروك لعائلته.
1: مبروك لعائلته
0: في الموضوع، لكن في الاخير انا امس تقريبا مانيش في استديو، لكن في مثل الحالات هذه انا ارى التعامل الاعلامي ينجم يعمق الوضعيه اكثر من يحلها، خاصه ان هم في امتو بما انهم تقريبا تم الافراج عليهم ينجم الواحد يحكي باكثر اريحيه.
1: هو واضح مره اخرى الحمد لله على سلامتهم وعلى اطلاق سراحهم وعودتهم لعائلتهم. نحكي على التوانسه اللي كانوا محتجزين في ليبيا وفق ما اكدوا مصطفى عبد الكبير. وكما كان يحكي خليفه احنا باش نخرجوا فاصل صغير وبعد باش نرجعوا معاكم لفقره الاكتواليتي باش نحكيوا على مقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة. إن شاء الله باش يكون ضيفنا هنا في البلاتو النائب في البرلمان صبر المصمودي من بين النواب المتقدمين بالمقترح هذايا. فاصل صغير ورجعينا.
2: هنا تونس. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار و16 دقيقة، مرحبا بكم من جديد الناس الكل. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلنا موصلين معكم قيت الأخبار والمستجدات الوطنية شنو صاير في البلاد. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو في التعليق والنقاش خليفة شوشان وبسام حمدي، مرحبا بكم من جديد. ومباشرة باش نمشيو معكم لفقرة الأكتواليتي.
2: الأكتواليتي.
1: مقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة. للحديث بأكثر تفاصيل عن مقترح القانون هذا وحاضر معنا النائب في البرلمان كما قلت لكم بين النواب المتقدمين بالمقترح هذا صبر المصمودي. سي صبر أهلا وسهلا، مرحبا.
3: يعطيك صحة، شكرا على الدعوة، تحياتي للحضور وتحياتي للمستمعات ومستمعي ديوان فهم.
1: مرحبا بك سي صابر. باش ناخذوا من عندك أكثر تفاصيل ومعطيات وتم بعد نرجعوا لي النقاش في علاقة بموضوع مهم جدا. خلينا نقولوا طال الحديث برشا حتى على مستوى النقاشات في الفضاء العام، على مستوى النقاشات السياسية في أروقة البرلمان فيما يخص الحديث عن الإدارة، أيضا التصرف الحديث في فيها وغير كل المقترحات والقوانين والتشريعات اللي تنظم العمل الإداري، إلى أن جاء هذا المقترح اللي تقدموا به عدد من النواب واللي فيه عدد من الأبواب اللي تقدموا فيها خلينا نقولوا مقترح من وجهة نظركم مقترح قانون باش يكون عبارة على وثيقة توجيهية تتعلق أساسا بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة. وخليني نبدأ بجزء من الفصل الأول من مقترح القانون هذية والمبادئ العامة. تقولوا يهدف القانون هذية إلى وضع إطار قانوني موحد للتصرف الحديث في الإدارة العمومية قائم على مبادئ حوكمة شفافية مساءلة مسؤولية كفاهة ونزالة والعدل والمساواة وعلى جودة الخدمات وتكريس حقوق المواطنين. بين الخدمات وبين تكريس حقوق المواطنين والجودة متاع الخدمات، في البداية سي صابر علاش تقدمتم بمقترح القانون هذية وشنية أبرز العناوين والتفاصيل اللي تنجم تقدمها لنا أو توضح لنا بها المقترح؟ تفضل.
3: أي هو ثم الخدمات وثم إنجاز المشاريع.
1: أخيخة
3: كانت تسمح لي خلينا نعطي الإطار العام
1: سياق.
3: وحتى السياق نتاع وخليني حتى زادا ثم مفارقة أنا ديما نحب نبدأ بها في الموضوع هذية. أنه اليوم معناتها من جانب أنه الجميع يشتكي من الإدارة كما تفضلت سيادتك وقلت معناتها من مواطنين في

0: علاقة بالخدمات، السادة النواب، حتى أعلى هرم السلطة معناتها في علاقة بتعطيل المشاريع. وفي نفس الوقت احنا شهدنا معناتها في أزمات، شفنا في الثورة، شفنا في الكوفيد، معناتها شفنا الإدارة نفسها قائمة ومعناتها وحافظت على معناتها الخدمات الأساسية للمواطن. معناتها لهنا يطرحني على زوز حاجات. أول حاجة نقول أنه ثم نقطة أولى أنه ثم مقاومات اللي من المفروض تكون هالإدارة هذه ناجحة وهذا جسد مهم، لكن شنو ما الإخلالات اللي خلينا معناتها في فترة أنه الإدارة هذه معناتها قائمة بذاتها وفي فترات ثم الإخلالات. دونك هذا هو نعتقد أن السؤال الجوهري، ومن خلال هذا قمنا بإعداد هذا القانون التوجيهي اللي كما قلت أنت معناتها يضبط مبادئ عامة. هو قانون توجيهي يضبط معناتها مبادئ، معناتها رؤية، معناتها شاملة، مبادئ أساسية، شنية الإدارة اللي احنا نحبوها، واللي هو معناتها في شكل قانون يعني ملزم. علاش قلت في شكل قانون؟ على خاطر إرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة شفناها راهو في بعض الإدارات في علاقة بإرساء مثلا منظومة إيزو، معناتها إيزو 9000 ولا غيرها، شفناه في في في في بعض الإدارات. ما هو كان عادة مرتبط ببرامج معناتها وتمويلات دولية. احنا الحقيقة ما نحبوش هذه، لا الانتقائية لا الظرفية. ما نحبوش إدارة معناتها ناجعة وإدارة لا، وما نحبوهاش معناتها عندها برنامج معناتها يمتد لفترة ما تلقاش التمويلات انها تواصل. لا، اليوم نحبوا إطار شامل وعام ينطبق على الإدارة التونسية بصفة معناتها كل الإدارات التونسية معناتها دون استثناء. التوجه كما قلت أنا معناتها لهنا في علاقة بالمقترح هذايا هو مشى أكثر. احنا كان نجيو نلخصوا شوية الإدارة. الإدارة يمكن هي أشخاص، الإدارة هي يمكن زادة هياكل وإجراءات وهي قوانين. دونك احنا الجانب اللي ركزنا عليه هو الجانب الإجرائي. هذايا في اعتقادنا هو جانب مهم. كان في السابق ثم إصلاحات، راهو معناتها محاولة لإصلاح الإدارة وما انطلقتش من تول، انطلقت منذ مدة 30 سنة. شفنا مثلا في التسعينات مكتب العلاقة مع المواطن، الموفق الإداري، المواطن الرقيب. شفنا بعد الثورة كيف معناتها كانت عنا حتى وزارة كاملة مكلفة معناتها بالوظيفة العمومية والحكم ومكافحة الفساد، ومعناتها مع هي وقاء إرساء خلايا الحكمة. دونك احنا شفنا، وأكيد معناتها هنا يلزمنا تقويم اللي صار. احنا شفنا مش الإشكال مش في الهيئة الأكثر على مستوى الإجرائي، وهذاك علاش القانون إذا نحب نلخصه بعد وندخل شوية
1: بعد التفاصيل
0: وبعض الفصول. المطلوب اليوم هما إجراءات مكتوبة وموثقة. معناتها اليوم معناتها ناخذ مثل يمكن معناتها على الأقل المواطن كان تبه، يقول لك مثلا حائط المزونة طاح، رئيس جمهورية عمل زيارة، ومن بعد معناتها قعدنا لأشهر الحائط هذايا مازال ما رجعش. علاش؟ الأكيد أنه اليوم باش ترجع تبني حائط معناتها مؤسسة عمومية ثم إجراءات، ثم حوالي 11 إجراء. اليوم يلزمهم، كان جينا نعرفوا الإجراءات هذه، كان جينا الإجراءات هذه مكتوبة، كان جينا معناتها نعرفوا كل إجراء قداش يتطلب، راهو تكون عندنا فكرة. دونك اليوم في بعض الأحيان ما ما ما ما يتبادر لنا احنا أنه كتعطيل راهو مرتبط بالإجراءات. دونك لو كان اليوم الإجراءات هذه كان مكتوبة كان نجموا نتبعوها ونقيسوها ونحسنوا منها، رانا أكيد نجموا نتقدموا.
1: على نرجع بعد معاك ليا التفاصيل وحتى مع الأولاد هوني خليفة وبسام. ذكر ضيفنا في البلاتو النائب في البرلمان صبر المصمودي، ونحكيه معاه على مقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة. ساعة مقترح القانون هذا توا وين وصل على مستوى المسار البرلماني التشريعي؟ بدا النقاش في علاقة به، تم الاستماع لكم كجهة مبادرة، شكون الأطراف اللي من المنتظر يصير الاستماع لها سي صبر؟
0: المقترح هذا الحقيقة ما عندوش مدة من اللي وقع إيديه، ولكن الحقيقة تحذيره معناتها امتد على الحقيقة لفترة طويلة معناتها بالتنسيق مع السيد النواب ومن خارج المجلس. اليوم معناتها المكتب أحالوا على لجنة تنظيم الإدارة، ومن المنتظر تكون معناتها جلسة أولى للاستماع، يمكن ثم بعض المقترحات القوانين اللي وقع إيداعها منذ فترة زمنية مش نستمعوها، خاصة في علاقة بالبلديات اليوم. ومن المنتظر إن شاء الله في القريب العاجل إن معناتها يقع الاستماع لنا كجهة مبادرة، وإحنا معناتها مش نعبروا معناتها أكيد على انفتاحنا على النقاش مع كل الهياكل وخاصة الحكومة، وهنا الحكومة معناتها ثم عديد من المتدخلين معناتها اليوم
1: اللي نجم يكونوا معيين طبعا بالمقترح هذا.
0: احنا اليوم مثلا عندنا خلايا الحكمة، تعرف خلايا الحكمة موجودين على مستوى الوزارات، على مستوى الولايات البلاد، راهو الخلايا الحكمة في تونس راه معناتها في الوزارات يشرف عليهم مديرين عامين. دونك الحقيقة ثم نقاش، ونقاش يزم يكون معناتها مستفيض وواسع، كما قلنا معناتها الأكيد الجانب الحكومي والأكيد مع المتعاملين مع الإدارة، لأنه كما قلنا معناتها هذه احنا نحبوها قانون توجيه، نحبوها رؤية لتونس القدام كيفاش نحب نكونوا تكون الإدارة نتاعنا.
1: باش نفتح معك قوس صغير وبعد نرجع للتفاصيل، هو سي صابر حبينا ناخذ من عندك معلومة في علاقة بحضور الحكومة على مستوى اللجان في البرلمان. نعرفوا انه خلينا نقولوا كانت تراسلت الحكومة البرلمان وقت شهر ماي، مش باش نجموا يكونوا حاضرين نظرا لعدد من الالتزامات وغيره. هل ستستأنف الحكومة حضورها على مستوى اللجان البرلمانية؟ تمت مراسلتكم في هذا وإلا مازلت المسألة ما هيش واضح حتى على مستوى مقترح القانون هذا؟ خاطر في الأخير الطرف الحكومي لازم يصير الاستماع لي في اللجان أو اللجنة المختصة.
0: الحقيقة ما ثمش مانع معناتها تطول، كانت معناتها كما قلنا اللي تفضلت وقلت لشهر ماي، رغم أنه راو في سياق كامل، وهذا أنا نعتقده يحسب لي السيد النواب للنظام السياسي الحالي، انه حقيقه ثم رقابه وثم عمل يمكن ما بين ظفرين تحرج الحكومه كسوا في عملها الرقابي وحرصهم على متابعه المشاريع، ولا كيف في تقديم المقترحات وفي غياب معناتها من الجانب الاخر لمشاريع من الحكومه. في كل حالات معناتها توا العمل سيستأنف عبر معناتها دعوه اطارات الدوله والا السيد الوزراء، ما ثم حتى مانع، وان شاء الله نشوفه في بدايه من الاسابيع القادمه معناتها جلسات الاستماع للجانب الحكومي، مع التاكيد انه راهو اللجان بقات تشتغل، ونعتقد ان هذا هو ضروري معناتها باستماع للخبراء. المجلس يجب يكون منفتح، ثم طبقة سياسية في المجلس هذه اللي هي جديدة، والأكيد معناتها هالنقاشات مع الخبراء ومع مختلف المتدخلين بخلاف الطرف الحكومي اللي هو ضروري على خاطر بعد على مستوى تطبيق القانون معناتها هو الجانب الحكومي الموكول
1: والأوامر الترتيبية فيما بعد
0: لكن أنا أعتقد أنه معناتها طالما العمل متواصل وهذا جد مهم معناتها بالنسبة للسيد النواب.
1: يعني اللي فهمت كانوا أكيد باش يصير الاستئناف، أما كموعد واضح أنه وقتاش بترجع الحكومة عن طريق وزراء أو مدير عامين يكونوا حاضرين في اللجان البرلمانية ما صارتش مراسلة رسمية إلى حد اللحظة، أو تاريخ أنه باش تكونوا حاضرين أبارتير من الجلسة مثلا أو جلسة استماع معين؟
0: نعتقد في القريب العاجل. في كل حالة احنا الأسبوع القادم معناتها عندنا يوم أكاديمي، إن شاء الله معناتها تكون معناتها الحكومة ممثلة. هو مقترح قانون تقدمنا به منذ مدة، وأنا كنت معناتها من جهة المبادرة في تنقيح القانون 36 الملكية الأدبية والفكرية، وهذا بما يسمح معناتها وبما ييسر معناتها استنساخ معناتها نسخ ميسرة لفاقدي البصر واللي عندهم إشكال في النظر. هو معناتها هي وفي إطار اتفاقية كانت وقعت على تونس منذ سنوات، وإن شاء الله تكون تونس رايدة معناتها تكون الأولى في إفريقيا وفي الموطن العربي اللي معناتها يكون لها قانون في هذا الشأن لأصحاب ذوي الإعاقة البصرية.
1: واضح. حنين مع قوس صغير في علاقة بحضور الحكومة طبعا في البرلمان، ولكن عنده علاقة طبعا مباشرة بكل مقترحات القوانين اللي من الضروري بتبيع لازم يكون الطرف الحكومي حاضر على مستوى اللجان يتم من خلالها إحالة المقترحات متاع القوانين للاستماع للطرف الحكومي، خاصة بعد تعليق الحكومة حضورها في البرلمان كل وقت عندها التزامات وغيره. 3 شهر باش نرجعوا أكيد باش نحكي معاك على تفاصيل المقترح القانون التوجيهي المتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة، على تفاصيل الفصول اللي يتضمنها المقترح هذايا نحكي، وعلى 19 فصل تنرجم بعد على التفاصيل على المعطيات الإجراءات الإطار القانوني التنظيمي التكوين والدعم الفني التقييم والمتابعة تنفيذ أحكام القانون والرقابة على تطبيقه وغيره. نرجو نحكي بأكثر تفاصيل على مقترح القانون هذايا ونسمعكم بسام وخليفة، لكن قبل هذايا نخرج فصل صغير ورجعين.
2: هنا تونس
3: Publicité. تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع Golden Moment Event وLexus Event حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيقة passy.in.
4: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
5: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
6: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
5: مع تونس فايقين للتسعين
6: عندك أورانج.
2: هنا تونس.
1: نصف نهار 31 دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية كالعادة، مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف الملفات والمواضيع اللي نطرحوها معكم في كل مرة. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو في تحليل ونقاش خليفة شوشين وبسام حمدي، ونذكر أيضا ضيفنا اليوم هو في البرلمان صبر المصمودي، ونحكيه معاه على مقترح القانون التوجيهي المتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة، كان على عدد من التفاصيل عناوين الكبرى السياق والإطار العام اللي تخليهم يتقدموا به مقترح القانون هذا. مرحبا بك مرة أخرى سي صابر معنا، ونبدأ معك بسام حمدي. الإدارة التي نريد الإدارة، وقت نحكيه على جودة الخدمات، وقت نحكيه على تكريس حقوق المواطنين، وقت نحكيه على المسألة أو الواجب الوظيفي للإدارة، في نفس الوقت نحكيه على مستوى الرقابة، نحكيه على الأداء وغيره، من موش نفصل كل هذه المسائل على الإطار القانوني اللي لازم ينظم كل هذايا، واللي لازم في نفس الوقت يخلي مجال من الحرية للإداريين للعمل، حتى تكون طبعا الخدمات في الجودة اللي تتناسب مع المواطن وتكرس له جميع الحقوق متاعه، ولكن في نفس الوقت اللي توفر مجال كبير متاع رقابة باش يكون الأداء هذايا على الوجه المطلوب. مقترح القانون هذايا طلعت عليها أكيد بسام، قراءتك ليها وكان عندك تفاعل لو سؤال لضيفنا تفضل.
7: هو فعلا من ناحية المبدأ مهم جدا، أنه يعني الحديث عن اهتراء الإدارة التونسية وضعف أدائها ينتقل من الخطاب السياسي خارج المؤسسات الرسمية إلى داخل المؤسسة التشريعية، وهذا فيه قرار رسمي وفيه اعتراف رسمي من جزء من السلطة التونسية أنه اليوم الإدارة أصبحت مكبلة للاقتصاد التونسي، أنه الإدارة اليوم أصبحت تقريبا عدو للمواطن التونسي في الخدمات الإدارية، عدو من خلال التعطيل الإداري، عدو من خلال البيروقراطية، عدو من خلال البطء الإداري في تقديم الخدمات. اليوم المواطن التونسي ولا وقت اللي يتوجه للإدارة التونسية يشعر بالحيف ويشعر بالظلم في الكثير من الملفات باستثناء بعض الإدارات. فإنه يعني مهم إنه النواب اليوم يختاروا إنه الموضوع هذا يتداول داخل يعني السلطة التشريعية وداخل الوظيفة التشريعية، هذا من ناحية المبدأ. لكن الحقيقة وقت اللي طلعت على المبادرة التشريعية ما لقيتش فيها حاجات جديدة، لقيت أشياء تقريبا موجودة ومعمول بها، لكن معمول بها بطريقة ضعيفة. يعني وقت اللي نحكي على الرقمنة، ضرورة رقمنة الخدمات الإدارية، المبدأ هذا وهذه المعلومة تم الشروع فيها وتم الانطلاق فيها من خلال الكثير من النظم المعلوماتية الإلكترونية، لكن الأداء ضعيف جدا. كذلك الشفافية، المسألة والمبدأ موجود، لكن ما لفت انتباهي في هذه يعني المبادرة أنه تم الحديث عن ضرورة إحداث وحدة دائمة لدى كل هيكل إداري تسمى وحدة متابعة النشاط الإداري. الحقيقة لهنا ما لقيت وكأنه ما زلنا في نفس التمشي، تكثيف الكثير من الهياكل ومن اللجان، والحال أنه عندنا هيئة الرقابة الإدارية والمالية. أنا كقريت يعني هذه المبادرة تمنيت أني نلقى مثلا مزيد منح صلاحيات أكثر وتوسيع صلاحيات هيئة الرقابة الإدارية والمالية، لأنه للأسف خلينا نحكيها اليوم عندنا دائرة المحاسبات أو يسمى محكمة المحاسبات، وعندنا هيئة الرقابة الإدارية والمالية تكتفي فقط بإصدار تقارير أو يعني رقابة بعدية، بعد ما نشوفوش متابعة قضائية، ما نشوفوش ملاحقة إدارية من خلال القيام بإجراءات تتماشى ويعني توصيات هذه التقارير. فيريت لو كان ربما المقترح المتعلق بإحداث الوحدة يكون من أجل توسيع صلاحيات هيئة الرقابة الإدارية أكثر، خاصة من ناحية ربما اتخاذ قرارات أو يعني رفع شكاوى لدى القضاء فيما يخص الخدمات الإدارية. هو الثابت اليوم يعني وهذا بالأرقام إنه الإدارة التونسية أصبحت مكبل الاقتصاد التونسي. وقت اللي نقرأه تقرير أصدر البنك الدولي سنة 2025 يقول أنه ضعف الأداء الإداري يكلف الاقتصاد التونسي نقاط مهمة في نسبة نمو تتراوح ما بين 4 و5. ففي اعتقادي الرقم هذا أنه يقول لك الخدمات الإدارية تكلفنا 4 و5% ما يطلبش مبادرة تشريعية فيها مبادئ عامة، يعني نتحدث فيها عن أشياء تم الحديث فيها وتم ربما الشروع فيها لكن فشلنا نسبيا. أنا في اعتقادي أنه اليوم الإدارة التونسية تحتاج إلى تعزيز الرقابة، الرقابة الإدارية، من يراقب هذه الإدارات ومن يقوم بإجراءات وتقارير يومية من أجل أنه تتحسن الخدمات الإدارية بعيدا عن المبادئ العامة. أعتقد أنه كذلك الدور التشريعي يكون من خلال مثلا إصدار قوانين جديدة أو تشريعات تمنع الفصول التي تكبل الخدمات الإدارية. فما الفصل الحقيقة ما نستحضرش مجلة جزائية تقريبا الفصل 60، هذا اللي يمنع اجتهاد الكثير من الموظفين والمديرين العامين. هذا في اعتقاد
1: الفصل 96
7: الفصل 96 عفوا اي شكرا بتسير. الفصل 96 المجلة الجزائية هذا اللي يكبل في الكثير من الإداريين ويخلي نسبة الاجتهاد ضعيف. هذا في اعتقادي اليوم من الأولويات التشريعية اللي تحتاج النظر فيها في اتجاه ربما انه يتم تعديله نسبيا. مهم كذلك انه الوظيفة التشريعية اليوم هي في دورها الرقابة على الأقل أو دور المتابعة، إنها تسعى كذلك إلى إحداث تشريعات جديدة في اتجاه إنه الإدارة التونسية تصبح ملزمة بإصدار تقارير شهرية حول أدائها وحول أداء موظفيها، في اتجاه إنه تصبح الرقابة يعني تقريبا شهريا ويوميا. خاطر اليوم بالحق رأوا الإدارة التونسية هي من أكثر أعداء الاقتصاد التونسي للأسف، هذه نقولوها بكل مرارة. وقت اللي تقول تقرير البنك الدولي 4 و5% فإنه هذا في اعتقادي يتطلب تشريعات عاجلة وتشريعات أكثر عمق من أنه نحكيه على مبادئ عامة موجودة. فسؤالي اللي حبيت نوجهه لك اليوم، هو هل أنه ثمة نوايا لتعزيز ربما هذه المبادرة التشريعية في اتجاه تسليط عقوبات أكثر على بعض الإداريين اللي ما يقوموش بأداء مهامهم على كما يجب، وكذلك في مستوى التوقيت في الإدارات التونسية؟ راهو شوف المبادرة التشريعية دي أنا كي نقراها ما نلقاهاش مش تتصدى لبعض الموظفين اللي يعلق الفيست نتاعه 9 نتاع الصباح ويرجع ل 11. المبادرة هذه ما نلقاهاش مش تصدى للمعاملات تحت الطاولة للأسف لبعض الموظفين ولبعض الإداريين. شوف راهو اليوم كي كان تقرأ بعض التقارير أداء الإدارات الخاصة أفضل من أداء الإدارات العمومية. ما السبب؟ السبب هو الرقابة والمتابعة اليومية في مؤسسة خاصة، لو تغيب أو تجيب مخر بدرج يعملوا له كيستيونير وتحصل يعني عقوبات. فيريد أن المبادرة التشريعية تمشي في هذا التوجه.
1: فقط تدقيق في علاقة بمسألة أنت قلتها ومبعد نعطيك أكيد المجال سيصاب بشتة فعلا مع الكلام اللي كان يحكي فيها بسام، هو في علاقة بتنقيح فصل 96 مجال الإجراءات الجزائية، وصارت مبادرة تم التقدم بها من قبل عدد من النواب اللي شملت بعض أحكام المجال الجزائي من ضمنهم تنقيح الفصل 96، وتمت المصادقة على التنقيح في الصيف عام ناول هو في جويلية 2025. الفصل 96 وبعض الأحكام من المجال الجزائي هو الفصل اللي كان ديما ربما اكثر الفصول في علاقه بالاداره التونسيه اللي فوالا الفصل وصارت التنقيح نتاعو في الصيف. هاي تفضل سي صابر.
0: هاي شكرا. اول حاجه انا قلت راي المبادره منفتحه ما مش يسمح لي سي بسام نختلف معاه على مستوى التشخيص. الحقيقه بالنسبه لحكايه مثلا على التقارير اليوم مثلا خلايا الحوكمه معهود عليها ان تقوم بالتقارير هذه. شوف اليوم قبل ما في اعتقادي ما نوصلوا للرقابة والمحاسبة وتعداد هيكل الرقابية، اليوم أخذ اليوم الإشكال على مستوى الإجراءات في المراقبة. أنا مش نعطيك مثال بسيط نعطيك مثال بسيط مثلا عندنا مشروع دار شباب في صفاقس، عملنا طلب عروض عملنا طلب عروض ثم اعتمادات ناقصة، رسلنا الوزارة باش تبعث لنا الاعتمادات، الوزارة وافقت، أما ما بعثت الاعتمادات إلا المناقصة انتهى الوقت انتاحها. ثم خلال لهنا ثم شكون مش نحاسبوها. دونك لهنا شوف اليوم يزمنا إجراءات، يزمنا إجراءات مكتوبة وموثقة. داكوغ، أول حاجة باش نتابعوها باش نشوفوا إمكانية إصلاحها. حكيتوا على رقمنا، تعرف الإشكال اليوم في الرقم شنو؟ ما هوش الإشكال انتاع الموارد البشرية والتقنية، راهو اليوم كي تحب ترقمن يزمك زيادة عندك كيف إجراءات. راهو ثم المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، المرحلة الرابعة، الخامسة، مراحل اللي هي مضبوطة. كي تبدأ المراحل اليوم الإجراءات اللي نحكي عليهم هنا واللي ينص عليهم الفصل الثاني يقول لك راهو اليوم أول حاجة يأكد على اعتماد إجراءات مكتوبة، هذه مهمة وقابلية التتبع. اليوم أنا باش نجم نراقب باش نجم نحاسب يزمني نجم نتبع الملفات نتاعي. اليوم ما هوش ما نحبوش قبل ما نوصلوا حتى للرقمنا، وكما قلت انا هي الرقمنا اداه وسيله باش نمشيو بصفه اسرع. اما الرقمنا ما نجموش نوصلوا لها مش على خاطر تقنيا راهو ساهل ياسر، لكن على خاطر ما عندناش اجراءات. وحتى مع بعض الوزراء يقول لك راهو التعطل الكبير اللي صار في علاقه بالرقمنا خاطر يا خويا ما لقيناش الاجراءات. الاجراءات لازم تكون عندنا باش نجمو نتبعوها. دونك اليوم كي تحب تعمل مطلب ولا تعمل مشروع ماهيش وثيقه، داكوغ، ماهيش وثيقه، هو ملف وين مشى قداش قعد اكسترا. وهذاك علاش انت شفت مثلا مجلس رؤساء الحكومات في الفتره السابقه يحكيوا على لوحه متابعه المشاريع المعطله، اي اللوحه الموحده، هذاك هو المبدا وهذا هو اللي اكد عليه المشروع. اليوم امكانيه متابعه الإجراءات مكتوبة وإمكانية متابعتها. كي حكيت على الأحداث الهيكل الإداري، راهو الهيكل الإداري هذايا يجم اليوم وهذايا معناتها بعد للنقاش، وأنا أكدت عليه قلت راهو المشروع هذايا مش الهدف منه أحداث هيكل، وقلت في السابق عملنا العلاقة مع المواطن وخلايا الحوكمة ومكتب الضبط. راهو الهيكل الإداري هذايا يجم يكون مكتب الضبط، يجم يكون مكلف بالعلاقة مع المواطن. اليوم كي تمشي المكلف بالعلاقة مع المواطن اليوم ما عنده حتى تراسابيليتي سامحوني ولا هكا بالمنعش تتبع، يزمو يبعث مراسله فهمتني ولا، وحتى يجيبوه المراسله او كيسهل لك يستقبلك دونك هذا هذا هذا هو الإشكال. دونك لهنا هالهيكل هذايا راه يجب يكون عندنا تصور جديد مع بعضنا في مكتب الضبط، نجم نضم هالهيكل لكل مكتب الضبط، العلاقة مع المواطن، خلايا الحوكمة، تو نشوفوا شنو هو الإطار المفيد اليوم. ثم هيكل يجم يتابع يعطي تقارير دورية، على خاطر هذا مثلا كي نحكي أنا على العلاقة مع المواطن ولا الخلايا الحوكمة راهم في علاقة مباشرة مع الرئيس المباشر، كانك في وزارة راك في علاقة مع الوزير، كانك في ولاية راك في علاقة بالولاية، باش يعطيه تقرير. وشفنا بعض التجارب اليوم حتى مثلا في جيد صفاقس الولايه قامت باعداد لوحه متابعه المشاريع. اليوم هذا هو المطلوب، وهذا هو اللي يقول عليه القانون، وهذا اللي موجود في بعض الادارات، لكن احنا مره اخرى نحب تعميمه على جميع الادارات. هذه هي الرؤيه. بعد في مرحله ثانيه، وهذا قلناه داكو في مرحله ثانيه بيسير، ثم الاجراءات المتابعه، ثم الجانب الرقابي، وثم جانب المحاسبه، مهم جدا. وهذه نعتقد الرؤيه اللي احنا طرحناها من خلال المشروع.
1: هاي خلنا نسمعك خليفه. مقترح القانون هذا طبعا قراءتك ليه لابرز الفصول اللي يضمنها من حيث المبدا، يقول لك الاطار التشريعي العام هذا اللي تقدمنا به كمقترح باش نحاولوا قدر المستطاع في إطار مبادئ واضحة وصريحة كما الحوكمة، الشفافية، المساءلة، المسؤولية، النزاهة، الكفاءة، العدل والمساواة، أنه تكون المعادلة واضحة وصريحة بين تكريس حقوق المواطنين، بين تقديم خدمات ذات جودة، وبين أيضا توفير الإطار التشريعي المريح اللي يخلي الإدارة اليوم تعمل باش تكون الخدمات بالجودة المطلوبة. خليفة وكان انطلق حتى في الكلام متاعه سي صابر وقت اللي قال أنه ما نجموش ننكر اليوم أنه فما تشكيات اليوم سواء من مواطنين سواء حتى على المستوى السياسي في علاقة بأداء الإدارة، أو ربما الحديث عن بعض التعديلات وغيره. كيف يمكن قراءة مقترح القانون هذايا في إطار السياق العام اليوم والإدارة؟ تفضل خليفة.
8: أنا والله من كثرة حديثنا على الإدارة التونسية وإصلاحها، خاصة هيك الرباعي متاع الكلمات الذهبية، الحوكمة والشفافية والكفاءة والنزاهة، الأسامي هذه الشقيقات التوأم هذونا، واحدة اسمها حوكمة، واحدة شفافية، واحدة نزاهة، واحدة كفاءة، هذون لمدة 15 سنة يظهر لي أكثر. بسام أنت كنت رئيس تحرير، أكثر كلمات دارت
1: ومعهم الرقم نخليف تسش الرقم،
8: أنا جايينها عاد هذاك الفتاك هذاك الفتاك عاد هذاك بعد كي يتغشش يقول لك الرقم، معناتها تقريبا أكثر كلمات تردت في مجلس النواب وفي الاجتماعات العامة وفي البيانات السياسية وفي البرامج السياسية متاع الحزاب، هو تقريبا البرامج متاع الحزاب فيها كل كلمات هذو يتعاود بطريقة أخرى. إيه لكن شنو النتيجة؟ يبدو أنا حسب على الأقل مقارنتي وضع الإدارة التونسية اللي كان إلى حدود الثورة بالنظام الفرداني متاع بن علي اللي خافوا منه أفضل من الوضعية تو، أفضل. معناتها في الأخير من المفروض الفلوس اللي دفعت والندوات اللي تعملت في أحلى النزل والفلوس اللي دفعت من الاتحاد الأوروبي من الجمعيات الداعمة ومن الأمم المتحمة كل اللي سواد عين لإدارة تونسية باش تصلح زينوها شوي، وبرغم ذلك نقر واحنا كتقييم على الأقل تقييم ذاتي أنا الوضع أسوأ مما كان عليه. على الأقل قبل كانت تقدم شوية خدمات، ما كانش التعطيل بالطريقة هذه، كان ثم جانب الخوف الردع، وكانت هي هذه صحيح هذه مكتب العلاقة مع المواطن ومكاتب الضبط هذه تعملت في فترة بن علي، تعملت من أجل المسألة هذه، من أجل الحوكمة والشفافية والكفاءة والنزاهة، خطر موضة قديمة يعني عندها برشة طرحت المسألة هذه. لكن للأسف الآن حتى مكاتب العلاقة مع المواطن هذه كلقيت مكتب وكلقيت مواطن فيه، ولا واحد باش تعامل مع المواطن ولا مكاتب الضبط تدخل تلقى فارغ، تلقى في أحد، معناتها هو بيدو يلزم شكون يضبطه، ومكتب العلاقه مع المواطن هو بيدو يلزم شكون يعمل معه علاقه، المكتب هذاك باش يتوجد في البقعه هذيك. معناتها عمليا الحلول اللي تعملت في فتره من فترات وكانت ناجعه نسبيا تحولت الى جزء من المشكل. تقول لي عنده علاقه مباشره مثلا مكتب العلاقه مع المواطن مع المدير العام، ما عنده حتى علاقه بالمدير العام، عندهش علاقه،
0: نحكي في القانون
8: تي
0: في النص
8: في القانون، ما عندناش مشكله في الاداره، احسن اداره في العالم هي الاداره التونسيه، وكان مش هي انقذتنا بعد الثورة وكل القصائد متاع المديح اللي عملناها فيها كل هذا تيوريكمو نظريا. أما في الممارسة أنا كمواطن ما زلت إلى حد الآن كي نمشي باش نخرج أي ورقة اللي دارت تونسية نمشي على عصابي ويدي على قلبي وخايف وماذا بيك حتى كي تتلفت معناتها يزمك تعرف كيش تكلم يعني نجم واحد يشير لك شبوك شبيك يقول لك تعيط كذا مازلنا نخاف وكي نمشي لإدارة تونسية خاصة بعض الإدارات اللي من المفروض نكونوا فيها الأكثر أمانة إيش تخرج في بطاقة التعريف ولا تبدأ ماشي مرعوب خايف حتى الآن ما دام ما تغيرش الشعور هذا من المواطن اللي كي يمشي للإدارة يحس روحه سيد في إدارته والحس اللي هي تقدم له في خدمات وواجبها فإنه ما زالت الأزمة موجودة غادي. مشروع القانون جيد نصور حتى عتات الإدارة التونسية كي يقروه تي يقولوا باي باي ميسيلش اش تعملوا وحدة متابعة النشاط الإداري ما تزيدوا مكتب إداري آخر تو يكون مصيره كما مكتب الضبط والعلاقات مع المواطن لأنه الأزمة أعمق. أنا بالنسبة لي أزمة أعمق وإلى درجة أحيانا نقولوا الحلول لا يمكن أن تأتي من داخل الإدارة نجمش تكون من داخل الإدارة نجم يكون عن طريق مجموعة يتم تكوينها في معنتها بطريقة معنتها نقول لك مثالية وتتولى الإشراف على الإدارات والقيام بعمليات الإصلاح الجذري لأنه أنا من الإصلاح مش من لوطة راهو زايد عليك راه مش تبدل عساس ولا تبدل في مكتب الضبط مش غير مش تغير من فوق لأن أزمة الإدارة خطر ديما احنا نحكو على الإدارة ومنش نحكو على الموظف راول اللي تشعبط في كيران والمترو يوميا وصاير فيه باش يوصل للخدمة نتاعو مؤخر مش نحكي على الموظف نحكي على كبار الموظفين المديرين العامين هذوك من فوق هذوك من بيدهم القرار ومستقبل العباد اللي بإمضاء واحد ينجم يطلعك السبع سماء وينجم ينزلك تحت الأرض ينهي لك مشروعك ومستقبل حياتك كل بإمضاء واحد هذول نقصدهم هذه نجم نقول أنا فعلا أصبحت على قناعة تكوين مجموعة من النخبة في المدرسة القومية للإدارة تكوين يكون مهم جدا بمقاييس دولية نبعثوهم حتى تكوين ويجوهم يشرفوا نجم يكون بعدد محترم جدا وجوهم يشرفوا على العملية بشكل مسقط وتتوفر لهم كل الشروط. أما عملية هذه إجا نعمل وحدة متابعة للنشاط الإداري تي باش تولي إدارة بيد إدارة وحدة متابعة النشاط الإداري هاو عندنا احنا محكمة معناتها عندنا هيئة الرقابة المالية والإدارية عندنا هيئة الرقابة تعمل تقارير لكن في الاخر ولي جزء من الإدارة هو بيدو يبدأ خايف على روحه ويكتب في تقرير لأنه نجم يمشي فيه تقرير هو بيدو ترصيله يخسر الخدمة بتاعه علاش قلت لك المسألة معقدة بشكل كبير ياسر صحيح أنا قريت النصوص والله قريتها ثلاثة مرات معناتها تقريبا قريت النص ومهم على مستوى الشعارات مهم جدا أما نتصور لا أعتقد أنها وصفة صالحة لإصلاح الإدارة التونسية اللي الأمور فيها معقدة برشا
1: هاي تفضل سي صابر
0: شوف الحقيقة معناتها الإدارة أنا ما نتفقش الأكيد معناتها ثم إخلالات لكن ما هوش يمكن بالشكل هكايا يمكن احنا تركيزنا اكثر على الأسوأ لكن احكى سي خليفة على التكوين وعلى المدرسة الوطنية الإدارة معناتها هذوما الناس اليوم متكونين راهو اليوم باش تدخل انت للينا معناتها لازمك تكون متفوق في دراستك وبعد تعدي معناتها كونكور و و و
8: مشكل هذاك المشكل
0: اي لا مش نحب نقول
8: تكون حسن السيرة والسلوك وما تكونش عندك نشاط سياسي قبل الثورة لان مش كل واحد يدخل زاد لازم نقولوا زاد الكلام هذا لان ثم كانت مقاييس انتقائيه في علاقه بالانتقاء مش اي واحد
1: يا خليفه ما تقاطعش خلاص فكت وبعد فعلا معها
8: لا قبل نحكي
0: تحكي قبل 2010 ما انت قبل 2010 عنده
8: اللي شادين مديرين عامين هم اللي دخلوا قبل
1: هاي خلي يوصل فكرته هم اللي بعد انا تفضل تفضل
0: قبل 2010 ما انت عندنا 16 سنه اليوم ثم مديرين عامين هم من جيل اللي تعينوا معناتها احنا شفنا طفره نتاع تعيينات معناتها في الفترات السابقه من مدير المدير واكسيتيرا والشيء ما تغيرش
1: اما يقول لك هيك الإداري لتصليح الإدارة على مستوى التطبيق الواقع يقول لك فكرة قد وصفة ما تنجمش تكون ناجحة
0: أنا شنو قلت حاجتين أول حاجة شوف التغيير المسؤولين معناتها هذا متواتر والحقيقة يزم يكون تدريجين يكون عندنا قناعة مش هذا هو الحل أكيد أنه يكون عندك مسؤول ملم وهذا جد مهم فهمت واللوبيات والفاسدين اكسترا أنا نعتقد شوف خلينا نمشيو اكثر هذا جد مهم فهمتني اما نمشيو اكثر لحاجات اخرى احنا تركيزي مره اخرى اليوم على الاجراءات راهو اليوم الإجراءات، أنت اليوم كتصب ملف ما تعرفش شنو الإجراءات. نعطيك حاجة باش تعمل مشروع، إذا اليوم ما تعرفش أنك مثلا ثم تخصيص وثم وثم الإدارة هذه وثم استشارة و و و و، إذا هذا كل ما هوش موثق واليوم تقول ثم تعطيل، وين التعطيل؟ في أما مرحلة التعطيل واضحة. نحب نأكد مرة أخرى ونحب نأكدها اليوم، راهو أي أي أي عملية تتسمى أي عملية يزم فيها إجراءات، والإجراءات يزم هذه مكتوبة، وهذا هو اللي نص عليه القانون. ولهنا نمشي أكثر من هكاية. شوف الهيكل الإداري، نرجع له مرة أخرى، وقلت أنا راهو الهدف، الهدف مش إحداث هيكل إداري، الهدف مش إحداث هيكل إداري. أنتم ما حكيتوا وأنا انطلقت من هذا، قلت راهو اليوم عنا معناتها هيكل ويزمها تقويم. دونك الهيكل الإداري هذا المتابعة تجي يتكلف به مكتب الضبط ومكتب العلاقة مع المواطن والحكمة، ونشوفوا إطار هذا، إطار هذا مقترح ما تروح للنقاش معناتها معاكم منتم مع الحكومة اكسيتيرا. دونك الهيكل الإداري في حد ذاته راهو ما يطرحش مشكل، ومش بالضرورة يكون هيكل جديد. هذا حاجة. ثاني حاجة انك نشوف مثلا ناخذ الفصل 16، ايش يقول اليوم الفصل 16؟
1: ايش يقول؟
0: يمكن لكل ذي مصلحة طعن أمام المحكمة الإدارية في القرارات أو الممارسات الإدارية الناتجة عن عدم احترام، خاصة عند عدم احترام الإجراءات المكتوبة. معناتها اليوم أنا اليوم كي نقدم ملف نتاعي، والملف نتاعي هذا معناتها يمر عبر مراحل، وما نمشيش أنا نلقى الوثيقة في هذه نجم نطعن.
8: هي وباه طعنت وربحت، هو ما تتنفذش.
0: مسارش هذا ما هذا هذا
8: مش مسارش.
0: لا سمحني انا تقول لك سخليفة
1: يا اخي، فخليه يواصل وبعد نعطيك
8: كل هذا نمشي نطعن. هي عندنا احنا محكمه اداريه، ثم مئات الاحكام اللي رابحينها مواطنين ضد الاداره وما تتنفذش.
1: هاي تفضل.
0: أنا معاك في الموضوع هذا في علاقه بالمحكمه الاداريه، وشفت انا حتى البارح احد الزميلات قالت تم مشروع في علاقه بتنفيذ الاحكام، وهي حاجه اخرى. خلينا اليوم في وسط الاداره، الأشخاص تتغير. احنا شقلنا الإدارة شنية هي؟ الإدارة عندك أشخاص، الأشخاص هذه تتغير، وبالنسبة للتكوين وكما قلنا معناتها العديد منهم مر عبر المدرسة الوطنية الإدارة، وهذا مش في حد ذاته الإشكال. اليوم مرة أخرى أنا نحب نركز على الإجراءات. اليوم راو أي ملف، راو في بعض الأحيان يظهر لك أنه ملف تعطل، وأنا نحكي لهنا عندي راية 3 سنوات وأنا نتابع في المشاريع المعطلة في جيت سفاقس. راو مش التعطيل مش مرتبط بفساد، لا، اليوم مرتبط في أنه ما ملف ما نعرفوهاش وين وين موجود. نعطيك مثال، معناتها هذا يمس جهة صفاقس كاملة، ملف طيب لميري. نعطيك أمثلة راهو واقعية باش تشوفوا راهو الإشكال.
8: مش ميكرو صفاقس هذا مضبين نعرف وملف وين وصلنا.
0: نجم نعطيك لا نعطيك ملف باش تشوف معناتها الإدارة ما ثماش، ماهيش في علاقة بفساد، لكن المشكلة الإشكالية أنه ما ثماش متابعة للملف. اليوم وزارة
1: الشباب تحكي على طول الإجراءات والمسائل البيروقراطية اللي تخلي الملف
0: من هو الإجراء اللي طول؟ من هو الإجراء؟ ثم 5 إجراءات تعرفوا الإجراء اللي طول إذا ما عندكش إجراءات مكتوبة، إذا ما تعرفش أنت راهو الملف هذا يتعدى من المكتب عدد 1 للمكتب عدد 2 خذا أسبوعين، ومن المكتب عدد 2 المكتب عدد 3 خذا 5 أسابيع. كيفاش تحب تصلح إذا أنت هذا ما تعرفوش؟ هذا هو اللي اليوم يزمك، هذا هو القياس اللي نحكيه عليه، وهذا هو من بعد كيفاش يقع إصلاح الإدارة. دونك أنا قلتها ونأخذ ملف بسيط مثلا ملف طيب لميري. الإشكال شنو؟ الإشكال وزارة الشباب والرياضة تقول لك خصص الاعتمادات. داكور باهي، شكون مش يشرف على المشروع؟ من المفروض وزارة التجهيز. وزارة التجهيز يظهر عندها أمر يمنحها من إشراف عليها على خاطر المش صالح البلدية، البلدية ما عندهاش إطارات. دونك لهنا المشروع قعد 3 سنوات الاعتمادات موجودة، والناس كل متفقة ويزمنا نعملوا تاهي أصيانا الملعب الطيب الميري في صفاقس. الإشكال شنو؟ الإشكال إنه ما ثميش متابعة المشروع.
8: أي فساد هذا فساد.
0: فين الفساد؟ فساد شكون؟
8: عدم المتابعة فساد. وقت اللي
0: كلفني شكون مش يتابع؟
8: سمحني
0: شكون مكلف المتابعة؟
8: سمحني الإدارة في حد ذاتها. وقت اللي نبقى 3 سنين أنا وتقول لي معناتها المشكلة عدم متابعة، هذا فساد. لأن مش
0: نفس اللحظة
1: ما نبعش مع بعضها يا خليفة في
8: سابرك
1: وبس اللي يحب يتفاعل زي
0: ميسالش. لكن انت كمش تدخل للتدقيق يقول لك هذا بعث مراسلة ويستنى في الإجابة، وهذا بعث مراسلة لآخر، وهذا يستنى. شوف هذا كل إذا موش موثق بعد إذنكم، إذا موش موثق داكور كيفاش نجمو نصلحو؟ اذا تحكيو على رقمنا راهو رقمنا ما نجموش نعملو رقمنا ما غير اجراءات. نعملو رقمنا على شنو؟ على الفراغ.
1: اي مازالوا 3 دقائق باجازه.
7: هو ثم مساله مهمه اللي هي التناظر يعني في الانتداب في الوظيفه العموميه. يعني الموظف التسييري يتم مناظره ويتم اختبار الكثير من المترشحين، لكن في المناصب العليا المديرين العامين، هل بما أن المبادرة التشريعية منفتحة على التنقيح، هل من الممكن أن نشوفوا ربما انتداب المدير العامين يتم عن طريق مناظرات عمومية وعن طريق اختبارات مش عن طريق التعيين؟ والنقطة الثانية، اليوم نشوف في برشة دول تعمل المدير العامين في عقود أهداف، لما لا تولي عنا عقود أهداف في الإدارة التونسية للمدير العامين؟
1: هاي
0: شوف، هذا موضوع مهم ومعمول به في بعض الإدارات. يبقى مرة أخرى الوظائف العليا شكون مكلف بها؟
7: رئيس الجمهورية حسب الدستور.
0: داكوردو. شوف هيك، علاش احنا تركيزنا مش على الأشخاص، اليوم تركيزنا على داخل الإدارة في القانون هذا. داكور، الأشخاص طريقة انتدابهم
7: هذا جزء من تسيير الإدارة.
0: ثم قانون الوظيفة العمومية. داكور، ثم إصلاح يجب يكون في علاقة بالتحفيز والناس اللي تخدم والناس اللي ما تخدمش. هذا معناته ثم مشروع وقع النقاش فيه لمدة سنوات ومن بعد توقف في علاقة بقانون الوظيفة العمومية. ما بين قوسين التناظر مبدأ موجود، وبعد ترفع قائمة للرئيس الجمهورية هو يختار معنا في علاقة. يبقى مرة أخرى أنا نحبيت نرجع عندي بوندامو من الأشخاص. دونك اليوم تركيزنا على الإدارة في علاقة بإجراءاتها وتوثيقها باش تتمكن من رقمنتنا باش نجمو نتابعوها، وهذا هو الأساس نتاع.
7: وانت نائب على
1: الشخص، شكرا لك.
7: مشروع المترو هذا الحلم اللي استناه في السقسي.
0: مشروع المترو من أكثر الناس اللي دفعت عليه، الخطر هو يمر على حتى على في صفاقس ويمر على المعتمدين تاعي، وقدمنا حتى معناتها بعض المقترحات لتبسيط الإشكاليات العقارية. يبقى اليوم ثم البنك الإفريقي للتنمية قدم هيبة وقرض ما نعرفش لتحيين الدراسات والانطلاق في طلب العروض، والموضوع هذا ينتظر في التوقيع معناتها من السيد رئيس الجمهورية.
1: واضح. شكرا لك في البرلمان صبر المصمودي على الحضور معنا. احنا نخرج موعد الاخبار مع زميلتنا باهرة عوجي، ونرجو نكمل معكم قيت اخبارنا وملفاتنا لليوم. تفضلوا.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو مازال موجود في أوتيلي بيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات BYD، تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
3: ديوان FM فلاش نيوز.
4: موجز والوحدة بعد زوال ديوان FM. عسلمة. شركة تونس لطرقات السيارة تعلن اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان انسيابية حركة المرور على كامل شبكة طرقات السيارة، تزامنا مع ارتفاع نسق التنقلات خلال موسم الاصطياف والمهرجانات الصيفية وعودة التونسيين المقيمين بالخارج. وتؤكد مواصلة تنفيذ برامج الصيانة الوقائية للبنية التحتية والتجهيزات ومعالجة النقائص المسجلة بما يضمن استمرارية الخدمات وجودتها لفائدة مستعمل الطريق. وفي إطار الوقاية من الحرائق، شددت الشركة على تكثيف عمليات قص وجذب الأعشاب الجافة على حوافل طرقات السيارة وبمحيط المنشآت التابعة لها، وإنجاز ممرات عازلة للحرائق بالمناطق المتاخمة للأراضي والمحاصيل الزراعية للحد من مخاطر انتشار النيران. رئيس لجنة المالية والميزانية ماهر الكتاري يقول أنه سيتم في الفترة القادمة برمجة جلسة استماع إلى وزارة المالية للتداول في مدى تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 والوقوف على أبرز المؤشرات والتحديات المتعلقة بها، لافتا إلى أن اللجنة ستوجه مرسلة إلى الجهات المعنية قصد الحصول على معطيات مفصلة حول مساهمات الدولة في الشركات والمنشآت العمومية منذ سنة 2010. وزارة الشؤون الثقافية تعلن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي المقرر تنظيمها من 23 أكتوبر إلى غرة نوفمبر 2026، وتدعو الناشرين التونسيين الراغبين في المشاركة إلى استكمال إجراءات التسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 جوان إلى 31 جويلية القادم. وتؤكد أن مطالب الترشح الواردة خارج الأجال المحددة أو غير المستوفية لشروط المشاركة لن يتم القبول بها. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول خلال لقائه بالرئيس المصري إن مضيق هرمز فتح جزئيا وسيعاد افتتاحه كليا بعد يومين، ومن نتائج الاتفاق مع إيران ارتفاع مؤشرات الأسواق وانخفاض أسعار الوقود، كما شدد على أن مذكرة التفاهم لا تنص على دفع أي أموال لإيران، لكن لا يمكن منع أي طرف من الاستثمار هناك. التلفزيون الإيراني يفيد بأن 3 ناقلات نفط إيرانية بسعة 5 ملايين برميل في طريقها عبر مضيق هرمز إلى وجهتها التجارية لا تزال بانتظار الحصول على إذن الحرس الثوري لعبور المضيق. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثانية. المشوار متواصل مع ابتسام شويخافي هنا تونس. أجمل تحيات، بهير عوجي في أمان الله.
5: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
6: 9.2.
7: عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج
8: على ديوان FM. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.

0: وحشتوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني.
1: أهلاً أهلاً.

0: هنا تونس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس كل

0: قيس صعيد البارح إلى ولاية القيروان. موضوع الزيارة كان أساسا معاينة تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الأغالبة، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية، ثم فيما بعد تحول إلى سور مدينة القروان الذي استكملت أشغال ترميمه بالكامل بعد أن انهار جزء منه وتصدعت أجزاء أخرى وكانت على وشك الانهيار. كان أيضا رئيس الجمهورية لقاء بعدد من المواطنين واللي طبعا قدموا مشغلهم وطلبهم وتشكيتهم لرئيس الجمهورية، وين قالهم أنه العمل مستمر دون انقطاع من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي. نسمع جزء من الكلام اللي قاله رئيس الجمهورية البارح في ولاية القيروان ونرجع للنقاش في البلاتو. تفضل.
1: تونس تشع على العالم بالرغم من الناس اللي تخاذوا، الناس اللي ما يعرفوش قيمة تونس، ولكن تونس يجب أن تشع على العالم وليعلم العالم كله أن تونس مرارة في كل المجالات، وستبقى إن شاء الله تونس أبية عصية على كل جهة، حتى في كتب التاريخ وحتى مش باللغة العربية موجودة. أدهشت عديد المؤرخين 248 هجرية، ونحن اليوم في أول السنة الهجرية جعلها مباركة على الجميع. القروان تم الاغتيال التراث فيها، تشوف حتى الامتداد فيها، التاهية العمرانية كانت المفروض تكون متناسقة مع القروان، ولكن امتدت للأسف في عديد المناطق الجمهورية دون أي تاهية علمية، وتم الاستيلاء على الملك العمومي والفوضى اللي تعرفها في عدد من الأحياء. العمل الجاري وتوفير الاعتمادات في كل المجالات، أما كما قلت لك الاختيارات تكون موفقة بالنسبة للتناسق والتناغم بين كل المكونات.
0: كان هذا جزء من الكلام اللي قاله رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح خلال الزيارة اللي كان أداها لولاية القيروان. نذكر مرة أخرى بسياق الزيارة هذه، هو معاينة تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الأغالبة، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية. أيضا من بين الكلام اللي قاله رئيس الجمهورية البارح يقول زيادة أنه من يتحمل المسؤولية في الدولة لابد أن يتحملها كالجندي على جبهة القتال. نضع معك خليفة مرة هذية في علاقة بالموضوع هذية، نحكي على مشروع آخر أشرفت عليه الهندسة العسكرية والإدارة العامة للهندسة العسكرية، واللي في كل مرة تقريبا في أي مشروع تشرف عليه الهندسة العسكرية تكون فما متابعة من قبل الرئيس الجمهورية، وتكون حتى فما التأكيد على أنه المشاريع وقت تشرف عليه الهندسة العسكرية تتم بالسرعة المطلوبة وب الجودة المطلوبة. هذه ربما في علاقة بالجزء المتعلق بالترميم، ولكن أيضا جزء أيضا من الرسائل اللي ضمنها خطاب رئيس الجمهورية، سواء في علاقة بالمشاريع، أيضا في علاقة بالإدارة، في علاقة بالمسؤولين وضرورة تحمل المسؤولية. تفضل خليفة.
2: والله كنت نتمنى بالإضافة إلى فسقية الغالبة وإلى سور مدينة القروان أن يتم تعهد المتحف الوطني للفنون الإسلامية برقادة. أنا تقريبا في كل عودة إلى مدينتي الأصل في بير علي نتعدى على رقادة، نمر بمدينة رقادة وعلى الأقل نشوف المحيط متاع المتحف هذايا اللي ما يسرش، من وقت اللي نشوف الأوساخ المتراكمة والوضعية اللي موجودة في محيط المتحف هذايا وفي مداخل المتحف هذايا اللي موجود على طريق القروان في اتجاه جابس، ما تغريش أي زائر باللي هو معناتها يفكر مجرد تفكير اللي هو يدخل للمتحف هذايا ويلقي معناتها نظر على المتحف هذايا اللي يضم نفائس، بالفعل نفائس عالمية وذات شهرة معناتها من الأثار الإسلامية اللي في تونس. أنا كنت عندي زرته مدة سنوات، لكن فعلا كي تشوف المحيط متاعه ما يشجعش على الزيارة، وما ثماش حتى علامات ظاهرة تدل أننا نمر بجانب متحف بالثقل التاريخي وبالرمزية التاريخية اللي موجودة هذه. لأنه فعلا القروان هي عاصمة من العواصم الإسلامية في تونس، ولسنوات معناتها تعرضت للتهميش، وهي قلب معناتها تقريبا تونس، واختيار القيروان كمدينة من

0: شباب منافع موش اختيار مجاني، لأن هي تتوسط تونس بين شمالها وجنوبها وبين شرقها وغربها، حتى على مستوى الجغرافيا متاعها منبسطة بطريقة تخليك معناتها تنجم تكون مجال حتى لمرأة العين بالنظر، معناتها اللي تشوف كل المعالم تاع المدينة هذية، الصور متاحها المدينة فسقيط الغالبة اللي زرناها أكثر من مرة، معناتها وشفنا الزيارة الفارطة اللي عملها رئيس الجمهورية والوضعية اللي كانت فيها الفسقية اللي ما تصرش. نقول جيد جدا اللي الهندسة العسكرية كعادتها قامت بسرعة الإنجاز، وشفناها في العديد من المشاريع هذية، وإن شاء الله ماذا بينا هالسرعة هذية تنتقل للإدارة اللي كنا نحكو عليها ولوزارة التجهيز، واللي كتتعهد بمشاريع تكون في رقم قياسي وتصير منافسة ما بينها هي والهندسة العسكرية، شكون يكون أسرع في الإنجاز هذا، لأنه مهندسين سواء كانوا في الهندسة العسكرية ولا لأنه في الأخير هم مدنيين في جزء منهم، ولو أنهم ينتمون للمؤسسة العسكرية متخرجين من نفس كليات، لكن وقت اللي تلقى إدارة معناتها تقوم عقيدتها على الانضباط، فإنه في الأخير يكون سرعة الإنجاز هذية وبأقل ما يمكن من الخسائر، وقت اللي تكون إدارة مبنية على منطق رزق البليك ومنطق رجع غدوة ومنطق الإجراءات هذية، للأسف نشوفه أولا يتأخر الإنجاز ويصير التعطيل، كما كان يحكي السيد النائب على مشاريع معتها أصبحت تضحكها، كما مترو صفاقس معتها، وكما معتها حكى على الطيب المهيري وعشرات إذا كان ما قلتش مئات المشاريع معتها اللي تتأخر في الجانب ذي. خلاف ذلك أنا نقول سياسة زيارات القرب اللي يقوم بها رئيس الجمهورية مهمة جدا، شفناه في المدة الأخيرة كل مرة يتنقل إلى ولاية من الولايات، وهذايا مهم أن يكون قريب من المواطنين، لكن الأهم من الزيارات هذه أنا نعتبره هو الإنجاز وتجسيد الوعود على أرض الواقع، لأنه اللي يحتاجه المواطن التونسي اللي جملة الوعود اللي يسمعها وجملة المشاريع اللي يسمع بها واللي في عمومها كشعار هي من احتياجاته فعلا، وهي تجسيد للدولة الاجتماعية، لكن الأهم من إعلان الشعارات هذيك هو تطبيقها في أرض الواقع وإنجازها، باش يكون المواطن هذا أكثر، لأنه كل زيارة أكيد مش يتحلق العديد من التونسيين، مئات من التونسيين، مهم جدا تكون علاقة أفقية ما بين الرئيس وما بين الشعب، لكن هذه أنا نعتبر اللي التجسيد الحقيقي متاعها وقت اللي تنجز الوعود اللي يطلقها رئيس الجمهورية ولا اللي تتكفل بها الإدارة التونسية.
1: واضح، هاي نسمعك بسام بو، حتى الناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا طاو ينجم يشوفوا الفيديو طاو على الفيسبوك ولا على شانيل يوتيوب ديوانا فهم لايف للزيارة اللي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح لولاية القيروان. شفنا عدد كبير وعدد كبيرة من المواطنين، ولكل مواطن يا خليفة أكيد مشكلته، ولكل مواطن شنو ربما الصعوبات، المواطن التونسي اللي يلقى أي مسؤول سواء رئيس جمهورية أو ولي أو معتمد أكيد باش يكون مباشرة باش يشوف شنية المشكلة مشاكل اللي تنجم تواجهه ويحاول انه يوصل صوته، سواء مشاكل ربما ذاتيه ومشاكل في علاقه بالجهه، وتختلف المشاكل من جهه ومن ولايه الى اخرى. السياق العام للزياره شنو تعليقك عليه؟ طبعا مشروع مره اخرى اللي تشرف عليه الاداره العامه للهندسه العسكريه، مره اخرى زاد التواصل رئيس الجمهوريه مع المواطنين ولايه القيروان وغيره، التفاعل كيفاش هو؟ متابعتك لكل هذا، تفضل بس نسمعك.
2: واضح انه الزياره هذه يعني زياره رمزيه، نعرف جيدا انه رئيس الجمهورية ديما يحاول يعمل الزيارات الرمزيه المناسبتيه، تقريبا بمناسبه راس السنه الهجريه اختار انه يتجه الى عاصمه من العواصم الاسلاميه، وانه يتوجه الى معالم اثريه عندها علاقة بالتاريخ والإرث الإسلامي. هذه زيارة رمزية من الناحية السياسية، لكن الحقيقة تفتح الباب للنقاش على الكثير من الملفات المتروكة اليوم والملفات اللي تتطلب حلول عاجلة وتتطلب عمليات إنقاذ وإسعاف على غرار انتهاك الأثار ويعني التراث اللي كان يحكي عليها رئيس الجمهورية في القيروان وفي الكثير من المناطق. فإنه في اعتقادي الملف هذا يتطلب تحقيقات عاجلة ويتطلب الحقيقة فتح ملفات قضائية دقيقة من أجل إيقاف الانتهاكات الحاصلة لكل المناطق الأثرية سواء في القيروان أو سواء في كرتاج أو سواء في كل المناطق الأثرية في الداخل وفي السواحل التونسية. في اعتقادي هذا ملف يتطلب تحقيقات من أجل إيقاف استنزاف الأثار وسرقة ونهب الأثار التونسية وتدمير التراث التونسي. زيارة هذه إلى القروان يعني مهمة من الناحية أنه الحقيقة لاحظنا مؤخرا رئيس الجمهورية اكتفى في زياراته بزيارات ضواحي العاصمة التونسية المنيهلة حي التضامن. اليوم شفنا رئيس الجمهورية خرج إلى ولاية خارج العاصمة التونسية ويريد الزيارات هذه تشمل ولايات أخرى وتكون تقريبا يعني على الأقل شهرية أو أسبوعية من أجل التوقف على الكثير من الإشكالات، خاصة وكنا نحكيه على أنه الإدارة التونسية متعطلة في الكثير من المجالات. وعليش تشوف المواطن التونسي يجري ويخاطب في رئيس الجمهورية نظرا لأنه السلطات المحلية والسلطات الجهوية اليوم ماهيش متجاوبة مع مطالب المواطنين؟ فأنه اليوم ولا التونسي عنده تقريبا ثقة أكثر في رئيس الجمهورية، هذا علاش في كل زيارة يسعى المواطنين التونس إلى إبلاغ أصواتهم ولا إعلان موقفهم في الكثير من الملفات الحقيقة. لكن الزيارة هذه كنت زادا نتمنى أنه يتم التطرق فيها إلى مشروع مستشفى الملك سلمان بالقيروان. المشروع هذا بما أنه زيارة القيروان كان ربما من الأجدر أنه يتم إطلاعنا وإعلامنا بآخر تطورات هذا المشروع، المشروع اللي يترقبوا فيه ألاف التوانسة أو ملايين التوانسة مش كان سكان القيروان. فالزيارة هذه في اعتقادي ينقصها تركيز على هذا الملف خلال المرحلة الحالية. كذلك في نقطة أخرى مهمة اللي هي ثقة الدولة في الهندسة العسكرية. شفنا برشا مشاريع للأسف متعطلة ومن بعد يتم تمكين الهندسة العسكرية، وهذا مهم جدا. علاش يتم تمكين الهندسة العسكرية؟ نظرا لأنه الهندسة العسكرية لا تحتاج إلى كل الإجراءات البيروقراطية، إعلان طلب عروض ثم يعني التناظر ثم يعني اختيار المقاول. اليوم مهم جدا أنه يكون ثم مشاريع تكلف بها الهندسة العسكرية، خاصة المشاريع اللي اليوم على الأقل الملامح العامة متاحة والميزانية متاحة جاهزة و الأرض متاحها جاهزة، فمهم أنه يتم التسريع فيها وأنه يتم منحها للهندسة العسكرية، خاصة في ظل البيروقراطية المقيتة اللي قتلت الفكر التنموي في تونس وقتلت المشاريع التنموية في تونس خلال الفترة الحالية وخلال حتى الفترات السابقة. أتمنى كذلك أنه رئيس الجمهورية يقوم بزيارات لولايات أخرى من أجل الاطلاع على برشا مشاغل وعلى برشا انتهاكات سواء للحاضر أو للماضي، سواء للبناء التحتية الحالية أو لبناء تحتية الأثرية. فهذا زيارة من الأفضل ومن الأجدر أنها تشمل ولايات أخرى، وخاصة وقت اللي حكينا على تقلص منسوب ثقة التوانسة في السلطات الجهوية والسلطات المحلية.
1: واضح بسام، مازلنا أكيد باش نوصل معكم بطبيعة بقية الأخبار والملفات تحكي ديلكم وكاتلنا عود على مختلف الأخبار الوطنية، ولكن زيادة مهم جدا نرجع على ما يحدث في العالم والمنطقة، وهذا باش يزد مباشرة لفقرة الارتيكل دي جور.
3: الارتيكل دي جور،
1: المقال اللي اختارهونا المرة هذه خليفة شوشين، وباش نرجع معها للتفاصيل والمعطيات وبعد نرجع نقشوها في البلاتو. هاي خليفة تفضل.
0: وأنا اخترت مقال تحليلي من صحيفة رويتر نشر تحت عنوان الخليج يعيد تقييم أوضاعه بعد خروج إيران سالمة من الحرب، للكاتبة والصحفية والمحلة السياسية والخبيرة سامية نخول. المقال هذا ينطلق من أنه نتيجة الاتفاق اللي صار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران كانت نتيجة صادمة للعديد من المراقبين، لأن إيران خرجت منهكة لكنها صامدة. يتحدث المقال على الاتفاق الأمريكي الإيراني ويعتبره اللي قد أسكت البنادق، لكنه لا يغير حقيقة حرب الثلاثة أشهر أنها لم تغير موازين القوى ما بين لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. تؤكد صاحبة المقال أن إيران تلقت ضربات أمريكية إسرائيلية صهيونية متواصلة أسفرت أكيد على نتائج وخيمة كما مقتل مرشد خامنئي وكبار المسؤولين، لكنها حافظت على نظامها السياسي وجزء كبير من نفوذها البقاء، والبقاء اعتبرت أن البقاء في حد ذاته هو انتصارها الأهم. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الطرف المعتدي، فاعتبرت الكاتمة أنها فشلت في تحقيق أهدافها الأكثر طموحا، من إجبار طهران على الاستسلام إلى تفكيك قدراتها النووية الصاروخية. ومثلا آرون ميلر يعتبر اللي هي عملية الغضب الملحمي كانت كارثة ملحمية على الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لطرف ثالث كان موجود في المعادلة وهي دول الخليج، اعتبرتها كاتب المقال أنها الخسر الأكبر وأنها تعرضت للصدمة، اهتز الاستقرار اللي رافق عقود من النمو الاقتصاد الخليجي، وكانت الدول هذه مجرد متفرج على قرارات أعادة تشكيل الأمن وتركت لتتحمل تبعات القرارات هذه. النتيجة تقول أن ثقة الدول الخليجية في الحماية الأمريكية تهتز بشدة، وتستشهد بمصدر خليجي رفيع يعتبر أن أي خفض للتصعيد إيجابي لكن الوضع أسوأ بكثير مما كان عليه قبل الحرب. المعضلة المكشوفة اللي تعتبرها الكاتبة أن إيران لا تزال قادرة على ضرب الطاقة والبنية التحتية وتعطيل مضيق هرمز. الافتراضات التي تقوم عليها اقتصادات الخليج تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى، تتعرض إلى بنود الاتفاق والمشاكل اللي ستخلفها على دول الخليج. قول مذكرة التفاهم توقع الجمعة معها تقريبا بعد غد لوقف إطلاق نار 60 يوم للتفاوض على تسوية دائمة تشمل مخزون اليورانيوم المخصب. مشكلتها أن هذا الاتفاق ليس اتفاق سلام بل آلية لوقف القتال تؤجل أصعب القضايا. الخلافات الأساسية تبقى عالقة كما الخلافات حول اليورانيوم، حول العقوبات الاقتصادية، حول الضمانات الأمنية، حول السيطرة على الممرات المائية. من جانب آخر ثم طرف آخر اللي هو الطرف معتدي مع الولايات المتحدة الأمريكية، تقدر الكاتب موقفه اللي هو الموقف الصهيوني، تعتبر وتستشهد بموقف 3 مسؤولين صهاينة قالوا أن الاتفاق غير مواتن ويغفل مطالب الكيان الأساسية مثل تفكيك التخصيب وقيود الصواريخ. تعتبر اللي الأطراف هذه الصهيونية أن نتنياهو فوجئ بإعلان ترامب قرب الاتفاق، وأن بن غفير اعتبر أن إسرائيل غير ملزمة به بأي شكل من الأشكال. تتحدث عن التحول الاستراتيجي الخليجي من المواجهة للتوافق، على تشكل إدراك جديد لدى العديد من الفاعلين السياسيين، وهذا يعبر عليه الكاتب فواز جرجس اللي يقول تدرك دول الخليج أكثر فأكثر أن إيران باقية وأنها لا تزال قادرة على زعزعة النظام الإقليمي. يتحدث عن خيبة أمل لأن دول الخليج كانت تأمل أن تحدث الولايات المتحدة الأمريكية تغييرا في النظام، لكن ما حدث كان عكس ذلك تماما، والآن يدرك المزيد من حكام الخليج أنهم لا يستطيعون الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان لتحقيق الأمن. النتيجة العملية بحسب اللي عواصم الخليج كثفت اتصالاتها في الفترة الأخيرة ما قبل إعلان الاتفاق مع طهران سعيا لتفاهمات اقتصادية وأمنية. التحول من نطاق التطبيع العربي الصهيوني إلى التقارب بين الخليج وإيران، وهنا نتذكر جيدا اللي أكثر الشعارات اللي كانت مطروحة قبل الحرب كان هو الاتفاق الإبراهيمي. في مرحلة أولى من الحرب وخاصة بعد اغتيال خامنئي كانت تقريبا أصبح الكيان الصهيوني يعتد جزء من المظلة الإقليمية والتوافقات الإقليمية تحت عنوان الاتفاق الإبراهيمي، وأصبحت إيران هي العدو. الآن ثم تحول عميق جدا في علاقة بالجانب هذه، ثم تقارب من الطرف الإيراني من خلال الاتصالات، وتقريبا عملية تجميد لعملية السلام مع الكيان الصهيوني. يقيم المحللين الأمريكان أن أمريكا رضخت، مثلا عبد العزيز صقر يقول لقد تحولوا من الاستسلام غير المشروط إلى مذكرة تفاهم، لقد رضخوا. يعبر أن واشنطن فشلت في تغيير النظام وحل ملفي الصواريخ والنووي، ومنحت طهران نقطتين نفوذ استراتيجيتين اللي هو تسليح هرمز والقدرة على تهديد الخليج مباشرة. أرون ميلر زاد الخبير الأمريكي يقول المذكرة ليست حنا بل مدخل للتفاوض، يعتبر أن الحرب تجاوزت طموحاتها إنجازاتها وساحة المعركة أسفرت عن جمود، ويعتبر أن إيران بعد صمودها تسأل هل عززت هذه الحرب شعورها بالصمود وما أثار ذلك على الردع. الخلاصة اللي تخرج بها كتبت المقال هذا أن الحرب أثبتت أن للقوة الأمريكية ولا الإسرائيلية الصهيونية قادرة على إزالة التحدي الإيراني وتكاليف المواجهة وقعت على دول الخليج. النتيجة إعادة تنظيم هادئة حيث تنوع دول الخليج علاقاتها الدفاعية وتتحوط وتتجه للانخراط مع طهران بدل الاعتماد الكامل على واشنطن.
1: هاي المقال هذايا بسام حمدي اللي اختاروا خليفة مع خروج إيران سالمة من الحرب، هل يعيد الخليج تقييم أوضاعه؟ المقال اللي يقول أن المنطقة خرجت من إحدى أخطر أزماتها منذ عقود مع بقاء موازين القوى على حالها إلى حد كبير. إيران تزداد جرأة سياسيا وثقة دول الخليج الحماية الأمريكية تهتز بشدة. ويقول زاد نص المقال هذية أنه إيران لا تزال قوة هائلة لم تهزم، في حين كشفت الولايات المتحدة مرة أخرى عن حدود القوة العسكرية في مواجهة خصم عنيد.
2: هو مع قرب انتهاء الحرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لابد من التأكيد أنه الحرب هذية درس استراتيجي ودرس جيوسياسي لكل دول العالم، الدول العربية، الدول الإفريقية، الدول الأوروبية، لكن درس أكبر لدول الخليج العربي باعتبار أنه دول هذه هي أكبر متضرر من الناحية الأمنية والعسكرية ومن الناحية الاقتصادية أكثر حتى من طرفي النزاع اللي هي إيران من جهة والصهاينة والأمريكان من جهة أخرى. الحرب هذه درس لدول الخليج من عدة نواحي. أول شيء من ناحية الدبلوماسية الخليجية المعتمدة، اليوم بان بالكشف أنه الدبلوماسية الخليجية العربية المنحازة إلى الولايات المتحدة الأمريكية دبلوماسية فاشلة، وأثبتت أنه نتائجها اليوم هو تضرر يعني هذه الدول من اقتصاداتها وأمنها في أول نزاع مسلح حصل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران خلال الفترة الحالية. كذلك الدرس الثاني لدول الخليج العربي، أعتقد أنه لابد أنهم يتأكدوا أنه إيران جارة دائمة، بحيث يعني التصعيد دائما ضدها والتصعيد في حقها لابد أنه يتغير هذا المنوال، ومن الضروري أن تتفطن دول الخليج العربي إلى أنه اليوم بات من المؤكد أنه استحالة عزل إيران خلال الفترة الحالية، استحالة عزلها اقتصاديا، استحالة عزلها عسكريا، استحالة عزلها خاصة في إمدادات الطاقة الدولية. هذا الدرس الثاني دول الخليج العربي من خلال الحرب. كذلك الدرس الثالث دول الخليج العربي من خلال هذه الحرب هو أنه هناك يعني أكذوبة أن هناك أمن خليجي مشترك أو أن هناك أمن قومي عربي، بل أنه يعني اليوم دول الخليج العربي بان بالكاشف أنها لا تعول على قدراتها العسكرية، لا تعول على قدراتها الاقتصادية. اليوم دول الخليج العربي من أكثر الدول القادرة أنها تتسلح يعني نظرا لقدراتها الاقتصادية وقدراتها المالية، لكن هذه الحرب كشفت أن هذه دول تعول أساسا على الحماية الأجنبية وعلى الحماية الأمريكية، وبان بالكشف أن هذه الحماية تشمل الكيان الصهيوني ولا تشمل الدول العربية التي أقيمت فيها قواعد عسكرية أمريكية. كذلك الدرس الآخر من هذه الحرب لدول الخليج العربي أنه التطبيع مع الكيان الصهيوني والتقارب مع الكيان الصهيوني هو لن يمكنهم من الحماية ولن يحميهم من أي حرب، بل أنه يجعل دول الخليج العربي اليوم بمثابة مسرح حرب، مسرح حرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران. فأعتقد أنه اتضح اليوم لدى الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني والتي تسعى إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يحميها هذا التطبيع ولن تحميها الاتفاقات الإبراهيمية، بل إنها ستجعلها في وجه الحرب مع إيران ومع حلفاء إيران من الدول العربية. كذلك ربما من أهم النقاط اليوم اللي ربما تستخلصها دول الخليج العربي اللي هي خطوط إمداد الطاقة. اليوم تعويل دول الخليج العربي بالأساس على مضيق هرمز في تصدير يعني انتاجاتها الطاقية وفي تصدير نفط بان بالكاشف انه تعويل على هذا المضيق فقط هو يعني لعبة ولعب بمستقبل الاقتصادات الخليجية، لأنه صحيح اليوم فما مؤشرات على أنه هذه الحرب ستتوقف وستنتهي، لكن ربما تفتح الحروب أخرى في مضيق هرمز خلال الفترة القادمة، وإذا انفتحت حروب أخرى فأنه ستجد نفسها دول الخليج العربي خلال الفترة القادمة على نفس الأزمة الاقتصادية وعلى نفس المقدار من الأزمة الاقتصادية. في اعتقادي اليوم دول الخليج العربي مطالبة بإعادة تفكيك منظورها ونظرياتها الدبلوماسية التي تنبني على معاداة إيران رغم أنها جارة دائمة، والتحالف مع عدو إيران، وهذه السياسات أثبتت فشلها طيلة السنوات الحالية.
1: هو واضح بس بطبط تفاعل زاد خليفة
0: فقط المقال فعلا هو شخص المأزق السياسي اللي قد فيه الدول الخليج نفسها، اللي هي حرب في جزء منها حدثت على الأراضي الخليجية، لأنه هي كانت الطرف الذي كان يتفرج على زوز قوى تتصارع، وكان من حين من حين يلتفت إليه أحد الأطراف ويصفعه. للأسف هذه هي الوضعية بالشكل الكاريكاتيري اللي عبرت على الحرب اللي صارت لمدة 3 أشهر. لكن خلي نسجل زادة الأمر الإيجابي أن بعض الدول الخليجية وبعض الدول العربية نجحت في استشراف نتائج الحرب ونأت بنفسها عن التورط المباشر في الحرب هذه ضد إيران، بالرغم فترة من فترات كان هناك ضغط أمريكي وصهيوني كبير برشا وحتى ضغط إعلامي من أجل الدول هذه تشارك بشكل مباشر في الحرب هذه المفتوحة، لكن الدول هذه نأت بنفسها، وأذكر بالأخص المملكة السعودية واللي بينت بالفعل حجمها في دول الخليج وأن هي حجر الميزان الوزن معناتها في المعادلة الخليجية في الجانب هذية. وبدرجة ثانية زاد قطر كان عندها موقف اللي هي نأت بنفسها عن التورط أكثر، على خلاف زاد نقوله للأسف بعض الدول الخليجية اللي كما الإمارات والبحرين اللي أساءت التقدير وهذا يكلفها غالي، وجدت نفسها تدفع ثمن كبير ياسر، ولعله أكثر الخسائر الاقتصادية تلقتها الزوز دول هذية من خلال الضربات معناتها الإيرانية اللي كانت موجودة على الأراضي متاعها في الجانب هذايا. صحيح في الأخير خذت مسافة لكن بعد خسائر كبرى برشا. نسجل زادة موقف مصر اللي هي على مستوى عربي نقول أوسع من الجانب الخليجي كان عندها دور كبير ياسر، برغم صارت حملات إعلامية قوية جدا من الكثير من المنصات الخليجية وخاصة الإماراتية وجزء منها القطرية اللي طالبت من مصر اللي تتدخل بشكل مباشر معناتها في علاقة بالجانب ده، لكن وصارت برشا مزايدات، لكن مصر وإلى جانب باكستان كان لها دور مهم في احتواء الأثار السلبية للحرب هذه وتمددها على كامل المنطقة في علاقة بالجانب هذا. وهذا ربما الخلاصة وقدرة بعض الدول على الاستشراف خاصة في وسط الحرب وقت اللي صمدت إيران وتأكدوا أن مسألة إسقاط معناتها النظام الإيراني بضربة خاطفة هذا جزء من المستحيل، وقت اللي بينت إيران مدى صمودها في الجانب هذا ثم دول كانت ذكية واستوعبت المسألة وانتقلت من منطق خلينا نقول احنا الانضمام والدفع مع الموقف الأمريكي والموقف الصهيوني والحديث عن قرب نهاية إيران وتشكل الشرق الأوسط الجديد، التقفت الكرة استوعبت المسألة استشرفت نهاية الحرب وعادت من أجل أن تمسك العصا من الوسط، وبعد ذلك لعبت دور معتها وسطات من أجل إنهاء الحرب هذه. وهذا ربما اللي مش يكون عنده دور في تسهيل نور يزي في مش يكون عنده دور كبير ياسر في تسهيل ربما إقامة جسر ما بين الدول العربية هذه وإيران، لأنه في الأخير إيران جزء من الجغرافيا في المنطقة هذه، ما تنجمش كما تركيا ما تنجمش الدول العربية هذه تعاديها بالشكل هذا، وفعلا علاش لا ما يكونش انتصار إيران هو مناسبة لقيام مؤتمر تلتقي فيه معناتها كل أجنحة الأمة الإسلامية مختلفة تماما وتحدد هدف واضح اللي مصالح بلدانها قبل مصالح الأمريكية أو الصهيونية.
1: واضح باش نوصلوا طبعا التعليق على الموضوع هذا لأنه بسام بدوره طلب التفاعل. تفاعل مع خليفة ولا مع الموضوع ولا شنو؟
2: لا مع الموضوع. هو حكينا على استيعاب الدروس من حيد والخليج العربي لكن ما حكيناش على أنه إيران بحد ذاتها لابد أنها تستوعب الكثير من دروس. المنطقة الإيراني بالهيمنة والسيطرة الإيرانية على منطقة الشرق الأوسط والانتشار في كامل البلدان العربية في الشرق الأوسط من أجل ربما سيطرة دبلوماسية من أجل سيطرة استراتيجية إيرانية في منطقة الشرق الأوسط، لابد أنه إيران تستخلص أنه هذا التمشي أثبت أنه تمشي خاطئ في اتجاه أنه اليوم وقت اللي إيران تعادي دول الخليج العربي وتعادي جيرانها من الدول العربية، فالنتيجة تكون أنه دول الخليج العربي تفتح أبوابها أمام أمريكا وأمام الكيان الصهيوني في أنها تقيم قواعد عسكرية تستهدف إيران. فالدروس في اعتقادي لابد أن تستخلصها إيران وتستخلصها دول الخليج العربي، وإيران اليوم لابد أن تستوعب أنه من أمنها القومي هو تحسين علاقاتها الدبلوماسية مع دول الخليج العربي، تحسين العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج العربي خاصة من الناحية الأمنية اللي كنا نحكيه عليها. أمريكا جغرافيا بعيدة على إيران، فتواجدها عبر داخل دول الخليج العربي هو اللي منحها القرب العسكري من إيران ومكنها من استهداف. لابد أنه إيران تفهم المسألة دي وتستوعبها من أجل أنه لأنه في اعتقادي اليوم صحيح مش تنتهي الحرب ما بين إيران وأمريكا، لكن مؤكد أنه تاريخيا ستعاد هذه الحرب وستتجدد خلال فترات لاحقة. هذه ممكن ربما إيقاف الحرب هذا نجم نسميه هدنة أو نسميه فترة سلام معينة، أكيد ستنفتح أبواب وحرب أخرى خلال فترات القادمة.
0: مدام الكيان الصهيوني موجود في المنطقة لن تتوقف الحروب.
2: طبعا
1: واضح خليفة. هيا احنا باش نواصلوا اكيد نحكيه في نفس السياق، لانه الملف هذا الاتفاق مع ايران، الحرب الامريكية الايرانية، وايضا الحرب الروسية الاوكرانية كانت من بين الملفات اللي مطروحة او طرحت على طويلة المباحثات على مستوى مجموعة السبعة. نبش عارفوا اكثر تفاصيل المعطيات وارقام مباشرة في فقرة بالارقام.
3: بالارقام
1: كالعادة مع الزميل نور الفارسي اللي باش يقدم لنا التفاصيل المعطيات. اهلا وسهلا ومرحبا.
4: اهلا وسهلا ابتسام. اهلا وسهلا.
0: مثل ولا
1: لا؟ لا ما عندكش الحق.
4: نعرف قلبك مثلك
2: خليفه.
1: نعرف قلبك كبير ونعرف متسامح والمسامح كريم يا خليفه، وانا نعرفك كريم.
4: خليفه كيما الترين يتعدى في الطويل ما عادش يسكت.
1: ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. هاي
4: صلي على النبي.
1: هاي تفضل يا نور. تفضل
4: باش نحكيو اليوم ابتسام على قمة السبع شنية أبرز المواضيع اللي جات فيها وش نعرفوا بها وشكون الدول الحاضرين فيها وشكون القادة اللي تم استدعائهم للقمة ذي. كما قلت أنت، الحرب على أوكرانيا والاتفاق مع إيران هي من أبرز الملفات اللي تم تناولها في القمة ذي. بش نعرفوا شنية بالقمة ذي بش خليه اللي يسمعوا فينا في الإطار. قمة السبع هي اجتماع سنوي يجمع قادة أكبر سبع اقتصادات صناعية في العالم، إذاك عليه اسم السبع. الولايات المتحدة عنا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان والمملكة المتحدة وكندا مع مشاركة الاتحاد الأوروبي. تأسست المجموعة عام 75 يعني 1975 بعد أزمة النفط العالمية بهدف تنسيق السياسات الاقتصادية، ثم توسع دورها باش يشمل الملفات السياسية والأمنية الكبرى، يعني ما عادش الأمر يقتصر إلا على الاقتصاد. وتمثل الدول المجتمعة فيها ما يقارب نصف الناتج الاقتصادي العالمي بأكثر من 50 تريليون دولار. دورة 2026 انعقدت من 15 حتى 17 جوان، يعني اليوم آخر نهار في فرنسا، وسط أجواء دولية متوترة بسبب الحرب في أوكرانيا والتطورات الأخيرة المتعلقة بإيران. الملف الأوكراني كان في صدارة النقاشات. قادة المجموعة أكدوا دعمه بالمتواصل لكييف وتمسكهم بوحدة الأراضي الأوكرانية، وناقشوا تجديد العقوبات على روسيا خاصة في قطاعي النفط والغاز، وتم التطرق لزيادة المساعدات العسكرية والدفاعية لأوكرانيا في وقت يسعى فيه الرئيس الأوكراني لحشد دعم غربي أكبر وأكثر لمواجهة الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. الملف الإيراني زاد برز بقوة بعد الإعلان على تفاهم أولي بين واشنطن وطهران. القادة رحبوا بالاتفاق واعتبروه خطوة يمكن أنها تخفف التوتر في الشرق الأوسط وتضمن استقرار امدادات الطاقة العالمية، لكنهم شدوا أيضا على ضرورة قررت مواصلة المفاوضات حول برنامج الصواريخ الفلسطيني الإيراني وقضايا الأمن الإقليمي. وناقشت القمة تداعيات أي اضطراب باش يصير في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم كما كنا ديما نقولوا، في ظل المخاوف من تأثير أي أزمة جديدة على أسعار الطاقة والتضخم العالمي. الجانب أوكرانيا وإيران تناولت القمة زادة ملفات الذكاء الاصطناعي وأمن سلاسل التوريد والتنافس الاقتصادي مع الصين وتأمين المعادن النادرة الضرورية للصناعات الحديثة. شكون أبرز الضيوف المدعوين القمة هذه عام 2026؟ عن رئيس أوكرانيا، رئيس وزراء الهند، رئيس البرازيل، رئيس كينيا، رئيس كوريا الجنوبية، عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني.
1: واضح نور، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل والمعطيات. القمة شنو هذه القمة وقتاش تأسست وغيره، آخر اجتماع لها والانطلاق، شكون رؤساء الدول والشخصيات اللي كانوا حاضرين فيها، وشنو أبرز الملفات التي طرحت على طاولة؟ وخلينا نقول أنه من بين أبرز الملفات المطروحة عموما على المستوى العالمي وعلى المستوى الدولي في السنوات الأخيرة، سواء كنا نحكيه على الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن كنا نحكيه أيضا في الفترة الأخيرة وقت نحكيه على الحرب الأمريكية الإيرانية والاتفاق ومذكرة التفاهم بين البلدين، وهي مرة أخرى مطروحة على طاولة المجموعة هذه. نخدم عندكم طبعا تعليق نبدأ بيك بس يا محمدي.
2: هو فعلا يعني السنة هذه يعني قمة مجموعة السبع هي تنعقد في ظل يعني توتر دولي كبير، سواء ما بين روسيا وأوكرانيا أو ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ففي اعتقادي هذه القمة اليوم بمثابة الفرصة الدبلوماسية لأوروبا، فرصة دبلوماسية من أجل إعادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحضن الأوروبي. لاحظنا التوتر الدبلوماسي الكبير ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين أوروبا خلال الفترة الطويلة، فما محاولة لإحياء العلاقات داخل هذه القمة، وذلك من أجل أنه تستعيد أوروبا قدرات الولايات المتحدة الأمريكية في الدفاع على أوكرانيا، من أجل أنه الولايات أوروبا تحاول أن تعيد الولايات المتحدة الأمريكية إلى واجهة الدفاع عن الدولة الأوروبية، عن أوكرانيا خلال الفترة الحالية. وكذلك هو هذه القمة زاد يمكن اعتبارها فرصة للولايات المتحدة الأمريكية للتأكيد كون أن الاتحاد الأوروبي لن يقدر على حماية نفسه بمعزل عن الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يتضح حتى من خلال صور المصافحة ما بين دونالد ترامب والرئيس الفرنسي. دونالد ترامب في عملية المصافحة حاول ديما يخلي ديه هو فوق يد الرئيس الفرنسي، ونعرفه جيدا من الناحية الاتصالية حتى طريقة المصافحة فيها رسائل دبلوماسية وفيها رسائل جيوستراتيجية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية كذلك من خلال هذه الفرصة تحاول التأكيد على أنه ضروري على دول الاتحاد الأوروبي أنها تدرس عجزها وتبادلها التجاري مع الصين. يعني كل طرف في قمة مجموعة السبع لديه مصالح دبلوماسية ولديه مصالح اقتصادية. أوروبا اليوم تريد أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية من جديد أول من يتصدر وأول من يكون في الواجهة للدفاع عن الأمن الأوروبي، وخاصة فيما يحصل ما بين روسيا وأوكرانيا. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تسعى من جديد إلى الكثير من وإلى مزيد عزل الصين اقتصاديا، خاصة نعرفوا أن المبادلات التجارية ما بين دول الاتحاد الأوروبي والصين تعتبر مرتفعة. اليوم دونالد ترامب يسعى إلى إقناع الأوروبيين بضرورة أن القرب الدبلوماسي مع الصين لن يحقق النفع لهذه الدول، وهذا حكاوا عليه حتى في يعني اللقاءات الرسمية اللي انعقدت في ضرورة التأكيد على التوازن التجاري مع الصين، وهذه وجهة النظر الأمريكية في قمة مجموعة السبع. لكن يعني قمة مجموعة السبع هي تأسست بالأساس على قيم ديمقراطية والدفاع على الديمقراطية، فنجد هذه القمة اليوم تتوجه بالأساس للحديث عن دعم من يريد ربما الافتكاك حقوق غيره، على غرار دعم الدعم للولايات المتحدة الأمريكية في حربها على إيران وفي حرب على غزة، في اعتقادي أنه كذلك الدعوات الموجهة للضيوف فيها دلالات دبلوماسية وفيها دلالات رمزية. ضيوف اللي حضروا من الدول العربية اليوم هم من قادة الدول في المناطق التي يحصل فيها النزاعات المسلحة، مصر قطر، يعني هذه الدول ودورها المحوري في الدفاع عن منطقة الشرق الأوسط. فأعتقد أنه هذه القمة جاءت فرصة لإحياء العلاقات الأوروبية الأمريكية.
1: هاي خليفة،
0: هو يسموها قمة السبع الكبار لكن في الأخير ما عادش كلهم كبار، كانوا في فترة من فترات، يمكن فترة تأسيس كانت الدول هذه من الكبار والمتربعة على عرش الاقتصاديات في العالم، لكن تغير الكثير في علاقة بالجانب هذا. نشوفه قوى أخرى خرجت كما الهند كما الصين، اللي جعلت حتى المنتدى هذا اللي انطلق منتدى اقتصادي لتأمين مصالح الدول، أكبر الدول الصناعية وأكبر الاقتصاديات في العالم بعد أزمة 73 بتاع النفط، إثر معناتها الحظر النفطي اللي عملوه العرب وخاصة الدول الخليجية احتجاجا على العدوان اللي صار والحرب اللي صارت في مصر. هدايا كانت منتدى اقتصادي لكن توسع مع الزمن ليصبح منتدى سياسي وأحيانا حتى أمني في إطار الدفاع على الأمن القومي للدول هذه. يعقد المنتدى هذا لهذه السنة وهو منتدى سنوي وسط خلافات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزء الأكبر من دول هذا المنتدى في علاقة بالجانب خاصة الدول الأوروبية هذه. المنتدى يحضر الاتحاد الأوروبي بصفته عضو ملاحظ موجود في الجانب هذا وكأنه كشخصية اعتبارية وسط خلافات حول استمرارية الناتو وحول معركة أو حرب دخلتها الولايات المتحدة الأمريكية وهي عضو في المنتدى هذا لوحدها ورفضت الدول الأوروبية المشاركة فيها، في نفس الوقت مع تواصل خلينا نسموها هي حرب الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لأنه هي مش حرب الأوكرانية، وطبيعي جدا أن يكون رئيس أوكرانيا هو الحاضر في كل المنتديات في السنوات الأخيرة، لأن جزء من أهم المواضيع الموضوع على طاولة الدول اللي تلتقي في المنتدى هذه الجانب الأمني والحرب اللي صار ما بين روسيا وأوكرانيا اللي كما قلت تحولت إلى حرب أوروبية واستنزفت الكثير من اقتصادياتها والكثير من مقدرتها المالية في إطار الدعم المالي اللي تقدم فيه لأوكرانيا لمواصلة الصمود في الحرب هذه ضد روسيا. الضيوف بالطبيعة كعادة كل المنتديات هذه يحاول المنتدى هذه تنويع الضيوف الحاضرين، شفنا رئيس وزراء الهند، شفنا رئيس البرازيل اللي هم من أهم الأعضاء المؤسسين للبريكس معناتها اللي هم في نفس الوقت موجودين في الجانب هذا، شفنا رئيس كينيا تمثيلا للقارة الإفريقية، شفنا رئيس كوريا الجنوبية، وشفنا الخليج زاد ممثل في أمير قطر موجود، وشفنا مصر زاد اللي هي ممثلة في علاقة بالجانب هذا. الحقيقة هو الاجتماع والمنتدى هذا مع تراجع المكانة الاقتصادية للدول هذه وبروز دول أخرى كما الصين والهند ما عادش بنفس الأهمية الكبرى اللي كان قبل عقد ولا 10 سنوات اللي كانت الناس تنظر إليه وتنتظر المنتدى هذا لأن ستكون لقرارات وتأثيرات كبيرة برشا حتى على داخل الدول. نتذكر وكان معناتها استدعاء بعض الرؤساء للمنتدى هذا وكأنه نوع من التفويض من السبع الكبار للدولة هذيك ولا الرئيس متاعها ولا النظام متاعها. الآن أنا نقول تراجع وانكفأت هذه المجموعة وهذا المنتدى لحل الإشكاليات سواء بين أعضائها وخاصة أعضاء دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أو لحل أزماتها وبالأخص على رأسها الأزمة الأوكرانية.
1: قبل ما نختم معاكم نحب نقول عيد ميلاد سعيد طلع لشكون خليفة أبو بسام؟ رزق الزويري اللي هي بنت زميل سعيد الزويري اليوم عيد ميلادها تحتفل ب5 سنين اليوم، نقول لها إن شاء الله عيد ميلاد سعيد، إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير، إن شاء الله يا رزق ربي فضلك البوك سعيد الزويري زميلنا هوني في الديوان والأمة والعائلتها.
0: يا سعيد مثالي شصرف اصرف
1: لازم يشيلها كادو، طالب كادو غالي يا رزق، كنت تسمع فيه
2: خدوا على الطائر مش تكون على كادو سعيد بنتو
0: زي كادو ماهوش غالي راه ونسهلها ونرجع نعمل عليك عطيه
1: نعملوا عليه تعملوا عليه غدو فقره عطيه مره اخرى نقولها ان شاء الله يا رزق كل عام وانت حي بالف خير وان شاء الله ربي فضلك لعائلتك لابوك سيد الزويلي زميلنا ولي والدتك وللعائله الكل ان شاء الله يفرحوا بها وتكون مذريه الصالحه محلاه هو اسمها رزق وما الصغار الكل رزق من عند ربي ان شاء الله ربي يرزق الناس الكل يا ربي. شكرا لكم مره اخرى بسم حمدي خليفه شوشان فاروق السويسي وايمان الشابي نور الفارسي. احنا كنا وصلنا الختام برنامج هنا تونس لليوم موعد الاخبار مع زميلتنا باهره عوجي نتلقاو غدوه ان شاء الله معكم في نفس التوقيت في امان الله.
5: هنا تونس من الاثنين للجمعه من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخه.
6: Publicité.
7: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والأفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
5: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة وربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
8: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: ديوان افام فلاش نيوز.
2: موجز الثانية ديوان افام عسلمة. وفد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يعرب عن الرغبة في مزيد توسيع مجالات التعاون مع تونس سواء في القطاع العام أو الخاص، مؤكدا استعداده لدعم المؤسسات الاقتصادية التونسية لتعزيز حضورها بالقارة الإفريقية ومرافقة الشركات المصدرة للنفاذ إلى أسواق جديدة في إفريقيا. ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد خلال لقائه وفدا عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أن تونس تعمل على دعم القطاعات ذات الأولوية وتمتلك مؤسسات عمومية قادرة على التموقع في القارة الإفريقية بالنظر إلى جودة خدماتها والثقة التي تحظى بها في الأوساط الدولية. مقترح القانون التوجيهي المتعلق بإرساء نظم التصرف الحديثة في الإدارة يهدف إلى وضع إطار عام لتحديث المرفق الإداري وتحسين أدائه في ظل تزايد شكاوى المواطنين والمستثمرين من بطء الإجراءات وتعطل إنجاز المشاريع، وفق ما صرح به النائب بالبرلمان صبر المصمودي في برنامج هنا تونس على ديوان فم.
3: المواطنين في علاقة بالخدمات، السيد النواب، حتى أعلى هرم السلطة معناتها في علاقة بتعطيل المشاريع. وفي نفس الوقت احنا شهدنا في أزمات، شفنا في الثورة، شفنا في الكوفيد، معناتها شفنا الإدارة نفسها قائمة ومعناتها وحافظت على الخدمات الأساسية للمواطن. معناتها لهنا يطرحني على زوز حاجات. أول حاجة نقول أنه ثم نقطة أولى أنه ثم مقومات اللي من المفروض تكون هالإدارة هذه ناجحة وهذا جسد مهم، لكن شنو هما الإخلالات اللي خلينا معناتها في فترة أنه الإدارة هذه معناتها قائمة بذاتها وفي فترات ثم الإخلالات. دونك هذا هو نعتقد أن السؤال الجوهري، ومن خلال هذا قمنا بإعداد هذا القانون التوجيهي اللي كما قلت أنت معناتها يضبط مبادئ عامة. هو قانون توجيهي يضبط معناتها مبادئ رؤية شاملة، مبادئ أساسية، واللي هو معناتها في شكل قانون يعني ملزم.
2: الظروف المناخية المسجلة في تونس خلال شهر ماي اتسمت بدرجات حرارة قريبة من المعدلات العادية مع تفاوت واضح في التوزيع الجغرافي للتساقطات وفق نشرة المناخ الشهرية للمعهد الوطني للرصد الجوي، حيث بلغ المعدل الوطني لدرجات الحرارة لشهر ماي حوالي 21.7 درجات، أي أعلى من المعدل المرجعي المقدر ب 21.4 درجات بفارق 0.3 درجات. وشهد شهر ماي نقصا في كميات الأمطار على أغلب مناطق البلاد، حيث سجل أكبر عجز في مناطق الشمال والوسط الشرقي، فيما لم تتراوح الكميات المسجلة ما بين 10% و 30% من المعدلات العادية. في المقابل سجلت فوائد مطرية في الوسط الغربي والجنوب الغربي للبلاد، خاصة في القصرين وتوزر وقبلي، علما وأن هذه معدل التساقطات في هذه المناطق ضعيفة بشكل عام. إلى الشأن الدولي، الحكومة السويسرية تقول أن توقيع مذكرة التفاهم سيعقد بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان، والمجلس الفيدرالي السويسري يوافق على نشر قوات من الجيش في إطار دعم السلطات المدنية في إجراءات الأمن خلال الاجتماع بين الولايات المتحدة وإيران لتعزيز التدابير الأمنية التي تتخذها السلطات المدنية لتأمين الاجتماع المقرر عقده يوم 19 جوان الجاري. هيئة البث العبرية تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انضم إلى مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دون الحصول على موافقة الحكومة، رغم أنه ملزم قانونيا بالحصول عليها. نهاية الموجز الإخباري، فلاش سبور الآن في أمان الله.
4: ديوان فام،
1: ديوان اف ام،
4: صوتكم
1: بوليتيك، سوسيال، اكتواليتي، ايكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان افام ولا باش فيسبوك، انستغرام، شين يوتيوب ديوان افام 93.5 91.2. يخليكم up to date. ديوان افام فلاش سبور.
5: مرحبا بكم في الفلاش سبور، البداية من آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. اليوم الفجر كان الموعد مع وصول المدرب الفرنسي هيرفي رونار إلى مونتيري، وين يقيم منتخبنا الوطني التونسي استعدادا للمباراة القادمة أمام المنتخب الياباني، ويباشر كذلك مهامه قبل المواجهة الحاسمة أمام اليابان. رونار عمل ندوة صحفية قصيرة قبل التدريبات الأولى على رأس المنتخب، حكى فيها على التجديد، شنو قال الملاعبيه وكذلك حكى على مباراة اليابان هاو نسمعوا شنو قالها.
6: Bien sûr, j'ai regardé très attentivement le match contre la Suède. Le score est lourd, mais tout n'est pas jeté. Mais on retient que l'essentiel, c'est-à-dire le résultat final. Lorsque j'ai rencontré les joueurs il y a à peu près une heure, bien sûr, je suis exprimé pas très longtemps. Donc, pour l'instant, j'ai pas parlé individuellement avec eux ou quoi que ce soit. Je leur ai juste dit il faut relever la tête, il faut avancer. Vous êtes ici pour représenter le pays, la Tunisie. C'est un honneur. C'est un devoir et on se doit de faire beaucoup mieux que ce qui est le résultat du premier match. Pour l'instant, on se focalise sur le match du Japon et ensuite viendra le troisième match. Mais pour l'instant, on en reste là. C'est le plus important.
5: Donc, Hervé Renard, حكى قال الأهم توا نحكيو على مباراة القادمة, تحضير مباراة القادمة. قال حكيت شوية مع الملاعبين في انتظار نحكي معهم بصفة فردية, حكى معهم كجروب قبل التدريبات. قال زادة أنه حكيت مع اللاعبين وقلت لهم يلزمكم تكونوا في المستوى لتشريف الراية التونسية, وبرشا كلام آخر خاصة في موضوع الموتيفاسيون وتحفيز اللاعبين في انتظار بتبعك كما قلنا يحكي مع كل اللاعبين على حدة. في نادي الصفاقسي البارح كان غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة الفترة النيابية 2026-2028. بما أنه أمس كان يوم عطلة رسمية وبحسب القانون التونسي فإنه غلق باب الترشحات ولا يتسكر اليوم. دونك جي بلس ان اليوم الستة متاع العشية يغلق باب الترشحات. جديد أنه حاليا تم اجتماع بين رئيس الهيئة التسييرية مادي الفريخة ورئيس لجنة الدعم المنصف السلامي. كان هي كبيرة نلقاو قائمة جديدة تترشح لموسمين لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة 26-2028 باش تكون برئاسة مهدي الفريخة مع بعض التطعيمات في القائمة الجديدة مقارنة بالهيئة التسييرية الحالية. في أخبار الميركاتو ومستقبل مارس, تعاقد مع الحارس حمزة بن شريفين مدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريقه السابق نجم المتلوي. بن شريفية حافظ على نظافة شباكه الموسم الماضي في 16 مباراة وتمكن من التصدي ل 26 كرة حاسمة كثاني أفضل حارس بعد الفرحاتي في التصديات اللي عمل الفرحاتي 28 تصدية. مصادر صحفية إسبانية أكدت اليوم أن ريال مدريد أتم تعاقده مع صانع الألعاب الدولي البرتغالي برناردو سيلفا لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر. برناردو سيلفا لعب مع مانشستر سيتي 470 مباراة, ساهم فيها في تسجيل 153 هدف وفاز ب 19 لقب. نختم بالمونديال. البارح 2 مباراة في الفجر, الأرجنتين 3-0 تفوز على الجزائر, ميسي 3 أهداف ويصبح الهدف التاريخي في كأس العالم. النمسا 3-1 تفوز على الأردن. البرتغال اليوم 6:00 تواجه الكونغو الديمقراطية. الأنجلتير كرواتيا ليلة 9:00, نص الليل غانا بنما, وفي الفجر 3:00 أوزباكستان يواجه كولومبيا. لاسبورو في تم السبور بقي متواصل على ديوان فام. أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام صوت كوم.
8: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم, ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط, وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع, لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا, نص عماد بن حميدة, تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج ناجي التريبيونال والدريبة. وقضية اليوم لو كان صارت في 80s or 90s القرن الماضي راهي بقات نقطة استفهام للمحققين, وراهم لا عرفوا لا الجاني ولا الجونات ولا نجموا يشدوهم. يقول القائل علاش؟ لأنه العالم في 30 سنة الأخرانين عرف ثورة تكنولوجية مذهلة, والنسق متاع التحولات اللي قاعدين نعيشوا فيها سريع بشكل خيالي. تعدينا من هواتف خلوية وظيفتها هي المكالمات أو الإرساليات يعني الزسماس, ولاو هواتف ذكية مجهزة بعدسات تصوير آخر طراز والدقة متاعهم خرافية, لدرجة أنه العالم ولا شي يسوى بلا صورة, بلاش كاميراوات, كل شيء تصاور وكل شيء مقاطع فيديو. ووسائل التواصل الاجتماعي زادت جذرت هالثقافة الجديدة متاع التصوير بأنواعه، من الفيسبوك للإنستغرام مرورا بالتيك توك. والتصاور والكاميراوات متاع المراقبة ولات جزء من حياتنا وفي كل بلاصة وكل تركينة، ومستحيل أنه الإنسان يتجنبهم، من الشوارع للإدارات للمغازات لمحطات النقل. وين تمشي لازم باش تصور الكاميرا. وباش ما نطولوش عليكم وندخلوا في صميم الموضوع، كاميراوات المراقبة ما زالوا إلى حد الآن موضوع نقاش، وبرشا يعتبروهم انتهاك للحرية الشخصية. وهذا حديث آخر، ورغم هالسجال والجدل اللي صاير ممنعش عدة بلدان من التكثيف استعمال كاميراوات المراقبة، ويعتبروا أنهم يقلصوا برشا من منسوب الجريمة ومن العمليات الإرهابية. وقد ما يكونوا متواجدين قد ما يكون دورهم ردعي، لكن يلزم عدة أعوام القدام باش الناس يفهموا ويستبطنوا ويتأقلموا مع تواجد هالكاميراوات، ويعرفوا اللي هما مراقبين أو بالأحرى محميين من الأذى من غيرهم ومن أنفسهم، باش وقت اللي الواحد تخامروا فكرة خارجة على القانون الكاميراوات الموجودة يخليوه يخمم ألف مرة على الشيء اللي قادم عليه، وقتها ربما يتراجع. قضيتنا باش تهزنا للبلاد اللي مصنفة الرابعة عالميا من حيث عدد كاميراوات المراقبة، يعني بريطانيا العظمى واللي فيها 5 ملايين كاميرا، وبلغة الإحصائيات يجيوا 5 أو 7 لكل 100 ساكن، وهذا رقم مهول. وبصريح العبارة وقت اللي تسافر لإنجلترا وبالخصوص في لندن، مستحيل الكاميراوات ما يرصدوكش ويرصدوا كل تنقلاتك. وهذا باش يهزنا لصميم الموضوع. أطوار القضية بداوا نهار 3 مارس 2021 في طنبك الجائحة متاع الكوفيد، وخلينا نقولوا الكورونا، وبالتحديد في مدينة لندن. سارة إيفرارت عمرها 33 سنة، تخدم ريسبونسابل ماركتينج، مسؤولة على التسويق في وكالة متاع إعلام رقمي، وتسكن وحدها في بريكستون هيل في قلب العاصمة الأنجليزية. سارة قررت نهارتها باش تمشي بحدة صاحبتها روز واللي تسكن في كلابن كامن في وسط منتزه كبير. سارة خرجت من خدمتها واللي كانت بحدة دارها وما تستحق حتى وسيلة نقل، مع 4:30 روحت باش تبدل حوايجها وتحضر أمورها وتمشي بحدة صاحبتها روز. مع 5:30 خرجت على أساس أنها تقطع المسافة اللي بينها وبين صاحبتها، يعني 3 كيلومترات مشيا على الأقدام، وحبت تتجنب الكيران والتاكسيات بحكم التضييقات اللي فرضتهم جائحة الكورونا، وهي ما تحبش القلق. وفي نهاية الأمر الثنية باش تشدها 50 دقيقة مشي و50 دقيقة جاي، ماشي حاجة كبيرة، والطقس نهارتها ماهوش بارد برشا. في تواتر هالأحداث وقبل 6 بشوية، سارة دخلت السوبرات شريت دبيب زشراب أحمر باش تعمل بها جو هي وصاحبتها، والكاميرا متاع السوبرات هذه صورتها من اللي دخلت حتى لين خرجت، ومن بعد صورتها كاميرا أخرى متاع فرع بنكي كبتاتها وهي تمشي على المادة المقابلة بالساشي اللي فيها كالدبوزة في اتجاه الدار متاع روز صاحبتها، واللي موجودة كما قلنا لكم في كلابن كامن، ووقتها التوقيت بالتدقيق 6 متاع العشية، وتتسمى بطاط فيها كسوبرات بقى درجين تقريباً

وقالت لها تو نمشي بجنب الضوء متاع الحاكم ونطلب الجوج نتونس بيه. وفعلا مع 9:15 صورتها كاميرات تابعة للشرطة في مفترق طرقات، والتليفون متاعها كان في اذنها، معناها تتكلم هي وصاحبها جوش. مختصر الحديث، سارة بقات ربع ساعة هي وصاحبها في التليفون، كاو على برشا حاجات وعملوا رونديفو الغدوة في الصباح، معناها نهار الخميس 4 مارس. في مجريات هالأحداث، نهارت الموعد جوش جاء وبقى يستنى في سارة في قهوة كالعادة، وهي مستانسة قبل ما تدخل للخدمة تتعدى غادي، لكن خلطت موعد الرونديفو وهي ما جاتش. جات 9 وفاتت ريحتها ما فماش. صاحبها جوش بقى يطلب فيها ويعاود، لكن تليفونها مسكر. بقى يتسائل وين مشيت هالطفلة. الحاصل النهار كامل وهو بقى متعنكش فيها كالبورتابل متاعه، ثماش ما يصادف وسارات حل التليفون متاعها، ربما كان في الشارج، لكن شيء باقي مسكر. وكما عاد بها وين، جوش طلب جيريمي وسارة. قالوا راهي بنتك من الصباح انجوانيابل، قد ما طلبتها ما تهزش، بالكشي عنده عليها خبر، لكن البو طلع اخر من يعلم. وبالوقت هز مرته وركب في كرهبته وجا من كانت، واللي موجوده في الجنوب الشرقي متاع لندن، ومع 8 متاع الليل مشاو مباشره للمركز متاع بريكستون هيل، عملوا بلاغ على اعتبار أنه بنتهم اختفت وأخبارها انقطعت. في تسلسل هالأحداث ونهار الجمعة 5 مارس، ووقت اللي الحكاية ولات فيها une disparition inquiétante، يعني اختفاء محير، الشرطة باش تستند على المعلومات اللي اعطاهم لهم جوش صاحب سارة، على أساس يعرفوا بالضبط شنو اللي صار. وحكى لهم الحكاية بالتدقيق أنه صاحبته مشيت لصاحبتها روز في كلابن كامن، واللي قطعت المسافة مشي وجاي على ساقيها. أول حاجة قاموا بها الأعوان هو التأكد من أقوال صاحبها، يا هل ترى فعلا وصلت روز وقعدت مع صاحبتها ومع 9 خرجت باش تروح وإلا لا. ويبدو أنه الاختفاء متاعها صار في طريق العودة، هذا اللي يلزم يعرفوه البوليسية. وكما سبق وقلنا لكم، وفي لندن المدينة واللي مواطنيها مراقبين في كل حركاتهم وسكناتهم، وحتى اللي عنده فلسة ناقصة في سوريته يطلعوه. إذن كيفاش الشرطة باش تعرف شنو اللي صار؟ بتبيعة الحال بكاميرات المراقبة اللي موجودين على الثنية واللي خذيتها سارة، سواء لكاميران تاع الحاكم المعلقين في الشوارع والمفترقات، أو في الإدارات والمحلات وحتى المساكن. وتوا تكتشفوا أنه حتى وسائل النقل العمومية يصوروا الكياس بما فيه من اللي يخرجوا من الدبو حتى لين يروحوا. وأكيد راكم تقولوا أنه معاينة هالتسجيلات هذه الكل ما هيش سهلة وتتطلب وقت كبير، لكن بحكم أنه تكنولوجيات الاتصال تطورت برشا، الأمنيين ياخذوا اللي حاجتهم بيه من غير ما يتحركوا من بلايسهم. كل شيء بالإنترنت وكل شيء مرقمن، وكل كاميرات المراقبة اللي موجودة في انجلترا او جلهم مرتبطين بمراكز الامن. وهذاك علاش الشرطة تمكنت في وقت قياسي من استرجاع شريط الاحداث لحظة بلحظة، خاصة الفترة متاع العودة، يعني بداية من 9 متاع الليل وقت اللي سارة شدت الثنية لدارها. في المرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أنه آخر صورة شافوها البوليسية لسارة كانت مع 9:28 بالضبط، وهي تمشي في كافنديش روت وتحكي مع جوزيف في التليفون. ومن المفروض كانت تتعدى من قدام مقر وكالة عقارية مجهزة بكاميرات مراقبة ويخدموا لباس عليهم، لكن البوليسية تفاجئوا كيفاش ما شافوا سارة بالكل، معناها ما واصلتش طريقها وما كان ثم حتى طريق آخر إلا هذاك، وبالتالي اختفت في هاك الوقت، لأنه الكاميرا اللي في بقية طريقها ما كبتوهاش. والاستنتاج بالنسبة للأعوان أنه صارت حاجة في البلاصة هذيك بالذات، يا أما صارت خطفت في هاك الزاوية الميتة بالنسبة للكاميرات، يعني ما صوروهاش، وإلا ثم مسألة أخرى. إذن شنو اللي صار؟ ما نسبقوش الأحداث. في تسلسل هالوقائع، الصورة متاع

0: العثرة وبلاغ الاختفاء متاعها اتعلقوا في كل تركينة من لندن، مع دعوة لأي شخص شافها أو عنده عليها معلومة يتصل بالشرطة. وفي نفس الوقت صار تجنيد كبير في وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عليها. وبما أنه هذا مكفاش، وخلف هذا زادوا بثوا تسجيلات متاع كاميرات المراقبة الكل، لعل حد عرضها أو عنده فكرة على الوجهة اللي خذيتها مع 9:30، يعني الوقت اللي غابت فيه تماما على الأنظار. ولهنا البوليسية باش تجيهم شهادة فيها معلومة أكثر من ثمينة على سارة. علاش ما تقولش أنه مرأة متعدية بكرهبتها في كافنديش رود مع 9:30 بالضبط، وتشوف في فتاة على حافة الطريق تحكي مع شخص طويل وبذين، وشافته كيفاش حللها باب كرهبته وطلعت معاه ومشاو. والبلاصة اللي طلعت منها الفتاة هذه وربما تكون سارة هي بالضبط قبل الوكالة العقارية اللي حكينا لكم عليها فيها دي كاميرا، وهذاك علاش ما تصورتش لأنها في كرهبة. مختصر الحديث، الشهادة متاع المرأة هذه طلعت صحيحة، وزادت تأكدت بالصور اللي خذاتهم كاميرا متاع حافلة تتعدى من نفس الطريق. ووقت اللي المحققين عاينوا الصور هذه شافوا سارة فعلا هي وشخص واحد آخر مع 9:34 بحدة سيارة بيضة من نوع فوكسال أسترا مشعلة الأضواء متاعها الأربعة. ومش هذا برك، حافلة أخرى جاية في الاتجاه المعاكس في اللحظة نفسها صورت كيف سارة ووراتها كيفاش طلعت في الكربة مع هكا الشخص المجهول. بتبيع وكل عادة السؤال الكلاسيكي، أشكون هالسيد علاش وقفلها؟ وزعم واحد بزنس عمل روحه يحب يوصلها، وإلا شخص تعرفه؟ ولو فرضنا أنها تعرفه، علاش هالسيد هذا هبط وحكى معها؟ من المفروض يحللها كرهبته من غير ما يهبطلها وتطلع معاه. ملخص الحديث، هالشخص المجهول هذا هو آخر واحد شاف سارة قبل ما تختفي تماما وهزها في كرهبته، وبالتالي يعرف شنو اللي صار لها ولا فين مشيت، وعنده مسؤولية في اختفائها، مما لا يجعل مجال للشك. في تعاقب هالأحداث الشرطة ما ضيعوش برشا وقت، لأنه من نوع متاع هكا الكرهبة اللي ركبت فيها سارة ولونها وجزء من الرقم المنجمي متاعها عارفوا اللي هي كرهبة متاع لوكاسيون يعني مكرية، ومشاو للوكالة اللي تكرت منها وهي موجودة في دوفر التابعة لمنطقة كانت. وبالصدفة الشيرة هذه يسكنوا فيها بو أم سارة واللي تبعد 50 كيلومتر على لندن. الحاصل تنقلت فرقة للوكالة هذه وعرفوا منهم أنه الكرهبة هذيك تكريت نهار 3 مارس يعني النهار اللي اختفت فيه سارة، واعطاهم رقم البورتابل متاع السيد اللي كراها. وخلف هذا زادوا ثبتوا عند المشغلين متاع الهواتف المحمولة، والمفاجأة باش تكون قوية وقت اللي عرفوا الهوية متاع الشخص اللي كراها الكرهبة وركبت معاه سارة. وهو جايتكم التفاصيل. السيد اللي كراها الكرهبة وطلعت معاه سارة اسمه وين كوزينز، عمره 48 سنة، متزوج وعنده زوز صغار، ويعيش هو وعائلته في منطقة كانت. لكن كما يقولوا الرديح والضرب الصحيح مش لهنا، لأنه المعلومة اللي بيش يكتشفوها البوليسية واللي ساقتهم هو أنه السيد هذا زميلهم بوليس كيفهم. وقت اللي حلوا عليه الكتاب اكتشفوا اللي هو يخدم عون مرور، من بعد خدم في تأمين المنشآت النووية وفي الجيش الملكي، وفي الاخر استرجع سيفته كشرطي وتم الحاقه كأجون دو سيكوريتي عون حماية في سفارة الولايات المتحدة بلندن. معناها السيد ما هوش تشيشة ولا طريف. المحققين في هالمرحلة هذه مستنوا حتى دقيقة، وبالوقت هزوا رواحهم ومشاو للدار متاع وين كوزينز. هبطوا عليه من حيث لا يعلم والقاوه راقد، وكي سألوه على نهار 3 مارس اش يعمل مع 9:30 متاع الليل في كافنديش رود، هو بصراء إبرارد ونبهوا عليه وقالوا له اللي عندهم تسجيلات وصور حية تظهروا بكل وضوح اللي هو كان معاها وطلعها في كرهبته، وما نجمش ينكر الشيء هذا وما عنده فين يهرب، وما عليه كان بش يحكي لهم برجولية شنو اللي صار، علاش اختف سارة وين خباها. ولهنا وين كوزنس طلع زنس وبش يسرد حاثة للأمنيين دوختهم. قال لهم اللي يتصلوا بيه جماعة ما يعرفهمش وقالوا له اللي عندهم فكرة على مشاكله المادية وينجموا يعاونوه. أشنو اللي طلبوا منه؟ يحبوه يجيب لهم نساء ولا بنيات يخدموهم في شبكات الدعارة متاعهم، وهدوه إذا كان ما يجيب لهمش حتى واحدة أو يرفض باش يتعامل معاهم يقتلوه هو وولاده ومرته. وباقي وعلى لسان كوزينز قال أن وقت اللي شاف سارة فيها كليل ماشية وحدها وقفلها، وبما أنه بوليسة منتلو طلعت معاه، ووقتها اتصل بهاتف الجوال بالعصابة اللي حكى لهم عليها وعمل روحه قدامها يكلم في زملائه في المركز باش سارة ما تتفطنش. وفي الأثناء هكا جماعة جاوها في كاميونة وقفوا راه وهبطوا وهزوا سارة بالسيف طلعوها في هكا الكاميونة ومشاو. وفي نهاية الأمر قال لهم استناوا حتى لين يزيد يعاودوا يتصلوا بيا باش نجيب لهم فتاة أخرى. هذه هي الأقوال متاع وين كوزينز للمحقين، وحسب التجربة متاعو كما قلنا لكم لحزنس. نهج التريبونال والدريبة.
1: ببليسيتي عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت في مدينة لندن نهار 3 مارس 2021، سارة إيفرارت مشات لصاحبتها روز باش تقعد معاها شوية وتروح، وبما أنها فترة متاع كوفيد يعني كورونا ووسائل النقل فيهم مضايقات واختار متاع عدوى، سارة اختارت باش تمشي وتجي لصاحبتها على ساقيها. لكن في الرجوع اختفت تماما، ومن غدوة صاحبها جوش بقى يطلب فيها نهار كامل بدون جدوى. الشرطة بدأت تفركس عليها، وبش يظهر بالكاشف من خلال كاميرات المراقبة أنها طلعت مع واحد في كرهبته، والسيد هذا طلع بوليس وحكى لزملائه اللي استندقوه على ظروف اختفاء سارة إيفرارت. في المرحلة هذه وباش ما نفوتوكمش بالحديث، المحققين ما صدقوا حتى كلمة من الكلام اللي حكاه واين كوزينس، وظهرت لهم الحكاية هذه متاع حي درابك لا فيها لا راس لا ساس، وخاصة معطاهم حتى معلومة يأكد بها الرواية اللي طلع لهم بها متاع الجماعة اللي عندهم شبكة متاع دعارة. والغريب في الأمر أنه بوليس. في مجريات هالأحداث ونهار 10 مارس يعني أسبوع بالضبط بعد اختفاء سارة، الشرطة ألقت القبض على كوزينس وتهموه باختطافها وقتلها، وبالطبيعة هو أنكر التهمة جملة وتفصيلا. وهو كمع الإيقاف هذا حجزوا له السيارة الشخصية متاعو مش اللي كراها وفركسوا له داره، وغادي الشرطة باش تلقى بقايا متاع دم على الكرسي التيلاني متاع كرهبة كوزينس. وقت اللي قاموا بتحليلها في المعمل الجنائي طلعت متاع سارة، ونقطة الاستفهام الكبيرة قدام إنكار وصمت كوزينس هي المصير اللي عرفته سارة. يا هل ترى ما زالت على قيد الحياة وإلا ماتت؟ معناها تقتلت. وشنو اللي صار لها بالضبط بعد ما وين كوزينس هزها في كرهبته؟ في تعاقب أحداث هالقضية المحققين عرفوا بعد التقصيات أنه المتهم كوزينس يملك قطعة متاع أرض في منطقة غابية اسمها هولتسوودز في أشفورد على بعد 16 كيلومتر من كانت، وغادي هبطت الطامة والعامة يعني مشاور في رق الكل متاع الشرطة من مقاومة الإجرام الفرقة الأنياب وحتى المروحيات دخلوا في اللعبة، وفركسوا الدار اللي موجودة في الأرض متاع كوزينس، وبراكة زادة كانت بحذاها فلاوهم فليان. ومن بعد استعانوا بفرقة السينوفيل يعني الأنياب باش يعرفوا وين ينجموا يحفروا تقريبا، على اعتبار كما قلنا أنه سارة تقتلت وربما جثتها تنجم تكون مدفونة غادي. في نفس الوقت الأمنيين قاموا بمعاينة الهاتف الجوال متاع وين كوزينس باش يرصدوا التحركات متاعو حسب الإشارات اللي التقطها جواله، ومن خلالها يعرفوا وين كان موجود نهار 3 و4 مارس. وما كانش صحيب بالكل من خلال البرنامج تليفونيك باش يحدوا الأماكن اللي كان فيها كوزينس، وظهر أنه نهار 3 مارس مع 9:30 متاع الليل كان موجود في كافنديش رود، ونهار 5 مارس عدى ساعة كاملة في هولتسوودز. السؤال المطروح ايش يعمل غادي؟ عملية البحث في المرحلة هذه على جثة سارة تواصلت حتى لنهار الجمعة 12 مارس، وكي جات الخمسة متاع العشية الأعوان الكل كانوا باش يأيسوا، لكن ضربة أخيرة متاع بيوش في الأرض غيرت كل المعطيات، لأنهم سمعوا زميلهم يسيح وقال لهم ثم حاجة لهنا. الأعوان الكل مشاو يجريوا وهبطوا على ركيبهم وبداوا يبربشوا بيديهم، خافوا للجثة الموجودة غادي تتشوه أو تتمس بالضربة متاع البيوش. وفي لحظات باش يكون الاكتشاف اللي خلى الناس الكل في حال الذهول تام، هاك الفرق الأمنية المختصة بكلهم بقاوا باكمين والدهشة ضربتهم. الاكتشاف كان رهيب ويتمثل في جثة متاع فتاة عارية تماما، وبدأت أجزاء من الجسد متاعها تتعفن، وكانت عندها آثار متاع حروق بليغة معناها اللي قتلها شعل فيها النار على أساس يتلف معالم الجثة بش ما يعقلوهاش، ومن بعد حفر الحفرة وردمها غادي. مختصر الحديث، الجثة تهزت مباشرة للتشريح، وبفضل تحليل الأديان يعني الحمض النووي وبالبصمات متاع الأسنان ما كانش صعيب بش يتعرفوا على القتيلة، وظهرت المسكينة سارة إيفرارد. الطبيب الشرعي قال اللي هي تعرضت للاغتصاب ثم الخنق، ومن بعد الجاني حب يحرقها، في باله بش يطمس معالم جريمته. في ترابط هالأبحاث، المحققين ما عاد عندهم حتى شك في أنه وين كوزينس خطط للجريمة متاعه تخطيط محكم وقبل بعدة أيامات، أما ما كانش مستقصد سارة بالذات، وإنما حب يخطف فتاة يغتصبها ثم يتخلص منها. هذا هو المشروع متاعه، تماما كما القتلة التسلسليين اللي عولوا على الصدفة في اختيار ضحاياهم، معناها اللي تجيبها الأقدار في ثنيتهم يكون هذاك آخر نهار في حياتها. في مجريات هالأبحاث، التحريات أثبتت أن وين كوزينز نقل عدة مرات لوسط لندن وهو وقتها ما يخدمش. مشى نهار 23 جانفي، 25 فيفري و 14 فيفري باش يحدد الأماكن اللي ممكن يصطاد فيهم الضحية متاعو. ولندن كما تعرفوا كبيرة وفيها برشا حركة، معناها ينجم الواحد يعمل اللي يحب من غير ما يفتن به حد. ونهار 28 فيفري بالذات، وين كوزينز شرى منوت واللي الشباب يسميوها الميس نوت، شريها عن طريق الموقع التجاري متاع أمازون. وهاللي منوت هذو من أمنيين القاوم في كرهبته، والقاوم معاهم ريبون أديزيف شريط للساق، وفي نفس النهار كريها كالكرهبة يعني لسترة لنهار 3 مارس. وفي النهار ذاك خرج من خدمته في سفارة الولايات المتحدة وروح لداره في منطقة كانت، وقال المرت وولاده أنه عنده خدمة بالليل سيرفيس زايد، وبتبيع يكذب عليهم ما ثماشي منها الحكاية هذه، وإنما حاجته بش يتفاضى بروحه ويعمل اللي في راسه. مع الخمسة غير ربع من نهار 3 مارس مشى لوكالة كراء السيارات بش يهز كرهبته، وكيما سبق وقلنا لكم كاميرات المراقبة موجودين في كل بلاصة في انجلترا، وكوزينز تصور وهو يحكي مع الموظفة اللي سلمت له السيارة، والصورة كانت واضحة وضوح الشمس ومعها الصوت زادة، معناها ما ثماش أكثر من هكا دليل. في مجريات هالأحداث، وين كوزينز بعد ما خدا كرهبته من دوفر مشى لندن ودخل السوبر مارشي مع 8 متاع الليل، شرى ديزيلاستيك يعني هكا اللي يربطوا بيهم الشعر، والكاميرا متاع المحل صورته، وحد ما كان يعرف اش باش يعمل بكاليزيلاستيك. ما عدا واحد من المحققين قال اللي هو باش يستعملهم مع الواقي الذكري عند الاغتصاب. ودوب مخرج مكان المساحة الكبرى ابقى يدور بالكرهبة متاعه في الشوارع القريبة بحثا عن فريسته بطبيعة الحال، حتى لين وصل الكافنديش روت، وغادي فين شاف سارة وهي في طريق المرواح لدارهم. وقف الكرهبة وبقى يستنى فيها حتى لين وصلت وهبط لها، جبد لها بطاقته الأمنية وخلاها تفهم اللي هو ينتمي لها كالفرق اللي كونوهم في عدة بلدان أوروبية أيامات الجائحة متاع الكورونا باش يردعوا المواطنين اللي ما يحترموش الحجر الصحي. وسارة فعلا كانت مخالفة لأنها تجاوزت الوقت المسموح فيه بالجولان، وعلى خاطر زادة ما يشي لابسة الكمامة. وباش ما نفوتكمش بالحديث، وين كوزينز ما جابهاش من راسه الحكاية هذه، لأنه فعلا كان مكلف أحيانا بدوريات من نوع هذا، معناها يسخروه باش يدور ويراقب مدام تيثال المواطنين لمقتضيات الحجر الصحي، وبالتالي يعرف مليح كيفاش تصير الأمور، الشيء اللي خلى سارة تصدق أنه وقفها على خاطرها في وضعية غير قانونية. وكي قال لها أطلع معايا في الكرهبة على أساس باش يهزها للمركز ويعمل لها محضر، طلعت معاه لأنها متمانة سيد أمني. وقتها حط لها ليمونات في ديها وقال لها هذا تابع الإجراء، وهي المسكينة باقي جادد عليها ومصدقته. في تسلسل الأحداث وين كوزينز شد ثنية بصراحة، لكن مش للمركز ذات طريق متاع دوفر. وقت اللي فهمت أنه الحكاية فيها أنه بدأت تسيح، وهو وقف الكرهبة في بلاصة خلاه وفشخها المسكينة تفشيخ بالضرب، وقرتها بكالاديزيف يعني شريط اللصاق، وسكر لها فمها. مختصر الحديث، دوب ما خلطت بها الدوفر هبطها من الكرهبة متاع اللوكاسيون وطلعها في كرهبته الشخصية، ومشى بها بطبيعة الحال للأرض متاعو في هوتس وودز، وغادي سارة باش تعدي أتعس ليلة في حياتها. أنوين اغتصبها شر اغتصاب وأشبع فيها غرائز الحيوانية عدة مرات، وفي الأخر بدأ يخنق فيها، وهي المسكينة تفرم وتسكر عليها نفس وبدأ تتلقف حتى لين فارقت الحياة. الوقايع اللي كنتوا تسمعوا فيهم صاروا ما بين ماضي ساعة وماضي ساعتين متاع الليل، وليلتها كوزينز خبى الجثة متاع سارة في الحشيش وروح لداره، ومن غدوة افطر كيعات وعمل كرواسون شوكولا شو، ورجع الكرهبة للوكالة اللي كرهها منها، ومشى في كرهبته البحيرة صغيرة وغادي تخلص من التليفون متاع سارة. والمشكل أنه في كل التنقلات متاع وين كوزينز تم رصده بكاميرات المراقبة وتصور. النهار 5 مارس مع الأحداش، وين كوزينز طلب عرفه في سفارة الولايات المتحدة، قال له راني مريض ماني جاي. من بعد طلع في كرهبته شد ثنية متاع هوتس وودز وعمل الوقفة في محطة متاع بنزين شرى بيدون وعبى فيه 5 إيترات إيسانس، وكل عادة كاميرا متاع مراقبة باش تصوره. ونفس الشيء زاده وقت اللي وقف في مغازة وشرى منها زوز شكاير كبار وباش بزوز مترو على زوز مترو وفحم متاع باربكيو. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وين كوزينز وصل للأرض متاعو وجبد الجثة متاع سارة من وسطك الحشيش، نفخها بالليسانس وحرقها، وبقى يتفرج وهي تاكل فيها النار وهو يتلب. ومن بعد كي وصلت الحالة متقدمة من الحروق، حفر حفرة وردمها فيها، وما كانش يتصور بالكل أنه الأمنيين باش يعثروا عليها بهاك السرعة الكبيرة، لأنه كوزينز في باله باش تتعفن وتولي هيكل عظمي وما يلقاوهاش. وعلى فكرة سارة ما تفنهاش وحدها، تفن معها حوايجها، لكن في نهاية الأمر العملية هذه قام بها وهو مربوث وخاف لا يلفت الانتباه، وهذاك علاش ما استناش الجثة حتى تتحرق كليا. في الحقبة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أن الصادم في تصرفات وين كوزينز هو أنه بعد الجريمة الشنعاء هذه اللي قام بها، يعني من اغتصاب سارة وفضاعة الطريقة اللي حب يتخلص بها من جثة، واصل حياته عادي، هزوا لدو للدونتيست، من بعد هزهم يلعبوا في البلاصة اللي تفن فيها سارة، ومن غادي يكلم الفيتيرينير متاعو باش ياخذ رونديفو لكلبه، وقال له راهو كلبي عنده اكتئاب ومسخفني المسكين وما ياكلش، وهالزنس مزير كيقتل روح بشرية لا روف ولا حلم. اللي حكيناه لكم الكل تقال في محاكمته أمام ذهول هيئة المحكمة ولجنة الحكماء وكل الحاضرين، وبطبيعة الحال عقوبته كانت في حجم الجريمة متاعه، لأنه تحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية سراح. في نهاية هالقضية يلزمكم تعرفوا أنه الشيء اللي حزن أنه السيد بوليس، وهذاك علاش دولة كاملة رصت لها تطلب في السماح على اللي اقترفوا وين كوزينز العون متاعها، لكن بقى تساؤل يدور، زعم كوزينز هذا ما قتلش فتيات أو نساء آخرين بعد ما اغتصبهم وبنفس الطريقة؟ حسب المعطيات متاع البوليس دو لا بوليس، في عام 2015 و2017 قام بالاعتداء على الأخلاق الحميدة قدام امرأة، يعني عر عليها روحه، واكتشفوا اللي عنده محادثات مع زملائه على الواتساب وهو ما يحكيه على الاغتصاب والأجواء متاعو. أشنو اللي تستناه من نوعية كمن هذه من الأعوان؟ لكن في نهاية الأمر زملائه الثلاثة تم طردهم من الجسم الأمني. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبونال والدريبة. مونتاج وميكساج محمد بقطايا. نص عماد بن حميدة. تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فام. تبع الموسيقى.

0: Diwana FM. Diwana FM Flash News.
1: موجز الثالثة ديوان FM عسلامة. تونس تستعد لتطوير استخدامها لطاقة الرياح مع توقع إطلاقها لطلبات عروض تتعلق بإنتاج 2 جيجاوات من الكهرباء باعتماد هذه الطاقة ابتداء من سنة 2026 في إطار جهودها الرامية لتقليص من تبعيتها للغاز المستورد وتسريع انتقالها الطاقي. والخبير الدولي في الطاقة عز الدين خلف الله يقول في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء إن القدرات الحالية المركزة في تونس تبلغ 245 ميجاوات وتتأتى أساسا من المشاريع التابعة على الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزدي بالشيخ يلتقي ممثل مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتونس نبيل عساف والأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية لامين حموني لمتابعة تطور الوضعية الحالية للجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية وتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بتحركاته وانتشاره. وممثل مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتونس يعرب عن استعداد المنظمة لمواصلة دعم ومساندة جهود وزارة الفلاحة في مجال الوقاية من الجراد الصحراوي ومكافحته، ويؤكد التزام المنظمة أيضا بمواصلة توفير الإحاطة الفنية وتبادل الخبرات والمعطيات وتعزيز قدرات مختلف المتدخلين بما يسهم في دعم منظومة الرصد المبكر والتدخل السريع والحد من المخاطر التي قد تشكلها أسراب الجراد على الإنتاج الفلاحي والموارد الطبيعية. لجنة التشريع العام بالبرلمان تعقد الجمعة القادم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح أحكام عدد من فصول المجلة الجزائية. ويهدف مقترح القانون إلى تنقيح أحكام عدد من فصول المجلة الجزائية في إطار المسار التشريعي الذي تتولاه لجنة التشريع العام قبل عرضه على الجلسة العامة للنظر فيه والمصادقة عليها. إلى الشأن الدولي، نائب الرئيس الأمريكي يقول إن نص مذكرة التفاهم مع إيران سينشر يوم الجمعة القادم على أقصى تقدير، ويؤكد أن المزايا الاقتصادية لإيران مشروطة بالاستجابة لمطالبهم والتخلي عن السعي لامتلاك سلاح نووي. والرئيس الأمريكي يدافع عن الاتفاق مع إيران ويؤكد أنه جيد لأسباب كثيرة وعلى رأسها ضمان عدم تمكن طهران من حيازة سلاح نووي. وأشار ترامب إلى أن نتائج هذا الاتفاق بدأت تظهر فور الإعلان عنه، حيث شهدت مؤشرات الأسواق ارتفاعا ملحوظا وسجلت أسعار الوقود والنفط انخفاضا مبشرا. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمن الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: baby, I'ma fire it all.
1: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار. باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.

0: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
1: نستي وين؟
0: بش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: 3:13 دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من إكسترا تايم من توا حتى للخمسة متاع العشية. مرحبا بالناس تسمع فينا كل وين ما كنتوا، في دياركم، في كرهابكم، ولا في أي مكان. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا على فام، ولا الناس أيضا تفرجوا فينا صوتا وصورة على الشانل اليوتيوب متاعنا ديوانا فام لايف، كيف لي باج فيسبوك متاعنا ديوانا فام، ولا سبور باي ديوانا فام. عدد جديد من إكسترا تايم طبعا كما استنستوا لأيامات الفارطة باش يكون مخصص في جزء كبير أو بنسبة 100% تقريبا اليوم لمنافسات كأس العالم، والجزء الأكبر باش يكون طبعا لمنتخبنا الوطني التونسي اللي برشا أكتواليتي الحقيقة في المنتخب في الثلاثة أيام الفارطة منذ مباراة المنتخب السويدي. بعد شوي نعطيكم كل التفاصيل بالنسبة للمواضيع بالنسبة لحصتنا لليوم. قبل ذا نرحب بالناس الموجودين ديجا توا على اليوتيوب، تحية ليكم الناس الكل، حمى الأسود، مروان خضراوي، عصام، إسلام، كيف كمال، مرحبا بالناس تسمع فينا الكل، مرحبا نادية في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، وأن الناس الكل معكم هاني براهمي في تعويض زميلي حاتم جزبار اللي في المكسيك يكون معنا إن شاء الله بعد شوية، نأخذ من عنده كل الأخبار. وكما استنستوا كل نهار الأربعاء معايا الثنائي الناصر والدوك، نبدأ على يميني نصور، أهلا وسهلا.
1: اهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالساده المستمعين والمتفرجين تابعوا فينا كلها.
0: يعطيك الصحه ناصر، شكرا ليك. دوك صدق حبيش، اهلا وسهلا دكتور.
1: مرحبا بيك، مرحبا هاني، مرحبا ناصر، مرحبا باللي يتفرجوا فينا الكل، وان شاء الله نعملوا حلقه ممتعه
0: ان شاء الله. اليوم زوز بالازرق انتوما، صحيح تختلف الفاتح والغامق، لكن في الازرق على لون ديوان فام اكيد نادي زاد كيف كيف كيف

0: مبعوث ديما فهم الخاص حاتم قزبار اللي باش يعطينا كل التفاصيل في ساعتنا الثانيه. نكملوا نحكيوا على المنتخب والكاس العالم, لكن نحكيوا على الجماهير لانه الحقيقه فما اشكال صغير بخصوص التيفو اللي كنا حكينا عليه ديجا هنا الاسبوع الفارط. التيفو في مباراه اليابان اللي هي باش تكون مباراه رقم 1000 في تاريخ كاس العالم, مباراه الكبيره هذه قبل بدايه المباراه اللي باش تكون تخلد في تاريخ كاس العالم. يبدو انه الجماهير التونسيه المكلفه بانجاز التيفو هذا عندها بعض المشاكل. التيفو وحضوره في مباراه اليابان بين الشك واليقين, بعد ناخذوا الاسباب والتفاصيل مع عضو مجموعه التيفو شادي جبابلي مباشره من المكسيك. والختام باش يكون كالعاده بمنتخبات العربيه اللي باش نحكيوا على نتائجها. ثلاثيه ميسي تلحق الهزيمه من المنتخب الجزائري امام الارجنتين, وهزيمه لكل من العراق والاردن امام النرويج والنمسا. وايضا نعملوا ونختم بقراءه في مواجهات اليوم في المونديال. هذا كل معنا في حصه اليوم حتى الخمسه من اكسترا تايم على ديوان اف ام.
1: اكسترا تايم, كره واحده 104 مباراه في 39 يوم, 48 دوله تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان أفهم, مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبور في توقيت العادة كل يوم 8 متاع الصباح, الماضي ساعتين 6 متاع العشية و8 والعشرة.

0: على ديو ان اف ام عيش المونديال
1: اكسترا تايم
2: 17 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية رجعنا لكم في اكسترا تايم والبداية كما قلنا باش تكون بالناخب الوطني الجديد ايرفي رونار وتصريحاته في اول ظهور اعلامي ليه هذا كل في فقرة لاكتو دو جور
1: لاكتو دو جور
2: كما قلنا البارح كان اول ظهور اعلامي للناخب الوطني الجديد ايرفي رونار قبل الحصه التدريبيه كان عقد ندوه صحفيه الحقيقه ندوه صحفيه وكانت قصيره برشا معناها حتى الناس ما تعرفش وكانت قصيره على الاخر ما جوزتش تقريبا 20 دقيقه على اقصى تقدير وكان فيها تصريحات مقتضبه بالنسبه لايرفي رونار بالنسبه للمدرب الجديد للمنتخب به ما نطولوش برشا نمشي ونسمعوا ديريكتومون ايرفي رونار في التصريح الاول ونسمعوه كيفاش حكى على مباراه تونس ايرفي رونار يحكي على المنتخب تونسي نسمعوه ونرجعوا نعلقوا بالتفاصيل.
3: Bien sûr, j'ai regardé très attentivement le match contre la Suède. Le score est lourd, mais tout n'est pas jeté. Mais on retient que l'essentiel, c'est-à-dire le résultat final. Lorsque j'ai rencontré les joueurs, il y a à peu près une heure, bien sûr, je suis exprimé, pas très longtemps. Donc, pour l'instant, j'ai pas parlé individuellement avec eux ou quoi que ce soit. Je leur ai juste dit, il faut relever la tête, il faut avancer. Vous êtes ici pour représenter le pays, la Tunisie. C'est un honneur. C'est un devoir et on se doit de faire beaucoup mieux que ce qui est le résultat du premier match. Pour l'instant, on se focalise sur le match du Japon et ensuite viendra le troisième match. Mais pour l'instant, on en reste là. C'est le plus important.
2: هذا ايرفي رونار ملخص اللي قال ويقول تفرج في مباراة المنتخب السويدي صحيح هزيمة ثقيلة لكن مازال عنا زوز مقابلات يقول تحدثت مع اللاعبين بشكل جماعي مازلت ما حكيتش معاهم معناها بالفرد انديفيدويل مو يقول أيضا أنه مازال عنا زوز مقابلات باش نركز والماتش بالماتش توا عنا مباراة اليابان قدامنا ولازمنا نهزوا روسنا هكا يقول حرفيا ايرفي رونار تبدأ معك أنت ناصر خطاب كيفاش شفتوا أول ظهور أول كلام لإيرفي رونار
4: خطاب عادي بالنسبه لي انا مدرب جاي في الاون ايرجونس جاي باش فما حريقه كبيره قاعده باش يحاول يطفيها بالطرق الكل باش يحاول باش كما قال في الكلمه التي قال في المباراه صحيح النتيجه ثقيله لكن فما حاجات نجمو نبنيو عليها وهذه كلمه السر اللي باش يدخل بها سيرتان مون للمجموعه تعرف ما عندوش برشا وقت باش ينجم يصلح يخدم في التيران ظل الخطاب والكوميونيكاسيون هي اكثر حاجه توا مهمه بالنسبه للمجموعه على خاطر الفريق والمجموعه تمست معناتها بعد زوز هزايم متتاليه بنتيجه ثقيله معناتها نعتبر الملاعبيه من ناحيه المعنويات تمسوا برشا وظهر لي الشيء هذا باش يخدم عليه وسيرتان مون بعد باش يحاول سور لو بلان تكتيك باش يحاول يعمل موديفيكاسيون بارابور كيفاش يشوف التمشي في المباراة كيفاش يشوف الملاعبية اللي بتشارك نتصور أنا ورزمو

0: عنده على الاقل 3 حصص بالرغم هم شويه معناتها في كره القدم، لكن في نهايه الامر وقت اللي يجي مدرب بعد نقول احنا كارثه كبيره صارت بكل المقاييس، ما نجموش نقولوا انه النتيجه اللي صارت نتيجه عاديه، كي صارت كارثه كرويه بالنسبه للمنتخب الوطني باش يحاول بالطبيعه باش يصلح باسرع وقت ممكن بالاجتماعات كوليكتيف انديفيديوال سيرتينمون ينجم يكون زادا تمشي ينجم يعملوا باش ينجم يشوف الملاعبيه يشوف لي بوست نتاعهم يشوف البلايص اللي هما يرتاحوا فيهم اكثر، وسيرتينمون راهو زادا الناس اللي معاه واللي بجنبه اللي هما ناس سيرتينمون راهو يعطيو لي ستات نتاع الملاعبيه راهو عملوا فيزيوناج في الماتشوات اللي تعداو على الاقل 4 الماتشوات مع المدرب الوطني السابق. هذا الكل معناتها سيرتينمون الوقت باش يحاول يخدم ضد الوقت باش يحاول اكثر ما ممكن باش يرمم المعنويات.
1: ناس دكتور كيفاش شفت التصريح تاع فيرونر؟
2: كيف معناها ديسكور عقلاني حاول كيفاش ما يتعداش معناها برشا على الديفيت تاع السويد، قال راهي صارت عنا كيلكو بوان بوزيتيف اللي نخدم عليهم، انا برشا تصليح ما عندوش برشا وقت على المستوى الفني باش يحاول يرمم معنويات باش يحاول يعطيهم شحنه جديده من خلينا نقوله من العزيمة من التفاؤل باش يحاول يكون موجود معاهم باش يحاول يلقى التركيبة المثلى خاصة على مستوى الامبلاسمون تاعهم وكيفاش معناها يراو رواحهم وين يرتاحوا فوالا معناها جيماجين باش يكونوا فما كيلكو شانجمون باش يحاول يعطي نفس جديد سو كي سير باش يكون فما شانجمون في السيستيم تكتيك معناها هذاك سي تري تري امبورتون
1: اكيد
2: لانه هو يلعب جينيرالمون بال 4 2 3 1 ويلعب بال 4 3 3 سو كي سير يلعب معناها بان افون سونتر تيبيك اون فادير فهمتني بونت سنترال ويلعب برشا فهمتني سور لي كوتي وعنده معناها ان جو اكيليبري معناها وقت اللي يلقى روحه ضد فريق
1: اقوى منه
2: يعرف كيفاش يستنى ويكانتر كما صار مع السعوديه
1: ومع
2: الارجنتين وايضا مع المغرب سيرتا ماما. لكن في الاخر ظهر لي اهم جمله قالها، قال لي يعني تبع في الكوره في تونس فرش في الماتش ونعرف دكو يسجي وجيت لاعبين قلت لهم لازمكم تهزوا رؤوسكم ولازمكم ترفعوا عالي علم بلادكم لانه لهي هذه قيمتكم ولهي هذه مكان تونس في المونديال اللي هي معناها بلد تاريخي فهمتي في مشاركته.
1: من ناحيه نفسيه دكتور مهم جدا نتصور انه في اول حصه تدريبي قبل هو راح حصه تدريبي يحكي معاهم يقول لك حكيت معاهم كجروب الكلهم راهو حاسب معلوماتي عنا تقريبا قعد يمكن ساعة ولا ساعة غير ربع يحكي معاهم يعني جروب كان بريسك اجتماع عمل بيه ويقول لك زيادة مازلت ما حكيتش معاهم فردا فردا معناه ناوي نصور اليوم باش يحكي معاهم باللاعب نصور هذه حاجة مهمة باش يحكي
2: باللاعب معناه سي امبورتون اي فاي تريبولي بالخزري ساعة اللي هو يعرف لي جوار كله عايش معاهم وعنده اكزاكتومون معناها لي زومور دو شاكان كل واحد فاش يحس كيفاش يراه فما ما يرى روحه مظلوم فما اللي يرى روحه معناه يسحق اكثر طون دو جو فما اللي غلط وانت لازمك تعرف كيفاش ترجعه في الكومبيتيسيون وتعاود تشارجيه معناه بوزيتيفمون فما اللي ما لعبش بكل معناها وهذاك سي تري تري ديفيسيل معناها اللي ما لعبش بكل نجم اون سور شارج معناها ما تكونش بينيفيك معناها لازم لو جوست دوزاج فهمتني سو كي سور هو في الكوم عنده معناها بوكو دو داتو احنا نعرفوا اللي كونوا ان شاء الله نكونوا مخير ان شاء الله نكونوا ابليكي ما بعرفش نحكيوا على العرب انكور دو فوا سي با تري تري ديفيسيل باش تسكر كونتر المنتخبات القويه راه سي با تري تري ديفيسيل راه
0: هو بالنسبه لي انا فما حاجه اللي نتصور تتقالها خاطر المدربين انا السؤال اللي خدمت معهم الكل وكيبدا يجي المجموعه معناتها بيجي المجموعه باش يشوف الملاعبيه سيرتينمون راهو عنده ليست كما قال لك يكون وهبي موجود بجنبه سيرتينمون باش يشوف الملاعبيه بالملاعب بالبوست بالبوست زاد كيف باش يشوف الملاعبيه اللي بيتيتر لعبوا يسون دي جوار كونفيرتي ولا لعبوا في بلايص مش مرتاحين فيهم باش يشوف معاهم شنو انا هي بلاصه اللي تلعب فيها وانت مرتاح باش تربحوا وقت على خاطر انت يقول هاني راهو نجم يلعب ريال دروا ونجم يلعب في الوسط وانت تقولها ما تراني النجم ولا لعبت قبل ولا نسيت سويت سا ما تعطي ايماج على الجروب اكثر يولي عنده نظره اكثر للجروب اكثر الافكتيف يولي يعرفه كاني بيه متعايش معاه ولا تعدى معاه فتره قديمه هذا ايش حبيت نقول
1: بالضبط هذا هو نتمنى ذاك اللي يصير به نسمعوا ارفيرونار اللي يتكلم على المواجهه القادمه المنتخب المواجهه المهمه جدا امام منتخب اليابان شنو قال على المواجهه هذه
3: I think you know I know very well this team because I used to play the last two qualifiers for the World Cup against them. For me, Japan are the best team in Asia. Very good team. Preparation games were fantastic with some very, very good results. The first game to draw against Netherlands, it's also a good performance. I know very well the quality of this team, but at the moment we need to be focused on ourselves. And we still have a few days to be ready to for me to play one more time against Japan.
1: هذا فيرنار نترجم شنو قال فيرنار يقول انه يعرف بالقدا المنتخب الياباني يقول هو افضل منتخب في اسيا يقول لك تعادلوا مع هولندا وتفرجت في المباراه يقول لك عمل مردود وبرفورمانس ممتازه جدا ايضا ياكد انه مواجهه باش تكون صعبه لكن بالنسبه ليه ماهيش مستحيل انه منتخبنا يعمل مباراه كبيره دوك
2: صحيح هو ديجا اون بار دو برانسيب اللي هو يعرفهم بالقديم يعني لعب معاهم في التصفيات برشا مرات على السعوديه
1: في المرتين اللي درب فيهم السعوديه
2: صحيت واون بلوس معناها ما يخفى على حتى حد اللي جابون اللي هو سي تري جرام معناها دازي
1: قال لك اقوى منتخب في اس واضح
2: معناها كوريا اوسي اللي تري بيان لكن هو يعرف معناها كيفاش يتعامل معاهم ديجا معناها الاناليز صارت عليهم يعرفهم كيفاش يلعبوا يعرف لا كولتور فوتباليستيك نتاعهم وهذا ديجا سي ان افونتاج معناها يقصر له برشا المسافات ويربحوا برشا وقت قعد من بعد لوبجيكتيف سي كوا معناها ترتوى احنا سي جامي الناس كل يبار دو برانسيب اللي السويد بلوز او موان لو ايتر معناها ابوردابل لو اني اني جو نو سوي با دو سيت افي لانه السويد عادي غدا تنجم تربح لك هولندا ولا تربح لك الجابون عادي جدا معناها دونك كي تخسر مع السويد نول مع جابون ما عادش يعديك ناصر فهمتها يعني تو اي دون لوبليغاسيون دو غاني المشكل كي تبدا دون لوبليغاسيون دو غاني كيفاش باش تعمل اسكو تو فا اتوندر
0: تو الخساره بسكور كبير
2: صحيت ديجا قول لافيراج بتاعك منسوس برشا
1: دونك لازمك كان تحب تتعدى في المعجزه لازمك تتعدى بالنقاط
2: اربع بونت ثلاثه ما عادش يعديك
1: ثلاثه ما عادش يعديك
2: اربعه صعيب برشا
1: انتصار وتعادل معناه في ضد هولندا واليابان
2: كومون فير الحقيقه اون فافوار ولو انه كما قلت لك هو معناها توتا غانيير يعني بيردر يعرف السيتواسيون شنو يعرف البوتنسييل نتاع لاعبين اليابان بوتيتر يعرف بوتيتر يعرف بوتنسييل لاعبي اليابان اكثر ما يعرف بوتنسييل لاعبي تونس انه لاعبي اليابان عمل لهم
0: بيان سور
2: لعب ضد اناليز عمل لهم اناليز ثلاثه ولا اربع مرات دونك
1: هو حتى لاعبي تونس يا دوك حسب بنعرفه انه يعرف معناها برشا منهم مثلا نعطي اكزامبل اي فما كيما دحمان لعب له ديجا حكى معاه حتى كان في السعوديه يعرف كيلكو جوار اللي في اوروبا بخلاف انه واضح من الفكره نتاعو واللي كلموه والكيب تاع سكاونتينغ نتاعو واضح انه عطاوه لي ديتاي الكل على لاعبي المنتخب دونك جاي ديجا يعرف برشا حاجات عليه
2: صحيح هو يفودري ديجا يبدا بجمعيه كيليبري بالعباد اللي عنده عليهم نظره ويعرف البوتنسييل نتاعهم ايتوسا لكن انا في معناها يقعد في الاخر مدرب في وسط كومبيتيسيون اي سي تري ديفيسيل معناها سي تري ديفيسيل سورتو كي تلقى ان غرو مرسو معناها يعني والله كان جاي داخل على ماتش كيما نقولوا على بورتي فهمتني مي لا سي تري ديفيسيل ان شاء الله احنا ونسبير ان شاء الله ربي معناها يحلها في وجوهنا وان شاء الله نكونوا موجودين لكن اون برون معناها ماتش بار ماتش معناها ما لازمناش نخمو توا قداش شكون باش نربحوا مع شكون باش نعملوا اكس وكذا دونك سافايتر سي كومبليكي اول حاجه الساعه قبل كل شيء لافي لا فرون عاودها برشا مرات لازم نمسحوا كل الصوره معناها السيئه المشومه ونحاولوا كيفاش نعطيهم فري امبريسيون ونكونوا سوليدير وكومباتيف سورتو معناها على الميدان ونصارعوا معناها نمشي ونصارعوا على دربونا وعلى بلادنا
1: هذا هو قبل ما يجيك ناصر في لحظه هذه الاتحاد الدولي لكره القدم ينشر تعيين حكم مباراه تونس واليابان باش يكون الروماني استيفان كوفاكس باش يكون طاقم تحكيم روماني في المباراه هذه من رومانيا ونذكر ديما ماتش فجر الاحد الخامسه نتاع الصباح ايضا حاجه اخرى بعد لحظات بعد دقائق يلتحق بينا زميلنا الصحفي نبيل خيرات ان شاء الله هيكون معنا نختم معك انت ناصر قبل ما نمشيو لحاتم المكسيك كيفاش شفت تصريحه بخصوص المنتخب الياباني والامال على الاقل اللي حكى عليها في مواجهه المنتخب الياباني باني يقول لك زاد نمشي ماتش بار ماتش انا توا عندي كان مواجهه اليابان قدام عيني
0: تحب انت تسمع كلمه صحيحه من عندي انا بالنسبه لي انا انسى توا الكاليفيكاسيون وانسى نترشح ما نترشحش، العب كل ماتش وماتشو، خمم في الماتش هذا اللي جاي واربح ماتشوك ولا عمل ما رجلتا باهية، منع البرفورمانس نتاعك، منع رجلتا، منع تشوف لافاس نتاعك، وبعد تولي حساب يجيب. ما تحكي ليش تو ما نبش نحكي بالسكور اللي خسرناه والمباراة الأولى والشانس الأولى اللي ضيعناها، ضيعنا برشا من نقولوا احنا من من الحاجات اللي تنجم تعاوننا باش ننجم نمشيو لقدام. لكن في نهاية الأمر تو اللي صار صار، ما نجمش نقعد نبنيو عليه، اللي تعدى تعدى، تو نحكيو على مرحلة جديدة فيها مدرب جديد، فيها روح جديدة، تانسفير جديدة، سيرتينمون باش تتبدل حاجات في ليكيب ناسيونال، سيرتينمون زاد كيف كيف اللي بعض الملاعبين اللي حسوا ولاو اكبر من ليكيب ناسيونال، خاطر الوقت اللي تبدا بعد ساعات في وقت من الاوقات الملاعبيه كي تحس روحها معناتها هكا المدرب مشد بزمام الامور، تولي فما شويه تعالي بعض الملاعبيه يفوتوا الحد نتاعهم، ماك تعرف فماش شكون يوقف لكن الفلو نتاع الدوزورت، ان كل ملاعب يعرف حجمه وانت مهمتك كان لعب الكره وتنضبط وتسمع كلام المدرب، وهذاك هو المطلوب منك. كي تولي انت تحب تعمل حاجات جانبيه ندخلوا فيك الحاجات اللي هي ما لازم تشوفوها، وهذاك علاش انا نعتبر اليوم ذالي المرحله هذه مرحله جديده، مرمو مباراة هذه يلزمنا نحذروه كيما يلزم، ما ركزوش على الماتش اللي بعده، يا ودي الماتش اللي بعده تو بعد نحكي
1: نعم
0: خلينا نرنا لحد اليوم نحاولوا باش نحضروا احنا باش نعملوا ماتش كوريكت، كان ربحنا طوميو كان ما ربحناش تو يعمل ربي، المهم ليسونسييل نكونوا على الاقل حاضرين لجور جي، كونوا حاضرين بالروح اللي تحب تشوفها التوانسه، وما بالفولونتي بالناس اللي ما تتمشاش في التيران، فما برشا ملاعبين تمشاو في التيران معناتها هذا مش مقبول معناتها بالحق، معناتها اللي يلبس مريول تونس وهو يتمشى ومش عارف قيمه المريول ما, ما, ما, ما, ما عندوش الحق باش يكون موجود في ليكيب ناسيونال. خلينا هذا ساعه يتنحى تو بعد نحكي، وحتى الحكم اللي باش يتعين غاديكا في كاس العالم ما حاجه ما نجموش نخمو فيها برشا بالنسبه لي انا اسمه برا بالنسبه
1: فقط،
0: اما ركز على روحك انت وخمم في روحك انت وخمم في مشاكلك انت قبل ما تخمم في حاجات جانبيه، وهذا هو لب الموضوع، وهذا من الاربع ايام جايين هذاك الشيء لازمنا نعمل
1: هذا هو. على كل ممتاز جدا ان شاء الله، بنعرف ان شاء الله يكون الحظ معنا على الاقل، وان شاء الله نعملوا بيرفورمانس باهي ومن بعد نخمو كما قلت انت في الترشح. فاصل قصير وراجعين باش نمشيو مباشره الى المكسيك مع مبعوث ديوان فامر خاص حاتم كزبر.
4: إكسترا تايم. إكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس ديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية، تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية، ناس الديوان أحلى ناس.
5: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث، خليكم أقرب عيشوا معنا كل التفاصيل اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
4: إكسترا تايم
1: 33 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية، رجعنا لكم في اكسترا تايم الجزء الثاني، كنا حكينا على تصريحات هيرفي رونار المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني، وقايد باش نمشيو مباشرة إلى المكسيك وناخذوا كل التفاصيل بخصوص الحصة التدريبية البارح الأولى لهيرفي رونار، الكواليس شنو صار قبلها وبعد هذا الكل مع مبعودي وأنا فهم الخاص حاتم جزبار إلى مونتيري المكسيكية. حاتم أهلا وسهلا بيك.
6: أهلا وسهلا بيك هاني، تحية ليك الولاد كل الناس تسمع فينا على ديوان شاف هاني. البارح الحصه التدريبيه بالطبيعه نرجع كما قلت المرحله الجديده من المنخب، كنت تسمع في نصر البدوي الكلام الحقيقه دي معناها لوجيك اللي يلزم يتعمل معناها حتى قبل ايام المقابله. البارح رونالدو كان في استقباله الوفد الاعلامي الكل
1: حاتم فما تقاطعات كبيره في الصوت، فما تقاطعات كبيره في الصوت حاتم، كان نجمو نادي نعاودو نتصلوا الا نبدلوا البلاصه في انتظار يتحسن، خاطر الصوت الحقيقه ما فهمناش الجمله اصلا معناها اللي قالها، نحاولوا نعاودو نتصلوا بحاتم جزبار كما قلت معناها باش نحكيو خاصه على الحصه التدريبيه البارح لانه مهم جدا، خاصه انه حاتم تبعها دونك مازلنا نستناو شنو صار البارح بالتفاصيل. كان موجود حاتم نرجعوا له، موجود حاتم، حاتم اهلا وسهلا بك مره اخرى. به مازال حاتم مش موجود. دونك كما قلنا البارح كانت حصة تدريبية بحضور كل اللاعبين. أيضا إيرفي رونار كان استحب معاه مدرب حراس أيضا أناليست وأيضا معد بدني بالنسبة لي إيرفي رونار. به نرجع لحاتم. حاتم أهلا وسهلا بك مرة أخرى. حاتم به نعرش تسمع فينا.
6: أي
1: نسمع فيك نسمع فيك هكا ممتاز. أي
6: واضح واضح واضح. دونك اذا كما قلنا مش نبدا منين كملت انت تو بالنسبه للطرف الفني المنتخب كان ريفيرونار كان معاه مرفوق بمدرب
1: به. انقطع الاتصال مره اخرى بحاتم بين حاول ناديه. نرجع نتصل مره اخرى بحاتم جزبار. بنعرفش الصوت اللي نسمعه فيه هل انه الاتصال تقطع ام مازال ناديه. به مازال حاتم. به نرجع مره اخرى معاك انت دكتور بخصوص إيرفي رونار البارح. معناها خطاب اللي كان مهم جدا للاعبين قبل الحصه التدريبيه وشفنا حتى الفيديو كان نجموا ايمان زاد نحطوهم. شفنا الفيديو اللي بدا الحصه التدريبيه بخلاف الاجتماع اللي عانوا باللاعبين بدا الحصه التدريبيه بتوجيهات واضحه معناها يحكي عن معلم اللاعبيه. وشفنا حتى التدريبات نتاع الحراس والكل. دونك واضح انه دخل ديريكت في الموضوع معناها بدا يخدم ديريكت وما فهم مشاكل اللي يبدا بشوي بشوي يكتشف في اللاعبين. واذا يتصور ياكد الكلام اللي قلته انت قبيل
2: صحيح يلي اوبليجي لانه الوقت ما يسمحلوش قولوا احنا باش ياخذ راحته لانه اوبليجي باش يدخل في صلب الموضوع دون لو فيف دي سوجي. وفما برشا لاعبين اللي هما حين نقولوا يستحقوا معناها شحنه معنويه وفما زاد ان ميساج بوزيتيف لازم يخرجوا كسوا مع اللاعبين ولا مع الميديا. سي تري امبورطون. اليوم مدرب جديد جاي في وسط كومبيتيسيون يحب يبدل ان بو السيرورة متاع المسار هذايا اللي بدينا فيه بصفة خايبة. لكن ما ننسيوش حاجة اللي كونه فما برشا لاعبين زادا محترفين ويعرفوا رونار ويسمعوا به ويتساو وينجموا يكونوا عندهم علاقة حتى به كما كنت تحكي بك اللاعبين لعبوا ضده ويتساء. ان شاء الله ان شاء الله فهمت المساج يتعدى فيه ان شاء الله ليزيدي ما الكاد 2 3 1 والكاد 3 3 لعبنا بها ما سرتها ماكو سواء مع علموشي ولا حتى مع طرابلسي. دونك اللاعبين ان بو يسون ويلي في السيستم هذا دونك يعرفوا روحهم على شنو قادمين. يفو فير بوكو معناها ديفور ولازم نتصلحوا ولازمنا نحاولوا كيفاش نكونوا سوليدير في مجموعه وايضا بيرفورمون دان بوين دو فيو انديفيديوال وكل واحد يطلع من المستوى نتاعو وينقص من اغلاطه ونورمالمون نرى اون ميور بريستاسيون ابري ريزولتا يتبع ما يتبعش هذاك موضوع اخر. لكن او موا معناها نمنعوا سو كون بو سوفي لانه الحقيقه كان لو فيو با بات كوراساو جينا احنا معناها تو سامبلومون
1: للاسف الشديد معناها كوراساو خذت سكور كبير من عند المانيا ثم جينا احنا للأسف معناه للأسف. به ديما نستنيه في عودة الاتصال مع حاتم في الأثناء أيضا بعد شوي بشكون معنا إن شاء الله اتصال هاتفي من العضو الجامعي سيد ناجي الشاهد بشي واضح لنا بعض التفاصيل وباش ناخذ من عنده حتى هو شوية أخبار شنو صاير اليوم الأجواء في إقامة المنتخب الوطني التونسي. به في انتظار يحضر حاتم الجزبار نذكر ديما أن مباراة تونس واليابان نهار لحد فجر لحد الخمسة متاع الصباح مباراة بإدارة طاقم تحكيم روماني اللي كنا أعلن عليه قبيلة وفي انتظار بعد إن شاء الله نعطيكم اسم الطاقم التحكيم اللي باش يكون بقيادة الحكم استيفان كوفاكس الحكم هذايا الحكم الروماني حكم اللي الحقيقة من أفضل الحكام في أوروبا وحكم اللي باش يفتتح المونديال بإدارة مواجهة المنتخب الوطني التونسي. بالنسبة للكومبيتيشن هذه في المجموعة متاعنا دونك ذكر ديما ماتش باش تلعب إن شاء الله نهار لحد فجر لحد الخمسة متاع الصباح. فقط بعض المعلومات على الحكم الذي تولد في 16 سبتمبر عام 1984 هو حكم روماني كما قلنا والحكم هذي كان أدار عديد المباريات في برشا معنى بطولات معنى نقاو حتى بعض البطولات العربية اللي أدار فيها بعض المقابلات كما البطولة السعودية البطولة القطرية البطولة المصرية كأس مصر البطولة الإماراتية كيف في اوروبا طبعا ادار مقابلات في الشامبيونز ليج، الكونفرنس ليج، الاوروبا ليج، كيف كيف كاس العالم للانديه، معناها حكم اللي الحقيقه من افضل الحكام في القاره الاوروبيه.
2: تركيزنا احنا لازم يكون منصب 100% على روحنا، لانه يعني الحكم يقعد في الاخر عنده ادوات تكنولوجيه وعنده ديز اسيستان وعنده لي زوتي الكل باش يخرج ماتشو، لكن تركيز قبل كل شيء علينا احنا، على البيرفورمانس نتاعنا انديفيديوال وكوليكتيف، وخاصه ايضا تركيز على الفيزيوناج وعلى ليكيب ادفيرس وكمان نجموا نبغتوهم ونحاولوا كيفاش معناها نكونوا ديسيزيف معاهم، كسوا نماركيو الفرص اللي جينا، ونتصور باش يكونوا عنا اكثر وخير فرص بسيستم دو جو هذا، وايضا نحاولوا باش نكونوا حذرين اكثر في المنظومه الدفاعيه نتاعنا، لانه الي غران طون باش نرجعوا لثوابتنا. هاني سي با بوسيبل كيوما جمعيه كيما تونس اللي تسميت هي عندها ريغور كبيره 10 بونت ومعناها زماتشوات سي امبونسابل، حتى واحد ما كان ينجم يخمم فيها. وخمسة بونت في اول ماتش في المونديال، وقت الناس كل كانت تمني النفس بماتش سيري اون فادير، فهمتي ان بوت بري تلقى روحك ديجا في الجولافيراج بيناليزي، مش معقول الحقيقه. اللي تعدى تعدى واللي فات فات، نغزروا فير لافنير، ومعناها ليسبوار في فيفر، فهمت في الاخر
1: بالضبط هذا
2: اللي عايشنا، و وان شاء الله ان شاء الله سو كي سير ما نتصورش نكونوا اخي بالماتش هذا، كمان يعني تصورش باش نكونوا معناها انديسيبليني وديزورغانيزي وديزيكيليبري اكثر من ماتش السويد.
1: هذا هو فقط. زاد دوك نحب نحكي معاك في كوتي اخرى بالنسبه لديما لارفي رونار، المدرب هذا اللي النجاحات معناها اللي عملها مع المنتخبات اللي مر بهم، اليوم هل قادر مع المنتخب التونسي، ما نحكيش على الترشح، لكن قادر اليوم بالنسبه لك انت انه على الاقل يرجع لنا الانضباط التكتيكي نتاعنا؟ لانه شفنا دكتور في المقابلات الاخيره خاصه مع صابر الموشي الحقيقه غاب الانضباط التكتيكي، شيء خلينا كلينا خمسه ضد بلجيكا وخمسه ضد السويد، واحنا كنا اللي منتخب حتى كما نصنعوش لعب وما نهجموش، كنا التالي ياسر منظمين معناه حتى في مباريات كبيرة قبل. هل قادر اليوم في خمسة أيام يرجعنا على الأقل الحاجة هذه؟
2: إن شاء الله إن شاء الله، سيدي في سير إن شاء الله. الحاجة الباهية اللي تحسب لنا سيكو كانت موجودة عندنا صالة الدفاعية، ما كنا مايش حاجة جديدة باش نخدموها
1: بنفس اللاعبين
2: ولا جيماجين بشوية جستمان وبرشا ريغور وبرشا انضباط وسيرباسمون دو سوا، وكل واحد يعرف ما له وما عليه، وفما انتر ايد وما فماش كلي رياكسيون دو معناها دو خلينا نقولوا دو كاركتير اللي زايدين خارجين على الموضوع. نتصور اوني كابابل دو بيان فير، خاصه على مستوى الوقفه على مستوى التركيز على مستوى الانضباط الدفاعي والتكتيكي، منظومه كامله معناها. هو ديجا يطلب برشا خدمه من لي زافون، يطلب برشا خدمه من لافون سنتر من لي زيليه بور بريسي لا سورتي دو بال، يطلب برشا خدمه في الكونتر بريسيك، لكن ايضا يطلب برشا خدمه على المستوى الهجومي وقت اللي تتقص الكره نبداو اون بلوك ميديون وارطايح شوي. عنده دي سيركوي بريفيرونسييل معناها لا بلوبار دو تان يلوح الكره معناها فهمتني، يلعب الكره الطويله على على لافون سنتر، لكن بارفوا زاده يبريفيليجي لو معناها اللاعب ديريكت على ليليه اللي نجم يكون هو فهمتني بورتور دو دونجي. اليوم اون فافوار كومون مع جابون تلعب 3، فريق تري موبيل، فريق تري بوليفالون، عنده دي ريفلكس وعنده دي اوتوماتيزم معناها تري بيان ويلي ويعرف روح فاش قاعد يعمل، وسط ميدان قوي وهجوم ايضا في البريسينغ زاد قوي برشا. نتصور يفا ايسي دو كونترو كاريسا ويلعب على لي بوان فور نتاعنا tout en essayant باش يلقى لاستوس كره ثابته، سي تري امبورطون لي ترانزيسيون اوسي، نجمو فهمني الليني نتاعهم اللي اسيوت نجمو نضربوهم في ظهره ولا سي سا، دونك يفودري باسي ان اوتر بلان داكسيون.
1: بالضبط هذا هو. على كل حاتم صعيب نرجع نتحصلوا عليه، لانه الحقيقه الكونيكسيون في المكسيك وفي البلاصه اللي هو فيها صعيب برشا، لكن في الاثناء وبعد ثواني باش يكون معنا ان شاء الله باش يكون معنا النائب او قلت نائب عصب العضو في المكتب الجامعي نجي شاهد. في الاثناء نصل نرجع لك انت بخصوص مواجهه اليابان، وهل يقدر اليوم ايرفي رونار انه على الاقل يرجع لنا الاسبي تكتيك نتاعنا والتنظيم الدفاع على الاقل اللي فقدناه الحقيقه في المقابلات الاخيره مع صابر الموشي؟
0: هو بالنسبه لي انا ما فماش واحد ما يقدرش، راه يقدر. انا نقول لك المجموعه نتاع الملاعبيه نتاعنا بالرغم انه ماناش طامحين باش نهزوا كاس العالم، ماناش طامحين باش نوصلوا للدور ربع نهائي، لكن مطامحين باش نعطيو تصويره مزيانه في وقت مش بعيد. عملنا ماتشات دي بريستاسيون بهيين، عملنا دي بريستاسيون كي لعبنا كل واحد في بلاصته، الملاعبي كل عطى الماكسيموم ما عنده، ما فماش حسابات، ما فماش وظفنا ملاعبيه احسن توظيف، راه التوظيف ينجم يبدل. البارح شفت ليكيب دو فرانس يفالي معناتها التغيير نتاع ملاعبي في في في المركز نتاعو، تغيرت الفريق كامل، وجه الفريق كامل معناتها. بالنسبه لي انا معناتها مهم برشا الشوا نتاع الملاعبيه، لحداش باش يبدا ولحداش بي لي شانجمون، قراءه الادفيرسير، نقاط الضعف نتاع الادفيرسير، هذا كلهم حاجات معناتها تاخذوا بعين الاعتبار باش ينجم اليوم الفريق يتطور رياضيا. خاطر ربع ساعات في كره القدم مش انك تعرف تريني برك معناتها يكفي، ما تعرف تريني وحده بعد ساعات ما يكفيش، لازمك تعرف تلعب الناس اللي تستاهل باش تلعب، لازم تعرف تختار ال11 اللي هما يتمشاو مع بعضهم على حسب الادفيرسير، على حسب قيمه المنافس، وين نقطه الضعف نتاعو والنقطة قوته نتاعو. هذو كل الحاجات يتاخذوا بعين الاعتبار، نعتبرهم مهمين برشا بالنسبة لكرة قدم. المدرب ان شاء الله معناتها في وقت وجيز، صحيح ما عندوش برشا وقت، ما عندوش متسع من الوقت باش ينجم يخدم الخدمه على النطاق الكروي، خاطر هذا يطلب اسابيع، يطلب فتره اكثر، لكن باش يحاول في اسرع وقت ممكن باش يحط الافكار نتاعو، باش يحاول نقاط الضعف اللي شفناها معناتها في المنتخب التونسي، خاصه ظهر لي مشاكلنا في وسط التران اللي ما مشاتش، وهجوميا زاد ما مشيناش، هذا كله معناتها ان شاء الله معناتها نتلافاو ان شاء الله نلقى معناتها في اسرع وقت ممكن، ونلقاو الفريق ان شاء الله في احسن حله اللي نتمناوها
1: ان شاء الله. هذا اللي نتمناوه. دونك باش يكون معنا بعد شويه ناجي لشاهد، في انتظار يحضر التليفون مع ناديه ناجي لشاهد عضو المكتب الجامعي، اللي الحقيقه لازمنا معناها نعرفوا برشا حاجات بخصوص المنتخب الوطني التونسي، شنو صار خاصه في النهارين وثلاث ايام الفارطه، خاصه بعد مباراه المنتخب السويدي والهزيمه الحقيقه الثقيله جدا في المباراة هذه. تعرفوا معناها فما شوية، فما تعطلنا شوية تقنيا لأنه الأمور في المكسيك. به على كل حاضر ناجي الشاهد، به سيد ناجي الشاهد عضو المكتب الجامعي. سي ناجي أهلا وسهلا بك.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحياتي وتحية الحاضرين معك ولكل مستمعي ديوان فام.
1: أول حاجة نشكروك على تقبل الدعوة وقبول الدعوة، والحقيقة كنا من البارح وقلت البارح زيادة حبينا يكونوا معنا مكتب الجامعي، لأنه باش ناخذوا نحبوا ناخذوا برشا تفاصيل. سيناجي ونعمل على صراحتك وعلى رحابة صدرك باش تعطينا كل المعطيات. أولا سيناجي أخ، نبداو بأهم حاجة صارت اللي هي التعيين نتاع إيرفي رونار. كان تحكينا كيفاش
0: هو سامحني يعني المعطيات للرأي العام التونسي، معناتها توضيح للرأي العام التونسي.
1: بالطبيعة هو للرأي العام التونسي سيناجي، والناس تحب تعرف، وحتى باش زادة تكون فما فيرسيون رسمية من عندكم انتم، باش ما يقعدش فما كلمات على اليمين وعلى اليسار، باش الناس كل تفهم. وهكاك نركزوا كان على الكورة مقابلاتنا، وتعرف اللي الجمهور التونسي راه ديما ورا المنتخب، خاصة في دي كومبيتيسيون كبار كيما هكا. كيما قلت باش نبداو من تعيين إيرفي رونار، كيفاش أولا جات الفكرة نتاع تعيين إيرفي رونار، رغم أنه سمعنا أنه كان منظر الكبير هو اللي يتولى ربما تدريب منتخب بعد الاتفاق على الطريق بالتراضي نجم نقوله مع صبري اللموشي.
7: والله اولا صعب قبل كل شيء، ان شاء الله ربي يوفقنا في المهمه هذه، ونحب نعتذر معناها من الشعب التونسي على الاداء المخيب للامال معناها منتخبنا في المباراه الاخيره. ان شاء الله نداركوا في باقي المواعيد ونخرجوا صوره كره القدم التونسيه الحقيقيه واللي تشرف التونس الكل، وهذا ما ينجم يكون إلا بتضافر جهود الجميع. أولا معناها كفريق متكون من لاعبين و...
1: به الاتصال انقطع. به حاولوا نرجع لسيناجي الشاهد مرة أخرى، الاتصال كما صار مع حاتم انقطع مرة أخرى، الحالو ناخذو. به سيناجي تسمع فينا؟
7: نسمع.
1: به آه نواصل
7: فيك. نسمع فيك. دونك قلت لازم باش الناس كل تكون يد واحدة وراء المنتخب لتحقيق أمل الشعب التونسي. بالنسبة للتغيير الطارئ اللي صار في تركيبة الإطار الفني، وفي الحقيقة معناها بعد الأداء المخيب الأمل، كانت قناعة لدى الجميع كونه معناها المدرب والناخب الوطني معناها ثم حاجة للتغيير، لأنه الأمور مش ماشية ومش تكون على أحسن حال في باقي المواعيد. وهذا فرض علينا كونا نقعد كمكتب جامعي ونتبادلوا الآراء باش نشوفوا الحلول، ولكن معلومة يلزم يعرفها الجميع كونه معناها تغيير واستقدام إيرفي رونار كانت بهندسة سيد نائب الرئيس حسين جنيح هو اللي أكد على كونه ضرورة تغيير لمجرد تغيير ما ينجمش يكون. والحديث على بعض الأسماء المتداولة ما كانش مطروح جملة وتفصيلة. لحكينا في إمكانية معناها يعني دعوة منظر كبير للإشراف على المنتخب الوطني ولا نسب الجلبين ولا غيرهم يعني وسائل التواصل الاجتماعي الحقيقة والمراسلين بعض المراسلين خليني نقول في بعض المحطات الإعلامية ربي يسمحهم وربي يهديهم لأنهم
1: سنجي أهلا في الحالات الكرة واخذينك أنت باش توضح وانت أول مسؤول من الجامعة في كأس العالم ذي يتحدث في وسيلة إعلام دونك حابين نختم عندك الحاجات الواقعية والحقيقية به خلنا نمشي فيسا معك بسؤال بسؤال ونجاوبه فيسا
7: باختصار شديد
1: بالنسبة لإقالة صبري اللموشي هل كنتوا كلكم موافقين أم كان فما انقسام وكان فما ناس عندها رأي معاه وناس رأي ضد بالنسبة لصبري اللموشي قبل ما نجيب
7: لأخيرنا شوف هو مش انقسام الاختلاف
1: اختلاف الرأي
7: أنا شخصيا أنا شخصيا ضد إقالة صبري الموشي هو برشا ناس ما حكاوش عليها ما ذكرونيش أنا ضد إقالة صبري الموشي وتغييره لمجرد تغيير يعني مش معقول أنا مازالوا عندي أربع أيام على مقابلة جابون ونجي نخمم معناها بتغيير مدرب لأن العملية معناها التقنية راهي معقدة جدا
1: دونك فما زوج آراء في المكتب الجامعي
7: كان باش تقترح اسم من الأسماء التونسية راهو فما إشكاليات متعددة ومتنوعة أولها يعني الفيزا وعندنا ماتش في مكسيك وماتش آخر في أمريكا إلى غير ذلك دونك راهو الاختلاف لا يعني الرفض وإلا دعم الفكرة
1: واضح
7: خلينا نمشي دروا بيك كيفاش تمت العملية تناقشنا في الموضوع أهم رأي يلزم يكون راسخ عند التوانسة الكل كونه سي حسين جنيح أكد على أنه إذا ثم تغيير لابد أنه يكون اسم على مستوى عالي ويظهر لي رذين إيران مدرب عالمي عنده التجربة الكافية اللي تنجمت فينا
1: نفس الاسم نفس الاسم إرفي رونار كنت اتصلت به في وقت سابق وكان لأسباب مادية ما نجتوش تصلوا به هل أنكم المرة هذه الأسباب المادية هذه تحلت ولا لا وهل شنو صار هل تشاورتوا مع سلطة الإشراف أم لا هذو أسأل ماذا بيك نجاوبني عليهم بكل وضوح
7: شوف أنا من موقعي هذا نحب نشكر حسين جنيح على المجهود اللي قام به في وقت قياسي باش أقنع إرفي رونار أنه يكون على رأس المنتخب الوطني في الزوز مواعيد القادمة بأقل كلفة ممكنة وهي بنفس الامتيازات المادية اللي كان يتمتع بها صبري لموشي وهذا تقريبا يعجز في حد ذاته ثم أنه ثم اتفاق على أنه يكون ثم مشروع رياضي ثم تقييم بعد مرحلة هذه وثم مشروع رياضي ينجم يتبناه بيننا وبين إرفي رونار شريطة أنه تكون يعني سلطة الإشراف أمبليكي معنا في الموضوع هذا لأنه بطبيعة الحال بعد بستقع مناقشة العقد وبش تكون معناها ممكن طلباته المادية أكثر شوية من
1: هذا بعد المونديال تونجي وخلينا في توا هل استشرتم سلطة الإشراف وهي اللي عطت فيفير باش تتعاقدوا مع إرفي رونار لازم مقابلات هذوما على الأقل
7: شوف احنا ما نعملوا حتى حاجة إلا في سياق الدولة ومانيش خارج الدولة وما نجموش نتصرف وحدنا
1: به
7: دونك هذه معناها من 25 جار في منذ تولينا رئاسة معناها تولينا قيادة المكتب الجامعي عمرنا ما خرجنا عن الدولة وعمرنا ما عملنا حتى حاجة إلا بالتنسيق مع سلطة الإشراف
1: دونك خذيتوا الفيفير من بعد كونفيرميتوا معاه وجاء درب منتخب هكا صارت الحكاية
7: وثم إضافة أخرى مهمة برشا اللي كونوا معناها عملية انتقال الإشراف الفني بين صبري لموشي وإرفي رونار كانت عملية سلسة جدا وحتى صبري لموشي نحب نشكره بالمناسبة لأنه قدم تنازلات كبيرة من جملتها كونه معناها ما طلبش حتى مليم للتعويض في الفترة المتبقية هو شأنه شأن بقية الإطار الفني وهذا مهم برشا وهذا ما نجمش يكون إلا بحسن التواصل وخاصة وشكون اللي يعمل تواصل بين الأطراف هذه هو حسين المنيح. دونك نشكروه برشا حسين على المجهود اللي قام به. ما كانش عندنا حتى وقت باش نجموا نقدموا المعلومات هذه على المستوى الإعلامي.
1: شكرت أربع مرات السيد حسين جنيح، احنا يعطيه الصحة ولا كل أعضاء المكتب الجامعي على أي حاجة يقوم به، لكن على الأقل نرجع ديما نفس السؤال، سلطة الإشراف هل كانت موافقة؟
7: باش نعطيو
1: أربع مرات معناها شكرت وأنت عديه ونحاولوا نذبحوا الوقت خاطر ما بقاش عندنا برشا وقت. دونك تقول لي تعاود لي أنه شاورتوا سلطة الإشراف وعطتكم كونفيرماسيون باش تعاقدوا مع إرفيرونار، فبالتالي تفاهمتوا معاه عزم مقابلة الظلم وبعد باش تعاودوا تستشيروا سلطة الإشراف وتقعدوا معاه هو بعد كأس العالم هكا ولا؟
7: طبيعي جدا باش نعاودوا نستشيروا سلطة الإشراف ونعاودوا نتفاوضوا مع المدرب إرفيرونار على مشروع رياضي.
1: باهي واضح. نمشي لحاجة أخرى، وتعرف سيناجي وانت موجود مع المنتخب وتعرف شنو تحكي وشنو ما تحكيش. احنا هنا باش نستندو الى روايه صحيفه ليكيب الفرنسيه، صحيفه ليكيب الفرنسيه اللي تحكي في تقرير مطول جدا والحقيقه نعمل على صراحتك وباقتذاب ربي شنو صار في مقر اقامه المنتخب الوطني بعد مباراه السويد، شنو الحقيقه نتاع الشجار اللي صار في المصعد بين جماهير وبين المدرب الحراس والمعد البدني، ايضا باش نكمل لك وجاوبني عليهم كل مع بعضهم، شنو صار بالنسبه للخلاف اللي بين صبري لموشي وبعض اعضاء المكتب الجامعي ومشى قبلهم لونترينمون، وايضا في نفس التقرير زاد صحيفه ليكيب تحكي على برشا حاجات وانقسامات في وسط الجروب نتاع اللاعبين خاصه على شارة القياده وغيره، كان تفسر لنا شنو صار، شنو صحيح من الغلط في الحاجات الفيرسيون هذوما اللي تحكي.
7: انا ناكد لك كونك معطيت كلها غلطه، والغايه منها يعني ارباك البعثه نتاع الوفد التونسي لا اكثر ولا اقل. اصلا ما ثم حتى خلاف وحتى شجار صار بين صبري لموشي وحتى طرف من اطراف المكتب الجامعي، احترام تام، كل يوم نتقابلوا مع بعضنا تقريبا معنا في حصص التدريبات والا في النزل، وثم كان الاحترام والتواصل الجيد اللي يخدم مصلحة المنتخب الوطني. احنا في مهمة وطنية حتى مسؤول منا مخرج على الإطار وحاول معناها باش يكون سبب من أسباب التوتر، بالعكس الناس كلها عندها القدرة على أنها تتفاعل مع مجريات الأحداث ومسكرين مذنين على كل ما يكتب ويقال خارج الإطار متاعنا. وربي معنا معناها في المهمة هذه على خطر مش سهل. إذا كان باش نتأثروا احنا باللي يتقال في الليكيب ولا في غيرها راهو ما نجموش نقدموا.
1: اليوم رانا في مهمة الليكيب حكيت على انه فما 8 ملاعبين مشاو صبري لموشي قالوا له احنا معاك واذا كانت غادر احنا زاد نغادر، وكان تعطينا شنو صحيح من الغلط؟
7: مش صحيح يا شوشو أو أول يا هاني، أولا الساعة قبل كل شيء الحصة متاع الديكراساج كانت معناها مبرمجة ساعة 11 صباحا بتوقيت المكسيك اللي هي تقريبا ساعة 6 بتوقيت تونس. وتعرف الديكراساج ورير خلى برشا صفحات للأسف تأول وتأكد كونه معناها ثم مشكلة صايرة، ولكن هو ما ثم حتى مشكل أخلاقيا، ما كانش ممكن باش يقع التفاوض مع صبري لموشي على إمكانية معناها إلغاء العقد إلا بعد الحصة التدريبية. هو بيدو معناها قعد مع الملاعبية تقريبا أكثر من 30 دقيقة قبل انطلاق الحصة إزالة الإرهاق وحكى معهم بكل صراحة وبكل وضوح وأكد على كونه معناها المردود متاعهم كان سيء جدا وكان فيها معناها خيبة أمل كبيرة
1: للتواصل. هذا كنا عارفوه سيناجي فقط
7: وكان ذكي لأنه مرر تمريرة ممتازة جدا للملعبية، قالهم إذا كان بقيت معاكم راهو يلزمنا نعملوا رياكسيون، وإذا ما بقيتش معاكم يلزمكم تكونوا في مستوى الواجب الوطني وتتسلحوا بكل عزيمة باش تشرفوا التوانسة، وعلى خاطري أنا تلعب المقابلات الزوز على الأقل بمستوى أعلى. دونك صار حتى خلاف وما قد مع حتى واحد.
0: سيناجي باش نسألك سؤال بالنسبة لي أنا اللي قاعد توا يتحدث فيه، اسكو بالحق إرفيرونار طلب من البعثة التونسية المسؤولين متاع الجامعة التونسية لكرة القدم لمغادرة النزل وتقعد كان ستاف تكنيك والملاعبية في النزل برك، خاطر توا سمعنا معلومة هذه ماذا بيه تأكدها ولا تنفيها؟
7: عاد احنا اني موجود تو في النزل ومعناها وتقريبا تعدى بحذايا تو إرفيرونار وما ثم حتى مؤشر يوحي باللي كونه هذا ينجم يصير وما نتصورش وما ينجمش يطلبوا. هذا إرفيرونار اللي كونتون فرحان بالمجموعه فرحان بال وايجابي جدا في التعامل بتاعه كسوه مع الإطار المرافق وإلا مع أعضاء المكتب الجامعي وخاصة مع الملاعبين وهذا مهم جدا.
1: سيناجي مقبلة في كلامك حتى أنت نتصور لاحظت معناها وكنا لاحظناه وحتى الدوك وناصر بحذية معناها ذكرت كل شيء لكن ما ذكرتش حتى مرة رئيس الجامعة. أين رئيس الجامعة من هذا الكل معناها ونعرف اللي هو موجود غادي معكم
7: كيفاش؟
1: قلت لك انت
7: سمحني نسمعك
1: ذكرت اي ذكرت التفاوض مع رونار وفضل ارتباط مع لموش وذكرت حسين جنيح وشكرته اربع مرات وكذا لكن لم تذكر رئيس الجامعه. اين رئيس الجامعه من هذيل كله من اللي صار ومن اللي
7: رئيس الجامعه؟ رئيس الجامعه موجود وهو الذي اشرف على الاجتماع اللي قررنا فيه معناها اقاله صبري لموشي وتعويضه برينار وهو اللي قدم المقترحات واعطانا البلان ا بلان بي وبلان سي واحنا تلقينا كونه سي حسين عمل مجهود في اتجاه استخدام ايرفي رينار الناس كل صادقت دون اي تردد.
1: معناه هو عمل المجهود نتاعو قبل ما يستشيركم وبعد علمكم قال لكم هاني عملت مجهود باش نستقدم
7: بطبيعه الحال احنا حطينا الحلول اللي قدامنا الكل ومن بعد كمكتب جامعي قررنا مع بعضنا.
0: وهذا عادي يا رب ساعات النجم يكون عضو جامعي ولا مسؤول في جمعية ولا في الجامعة يكون عنده اتصالات أكثر بشخص
1: أي هو
7: ما نزموش الناس كلها معناها تعمل مجهودات معناها في اتجاهات مختلفة.
1: لا هو ذا واضح جدا أنه المجهودات الكل على نائب رئيس الجامعة كما قلت أنت يعطيها الصحة به. حادثة المصعد ما رجعت ليش عليها سينيجي الشاهد لأنه الناس الكل تأكد أنه الحادثة هذه صحيحة. أوكي صحيفة الكيب نجم تخرج برشا حاجات ربما صدقوش برشا لكن الحادثة متاع المصعد راه خرج حتى حد من الجماهير اللي صارت مع الحادثة هذه مع المعد البدني ومدرب الحراس وكان يتكلم حتى في وسيلة إعلام أخرى معناها ماذا بيه كان تعطيني تفاصيل ميساج معناها صارحوا الناس ما في حد شيء عادي تصير الحكاية.
7: باش نعطيك تفاصيل على حاجة أنا لا حضرت لها ولا سمعت بها أنا تو سمعت بها الحكاية هذه وصدقني أولا ساعة الأرتيكل نتاع ليكيب والله ما قريته ثانيا ما نتصورش إذا كان معناها عندنا سيكوريتي ساعة تو دابور في الأوتيل كسؤال تابع في الدراسيون وإلا السلطة المكسيكية دونك لي ديباسمون هذوما ما صار حتى ديباسمون على الأقل في الفترة اللي موجود فيها أنا في الأوتيل وتقريبا معناها على امتداد المدة اللي فاتت كلها إما في التمارين ولا في الأوتيل.
1: معناها دونك في الأخر نفهم من كلامك باش نختم معاك إنه الأمور كلها على العال الجو ممتاز بين الناس الكل بين اللاعبين إطار فني إطار إداري هذا إيش حبيت تقول هكا ولا؟
7: هذه نأكدوا أنا جونا معناها داخليا ممتاز من برا ثم برشا ضرب الحقيقة يجب أن نقولوها هذه ويقروا بها ثم خلفية أخرى مش لازم نترفع أن نخوض فيها الآن ولكن نتوجي الوقت ونحكم في كل شيء بعد مشاركتنا في كأس العالم.
0: سيناجي ما وزاد كيف كيف السكور والخسارة كانت كبيرة راو زاد كيف كيف سيناجي
7: راو
0: كانت
7: كله
0: ما وزاد كيف كيف راو من حق التوانسة زاد سيناجي راو تتجاع المنتخب متاحها ومن حق التوانسة زاد راو اليوم المنتخب التونسي راو من ملك التوانسة كل راو توانسة كي نخسروا مباراة ودية اسمع نعرف بيان سور لكن انتم
7: واحنا توانسة مجوعين رانا برشا
0: برشا انا متأكد انتم تتوجعوا اكثر من نحن لكن زاد كيف كيف ما تجمش بلوم مع التونسي اللي يتجع المنتخب بتاعه انه يخسر مباراة ودية بخمسة وبعد يخسر خمسة هذا عادي راه في كرة القدم سرتان ما الناس الكل نحبوا المنتخب التونسي ونحبوا نشوفوه في تصويرة أزين بالطبع
7: على كل حال المرحلة تقتضي برشا هدوء برشا رصانة سواء منا احنا من داخل المشهد ولا من الناس اللي من برا لغاية واحدة هي انه تونس تكون في المستوى المعتاد وان شاء الله راي اولادنا يكونوا في المستوى اللي جورجي كونتر اليابان وكونتر هولندا ويشرفونا ونرجعوا للثوابت نتاعنا
1: ان شاء الله. هذا اللي نتمناه ونتمناه منكم انتم انكم تكونوا مسؤولين والرصانه الكل عندكم باش تمشي الامور كلها ممتازه وباش يبقى الجو كما قلت انت الجو الكل ممتاز ان شاء الله يكمل الجو هكا ممتاز الى نهايه الكومبيتيشن هذه. يعطيك الصحه العضو الجامعي ناجي الشاهد على كل التوضيحات هذه وكل التفاصيل. نعتذر مره اخرى ونعتذر من جديد من قسم الاخبار وخرنا عليكم شويه باربع دقائق نسمعوا الاخبار ثم نرجعوك في اكسترا تايم مواصلين معكم حتى للخمسه.
8: اكسترا تايم تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام
9: ديوان اف ام
8: صوتكم.
9: ديوان اف ام فلاش نيوز.
10: موشا زوار ربيعة ديوان اف ام عسلمة. عميد المحامين بوبكر بالثابت يؤكد في تصريح لديوان فام تمسك المحامين في مختلف ولايات الجمهورية بتنفيذ الإضراب العام الحضوري بكافة المحاكم غدا الخميس تنفيذا لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مع تنظيم تجمع وطني أمام المحكمة الابتدائية بتونس، موضحا أن هذا التحرك يأتي في إطار تنفيذ قرارات مجلس الهيئة والدفاع عن مطالب المحاماة في ظل ما اعتبره تواصل رفض الحوار وعدم التفاعل مع مطالبهم من قبل الجهات المعنية. ميناء حلق الواد يبرمج 240 رحلة بحرية خلال موسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج لسنة 2026، تربط الميناء بعدد من الموانئ الأوروبية وذلك في إطار الاستعدادات لتأمين حركة مكثفة للمسافرين خلال فترة الذروة الصيفية. ومدير ميناء حلق الواد محمد الشلي يقول إن مختلف الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية والأمنية للموسم تم استكمالها بالتنسيق مع جميع المتدخلين، وأشار أيضا إلى انعقاد اجتماع اللجنة المينائية يوم 24 من أفريل الماضي لضبط برنامج رسو السفن وتنظيم مواعيد دخولها وخروجها بما يضمن انسيابية الحركة واحترام التوقيت. المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المقني يؤكد لديوان فام أنه سيتم استعمال تقنيات حديثة للمرة الأولى بالجهة لمرضى القلب من خلال تصوير بالصدى عبر المريء وتقويم نظم الارتجاف الأذني للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في دقات القلب، مبينا أن استعمال هذه التقنيات ستساهم في تقريب الخدمات الصحية من المواطن وتجنبه مشقة التنقل إلى المستشفيات الجامعية.
11: يوم طبي يصيروا فيه زوز حاجات، أول مرة يصيروا في ولاية قبلي، الحاجة الأولانية هي تصوير القلب بالصدى عبر المريء، وهذه تقنية ولينا نجموا نعملوها في ولاية قبلي بعد ما تم تدعيم قسم القلب بتجهيزات تصوير بالصدى متطورة، وهذه تسمح بتشخيص دقيق لبعض الوضعيات المرضية اللي تمس القلب. إضافة إلى ذلك يتم القيام بتقويم نظام الارتجاف الأذني دونك الكاردو فيرسيون دو تروبل ريتميك سيبرا فونتريكولير، وكيف كيف هذه اول مره تصير في ولايه قبلي وفي المستشفى الجاوبي قبلي، وتم الاشخاص اللي عندهم نوع معين من الاضطراب في دقات القلب. هذا مش يكون نهار السبت 20 جوان بالقسم امراض القلب بالمستشفى الجاوبي قبلي.
10: إلى الشأن الدولي، رئيس الأمريكي يقول إن إيران استغلت العالم على مدى 47 عاما والصفقة الحالية هي جدار يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، حيث ستكون هناك دولة إيرانية دون سلاح نووي على حد قوله. قادة دول مجموعة السبع تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، معربين في الوقت ذاته عن ترحيبهم بالاتفاق المؤقت الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء الصراع، والذي يتضمن تمديد الهدنة المعلنة في أفريل 60 يوما ليفسح المجال أمام محادثات للتوصل إلى هدنة دائمة. جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 من جنوده بمسيرة مفخخة في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن إصابة أحدهم خطيرة. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمن الله.
12: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبورت.

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: 14 دقيقة بعد الأربعة متاع العشية رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من إكسترا تايم وصلنا معاكم حتى للخمسة متاع العشية. ساعتنا الأولى كنا حكينا فيها كلها على المنتخب الوطني التونسي، سمعنا تصريحات إيرفي رونار المدرب الجديد، وأيضا في النصف ساعة الثانية كان معانا العضو الجامعي ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية سيد ناجي الشاهد اللي كان الحقيقة تكلم في برشا تفاصيل. ترجو تلقاو الانترفيو الكامل على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بالناس تسمع فينا الكل، ولا الناس اللي تحكوا بينا تو في استماع على الفام كيف كيف يتفرجوا فينا صوتا وصورة على الشانيل يوتيوب متاعنا ديوان فام لايف، أيضا لباش فيسبوك متاعنا ديوان فام وسبور باي ديوان فام. باش نكملوا نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي بعد لحظات، باش يكون معنا حاتم جزبار مباشرة من المكسيك، لكن قبل خلينا نمشي معاكم كلمة كلمة تعليقا على التصريحات متاع ناجي الشاهد منذ قليل. النصر
2: بالنسبة لي أنا ناجي الشاهد سرتن ما هو مسؤول في الجامعة التونسية لكرة القدم في دورة رسمية في دورة متاع كأس العالم، سيرتينمون حتى كان فما حاجات يمكن ما صارتش كيما يلزم بشي

0: ولا سلبي معناتها، وهذا ظهر لي الحاجه اللي مطلوبه ومطلوبين زادها. كيف كيف راهو من حق التوانسه باش يسمعوا المعلومه، باش يسمعوا المعلومه كيف صارت، الاتصالات كيف صارت، خاطر احنا ديجا الفيرسيون تاع قدوم المدرب تحكيت فيه 500 فيرسيون، كل واحد يقول فيرسيون وحده، كل واحد يحكي به بطريقه، وكل واحد يقول لك انا راني السبب. واليوم هو جاء عطانا وجهه النظر نتاعو، وشكون اللي تم الانتداب، وشكون اللي خار، وشكون اللي معاه، وشكون اللي ضد. وهذا الاختلاف زاد نعتبره عادي، راه في مكتب جامعي بعد ساعات تكون وجهات النظر مختلفه، والنجم انت تحب هذاك وانا نحب الاخر، هذا عادي معناتها في اي اجتماع، خاطر ما ينجمش يكون الناس كل زاده مسانده للراي والراي الواحد. معناتها كيف كيف بعد ساعات نعتبر حاجه عاديه انك بعد ساعات فما اختلافات، هذه حاجه عاديه. لكن في نهايه الامر اللي ظهر لي الكلام نتاعو اموار الراي العام الرياضي عرف شنو قاعد صاير في المنتخب.
1: بالضبط دكتور،
2: ما مع ناصر خروج مهم، لانه يحكي على خلينا نقول على الفيزيون نتاع المكتب الجامعي، ويحاول كيفاش يحمي المجموعه سي فري، لكن معناها براتيكما حسب ما يحكي لانيه توت ان بلوك، معناها كل شيء مش موجود وعلى العال، والامور منظمه ومعناها حاسين بالمسؤوليه وعندنا برشا بوكو دامبيسيون اي تو سا. ان شاء الله يا خويا واش نقول لك، يعني راهو في وسط لي كومبيتيسيون ديما جي فيت باش ندخل في معناها متاهات وفهمي وفي مهترات زايده في وسط لي كومبيتيسيون، راه عباد مثلا تخسر ماتش تحكي على المكتب الجامعي داكورد، ومشكلتك يخرج المنتخب من هنا معناها تنجم تعطي لي زارغومون ولا تعطي وجهه النظر نتاعك ولا تحب انت ولا تحاكم المكتب الجامعي، هذاك معناها انت كومون تو فوا لا شوز. اما مون افي دو نوتر بوان دو فيو ومن بلاصتنا هذه لازمنا مينيموم دو سوليداريتي في الاخر. وقالها قال فما برشا تحامل علينا، فما برشا تزييف للبقاء، قالها النجي
0: الشيخ
2: فوالا. دونك ا مون افي الامور مش اوسي على العال كما يقول النجي الشيخ، والامور مش اوسي في اسفل السافلين كما يدعي بعض العالمين.
0: هو راي النتيجه هي اللي خلت الناس كل تاول كل واحد بطريقه
2: صحيح.
0: وراه تعرف انت دكتور وقت اللي النتيجه تبدا خايبه اوتوماتيك ما حتى فهم، مش الناس كل تحبك ومش الناس كل تحبك تنجح على كاسم ولا كمكتب جامعي ولا اللي هو صرت. ما فما ناس الايجابي وفما السلبي، وهذا لازم هم بدهم يتعاملوا معاها ويعرفوه. ذا اللي معناتها الناس اللي موجوده في الفيدراسيون ذا اللي سبق لها وسير الجمعيات ويعرفوا شنو معناتها دي كويس جي الامباكت نتاع الريزلتا في جمعيه عندها امباكت كبير. ناهيك خلينا نحكي على منتخب وطني، منتخب تونسي اللي توانسه الكل اليوم من حقها باش تشوف المنتخب نتاعها في احسن حالاته وفي احسن تصويره، وهذا حق شرعي معناتها بالنسبه للناس الكل اللي بيشوف المنتخب في احسن حله، معناتها عادي معناتها بالنسبه للناس الكل. لكن انا ديما زاد وقت اللي زاد يكون الغياب من المصدر ما يعطيش الحقيقة ولا المعلومة. تو اليوم ذا اللي خروج نجي الشاهد وما واضح لنا حاجات اللي كانت بتدر فيها نقولوا احنا دي بوان دانتيروغاسيون صحيحة ولا غلطة، صحيحة ولا غلطة، هذاك تو الوقت يزيد يبينوا فهمت. لكن أمو خرج تكلم،
1: أمو
0: خرج تكلم
1: به. دونك هذا بالنسبة للتعليق نتاعكم على تصريحات السيد ناجي الشاهد. به معنا في المباشر مبعوث ديونا فما الخاص للمكسيك حاتم كزبار. حاتم أهلا وسهلا بيك.
3: أهلا وسهلا بيك يعني الله بوه. كنت نسمع في سيد ناجي الشاهد ومن حقه بطبيعة بشي شي يتكلم على الأخبار، ولكن ديما قولوا احنا رانا ثابتين من مصادرنا وما هيش لعبة معنا في الأخير، وثابتين من مصادرنا ومتأكدين من كل كلمة قلناها، وفما حتى ساعات المعلومة اللي تغيب علينا لا أستحي وعادي اني باش نقول حاجه ذي ما نعرفهاش. تعدينا في البرامج الكل وفما معلومات سالتونا عليها انتم الاولاد، فما الحاجات اللي نعرفها فما الحاجات اللي ما نعرفهاش، قلت راني ما نعرفهاش. على كل هذا حق بنتجاوز، وكما قلنا احنا مصلحه وطنيه عندنا مباراه كبيره تو ضد منتخب اليابان تعديوا يعني، وان شاء الله بطبيعه الاولاد يكونوا في فورمه، وان شاء الله الاطار الفني جديد يحدث الرجل النفسيه اللي ديما نحكيوا عليها ونحبوها.
1: بالضبط حاتم، واي حد يحب زاد يسمع حتى انت شنو قلت البارح يرجع معناها اللي فيديو موجودين تسجيلات موجوده يرجع يسمع الحاجات اللي قلتهم اللي انت متاكد منه 100%، واحنا عندنا ثقه فيك ونعرفوا اللي انت غادي عندك المعلومات الكل. وبطبيعه كما قلت انت سيناجي زاد حر هو في الحاجات اللي قالهم، والمستمع يعرف شكون يصدق ويعرف شكون يعمل، معناها كل حد حر في تصريحاته. نتجاوزوا الموضوع هذا حاتم، نحكيوا على الحصه التدريبيه نتاع البارح واللي كنت انت حاضر فيها دي، والمؤتمر الصحفي كان تحكي لنا ساعة الأجواء كيفاش كان التعامل متاع الفيرونار مع اللاعبين، كيفاش كانت الحصة التدريبية، كيفاش دارت، كانت تعطينا كل التفاصيل وتعيشنا شنو صار بالضبط.
3: إيرفي رونار مونزو الوصول.

0: الى مقر الاقامه الهندي كان مباشره تعدى الى مقر الاقامه بالطبيعه، وبعد تقريبا كانت عنده جلسه بساعه، هو قال ديجا قال اونور اونور معناها قعدت مع اللاعبيه، وبعض مباشره تعدوا الى الحصه التدريبيه. فقط انه اضافه انه الاطار الفني اللي صبري لموشي ما زال موجود فيه كل وقت وهبي الخزري وال وحلمي الكشو مختص في تحليل الاداء، وفما ايضا معدل بدني كزوز، معدل بدني يلتحق بوفد المنتخب التونسي هو لاقل من 23 سنه. على كل هذه بطبيعه كما قلنا هذه معلومه يعني، وبعد بطبيعه كانت الحصه التدريبيه، اجرت الحصه التدريبيه للمنتخب الوطني التونسي، حصه دام تقريبا ساعه، كان اجتماع باللاعبين الفيرونار قبل الحصه التدريبيه كالعاده، وتحدث معهم يعني دخلنا في صلب الموضوع مباشرة، ما خديناش برشا وقت، ما عندناش برشا وقت يعني، قال مباشرة في الحصة التدريبية. الحاجة اللي شاهدناها انه يعرف الاسماء، معنى كي شفناه فما اسماء يعرفها، معنى حكاية اسم هانيبال فاليري، معنى فما اسماء يعرفها. الحاجة الباية هو قال ديجا قال انا راني نعرف المنتخب التونسي، وتفرجت على المنتخب الوطني التونسي، وتقريبا عنده 11 ساعة من من من باريس المونتيري هني، تصور 11 ساعة كافية باش يعمل باش يتفرج على زوز مقابلات الأخيرة، ثلاثة مقابلات أخيرة، وأكيد مع دي زاناليس وعنده أرقام الكرة تطور، الدكتور يعرف معناها أنت راهو قادر باش تعرف البرفورمانس، باش تعرف الأداء، باش تعرف معناها أوكي حكاية ماهيش صعيبة، هي صعيبة لكن مش مستحيلة، باش تعرف باش تعرف على كيف كل لاعب شنو البوتنسيال اللي عنده، شنو اللي كاليتي، شنو حاجات الناقصه اللي فيه، شنو قادر باش يطور في تقريبا 4 ايام. لكن هنا كما قلنا حصه تدريبيه دائما تقريبا ساعه من زمان، ومن بعد رجع الى مقر الاقامه الفيرونار وبقيه اللاعبين. الفيرونار البارح كانت له جلسه بطبيعه الحال مع ظهر المكتب الجامعي، وحكي وتحدثوا طبيعي جدا. اليوم حصه تدريبيه باش تكون مفتوحه 4 ساعة لوسائل الاعلام من اجل انه باش ناخذوا بعض التصريحات مع عدد من اللاعبين، غدوه باش تكون حصه مغلقه. واليوم هي هاني شوف بارابور معناها قبل صبي لموشي كنا نعرفوا ملامح التشكيله الاساسيه شكون باش ينزل، كان توا صبي توا الفيرونار بمعطيات جديده بافكار جديده، شوف الادفيرسير منتخب جابون شنو باش يلعب هو. لكن الحاجه اللي يحكيوا عليها انه يلعب الديفونس يلعب البلوك، هذه حاجه تدخلش فيها اكثر عندنا الفنيين ناصر والدوك يحكيوا فيها اكثر فيها بالنسبه للفيرونار. على كل كما قال زينجي الاجواء مميزه، الاجواء حاجه جديده في المنتخب الوطني التونسي، معطيات جديده، ستار تكنيك جديد، اكيد سبيتش باش يختلف، الحديث من الفيرونار ما هوش الحديث تاع صبري لموشي، نعرفوا الفيرونار يتحدث وديجا هو قال البارح قال اول كلمه قالها للاعبيه يلزم تشرفوا بلادكم، انا اعطى المسؤوليه للاعبين، معناها هو متاكد والناس الكل متاكده انه الفيرونار ما هوش الساحر اللي باش يغير لك كل شيء في ظرف 72 ساعة. ولكن ايش قلنا احنا هني؟ قلنا انه ماتش هذا راه ماتش للملاعبي، اوكي المدرب يعطيك يقرا لك المنافس انه يقرا اليابان، وبعد بناء على ليزوتي اللي عنده هو اللي بطبيعه الحال باش يتعامل بهم وباش يكور بالملاعبيه اللي موجوده وقادره توقف منتخب اليابان وقادره كيفاش ربما تباغت منتخب اليابان.
1: واضح
0: نلعبوا ضد منتخب الساموراي، منتخب كبير لهنا الصحافه حتى اليابانيه هاني بدينا نشاهدوا لهنا في الجماهير اليابانيه تتوافد نحو مونتيري. تعرف اليابانيين معناها ما شاء الله معناها كيجي ومعناها زحف كبير حتى في الحصه حتى في الكونفرنس بريس البارح شاهدنا الصحافه اليابانيه الأسبوع مازالوا 3 أيام تقريبا، لكن يعني ريت بارابور مثل ماتش متاع المشروع متاع السويد، المشروع متاع السويد احنا جينا نهار الأول لهنا نهار الثاني ما فماش حركة كبيرة الحقيقة، ومن بعد قبل الماتش تقريبا بنهارين 3 ولات فما أمبيونس تاع الجمهور التونسي، والله اللي نحس فيه يعني تو إن الموتيفاسيون متاع الببليك نحكي نقصت شوي ماناش قاعدين نشاهدوا في التحركات اللي شاهدناها قبل ماتش السويد لهنا ميسالش حتى ديما نقولوا نداء، اوكي كانت كما يقول سيف خيبه امل كبيره، ولكن احنا ديما ورا المنتخب نحاولوا ديما كوت بوس الجمهور التونسي راهو كل عاده باش يكون حاضر وباش يكون موجود وباش يشجع، وان شاء الله باذن الله احنا توا بدينا 3 ايام زادوا على المقابله باش نحاولوا دائما نعرفوا ملامح حتى الى هل تكون هناك تغييرات ولا سيعول على نفس الفريق اللي ينزل به ضد منتخب السويد المدرب السابق صبيلا موش.
1: أكيد الجماهير نتصورق يقرب ماتش اليابان نتصور يعني الجمهور التونسي دي ما يخليش منتخب نتاعه تو يجيو بأعداد كبيرة إن شاء الله. نكمل نتبع معك حد جزء آخر معلومة قبل ما نكمل معك. الحصة التدريبية الليلة باش تكون مفتوحة في ربع ساعة الأولى للتصريحات، وقتاش تكون توقيتها باش احنا نعرف زادة توقيت هنا في تونس؟
0: اي الثمانية متاع الليل معناها الماضي ساعة متاع الصباح فجر في تونس. ثمانية متاع الليل
1: واضح جدا حاتم واضح. يعطيك الصحه شكرا لك
2: حاتم. حاتم انا حبيت نحييك على المجهود الكبير اللي تعمل فيه، وحاتم يعطيك الف صحه على الخدمه الكبيره اللي تخدم فيها، وهذا مش غريب عليك يا حاتم اللي قاعد تعطي فيه معلومات ومجهود كبير، وبرافو حاتم على اللي تعمل فيه.
0: شكرا شكرا ناصر، واكيد هذا واجبي تجاه تجاه الاذاعه وتجاه الناس الكل بطبيعه تجاه التونس الكل، هذا واجبي. يعطيك الصحه ناصر شكرا لك.
1: واضح يعطيك الله صح شكرا ليك حاتم، بتوفيق في باقي المشوار ان شاء الله في المكسيك. يعطيك الصحه على كل التفاصيل. ناخذ من عندكم كلمه قبل شوي نحكي على التيفو مباراه تونس واليابان تعليقا على اللي قاله حاتم وإيرفي رينار، وانه يعرف برشا لاعبين والكل والاجواء والخطاب التحفيزي اللي حكى به مع اللاعبين.
2: بالنسبه لي انا هذاك هو اللي ظل قلناه، هذاك هو معناتها اليوم مدرب محترف في القيمه نتاع إيرفي رينار وقت اللي يجيك ما تسترتن ما. انا نذكر وقت اللي خدمت مع مدربين في قيمه فيليب تروسي ولا دوارتي، وقت اللي يجيك يجيك برابور كامل، يجيك رابور ديتايي فيه كل المعلومات على الملاعبية على الفيكتيف على التمشي على الفكر الرياضي على شنو يشوف الجروب راهو معناتها يعمل لك اناليز كاملة، معناتها يجيب لك معناتها من غير ويعطيك حاجات بتتر يسمي لك اسماء اللي انت ما تعرفهاش. وقت اللي نحكيو على مدرب في المستوى العالي والعالي جدا راهو يخلي حتى شيء للصدفة، يخلي حتى شيء سيرتن مو يحضر روحه كما قال بكري حاتم بالنسبة لي هو الفولكن تويل سيرتن مرة تفرج في 3-4 ماتشوات راهو حتى ما تفرش باش يعاود يتفرج راهو سيرتن مو باش يفكك المباريات باش يفكك الملاعبيه معناتها سور لو بلان انديفيديوال سور لو بلان كاليتي سيرتن مو. في الوقت هذا باش تكون متركاج نتاع خدمه كبيره نتاع فيزيوناج نتاع الناس اللي معاه سيرتن مو، زاد نتاع محلل الاداء اللي موجود واللي استحفظ به باش يعطيه معلومات اللي تعاملوا بها مقبله، على خاطر هذوك اللي دوني باش يقعدوا في ليك ناسيونال هذوك ملك المنتخب ويقعدوا على ذمه المنتخب وعلى
3: ما يتبدلوا
2: ما تبدلوش معناتها يقعدوا على ذمة الإطار الفني. هذوما حاجات سيرتينمون في في الارجونس تلقاها ما تجمش تلقى حاجة أخرى، معناتها مش يجيب عصا سحرية راه باش يبدل
1: بالضبط.
2: فما خطاب فما كومينيكاسيون فما فكر باش يشوفوا باش يختار ال11 باش يبدا وباش يحاول يحفزهم ونقطة ورجع
1: فقط تصحيح أحسن معلومة كلمة. تصحيح أيوة. معلومة 8 متاع الليل حصة تدريبية 3 متاع الصباح بتوقيت تونس مش ماضي ساعة دونك نعاودوا صح، و3 متاع الصباح بتوقيت تونس بيناتنا ديما 8 ساعات بين تونس والمكسيك. تفضل دكتور فيسا
3: أحسن كلمة حاتم هي التكتب.
1: نعم
3: لأنه قد ما تظهر الجمعيه اللي باش تلعب قد ما يكثر الحديث وقد ما تولي فما دي تونسيون والجوارات راهم عايشين معانا، يعني بتاتر هو فرنساوي وما يقراش وكل شيء مي الجوارات عايشين معانا، وفما شويه ضغط من الجمهور وفما شويه ضغط من الاعلاميين وفما شويه ضغط حتى من الناس اللي عندهم علاقه مباشره بال معناها بالمنتخب غادي سور بلاس نحكي على البعثه. دونك قد ما يكون فما تكتم الاخر دقيقه على شكون باش يلعب وشكون ما يلعبش وعلى الخطه وعلى كذا قد ما يكون باهي لي نحنا، لانه بار لو باسي في اي كومبيتيسيون كبيره كي نبداو نعرفوا ملامح تشكيله قبل بنهارين ثلاثه ايام
1: تكثر الكلمات
3: مشكله كبيره.
1: وي وهذا اللي صار في ماتش
3: مشكله سويت. كبيره تلقى زوز ملايين ضد ناصر ومليون مع هاني وستة ملايين ضد الدكتور والحبل على جرارة وتولي علاش هبطت هذا ما هبطش الاخر ويدخل عاد الفاناتيزم والكلوبيزم وهذا جمعيتي وهذا ما هبطش فلان ما هبطش فلتين وانتو ما حرقتوه باش ما تطلعش قيمة التسويقية بتاعه والاخر ليه حطيتوه بالعالي باش يجيك الخمسة وانت ماشي
1: واضح.
3: دونك هذا اللي مش معقول معناه، خلي الناس كل تخدم في امبيونس سيرين، خلي الناس كل عندها نفس الانجاجمون ونفس الموتيفاسيون، فما مدرب هو اللي باش يحكم على على ال11
1: واضح هذا هو. على كل نمشي مباشره الى تعرفوا بالكدا انه مباراه تونس واليابان باش تكون هي المباراه رقم 1000 في تاريخ كاس العالم مباراه تاريخيه معناها بزهرنا انه مباراه تاريخيه بزهرنا ان شاء الله حتى احنا نكتبوا فيها التاريخ الناس ما تعرفش والله لا تعرف على الدنيا علاش لا تكون تاريخيه دوزونا معناها. واللي نعرفوه انه فما تيفو خاص من الجماهير التونسيه يحضروا فيه وحكينا حتى الموضوع هذا هنا منذ اسابيع ويحضروا فيه، والتيفو هذا حسب معلومات اللي عندي فإنه وصل إلى المكسيك، لكن يبدو أنه فهم بعض التعطيلات والأمور اللي قد تحول دون وصول التيفو هذية إلى ملعب المباراة فجر الأحد في تونس، معناها نحكيه على نهار السبت في الليل في المكسيك في مباراة اليابان. شنو اللي صاير وشنو اللي خلى ربما وصول التيفو هذية بين شك واليقين؟ خلينا ناخذ معنا في المباشر شادي الجباب لعضو مجموعة التيفو يحكينا بالضبط شنو المشاكل اللي صايرة. شادي أهلا وسهلا بك على ديونا فهم.
4: السلام هيني، مرحبا مرحبا بالأخيان بجميع المستمعين بضيوفك الكرام. احنا توا في مدينة مونتيري ان فيت كيف موقع ذكره، يعني عندنا اسبوعين ملي طلعنا ديوان اف ام وكنا يعني عملنا نداء للجماهير يعني باش تلتف حول هذا التيفو والإعانة المادية والمعنوية. الحمد لله يا رب يعني تمكننا من جمع المبلغ المطلوب يعني بتبرعات فردية فردية من جماهير فقط، لا ورانا لا شريك لا عضو جامعي ولا ورانا سبونسور ما ورانا حتى حد. تبرعات صارت على منصة رقمية بأمور شفافة. كنا يعني نشرنا البيانات وسوم تيفو هذا كامل بجميع الديتايت تيفو هذا بجميع التفاصيل. فوالا التيفو هذا الحمد لله والحمد لله وصل المكسيكو بقدرة ربي العشية ولا غدوة يكون في مونتيري. تبقى عندنا الإشكال الوحيد والإشكال الكبير اللي عندما توصلنا مع الفيفا يعني قبلت الدخله مبدئيا، لكن في انتظار النهائي لازم يكون من الجامعه يكون معنا على خاطر ما عاد حتى صفه رسميه يعني من الدوله التونسيه ولا من وزاره الشباب والرياضه ولا من الجامعه التونسيه لكره القدم، ما عادش صفه رسميه يعني احنا كي تقدمنا كمواطنين تونسيه
1: بالضبط
4: هما يعني ناقصين استيتان كود بوس من الجامعه يعني باش تتواصل معنا من ظلكم هما تواصلوا معنا
1: بشوي يعني باش يعاونونا. خلينا نمشي معاك شوي دونك نفسر للناس. عملتوا التيفو هذايا حاضر وصل المكسيك، حكيتوا مع الفيفا تواصلتوا معاهم مبدئيا هي موافقه طبعا، لكن الفيفا اشترطت انه يكون معاكم واحد من الجامعه التونسيه كرة القدم لإضفاء الصبغة الرسمية
2: من البعث الرسمي
1: ومن الجامعة التونسية لكرة القدم باش يوافقوا نهائيا ويصحوا على التيفو هذا باش ينجم يدخل الملعب نهار المباراة هكا ولا؟
4: اي نعم هيني كيف ما فكرت.
1: شنو الإشكالية بالضبط؟
4: الإشكالية يعني ما عادش يحبوا يهزوا علينا التليفون، ما عادش يحبوا يجيبونا. كنت يعني ما نحبش نسمي اسماء يعني تواصلنا مع فريسكا على هرم في الجامعه التونسيه لكره القدم، عندنا ثلاثه جماعات على الاعانه ما عاونوناش اوكي، يعني تو ناقصين اعانه ترخيص فقط يكونوا موجودين معنا على عين المكان باش يسهلوا دخول التيفو هذا للارضيه الملعب. هذا ايش طالبين؟ مانيش طالبين حد شيء. تو الحمد لله يا ربي ووقفت التونس رجالها ونسيها والتبرعات وصلت والتيفو حضر وصل المكسيك ونقص كان التراخيص اللازمة من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم فقط.
1: وتحاولتوا تتصلوا بهم بعدد الطرق هكيك؟
4: تواصلنا معهم وجاوبونا لكن للأسف ما خمش لسبيت يعني جزكا لحد هذه اللحظات يعني ما عدناش حتى أخبار بالرغم اللي بعثنا لهم الماكيت يعني كانت ما عرفتني بالعربي ماكيت
2: اللي مكتوب فيها اللافتة اللي مكتوب فيها
4: فوالا وتواصلنا مع الفيفا
2: يعني الفيفا والكلام اللي بيشتغل فيها
4: فوالا والفيفا يعني زاد وضعت عديد المعايير منها يعني المسير نتاع الدخله يلزمها تكون يعني غير قابله للاحتراق.
1: دونك تجاوزتوا كل الاشكاليات حاليا فقط الجامعه ما تفاعلتش معاكم وما ادتلكمش يد المساعده باش هي تمشي معاكم من الفيفا ولا يكون حد مسؤول معاكم باش الفيفا توافق نهائيا على الشيء هذا هكا ولا؟
4: فوالا بالرغم الوعود اللي وصلتنا يعني من اعلى هرم الجامعه لكن لحد هذه اللحظه يعني ما فماش تجاوب. لذا نداء بالله كانت نجم توصلوا صوتنا للجامعه يعني تقف معنا وين مازالوا الايامات هذم وان شاء الله ربي يجيبنا ويجيبهم في الصواب. احنا يعني بالرغم الهزيمه المراره ومرغم كل شيء مازلنا مع بلادنا ومازلنا مواصلين وماشيين حتى الكانساس انا وبرشا خيان وانا وبرشا جماهير واحنا لهنا راهو لتشجيع المنتخب لنا وراء لا مدرب ولا اي لاعب ولا اي مسؤول. احنا فقط باش نهزوا رايه البلاد العزيزه والغاليه في المحافل الدوليه.
1: بربي
4: بربي بربي اقفوا معنا يعني رانا ناقصين المعنوي اكثر من كل شيء، الدفع المعنوي اكثر من كل شيء.
2: اول حاجه يعطيكم الصحه على الخدمه الكبيره اللي قاعدين تخدموا فيها، ومش سهل ان اليوم واحد لبرا في خارج تونس ويعمل تيفو بالطريقه هذه وبالشفافيه هذه. يعطيكم الف صحه، وانا متاكد معناتها اليوم ظالي اعضاء مكتب الجامعه اللي متواجدين برشا ظالي غاديك في المكسيك، ان شاء الله واحد منهم ولا يكلفوا مسؤول من الجامعه التونسيه لكره القدم بيان سور تحت القوانين نتاع الفيفا بيان سور. نحكيو على موضوع معناتها يلزم لابد معناتها الفيفا هي اللي تشرف عليه، وظالي مصادقه صايره من عند الفيفا، فمش علاش المجهود يمشي هباء منثورا معناتها قلب، فمش علاش المجهودات الماديه والبدنيه والخدمه الكبيره خدموها اولادنا في تونس تمشي هكاك. معناتها نعتقد اليوم المكتب الجامعي من الحاجات اللي نجم يعملها انه عضو من المكتب الجامعي يتصل بهم ويوفر لهم الظروف الكافيه ويعطي التراخيص الكافيه باش نجم نشوف التيفو هذا مجهود التوانسه اللي خدموه، وهذا نتصور ان شاء الله في القريب العاجل تتحل الاشكال هذه، ما يلزمش الحق نتاع ربي تتعدى امور الكرام.
1: شادي خلي لك كلمه الختام.
4: شكرا، اول حاجه نشكركم يعني لإثارة الموضوع هذا على ديو سيادق، ونشكركم الكل.
1: معطيك الصح
4: أنا شنية ما يعني كان ماش بيدخلوا
1: أي به الصوت قص فهمنا على الأقل جلسوا مدو شنو حاب يقول. واضح جدا، وراو كنت أنا كنت أكتيته أنا شادي منذ نهار الاثنين، لكن للأسف ما قيناش وقت، وهم مازالوا قلت لهم حاولوا كملوا منعمل محاولات، إذا كان ما فهمش حتى حل ناخذوكم ونحاولوا نوصلوا صوتكم إن شاء الله يا رب يكون الصوت وصل لأعضاء المكتب الجامعي كان يسمعوا فينا. راو هذه صورة تونس، وراو هذوما الناس تعبين وصارفين من جيوبهم، ورغم الهزيمة مشادين صحيح وجابوا وعملوا عملية شحن تونس باريس ثم باريس مكسيكو توا مكسيكو مونتيري، يعني الناس خسرت فلوس من جيوبها وخسرت تعب وكذا، بالله معناه تعملوا مزية اعملوا معاهم كود بوس لحاجتهم بفلوس لحاجتهم شيء، فقط باش واحد مسؤول رسمي يصح لهم ولا يوافق لهم باش الفيفا تعطي موافقة نهائية يعيشكم ويرحم والديكم. به كلمة كلمة كان عندك سنو خلينا نتعدى دكتور.
3: ايه موعد تاريخي موعد غير مسبوق اكسر اوردينير، احنا هنا بوكو شانس باش نكونوا موجودين، حكينا فيه الموضوع من قبل حقيقة، لو كان وقفنا على حد تصحاها معناها فريمون 90% من الخدمه صارت يعني من الصحه الاولاد
2: اكثر من 95%
3: لا دونك لابروباسيون ناقصه نتاع الفيفا اترافير
1: رمر هنا تنجم حتى تصحح تنجم حتى في تليفون يا دكتور من الجامعه اللي مسؤول بالفرا، واحنا كجامعه موافقين
2: قوانين زاد في الفيفا يلزم شوف البوندرول اش مكتوب فيها وشنو المحتوى
1: نتاعها، هما شوفوها راه وافقوا فقط قانون
2: زاد كيف فما فما فما الجامعه التونسيه هي البورت غارون معناتها البورت غارون معناتها فما ظهر لي فما تنسيق، لكن ما نتخيلش انا الجامعه التونسيه لكره قدم مجهود نتاع الناس الكل تمشيه معناتها هكاك، ما انا ما نعتقدش
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. على كل نتمنى الجامعه في الساعات هذه معناها تستجيب للطلبات نتاع الناس هذوما اللي تعبت، ويا رب ان شاء الله يعاود يكلمنا شادي ان شاء الله من هنا لليل ولا غدوه يقول لنا راهو تحل المشكله راهو تفوش
3: ثلاث ايام ونص
1: بالضبط، ما تخاف يزربهم الوقت زاد
2: يزرب كل شيء يصير على بكري
1: بالضبط. هذا هو هذا هو. على كل 38 دقيقه بعد الاربع فاصل قصير وراجعين نحكيو على المنتخبات العربية في المونديال، والبارح اللي هزيمة ثقيلة نجم نقول للجزائر، هزيمة أمام ميسي والمنتخب الأرجنتيني.
5: إكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من خمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: مونديال.
1: رجعنا لكم في اكسترا تايم سبيسيال مونديال، مسين معاكم حتى للخمسة متاع العشية. وقيت باش نحكيو على النتائج متاع البارح ومقابلة اليوم، نحاولوا نزبوا شوية باش في ساعة نكملوا نخلطوا نحكيو على مباريات اليوم. البارح نبداو بمنتخب الجزائري دكتور وناصر، نبدا معاك انت دكتور. ثلاثية لميسي تلحق الهزيمة منتخب الجزائري، لوم كبير على الحارس زيدان، ايضا ميسي اللي الحقيقة ليونيل ميسي اليوم ساعة الرقم المهم يفوت يعادل ميروسلاف كلوزا 16 هدف كهدف تاريخي للمونديال، ومازال عنده مقابلة من أول مباراة ديجا سجل ثلاثية. وأيضا ميسي الحقيقة يبدو أنه السن مجرد رقم، خاصة بعد اللي أكدوا البارح. والمنتخب الجزائري الحقيقة واجه شاحب مقارنة بمواجهة هولندا الأخيرة في الوديات.
2: صحيح، لكن احنا قلنا في ماتش هولندا للمنتخب الجزائري راهو قبل برشا اللعب، وهولندا كانت أقرب للتسجيل، والحارس وقتها حتى مع ناصر حللنا الماتش كان هو رجل مباراة وزوسكور على البار وزوز أهداف ملغات وكذا. قلنا المنظومة الدفاعية بتاع المنتخب الجزائري تاروفوار. اليوم كنشوفه مثلا فما ينكلاس ديكار الحقيقة، يعني منتخب أرجنتيني خاصة وسط ميدان فتاك، يعني بوجود إنزو وماكاليستير ومعهم إله الله محمد رسول الله ألور إنزو ماكاليستير
1: مش مشكلة.
2: أي دونك ولا معناها اليوم المنتخب الأرجنتيني كان حاضر أكثر من المنتخب الجزائري، كان عنده أكثر ثوابت، كان أكثر عارف روحه معناه كيفاش باش يدير المباراة. شوط أول متوسط خرج فيه جست ميسي اللي هو الحقيقة أونكوري فوا مالغري السنوات اللي يلعب في الميليز الجارد نيفو إكسترا أوردينير، كان جاوب على مبابي اللي سجل هدفين ولا ب14 هدف، وميسي معناه ماركة 3 أهداف وخلطت على كلوز. الحقيقة ينورغانيزاسيون ممتازة جدا بوجود لوتارو القدام اللي هو بوان دونكراش ياغو المايدايس، برشا لاعبين وعنده حتى فمتي على البنك لاعبين أخرين مؤثرين اليوم يفوفار الليكيب هذية في مستويات عالية. معناها ماتش الجزائر فما برشا غضب من الميديا الجزائرية من رأي العام الرياضي، لكن أيضا إيفوفار اللي هو كاليبر كبير برشا، لوكا زيدان الهدف الثاني تحمل فيه مسؤولية فهمتي، لكن الهدف الثالث تري بيان بلاسي تري بيان بلاسي،
1: حتى الأول الحقيقة تسديدة لا تصد ولا ترد الحقيقة
2: ماليش فاهم علاش يلوم عليه وتام، يعني الثالث في بلاصتها معناها في الحديدة اللوطة ستريتري ديفيسيل.
1: ما ممكن رجل شوية دكتور الماتش نيجيريا في كوب دافريكي يقول زيت حم مسؤولية فلم
2: بونتو الثاني بتاعه معناها شد وسيب ومركها الميسي. يفو بوكو دو تان معناها خطر فما شانجمان دو جينيراسيون قاعد يصير توا في الجزائر، اسبيرون يربحوا مباراة ينجموا يتعدوا.
1: بالضبط، ما زالت لهم مباراة ضد النمسا ومباراة ضد الأردن. كيفاش شفت المنتخب الجزائري ناصر؟ رغم صحيح الماتش في توقيت متأخر، لكن نتصور أنك شاهدت على الأقل شوية ثلاثية لميسي أمام الجزائر.
3: شفت الهدف الأولاني اللي سجله ميسي، معناتها مش مسموح معناتها في فريق جزائري معناتها كرة تتخذ في وسط التراب بالطريقة ذيك بلعب حر في قيمة
1: ميسي.
3: ليو ميسي معناتها بتلعب في المستوى العالي والعالي جدا، أنك ملاعبي تعطيه المساحات وتعطيه معناتها فمش ضغط كافي بالنسبة للملاعبين وسط الميدان بن طالب ولا مازا ولا حسب اعتقادي انا المنتخب الجزائري ما عملش المباراه اللي كنا نستناوها، خاطر كانت خيبه امل كبيره بالنسبه للمنتخب الجزائري. وكنا حكينا حتى قبل ما تبدا التورنوا كاس العالم قلنا انه المنتخب الجزائري باش يبدا يعمل دي بريستاسيون باهين، وشفنا مباراه الوديه نتاعو، لكن ظهر لي من سوء الحظ الاخوه الجزائريين ظهر لي احنا وياهم في نفس الوضعيه، معناتها الوضعية المتشابهة اللي خيبة أمل كانت كبيرة سواء للتوانسة الجزائرية. إن شاء الله المنتخب الجزائري يتلافى الأخطاء اللي صارت، معناتها بالرغم كما كان يحكي الدكتور وتحكي أنت هاني أنه ملعبية كيبدأ عنده مواصفات العالمية في اللي تورنوا الكبار تلقاها، فما حاجة تتبدل فيهم. شفت البارح ليو ميسي وكأني بي أول مباراة يلعبها في كأس العالم، شفت الطريقة اللي سجل بها والفرحة
1: والأهداف،
3: معناتها وكأني بي الرجل معناتها ما سجلش أهداف، ونحكي على أرقام قياسية اللي قاعد يعمل فيها، وهذه حاجة مهمة برشا. منتخب الأرجنتيني ذا اللي ما كانش عنده صعوبات كبيرة الحق في المباراة، كان خير برشا من منتخب الجزائري وانتصر.
1: بالضبط. به كلمة كلمة توا على نحكيو على المنتخب، نجيك انت العراق ثم نجي الأردن مع النصر. في كلمة قبل ما نتعادوا نحكيو على مواجهة اليوم، العراق البارح معناها الحقيقة هزيمة ضد منتخب النرويج دكتور، هزيمة 4-1، لكن في نفس الوقت 4-1 لكن برشا ناس والحقيقة تتفاعل تقول لك المنتخب العراقي قدم مباراة رجولية معناها البارح.
2: محترمة محترمة. تفرجت على المباراة الحقيقة، كي يبدا عندك مهاجم كاليبر تاع هالاند صعيب برشا باش تقعد مركز معاه 90 دقيقه وباش تحاول كيفاش تماركيه، خاصه في المناطق اللي هما خلينا نقولوا حياتيه، معناها فيتال في 18 متر وحتى في 9 متر. استغل دونك من الاول ان سونتراج راتسول في الدوزيام بوتو، بون ثاني في غلطه من الحارس فلاغرونت، لكن اونتر تون عدلت العراق، وايمن حسين كالعاده معناها ارتقاء معنى ارتقاء رأسي ممتاز جدا، يفعلي له فير لأنه النرويج معنى،
1: لكنه بعد سجل هدف في مرمى هيمن حسين
2: لكن ما تنساش اللي كانوا في 1-1 وفي 2-1 العراق جاوز زوز فرص، جاوز زوز فرص كبار برشا، مهم تسديد هذيك الربريز دو فولي في 2-1 ديجا قبل ما يوفى الميتان. بعد دوزيام ميتان كما كنت تحكي بعد هدف ثاني متاع هالاند، جاي الهدف ضد مرمى، وفي الأخر بكل جاي الهدف الرابع. حقيقة الفيزيونامي متاع الماتش ثقيل برشا سكور بارابور على ريني. منتخب كما كنت تحكي هذا مباراة محترمة جدا، كان مركز وكان قادر باش يعمل مخير، جيماجين معناها 2-3 كان ينجم يكون هو السكور.
1: بالضبط. الأردن تنهزم أمام منتخب النمسا، ومباريات اليوم هذوما نحكي فيهم بعد فاصل قصير.
0: إكسترا تايم. Publicité. Mazzaro Milano. Taïeshkom, jouez le mondial ou les vacances. Super.

0: سبيسيال مونديال.
1: رجعنا لكم في ساعتين وصلنا نحكيو كنا حكينا عن منتخب العراق. مش معك انت ناصر. المنتخب الاردني البارح 3-1 ايضا نتيجه كبيره شويه نجم نقول الاردن امام منتخب النمسا.
2: بالنسبه لي انا المنتخب الاردني قبل الهدف في وقت حساس في ال 21 دقيقه لعب وبعد رجع زاد في وقت مهم في الشوط الثاني معناتها دوب ما بدا الشوط الثاني في دقيقه 50 يعادل النتيجه ومن بعد قبل الاهداف في اوقات حساسه ظهر المنتخب الاردني سيرتان ما عمل اللي عليه لكن ظل يطاح بفريق معناتها سو البلان اتليتيك سو البلان فيزيك معناتها ملاعبين قويين بدنيا وتصير اخطاء معناتها فرديه بعد ساعات منك انت في مباريات كبيره بالثقل هذوما زاد كيف كيف تجم تبي كاش معناتها في نهايه الامر منتخب الاردني صحيح النتيجه ثقيله بارابور للفيزيونومي تاع الماتش التمشي تاع المباراه كان ينجم يكون النتيجه خير لكن في نهاية الأمر ذاك هو في الأوتريش معناتها عندها إمكانيات خير ونجم تنتصر.
3: سلامي تحدث من بعد قال أنا بوكو سوفير
1: مدرب منتخب الأردن
3: مدرب منتخب الأردن المغربي قال أنا بوكو سوفير من الليبالاريتي ومن طول القامة
2: صحيح و... فيزيك
3: ربحونا برشا في الجويل أيريان في الأخر ماركة أولهم معناها هدف من كرة ثابتة
1: نفس اللي صار لهم في مباراة سويسرا الودية الأخيرة تقريبا نفس السيناريو معناها انهيار من بعد صار
3: براتيك ما نفس اللي صار مع النرويج ومع العراق هدف ثالث وستيغارد بالرأس و... بعد هدف رابع في البيرديتون
1: اي من حسين اي بالضبط
3: فيزيك خانهم في الاخر في الربع ساعه زوز معناتها تلمون دي بوش دي نيرشي
2: دي ناس تبارك الله معناتها
3: مستوى
2: دي جرون تاي ومستوى عالي
3: فيزيك
2: بدنيين سونتري فور
1: بالضبط. اليوم نحكيو على المقابلات الاهم لانه فهم برشا مقابلات معناها بين الليله والفجر برشا مباريات خمسه مقابلات تقريبا لكن الاهم منتخب البرتغال وكريستيانو رونالدو اللي بنشوفوه كيما ميسي ومبابي هل سيسجل اليوم ولا يواجه منتخب الكونغو المشاركه التاريخيه الاولى ليه منتخب الكونغو باش يكون فما حتى المشجع الشهير لوبومبا وغيره صار ماتش فيه جو ذي 6 متاع العشيه بعد شويه معناها مباراه كيف تشوفها دكتور؟
3: حقيقه واحد من اللي فافوري البرتغال معناها بالترسانة اللي عندهم تاع اللاعبين جا برناردو سيلفا صح في مدريد
1: صح اليوم
3: وجود السيزون اكستراوردينير اللي عملها برونو معناه احسن اسيستمان في تاريخ بريمير ليغ رونالدو كور يفوا موجود ليا وما نعرفش اسكو يلعب ولا معاقب
1: او التشكيله الاساسيه للبرتغال كوستا في حراسه المرمى في الدفاع كانسيلو اراوخو فيجا مينديس في وسط الميدان نيفيس فيتينيا سيلفا برناردو طبعا فيرناندو
3: نيفيس روبن ولا جواو
1: نيفيس جواو
3: لاحظت اربع ساعات
1: جواو نيفيس اي جواو نيفيس بي اس جي برناردو سيلفا فيرنانديز وايضا نيتو وكريستيانو رونالدو كراس حرب
3: اي فوالا دونك اليوم يلعبش
1: تشكيله فيها تقريبا 6 ولا 7 بنفس هجومي
3: مي بون كونتر راهو جمعيه منظمه برشا منظمين برشا لي كونغولي الفهود لي هيك
1: ليوبار
3: جيو فهود ليوبار
1: فهود
3: دونك عندهم برشا برشا برشا كاباسيتي اريزيستير
1: ديجا ب 5 ديفونسور تلعب المنتخب الثاني اللي يلعب 5 ديفونسور بعدنا احنا وربي يستر الكونغو
3: لا الكونغو جمعيه منظمه برشا اما اسكيل فاتونير مع لي زاسو وال والديكستيريتي تكنيك بتاع لي بورتوغي هذاك سؤال معناه لانهم لاعبين في مشوار دو بوش معناه في مساحه ظريفه برشا نجم يعمل لك الديفيرينس اسيست شوطه فهم دي باس دون معناها اونتر لي ليني باس كلي ايتترا معناها سي دي جوار اللي يلعبوا في مستوى عالي برشا لكن باكومبو يلعب وحده ولا مع
1: باكومبو يلعب معاه في الخط الامامي ويزا
3: اكا ويسا ويسا
1: نتاع نيوكاسل
3: اي دونك ديما يخلي في سون مايلي على البنك كلوب ارم
1: بالضبط هذا اختيارات سيباستيان دو سابر معناها
3: دونك 5-3-2
1: اي بالضبط 5-3-2 هذه هي تشكيله الكونغو به نصر البرتغال والكونغو
2: بالنسبه لي انا فما ملاعب عليه ضغط كريستيانو اليوم ظهر لي ميسي ماركي 3 مبابي ماركي 2 معناتها بالنسبه لي هو تعرف فما مباريات تتلعب معناتها سو بلون انديفيديوال سو بلون كوليكتيف وقت اللي نحكيو على نجوم في قيمة ميسي ولا كريستيانو ولا مبابي انه معناتها عدد الاهداف وعدد تسجيل الاهداف نعتبر معناتها من الهجس اللي نجم يكون معناتها اليوم شوفوا مباراة باش يشوف نشوفوا كريستيانو باش يحاول يسجل فيها ضد دفاع منظم سو لو بلون تكتيك معناتها تريز ابليكي فريق الكونغو شفناه يلعب معناتها اللي جينيرو في اللعب معناتها لكن بالأرمادة متاع الملعبية اللي كنت تحكي فيها شفنا البارح الفريق السنغالي كيفش ضد المنتخب الفرنسي الشوط الثاني معناتها شفنا ميتان أخرى معناتها فما كاليتي متاع الملعبية غلبت معناتها وشفنا الريتم اللي حطوا المنتخب الفرنسي معناتها بعد ساعات انك تبدا عندك لونجاجمون وعندك الروح وعندك الاورجانيزاسيون وحدا ما تكفيش، لازم تكون عندك لي كاليتي تكنيك. البارح شفنا كاليتي نتاع باس نتاع اوليزي معناتها تتقرى، معناتها الاولى ولا الثانيه، الاولى والثانيه تتقرى معناتها بكل المقاييس. كي تبدا عندك ملاعبين عندهم مواصفات كبيره قادرين يخرجوك ويعملوا اندي كليك يخرجوك من المباريات الصعيبه.
1: به في 30 ثانيه مواجهه اخرى الليله منتظره والحقيقه كبيره وتستحق الفرجه، 9 نتاع الليل انجلترا كرواتيا. دكتور مواجهه كبيره برشا الحقيقه
3: ما بين جيل اللي براتيكمون الاربعه خمسه نسخ الاخرانيين ما بين لورو ما بين الكوب دي مونت قاعد ديما يبرفورمي، اللي هو الانجليزي ويوصل العين وما يشربش، كسوا فينال دونك اورو وفينال اورو اخرى قبلها دونك مع ايطاليا ومع اسبانيا، وايضا عمل دومي فينال 2018 خرج مع كرواتيا داير. وما بين جيل فييسون معناها جيل فييسون معناها
1: كرواتيا
3: لي كروات قاعدين توا ما بار باتورينا سوسيتش في الوسط، سينو كي ترى لي سامي بيريزيتش
1: مودريتش كوفازيتش وبيريزيتش
3: مودريتش 40 عام لكنه عاد عام ممتاز في ميلان، لكن بيريزيتش 38 كوفازيتش كراماريتش الاتاكون زي كيف كيف كلهم سي دي جوار معناها اللي اسي اجي ما همش لاقين اون جينيراسيون جديده اللي عملوا عليها. بون فما كيلكو جوار اللي
2: بعد كوب دي موند نتاع روسيا معناتها
3: ما هما بيدهم قاعدين يتعاودوا، مش هما داير من كوب دي موند الاولى
2: مش تجديد في الملعب
3: من 14
1: نفس التشكيله تقريبا بالضبط. هذا هو
3: انجلترا الحقيقه بهاري كين وعديد اللاعبين كيما ايزير اشفورد مادويكي ستيرا ساكا قادرين الحقيقه بشي مش ينتصروا امون افي، عندهم اون غروس ارمادا ولو انه انجلترا عندها شويه مشاكل في في المنظومه الدفاعيه.
2: دفاعيه
1: اعطيني سكور سكورز مقابلات انت معك انت ناصر.
2: بالنسبه لنا انجلترا تربح 2-1 وبالنسبه لنا البرتغال زاد كيف كيف تربح بسكور 3-1
1: 3-1 2-1
3: برتغال 2 بلاش انجلترا 3-1
1: انت 3-1 انا الحقيقه نتوقع البرتغال باش تسجل اكثر والله اعلم، وطبعا نشجع منتخب افريقيا هو منتخب الكونغو. يعطيك الصحه دكتور، شكرا لك، شكرا لك ناصر، ميرسي بوكو،
2: ميرسي.
1: شكرا ناديه، يعطيك الصحه ايمان، يعطيك الصحه. كنا معك مهني ابراهيم، نتقابلوا غد نهار الاثنين عفوا من 3 ل 5 في اكسترا تايم، بعد شويه يجيك مانيس الغول في ديجيتال ويفز، ثم سماح مفتاح وكامل فريق ناس الديوان.

Et maintenant, écoutez Extra Time. كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب Champions of the World. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان FM. مبعوثنا الخاص حاتم جزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: على ديوان اف ام. عيش المونديال
1: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
2: نس ديوان
1: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
3: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
4: أريدو طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما. النظارات الذكية الخاصة بشركة ميتا تلقى لوحة مرة أخرى دون لا تومات، وتم كشف معلومات جديدة على طريقة تطويرها ووجود لين ديريكت مع شركة رانك وان المتخصصة في تكنولوجية التتبع والمراقبة المستعملة من طرف الشرطة والجيش الأمريكيين. تكنولوجية الريكونيسونس فاسيال الخاصة بشركة ميتا تواصل في جذب الانتقادات ولا تزال قيد المناقشات بعد ما وقع حذفها من الكود دو لابليكاسيون ميتا اي اي. اليوم عرفنا مصدر التكنولوجيا هذه، هو شراكة ما بين لافيرم دو زوكربيرغ ورانك وان الكمبيوتينغ المتخصصة في برامج الريكونيسونس فاسيال وليزوتي دو سورفيونس المواجهه حصريا وفورس دو لورد يا الارمي امريكان. التكنولوجيا هذه تنجم تتعرف كيف على الوجوه حتى عن بعد مسافه 1 كيلومتر. يعني تصوروا كيفاش شركه ميتا تنجم تستغل نظراتها للتعرف على الناس، خاصه وانها عندها مليارات البروفيل المخزنه كحسابات شخصيه في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستا وحتى واتساب، وامكانيه مراقبه المستعملين واللي حولهم بالمكان والزمان اي اون طويل. مع العلم انه ست تكنولوجي بو بروندون شارج جوسكا 10 مليون دو موديل فاسيو في وقت واحد. السيادة الرقمية الأوروبية باش تشهد تطور كبير بعد امضاء أكور في غاية الأهمية ما بين أليانس أوروبا ومالك ويرو أو بي إي كومباني. الهدف منه جعل الدفعات ولي بايمون يوليو انتر اوبيرابل في عدة دول أوروبية. دونالد ترامب كان حير مخاوف قديمة أوروبية لما أقدم على طلب جرينلاند واحتلالها. خلت الاتحاد الأوروبي يخمم في العديد من السيناريوهات اللي لازم تصير وتخلي القارة العجوز في غنى عن الأمريكان. ومن أهم التبعيات هو لو سيستيم دو بايمون اللي ينحصر في فيزا ماستر كارد أبل وباي بال. لوروبا باش تقوم بخطوة عملاقة نحو الاستقلال وباش تفك 130 مليون مستعمل أو كليون لفيزا وماستر كارد واللي باش يوليو يخلصوا فيا ويرو. اون سوليسيون اوروبيان دو بايمون باش تسمح للأوروبيين من أنهم يخلصوا كل مشترياتهم وخدماتهم من دون اللجوء إلى إرسال معلوماتهم الشخصية للولايات المتحدة الأمريكية. عدة دول أخرى يمكن دمجها في التحالف الجديد هذا كما نورفيج وسويسرا، لأنه مش ضروري استعمال اليورو كعملة رئيسية. ويرو بدأ ديجا العمل ما بين فرنسا وألمانيا وبلجيكا ويسمح بالبايمون particulier. La mise à jour au système في العادة يتم تركيزها على الهواتف لتحسين الاكسبيريونس يوتيليزاتور وتقوية السلامة وتسهيل الاستعمال. لكن اللي صار أخيرا مع آخر تحديث لشركة سامسونج على هواتف معينة تسبب في كارثة للمستعملين اللي تضروا في الهاردوير متاعهم. الميزة جور وان يو اي 8.5 تحولت لكابوس للعديد من مستخدمي هواتف سامسونج جالاكسي اس 23 الترا، فين ظهروا دي لينيو فيرتيكال لونهم أخضر ووردي على الإدال دي اس 23 الترا من غير ما فما حتى دوماج فيزيك، أي أن الهاتف ما طاحش. لكن السبب هو الميزة جور One UI 8.5 واللي من المفروض أن الفيرسيون 8.5 بعد الكوركتيف زادة دو سيكوريتي في آخر شهر ماي 2026 كانوا باش يحسنوا من البروتكسيون والإكسبيريونس لوجيسيل. لكن العديد من التيموناج لمستخدمين على إكس ريديت وحتى لفوروم أوفيسيل دو سامسونج يشيروا إلى ظهور خطوط عمودية خضراء ووردية بعد إجراء التحديث، لأن الهاتف سخن بصفة غير عادية واللي خلى البعض منهم يحطوا حتى هواتفهم في الثلاجة وقت التحديث في محاولة منهم لتجنب السرشوف وخسارة الفيشر. كيف سامسونج ما أعلنت على حتى تعويض ولا اعتذار ولا أي بيان رسمي للمستخدمين اللي فقدوا تليفوناتهم. فلو ما زلتوا ما قمتوش بالميزاجور One UI 8.5 وخاصة لو كان عندكم الناس 23 ألترا، ردوا بالكم على هواتفكم وحاولوا تبردوهم للماكسيموم. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان فما. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز. مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
4: أريدو طور عالمك.
5: ببليسيتي.
2: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.dwanafm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزء الخامسة ديوان افهم عسلمة. الجامعة والعمل المتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعلن عن رفضها لزيادة المعلنة بنسبة 5% في جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واعتبرت الجامعة في بيان لها أنه كان من الأحرى أن تكون الزيادة في جرايات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسب تصاعدية كلما انخفضت قيمة الجراية، مما يحد من الفرق الشاسع الذي يتفاقم في كل زيادة بين عموم المتقاعدين، لافتة إلى أن الزيادات في جرايات المشتركين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تستجيب للحد الأدنى على حد تعبيرها. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تؤكد أن تونس تضع مصلحة الطفل الفضل في صدارة سياساتها العمومية، وتعمل على تعزيز منظومة النهوض بأوضاع الطفولة وفق مقاربة حقوقية متكاملة ترتكز على الوقاية والحماية بما ينسجم مع المنظومة التشريعية الوطنية. كما أكدت استعداد تونس لمشاركة خبرتها في مجال النهوض والإحاطة الشاملة بأوضاع الطفولة مع سائر البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة، وذلك على هامش مشاركتها في أشغال الحدث الإفريقي حول حقوق الطفل ورفاهيته بليبيا. وزارة الدفاع الوطني تنشر قريبا دليل التكوين العالي العسكري، وهو وثيقة تعريفية موجهة إلى تلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا والراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي العسكري. ويهدف هذا الدليل إلى تقديم مختلف مسارات التكوين المتاحة داخل مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والتعريف بشروط الالتحاق بها والاختصاصات التي توفرها وأفاقها المهنية، وفق ما نشرته وكالة تونس إفريقا للأنباء. إلى الشأن الدولي، موقع أكسيوس الأمريكي ينقل عن مصادر أن واشنطن وطهران والوسطاء يناقشون إمكانية تقديم موعد توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا إلى اليوم، مشيرة إلى أن اجتماع وفدي أمريكا وإيران قائم الجمعة القادم في سويسرا حتى لو لم يتم تقديم موعد توقيع مذكرة التفاهم. وكالة إيرنا الإيرانية تنقل عن مصدر إيراني القول أنه لم يطرأ تغيير على برنامج مفاوضات سويسرا، وينفي الأخبار المتداولة بشأن إلغاء السفر للوفد الإيراني. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
0: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

0: Diwan FM.
1: تبع الموسيقى.
0: Publicité. كل دار وحكايتها وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية. مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: اسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: من الاثنين للجمعة، من خمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: الخمسة وخمسة دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ناس الديوان مع سامح مفتاح. موعدكم اليوم كل يوم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة للديوان فم صوتكم. شكرا على المتابعة الجميلة نادية في الإخراج، عزيزتنا إيمان في الإخراج الرقمي على يميني دائما وأبدا، السيد العميد توفيق ديدي.
3: أهلا سامح، أهلا كابتن كابات، أهلا نور، أهلا سليم، أهلا ضيفتنا الكريمة. شوف سامح، الله يهدينا لبعضنا والله.
2: آمين
3: والله العظيم. الوقاحة اللي موجودة توا، يعني صدقني واحد عايش في الفايدة توا.
2: خلصنك.

0: تو انت كهرباء بلاكه فيها 50 تمشي في 140 وجيت وجيت تردني انا غلط وتعمل لي جيست بيدك. كنت برسم قديش عمرك؟ قال لي 12 سنه وقال لي انت بتعرف السوق
1: قديش عمره؟
0: قال يتزعبل وقال لي انت بتعرف السوق. قلت راي بلاكه فيها 50 فهمتني وقاحة ولات ليزي غلط ليزي 140 ليزي الطريق الوطنيه رقم 1 وبلاكه فيها 50 ليزي جيست مالسان ليزي معناها يتهكم. انا خذت رقمه باش نعدي الحرس الوطني وتو يشوف او صورته مسكان المنطقه هذيك انا تولى به على خاطر الوقاحه. الوقاحه يعني يبدا غلط يا سليم
2: معاكم
0: وقاحه يا ولدي تو هو غلطته جيست مالسان وزيد معناها شنو هذا التصرف الحضاري اللي فيه شنو التبريب هذا.
1: وانت عندك فرصه باش على الاقل تبرد قلبك اموا حتى كي تتكلم غيرك.
0: انا متاكد صح
1: بكل شيء يعيش الوضعيه هذه ثلاث واربع مرات في النهار ما عنده ما يعني
0: الاعمار بيد الله النوع هذا ما يعيش برشا. هاي نقولها لك انا على الطريقه بتاع السياقه اللي ريتو والعمر نتاعه والسياره شكون عطيها له يكون امه ولا شكون عطيتها له خاطر مش نتاع العمر هذاك فهمتي سياره نتاع مئات الملايين. اذا نرحموا بعضنا ورا فما قانون في البلاد ويعني بالحق مساله التحضر ومساله المواطنه راهي ما زالت اشواط واشواط واشواط ولا يتبورب يا سمح ولا يتبورب يغلط ويتبورب تو
1: صحيح صحيح. شكرا لك سيد
3: امين. مش فايت انا
1: واضحه الامور نديا. دكتورنا محمد سليم العسلي بن سينا اهلا وسهلا مرحبا.
2: اهلا وسهلا سمعت
1: اهلا بالدكتور
2: بيك. اهلا بيك سيد العميد دوس البيل. اهلا بالكابتن. اهلا بنوروزة استاذتنا وضيفتنا القديمه الجديده
1: زيد سيد
2: بنتنا ايوه هوك ساعه تعمل علينا طلع تحيه الناديه الايمان الكتيب الكل كيف المستمعين والمشاهدين وصلنا العديو ساعتين بهين مش نحكيو اليوم على ليكيب ناسيونال ولا
1: اي شويه ما نجموش
2: شويه ثعليب اليوم
1: شويه نحكيو على ليكيب ناسيونال لو غنار
2: بدا ياخذ سكسي هكا فيسبوك كيما قلت لك
1: البارح بيان سور الناس كل فرحانين
2: نشوف لي ستاتيو نتاع حاجه
1: نسي ولا رجال شويه هكا شويه هكا
2: خليني نسي
4: انا تبعوا لي تبعتي على
0: انستغرام بابا اسبيريميو الحقيقه
1: نورز تبع في الكوتش على انستغرام
0: بابا اسبيريميو
1: تبعت قبل كوتش غيره على انستغرام ولا
4: لا
1: اول لا هو بركه ولا مرته زيد
2: لا السؤال هاو السؤال هاو السؤال اللي يبدا مروب شويه تقول تبعت مثلا صبري لبوشي على انستغرام
1: تعرفوش نهارين وش تنسى الاسم نتاعو. مرحبا بيك دكتورنا طليني كابتن كباتن اهلا وسهلا مرحبا
5: سيد العميد
2: اهلا وسهلا
1: كالمة
5: ما عندك ما تعمل والله كل يوم وقت نروح للدار معناها راني انسان حي جديد
0: اي والله
5: جديد.
0: كل يوم ولا كل يوم
5: كل يوم, كل يوم. كل
0: وجه سيف تشوف
5: كل يوم هاي مجيه كبيره فهمتي دكتورنا الغالي سليم
2: اهلا
5: استاذتنا نجيد شو ماكو هيربي رونار
2: شكو ماكو
1: انستغرام على
5: روناردو ليوناردو فهمتي ولا ياك هو نمشيو زاد النادية وإيمان حتى أنا عندي ملاحظة اليوم أول مرة ريتها في مساحة كبرى تو واحد كي يخو دبوزة ماء يشربها
2: أيوة
5: يهز شقف
2: أي
5: يهز شقف عليه
2: ويحطه
5: في الشوكولاتة تهز شقف
2: أي ما باش عديها على الكاسة
5: ما باش ولا أي تهز الواحد عديها على الكاسة
2: أي
5: أي من المرة ذي معلم في الماشين شو شو لقينا لقينا اسمه
2: كانت
5: شويبس
1: شيبس
5: عندكم الحق زلت لسان
1: بطاطا مقرمشة
5: بطاطا مقرمشة ما شويبس وشيبس ما معينين
1: شويبس جزوزة
5: ملوحين كلاو ويلوحوا شوكولاتة كلاو ويلوحوا المدام تحب على ديقا لقينا عاملين واحد كير زوز لسكين مع بعضها قلت لها حل معناه شوف حليت يدي ما لقيت حتى واحدة
2: ايوه
1: فوالا
5: ومش اول مرة حتى لولادك جبن كاري حلو جبن كاري باش ما تلقاوش اثنين ثلاثة أربعة خمسة من حين
2: اي انا ماذا لقيت يا اخت ابواق فارغة
1: محلوبة
5: عندك
1: رجوع
5: جبن شوكولاتة
1: شعب عظيم
5: اليغان وما خفي هيك انا اعظم
1: الله
5: أعلم
1: في البيق
5: والله العادي شو أقول لك دايما يتكلم عن مواطنة والتحذر يحب لنا 1,020,000,000 سنة
1: ألاف السنوات ما نعرفش هذية فيها شكية ولا لا تقول لنا هي الأستاذة
5: لا فما حق تبعهم حق تبعهم
2: هم يتبعوا
1: ما قديش
2: فما حاجات تفرق
1: قديش منهم سعيدة جدا باستقبالها معش قول ضيفتنا هي بنت البرنامج مع

0: شضيفة الأستاذة نجاة إبراهيم. شحب لك نجاة.
1: شحب لك مدام سمية.
0: مرحبا بك مدام.
1: يعطيك الصحة على الدعوة. صحيح بنت الدار. يشرفني يكون بنت الدار. تحية لكم الكل.
0: مرحبا بك أستاذة.
1: الدكتور كابتن.
2: ربي فضلك مدام. أستاذة.
1: ربي فضلكم الكل. ديوانة فهم الكلكم. ونوروزة وجميعا.
0: مرحبا بك
1: اللي أستاذة. الكل.
0: أستاذة توا كيبدا واحد محامي قاضي ما جوريست معناها. كيف تشوفوا العوج ولا حاجة كي ما تنجمش تسكت؟
1: لا ما تنجمش
0: حاجه ماهيش قانونيه فريمون تمشي تقول يا فك عليه ماهيش في المحكمه
1: ما تنجمش تسكت الحقيقه ولكن اليوم 2026 تولي تقيس وتقيس قبل ما تتحرك
0: فوالا
1: داكور يعني لكل مقام مقال باش ولا تلقوا بايديكم للتهلكه الحقيقه معناها
0: أيوة.
1: ساعات تدخل حيني قديش من مره طولوا خيال الكل احكيوا على العديد من المظاهر نتاع اللامواطنة خلال المساحات الكبرى وانا الحقيقة لهنا العديد من الأحيان كنت شاهد عيان على مشاهد مناوشات ملاسنات قورة الاعتداء بالعنف الشديد فما مرة في معناتها ان كونت اسباس ضيحية المنازة ما نسماوش انا حضرت على من كلمة لكلمة راجل كبير كلمتين اتطورت الحكاية في بالنا تفضت استناوه في الباب وعناها ما نجمش نقول العبارة التعنيف اللي عنفوه بمرأة ومشهد ملاء الجميع في هذا الكل شيء واللي يقول الإنسان يقول يصون إنسانه للأسف الشديد باش ما يلقاش روحه خطر اللي معانا فكالمساحة هذيك الكبيرة ما نعرفوهوش هو شكون وأكثر حاجة ما نعرفوهوش شنو اللي متناول بالحق يقول ما نعرف شنو متماول تبعات وذلك ما نعرفش شنية ردة الفعل متاعه اللي هي بشكون ايدلوا ديس بروبورسيوني معناه يقولوا سامحني ولا ما حققش ولا على شكاكة فتطورت واللي تنجم تأدي حتى الجريمة
0: وصلت الجرائم
1: الجرائم والله بالحق
0: فما شكون قالوا شويك موقف كرهبتك قدم كرهبتي قتلوه
1: على الأقل أنا كنت شاهد عيان هذا باش نجاوبك على تقول لي أستاذة كيفاش معناها تتحرك وقت اللي تلقى روحك أنا اليوم في العمر هذا وفي الوقت هذا راني نقيس ونغيس هذا حينيا أما تبقى إجراءات قانونية لتاخذ مجراها القانوني أنا نتخذها كما يقول القانون أما في مشهد حيني راني ما تتصورنيش باش نكون كيف ما كنت في السنوات الخوالي اندفاع
0: كنت مندفعة
1: كنت مندفعة الأستاذة
2: ستير نوار مدام
1: الثلاثينية والعشرينية أنا بديت نمارس في المحاماة عمري 23 سنة بالحق رو نحكي لكم رحلة عمر طويلة فما كانتش نفس المواقف باعتبار السن وباعتبار الظرف وخاصة تطور المجتمع متاعنا
0: وضرور
1: للأسوأ وضرور التريث وخاصة هالظواهر الاجتماعية اللي ظهرت ما تعرفش الفيزا في متاعك شكون قبل كان الفيزا في متاعك مواطن كيفك توا الله اعلم به هو مواطن كيف ولا مش مواطن
0: ولا لا فكرتني في موضوع ما حكينا فيه وانا وقتها في المباشر قلت خساره الاستاذه باش بحدينا حكينا وقتها على سكون ابل نون اسيستانس اون بيرسون ان دانجي اللي هو يعاقب عليها القانون كي تبدا عركه حضبه براكاج غيره المواطن ش معناها نون اسيستانس اون بيرسون ان دانجي اسكو اين يلزمني مثلا نتصل بالحماية المدنية أو نتصل بالشرطة وإلا يلزمني نتدخل لفضل المشكل وقت اللي نشوف فما زوز عبيد قاعدين يتعاركوا ولا بالقانون شو مفروض عليه
1: بالقانون هي هذية جريمة تتسمى جريمة سلبية تساوي الامتناع عن إغاثة شخص في خطر هذه هي الجريمة لهنا تقول لي أنت أنا حضرت في محضر سوء عركة ولا اللي هي حتى حد توا اليوم معناتها نحكيو على الواقع ومن بعد نجي نقولوا القانون ما عاد فما معناتها ربما استثناءات حتى حد يتدخل معناها اي انسان يقول لك ما نتدخلش تبكي امه ولا تبكي امي اليوم انا معناتها راني نعيش في الشارع
0: هذا اللي صاير في الشارع
1: للاسف الشديد لهنا تقول لي هذا الانسان اللي توجد في الحضبه وهذا ما تدخلش يا اخي ما يطالوش القانون ما هو هي قلتوا لنا عدم اغاثه شخص اللي هو في حاله خطر لهنا للاسف الشديد عبارة في حالة خطر هذيك موجبة للتأويل وما المسناش اليوم حتى حد يقوم بالتتبع على خاطر أنت حضرت محضر سو وما أخذ الشخص ذاك. فنقول لك أنا التطبيق ما يعرفش تفعيل لهذه الجريمة اللي هي
0: ما فيه الش...
2: وشكون في خطر هنا؟
1: أي نقطة استثناء.
2: أنا في خطر، خطر هو عنده سيف، شو أنا مش أنا وليد في خطر.
0: أنت جمنتي كي تتدخل
1: في خطر.
2: أنا نارب
1: تهرب وللأسف هذا هو
0: للأسف
1: هذا
0: هو اللي صاير. نوروز الجميلة غزلتنا، أهلا وسهلا ومرحبا.
3: تحياتي لك سامح، تحياتي لكيف الحضور سيد العميد دكتور. شو بيك يا دكتور؟
4: خليني سكت
3: أسكت أفهمني
0: من هنا لآخر الكومبليمنت.
3: تحياتي الكابتن
4: ماتر معنا.
0: مرحبا بي.
2: مرحبا بك. حتى الاغنيه تاعك الكرد هذيك توا فهمت؟
4: اي اي
0: ديديكاس لاغفي غنى.
3: تحياتي لنادية وأمونة اللي يسمع فينا الكل، نسلموا عليهم وين ما كان يوصلهم صوتهم، صوتنا بليك.
0: شكرا لك نوروزة. هي تنمشي وصوت ترانزيسيون لإضرب البارح.
5: إضرب البارح،
3: في إضرب البارح سامح نحكيو على صورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عملت جدل بعض الشيء، فمشكون اللي انتقدها فمشكون اللي قال حادية، وهي جدل بخصوص سفر مجموعة من النواب على متن سفينة تانيت في إطار متابعة ظروف تنقل أبناء الجالية التونسية في الخارج بين تونس ومرسيليا. فمشكون اللي انتقدها وقال يعني ما تستحقش أنه يهبطوا ببليكاسيون ويمشيوا نواب وفي رحلة فسحية بعض الناس راهو قالتها، وفما اللي قالوا هذه خدمتهم وحاجة عادية في إطار أنه يتابعوا وضعية الجالية التونسية بالخارج حاولوا أنهم يلقاو الحلول لبعض المشاكل اللي يعانيوها خاصة الفترة هذية. كيما نعطيكم بعض الأسماء متاع السادة النواب اللي كانوا موجودين: النائبة ضحى سلمي، عبد القادر عاشور، سونيا بن مبروك، طيب الطالبي، وليد الحاجي وغيرهم من النواب، هما كانوا موجودين البارح على متن السفينة. نحن حاولنا نتواصلوا معهم بما أنهم وصلوا عندهم قرابة ساعتين ثلاثة سوية على مرسيليا، دونك تواصلنا مع النائب ومقرر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الطيب الطالبي ووضح لنا شنو اللي صار بالضبط.
6: البارح خرجنا من ميناء حلق الويد على بخرة تانيت باتجاه مرسيليا لاستقبال عودة المهاجرين بالخارج، وهي رحلة عادية يعني كل عام مجلس النواب الشعب يعني خاصة لجنة العلاقات الخارجية تقوم بالرحلة هذه لترعى من ما هو كما يعتقد البعض يعني الناس ماشية للفسحة وللمحواس، رب العكس رحلة مضنية شوية رأي متعبة خاصة في البطن و 24 تقريبا 23 ساعة لمواكبة عودة المهاجرين بالخارج والاطلاع عن كثب الصعوبات اللي تعرضوا لهم مهاجرين بالخارج وتدليل هذه الصعوبات إن كان مع المسؤولين أو في إطار يعني مشاريع قوانين نجموا نغيروها لتقريب الخدمات للمواطنين بالخارج وتدليل الصعوبات وتحفيز مواطنين على الاستثمار والعودة إلى الاستثمار بالبلاد التونسية. ونعرفوا أنه عندنا برشا صعوبات بالنسبة للعديد من المهاجرين بالخارج اللي يحبوا يستقبلوا بالبلاد التونسية، لكن المشي البيروقراطية الإدارية والتعطيلات والعراقيل الكبيرة في الإدارة التونسية تحول دون ذلك. وإن شاء الله العودة للخروج من ميناء مرسيليا وعودة المهاجرين بالخارج يكون عنا لقاءات الليلة مش قابلوا السيد السفير وقنصل وسيد القنصل لتباحث حول مجموعة من المشاكل اللي يتعرضوا لها مهاجرين بالخارج، مثال أنهم يتحدثوا ديما على غلاء تذكرة نتاع العودة خاصة العائلات محدودة الدخل والعائلات المعوزة والأصحاب عائلة كبيرة يتكون من 4 أو 5 أفراد يعني تكلف لهم البي يعني يروها مشتة.
0: شكرا لسيد النائب ومقرر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب سي طيب الطالبي اللي كان ضمن وافد من 10 نواب على متن سفينة تانيت. التفاصيل بعد الفاصل.
7: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
8: بيبليسيتي.
9: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في أوتيل إبيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
5: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيقة باسي.ان.
10: كي تكون بروفيسيونيل يلزمك ما تختار كان البروفيسيونيل وما ترضى كان بأحسن شواء. كانك من أصحاب المقاهي كافي دوغ تعملت لي كنتي سبيسيالمون أبنجو وكاليتي متاع بون طيارة. كافي دوغ بناء من غير حدود، نكهات مختارة بعناية وروايح متنوعة. اسم من الذهب يخليها تكون الاختيار رقم واحد لأصحاب المقاهي. مع كل رشفة تحلى اللمة وتبدأ حكاية جديدة. كافي دوغ لوغ دي كافي.
11: فرغولنا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
12: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
13: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
14: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك ان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
15: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.
16: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
15: ديوان فم صوتكم.
17: من الاثنين للجمعة، من خمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
0: الخمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. تحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان، شكرا لكم على المتابعة. نحكي وعلى الجدل اللي صاير بخصوص سفر مجموعة من نواب، عشر نواب على متن سفينة تانيت في إطار متابعة ظروف تنقل أبناء الجالية التونسية في الخارج من بين تونس ومرسيلة. السيد النائب ومقر اللجنة، فما شكون الكاس كيف فضلكم النائب ومقر اللجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب سي طيب الطالبي كان معنا وقال بالعكس وهذه سيبا لوكس والظروف معناها مظنية شوية كانت الرحلة وغيره، وإحنا حابين نكونوا موجودين لمتابعة مشاكل الجالية التونسية في الخارج عن كثب. سيد العميد،
18: لا أنا مستغرب الحقيقة، كانوا نجموا يأخذوا في البرد ويتلقوا بمواطنين ويتحدثوا معهم ويأخذوا المعلومات الكل، وزويز نواب يمشيوا للبرد في عدة رحلات وقصن زع شنية كروزية ربيعة ايه طلعت في البط وش عملت شنو اللي عرن كثب؟ بتشوف العباد في الكابين تاعهم، بتشوف العباد مش جنو كومبرون بار الاجراءات تويغ اعطوا المواطنين الاجراءات. الاغلبيه تاعها تصير في البرد، الديوان قايمين بوجب، وانا قاعد نعرف اللي كل عام يعملوا مجهود كبير باش يستقبلوا المواطنين هما في كل شيء، لكن انا الحقيقه مستغرب. انا شكروا لي عندنا مشاكل اكبر برشا من هكا، رغم انا قلبي اكثر واحد يمكن قلبي مع جاليتنا بالخارج، لكن مش هكا نحلوا مشاكلهم. انا مش نطلع نعمل المشي مشي المرسيلي وراجع وعشر عشر نواب مش بالحق ما نفهمهاش خاطر سابقه من عام 56 ما صارتش، ما نتصورش لي حكايه كما هكا صارت. دونك انا الحقيقه مستغرب طريقه العمل كيفاش قاعده تتم، هذيك ما نعرفهاش سي سور فما ليجين فما كذا، لكن طرق العمل نعرف اكثر خاطر ديما نقولك حل مشاكل المواطنين
0: هم سموها مهمه برلمانيه بحريه.
18: داري شكون
19: قال انه كل عام تصير، معني ماشي اول مره.
18: انا عمري ما سمعت به يقول تصير كل عام، اما انا ما سمعتش به. ما انا دون سكا نطلعوا في الطيارات نمشيو نعملوا
2: فضائيه
18: نعمل واحده فضائيه ونعمل واحده بريه، فهمتني؟
0: نحب نتابع
18: عاد المشاكل الاكبر. هاي هو عاد فهم اسهل نطلع في الكار السفره
0: ونتابعوا عن كثب
18: وتابع هذه ونطلعوا في المترو
0: ونعوموا في الشط
2: وتعوموا وجاوموا
18: نطلعوا في المترو الساعه نشوفوه في 3 تاع العشيه وقت ماكله بعضها الدنيا فهمتني وعروقات وكل شيء ونشوفوا ترى كلمات الزر تاعو يخدم ولا المواطنين فانا حاله طالعين وقتها تولي في كاس الحكايه البط وسيتين كروزير
0: سيد النايب كان حكايه على ظروف التونسه في الخارج وقال باش نحكيو كذلك حتى على اسعار التذاكر وقت اللي شركه تونسيه الملاحه كانت أعلنت على إجراءات اجتماعية للعائلات محدودة الدخل وقالت هذا جاي تنفيذا للتوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 أبريل 2026 والرامية إلى تحسين ظروف تنقل التونسيين المقيمين بالخارج. الشركة كانت أبرمت اتفاقية مع ديوان التونسيين بالخارج تقضي بإسناد منحة بقيمة 80 يورو للفرد الواحد لفائدة أبناء الجالية المنتمين العائلات محدودة الدخل والإجراء هذية يستفيد منه المسافرين على سفينتي كارتاج وتانيت. دكتور
4: والله غريبة غريبة وعجيبة الحكاية. بون شوف هو سيد نائب قال أمر بمهمة هكا مهمة
0: أي
4: مهمة برلمانية مهمة برلمانية يلزمها أورد دو ميسيون أمر بمهمة يلزمها معناتها الموظفين الدولة واللي كادر سوبيريور راهو يخرجوا كامب اور دو ميسيون
18: باسبور
4: اول حاجة لي مو عندهم بطبيعتهم لو باسبور غير لي ديبلوماتيك ولا سماح النواب
0: للسادة النواب مش الكل
4: السادة
0: الوزراء عندهم
4: دونك نحبوا نعرفوا مشاو في لو كادر دو ميسيون اوفيسيال ولا وشكون مصح لهم اسكو سيد رئيس البرلمان ولا السيد وزير الخارجية خاطر هذو من خارج حدود الوطن ما شاء الله 10 من الناس ولا مستدعينهم نجم نقولوا مستدعين زاد
19: نذكروا اللي فما مجموعة من الصحفيين حسب ما أكده لي سيد النائب طيب الطالبي أنه موجودين إذاعة الوطنية وكالة تونس أفريقيا للأنباء وإذاعة جوهرة أف أم حسب ما أكده لي سيد النائب
4: أي لا جوهرة شيء مكفيه
19: بريفي
4: هذيك
19: ليتاتيك
4: أي هذيك بريفي أعطيني أنا الحكومة البريفي يحب يبعث ميسالش ذيك على كيستو
0: أي.
4: أما نحب ونعرفه نحن خاطر يظل 10 نواب يظل برشا شوية حتى كان بستبعث تبع زوز ثلاثة 10 يظل سي اكسيسيف دونك شقولك إذا كان خارج بأغد دو ميسيون نوليو نمشيو لشكون اللي عطاه الميسيون ما نمشيوش للنايب أنا عندي ورقة مصحة باغان أوفيسيال أنا في مهمة أوفيسيال تبع الدولة التونسية على مصاريف الدولة التونسية دونك على مصاريف وعلى كاهل معناتها الواحد اسمه الكونتريبيوابل تاع
0: كفلت بها سفينة تانيت المصاريف نتاعها
4: تانيت
0: اي الشركة
18: الشركة التونسية
0: الملاحة الشركة التونسية الملاحة هذايا شنو قالنا سيد النايب مشكور على صراحته جاوبنا على أسئلتنا الكل
4: دونك البي دي جي نتاع سي تي ان هو اللي استدعى
0: اولي تكفل بالمصاريف
4: ولا وزاره النقل ما نعرفش
0: بالنسبه
4: هنا نحن تطرقنا للموضوع وماذا بينا نفهموا بصراحه
0: ماذا بينا
4: 10 نواب شنو ماشيين يعملوا في خدمه التوانسه اللي عايشين بالخارج بكل صراحه معناتها كما قال السيد العميد راه يكفي باش يستقبلوهم في حق الواد ويسمعوهم ماشي معاه في كروزير نتاع شنو معناتها
19: وقت باش يسمع عنده جلسه مع القنصل العام ليلى
4: اي ممكن
0: حتى بالزوم نجم نعملوا جلسات
4: ماذا بينا التوضيح ممكن توتي بوسيبل مي توضيح
0: باهي هو ممكن وانا نسال وحنا نعرفوا لي كوسوا تانيت ولا كارتاج يحاولوا ديما انه يقدموا احسن ما فما من خدمات لكن مهما تكون الخدمات السيد النواب شفنا في البلاغ اللي مهبطين وقالوا للوقوف على جوده الخدمات هل باش تكون الخدمات غير ذات جوده وقت اللي فما 10 نواب على متن السفينه انا نستبعد
4: والله
0: ماني عارف يعني ما نتصورش كان فما مشاكل في الخدمات باش نلقاوهم وحنا فما 10 وفما الصحافة فوق السفينة
18: لا فما مشكل آخر ما نجمش أنا نجي شركة نضيفك وانت تقول عليك كلام خايب بعد أنا ضيف ما تجيش الانسبكسيون ديما تجي من بلاصة تيرس معناها بقعة أخرى
4: مثل تونسي سيد العميد يقول لك أطعم الفم
18: سامحني كيفاش أنا ضيفني ستيان وتحب مني باش نعمل تقرير نجي هكا ننقد ستيان ما تجيش دونك لازم
0: نتسائل احنا قاعدين نتسائل وظهرت لنا الامور
4: نجم نكونوا غلطين
0: غريبة شوية لكن نتسائل واحنا نتسائل باسم التوانسة اللي نحكيه على المشرع التونسي ونحكيه على الناس انتخبوهم التوانسة دوك يقول لك انا نحب نعرف في الاخر السادة انواب فاش قاعدين يعملوا طليني
2: لا مش نقول لك كرافات الوالد دور تو معنيه ماشيين
0: دكتور
2: معنيه ماشيين باش
0: شاريك طالي امور انستغرام
2: التشويش معناه لا زريت التركيز
0: لا ما نشوفوا في انتبهوا في امور المنتخب الوطني التونسي
2: يا فيديغاشن قال الاخر اقلب الورقه اللي بعده هكاك المنتخب ولا ماني عارف
0: راجعي لما قلنا نبدلوا شهر ساعة ثانية على المنتخب
2: ثم تناقض كبير وكبير جدا
0: أيوة
2: مش من مشمولاته من مشمولات من مشمولات ديوان التونسي اللي موطينا في الخارج
0: أيوة.
2: من مشمولات الخارجية
0: وزارة
2: ويعرف وتو أنت شديته بالفار في اللورجو والله والله بالحق والله معنيها يسون ديكونيكتيد لرياليتي منفصلين على الواقع التونسي والواقع تاع المواطن مش معقول إذا تقول لك أنا راه وش اسمها هذه شركة قالت لك راني
0: بربي عاود
2: الشركة
0: التونسية للملح تقول أنها أعلنت على إجراءات اجتماعية لعائلات محدودة الدخل حسب أو تنفيذا للتوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 أبريل 2026
2: علاش ماشيين
0: يعني التعليمات موجودة والتنفيذ صار
2: أمور مريقلة أمور أمريكا وين اللي يعجبني في الحكاية قال لك السفرية مضمنة ماني متعبة وين متعبة راكم قاعدين في الكابين تاع الفي في اي بي وشيخين
4: فم المالدومير
2: لا لا لا
0: أسمع
2: شكون المالدومير مش وليو على الأمور الأخرى والبحر
0: ما تفكروش
4: شو في فيفري ولا في مارس وقت الريح توا الدنيا بحر كالما
2: كيف كيف
0: تبقى
4: كالما
2: معناه قديش باش تكلف الحكاية خاطر مشاو في البطو مش يقعدوا في مارسي مارسي به نعرف
0: شوف انا سوق التذكرة على مثلا سفينة تاني تالي علي غطوغ بربي
2: وفهمت
0: فهمت
2: ولا معناها مش يباتوا ولا
0: مش يباتوا بتبيع
2: مش يباتوا قديش مش تتكلف الفاتورة فوق ال 100 مليون مع الاورو اللي معناها عاتي مقسم الدينار
4: الستين
2: شكوني ما هو اسمها شركة تونسية ولا مؤسسة
4: تاع الدولة
2: تاع الدولة الفلوس انت انت ناس كيف
4: يظلي سمية تاتيك
2: لا لا تاع الدولة
0: شركة توصيل
2: شو كيك يعني ما نهزونا احنا زيد ضربة ضربتينا خويا حتى احنا نحب نشوفوا زيد المواطن غادي متعذب وبعد تدخل بعد ما مشاو باش يشوفوا شو الماكلة وشو كذا يقول لك يا خوي الاستثمار يا ودي كي تي باسكو دي كوكالان شو مدخل الاستثمار شو مدخل
0: لا هما قالوا لي تشجيع الجاليه التونسيه
2: وحدها
4: في عينينا الجاليه التونسيه في عينينا مش هكا
2: الجاليه التونسيه دخل في 7 ولا 8 مليار دينار ولا 10 ربي يفضلكم وربي يعيشكم يشدي الاقتصاد التونسي شنو قالوا استثمار معناه
0: واضح تالي
2: ما عادش تعاودوها
0: واضح
2: ما عادش تعاودوها احنا هنا او الفار شدكم
0: واضح تاليني استاذ
1: نستوى نسمع في الخيين وربما أن الأخرانية اللي باش نتدخل بالنسبة للنقطة دي العبارة الجامعة أستغرب غريب وعجيب الموقف هذايا اللي وقعت لخاطر أنا لا باش نقول غريب لا باش نقول عجيب علاش خاطر وانا نسمع في السيد نايف سمعت وقال اللي هذه راهي ما هيش السابقة وراه هذا الشيء هذا راه منذ سنوات دونك انا كي باش نحكي بين التجديد والتقليد قال لك انا راني في اطار تقاليد دونك انت كي في اطار تقاليد نولي انا البوان دانتيروغاسيون ما عادش نحطو على الدوره هذه نحطو على التاريخ ونعمل انا انغطاشمون نتاع الحادثه هذه للتاريخ والموجبات هذه خاطر هي بالحق فما نقطه استفهام هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه خاطر انتم ما قلتوا أي مجلس نواب الشعب أشنية العلاقة اللي عنده في ظل أن نحن رينا مجلس وزاري وخذ تدابير معناها لصالح الطبقات الهشة من الجالية التونسية يقعد الافتراض الوحيد اللي نجم ينقذ الموقف خاطر أنا قلت لبش نستغرب
2: لبش نقول
1: هاو الافتراض هذي اللي أنا نقوله مجلس نواب الشعب شنو الدور متاعه هو يقرأ في المشهد بغاية اقتراح مشاريع قانونية قد يكون نقول لهنا قد هذا التحسين في الجودة لمقترح متاع قانون يتعلق بتحسين جودة الخدمات للجالية التونسية وقت نلقى مبرر في غياب هذا خليني نقعد أنا في التقليد وهو هل هو تقليد أعمى ولا مش تقليد أعمى
2: يجيوا يعوموا في البحر مش شوفوا جودة البحر
1: أكرهه هاكا معناتها
0: نشوفوا الجوده في كل مكان.
19: وزي اهميه الفيسبوك واهميه التصوير اللي هبطت كان بالرسمي هما كل عام يمشيوا ويقوموا ب...
0: ما خرجتش تصور قبل
19: ما خرجتش راهو على الدنيا
1: احنا بناء على هذا
0: هذا
1: احنا قرانا التصريح
0: هذا الكل تبنى على تصويره للساده النواب. ممكن معناها كان يصير قبل لكن ما فماش صور اللي خرجت
4: فماش فيسبوك
0: انت كزملاء الصحفيين ما خرجوش تصور دونك ذاك علاش سمعنا من عند السيد النائب اللي زملاء صحفيين كذلك موجودين على متن سفينه تانيت. شكون قلت لي نورد
4: الاذاعه
19: الوطنيه ويكال تونس افريقيا الانباء
0: وجوهره اف
19: ام
2: يمشيوا باقي لمارسيليا باقي 10 سنين يمشيوا لمارسيليا عليه
1: هو في كل احوال مدام سماح بلغه القانون النائب ومجلس النواب لما ياخذ اي قانون اول حاجه يعملها شرح الاسباب لو بوركوا دو بروجي لهنا اكيد راهي الماموريه هذيا وراها شرح الاسباب
0: باش نشرحوا الاسباب
2: يلزم التشريح
0: فاصل فاصل ورجعين
17: ليس ديوان ترجع لكم بعد شويه
8: publicité.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي دايين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من 1 حتى 7. شكرا على المتابعة. باش نمشيو توت سويت لي توب اكتو.
1: توب اكتو
3: الاربعاء 17 جوان 2026، ومن استوديوهات يو ان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعه الاخيره وتو ال 45 دقيقه. الرئيس قيس سعيد يعاين اشغال ترميم فسقيه الاغالبه ويستمع لمشاغل اهالي القيروان. اكثر من 32 الف مترشح يجتازون غدا امتحان النوفيم. وزارة الداخلية تطلق خدمات جديدة لتيسير استخراج جوازات السفر للتونسيين بالخارج. فيلق المشاة الخفيف التونسي يحتفي باليوم العالمي للطفل الأفريقي. حفلة آخر العام للروضة وصلت 900 دينار على الطفل الواحد. 15.6% من النساء يتعرضن للعنف الجنسي في تونس، ودليل نسوي للتكفل بهن. ومأساة عائلية بسيدي بوزيد، طفل يفقد بصره بعد إصابته بطلق ناري في عرس
4: ووالده. هذه كل عاولة والله يا
2: لا يرحمه لا حول ولا قوة إلا بالله. حفلة آخر العام في الروضات وصلت نورس 900 دينار للطفل الواحد.
3: وين أثارت حفلات آخر العام في رياض الأطفال والمؤسسات التربوية في تونس جدل متجدد حول ارتفاع التكاليف المفروضة على بعض الأولياء، في وقت تأكد فيه الجهات الرسمية اللي أي إلزام بالمصاريف يعد مخالف للتراتيب الجاري بها العمل. وخلال تدخله في إذاعة موزايك FM اليوم، أوضح مدير التفقد وتنمية الكفاءات بالإدارة العامة للطفولة أنيس عون الله اللي تنظيم الحفلات يبقى خيار مفتوح للمؤسسات التربوية، شريطة أنها ما تتحولش إلى وسيلة لفرض أعباء مالية على العائلة. وأشار المتحدث إلى وجود شكاوي متكررة من عائلات تتعلق بارتفاع التكاليف وصلت ل 900 دينار، وين تم تسجيل حالات طلب فيها دفع مبالغ قد تصل إلى مستويات مرتفعة مع إمكانية تقسيطها، الشيء اللي يعتبره البعض عبء مالي كبير على الأسر.
2: واضح نورس حفلات آخر العام في الروضات، الحفلة وصلت ل 900 دينار. نبدأ معك دكتور.
5: معينا
2: معك انت
5: 900 ألف طفل وبعد يطلعوا يصوروه ولا
2: قد يسوي يصوروا يهبطوا
5: لا انا مني نعمل في نيونس على شصار في الروضة في
6: هذيك الشهر فيها برك
5: دكتور
6: فكرنا الشهر
5: فيها ما والله ما نعرف على القضية هذيك نتاع البيدوفيلي ما ولا ما نعرفش هذوما. بون شوف انا اللي نعرف بحكم معناتها ولادي والعيد ميلادات ومعناتها تكري سباس وتستدعى 15 ولا 20 صغير والجاتو والسالي والجازوز ومليون مليون ومئتين وفي بلاصة راقية معناتها فهمت مش 900 ألف الطفل
2: الكل
5: معناتها نقوله مليون ولا مليون نص وانت مستدعي ما بين 15 و20 صغير سا ديبونتي والبلاصة هذه 900 ألف الطفل قداش فيها من الصغير قداش فيها من صغير معناتها سيتان فوند كوميرس معناتها إذا كانوا نقولوا 30 صغير معناتها 27 مليون 27 مليون يظهر لي الكوفر اللي فخين تاع سكولاريتي تاع العام كامل بخلاص الخدامة بكل شيء نخلصوا معناتها يظهر لي فما شوية استغلال وإن شاء الله ما نكونش غلط فهمت مع التنسيب بطبيعة الحال أنا يظهر لي سي معناتها مشط ياسر شو 900 ألف صغير حفلة خرام شو بيجيبوا له
6: وإذا واحد عنده 3 أولاد غادي في الوقت شامن
5: ولا زوز اللي هو اللي هو شو 900 مليون معناتها فان دو كلوتور داني سكولير ولا بري سكولير شنو
2: حفلة دوم ساعة من زمان
5: دوم ساعة من
2: 900 دينار للطفل. أستاذة اللي هنا تو القانون واضح يقول لك راه ما يلزمش الالزام نتاع الصغير على الحفله هذه، لكن انا نعرف اللي مثلا في الروضات فما وقت متاع تحضير الحفلة، تلقى صغار قاعدين والأخرين ماشيين باش يشتحوا باش يلعبوا باش كذا باش يحضروا للحفلة متاع آخر العام. نعرف اللي درا قديش من ولي اليوم يسمع فينا ما يعرفش شنو يجي بولده وقت اللي يقولوا أنا أصحابي باش يعملوا الحفلة متاع آخر العام وأنا ما نعملش، هذا بيدو مش يتسمى نوع متاع تأثير والنوع متاع إلزامية؟ مش لازم نفرض عليك أنا جوست نخلي صغيرك هو اللي يقول لك لا نحب نشارك فيها الحفلة هذه.
7: أي صحيح مدام سماح، قبل ما نجاوبك على السؤال هذا في أي. ملاحظة برقية حبيت نعقب على المنطلق متاع النقاش متاعنا هذا اللي هو تكلفة الحفلة 900 دينار. قعدنا نتسائل ونحن هل هذا معقول ولا غير معقول. أنا الحقيقة بحكم احتكاكي برشا بالمجتمع يبلغ إلى علمي كيفاش تنجم توصل 900 دينار. كيفاش تنجم توصل هو أنه من خلال أنه بعض رياض الأطفال في إطار الاستعداد لتنظيم الحفل لنهاية العام يشغل معاه، معناها يدخل ناس متعددة الخدمات، معناها هو عنده حفلته يجيب اون ديزين ولا اون دوزين دو بريستاتير دو سيرفيس مستي خدمات. خليني نعطيكم ملاحظة قالتها لي صديقة مقرب، قالت لي مشيت باش نروح بنتي نلقى بنتي، قالت لي أكيد يا ما راهو أنا نحب كيف ما صاحبتي، شنو اللي تحب صاحبتي؟ قالت لها راهو اليوم جابوا للروضة مرا الخدمات متاعها هي أشكال التجميل، خلينا نقولها بصراحة، المرأة تجي للفتيات الصغار تقول لهم جوفو بروبوز جو إني، تحط لهم الحنة في ديهم والطفلة تعاند الطفلة وتقولت لها محلاها وما أجملها يما. هذا الشكل من أشكال الخدمات اللي تتقدم واللي هي الطفلة عمرها 4 ولا 5 سنوات رات صديقتها، أنا هذي معنى تحكيته لي صديقة وقالت لي رأي التكلفة متاح ومشطة ومشطة، دونك مولة الروضة هي تستعمل ناس كيف ما هكا باش تكون فرصة حفل نهاية العام باش يقدموا الخدمات متاحهم، هذه تقدم الخدمة متاع التزيين، الأخرى تقدم الخدمة متاع تصفيف الشعر، الأخرى تقدم الخدمة متاع اقتراح لباس معين. دونك سا سو باس كوم سا، الدرجة أن نقاو روح التأثير على الطفل هنا، الطفل هذا ترى في نديدتها اللي هي معناتها قبلت بالحاجات هذوما، كلمت والدتها قالت لها ما فما حتى مشكل. تنجمشي انت من بعد تجي لصغيرك يرى في صديقتها 4 5 6 سنين تقول لها لا انا لا ما نقدرش. ندخل وقتها للاسف الشديد في ردود فعل نفسيه ويتوصل حتى للتازم متاع الطفل هذاك اللي يقول لك انا علاش صديقتي. ولهنا نحملوا المسؤولية للناس اللي هي مكبار ومسؤولين ورشدين اللي هو يحط الطفل في موضع مقارنة مع الطفل الآخر. كي نحط الطفل في موضع مقارنة هو غايب عليه الإدراك 4 أو 5 سنين ما هوش مدرك، وقت أنا نولي نكون أفرضت بصفة واقعية، لا جبت لك ورقة
2: وقتها ألزمتني
7: أنت ألزمتني إلزاما معنويا. هذاك علاش في نهاية المطاف نقول راهي تتكلف على الولي 900 دينار، خطر يلقى روحه يخلص في مجموعة من مسدي الخدمات اللي هما دخلوا على الخط ولقاء ورواحهم عناصر من عناصر مؤثرة في تأثير أكل حفل المدرسي هذاك، وتقع لكوتيزاسيون في البال اللي جاي في الفرقة اللي اختاروها. في هذا الكل ندخل في منطق المساهمة والمساهمة
2: مش كان الروضات روا، حتى المدارس الخاصة الكل عندهم حفلة.
7: أنا نقلا عن معناها الناس اللي نعرفهم والحكاوي المشاهد هذا
2: نكملوا للتغلطة
5: كلمة بركة، خاطر فما مدارس اللي يحتضموا ذويهم يعملوا سكون أبل اون كرماس. كرماس هذي يجيبوا عباد معناتها الأستاذة هي ذكرتني أما شنو مش حنة هو فما تصور فما كتب فما ديجو دابرونتيساج وتشري انتي معناتها الصغير والولي انتاعو يجي معناتها يعمل اكسبوزيسيون انتاعو في ستوند فهمت يبداو بلوزور ا فولي بيداغوجيك سي كونترولي معناتها معناتها المكتب
2: مش اي كتاب أي ولا اي لعبه
5: مش حنه واستيتيك وحرقوس وحكايات معناتها فهمت دونك فما مكاتب يعملوا لا كيرماس هذيا وماخذينها من عند الفرنسيس فهمت يعني اون بلانير تتعمل في اخر العام لاكسي غراتوي ساعه وانت شنو اللي باش تشري من غادي انت ولدك؟ واذا كان البو ما يحبش يهز ولده ما يحبش يهزو ما يهزوش معناتها ماهيش اكسي بالفلوس لا كرماس. انت من بعد باش تاخذ له كتاب باش تاخذ له جو باش يعمل الفوتو واحد سوفونير سينو لاكسي غراتوي.
2: واضح. واحنا نحكيوا لهنا مش كان فقط على حفلة آخر العام، فما حفلات وسط العام، فما الرحلات اللي ورا بعضهم، فما اللي يقول لك كلوب سينما، فما اللي يقول لك كلوب متاع تياتر تمشي انها لولاني تلقى اللي انت باش تخلص 250 300 تخلط حتى ل 600 و 700 دينار سا ديبونتي والروضة في الاخر تخلص في الدوبل انت من غير ما تشعر، على خاطر يجي يقول لك راه فما مثلا كلوب سينما في كالساعة متاع الرح صغيرك يقول لك انا مش نقعد وحدي في قسم صحابي مشيو يتفرجوا في السينما، تلقى روحك في الجمعه تخلص 20 و30 و40 و50 دينار زايدين كل جمعه اللي انت حددته في الاول. سيد العميد،
8: لا حول ولا قوه الا بالله، انا انت تتكلموا كان انا نرى فيها مظاهر انحراف خطير للمجتمع التونسي. يا اخي شنو هي البدعه اللي تعملوا فيها يا ولدي؟ خدم ولدنا ما قراوا في الروضه، انا قراوا اربع سنين بنات معاه ولادي لنهار دفعت مليم غير الشهرية، وفي آخر العام حفلة نذكر يرحم والديك يا مدام هدى، يعني مسرح راه مسرحياتك صغيرة لابسين العربي وتصرف فيها عندها كل شيء، مسرح وغناء وأمور كبيرة ياسر، ولا دفعنا من ليم، وكل واحد كان مطمئن على صغيراته. يا ودي راه قاعد يصير في تونس راه خطير، راه هذا كله تعرف شنو هو؟ ثلاثة حروف دون سوى الجشع في كل شيء.
7: صحيح.
8: ملعلوش للسماء للتشنوة للروضة للمكتب كلها تود ناس كل تحلف الناس كل الناس كل تمصف الناس كل يودي فيقوا راو. هذا هو راو الانخرام اللي يصير في المجتمع، هذا هو بالضبط. أولادي فيقوا، أنا اللوم على سلطة الإشراف اللي تخلي أمور كما كنصير، اللوم على الأولياء اللي يلعبوا اللعبة هذية ويخلي أولادهم معناها في في في آه والأخرى جابت والأخرى ما جابتش، بالعكس يزم يدخلوا كلهم كيف كيف وكلهم لابسين كيف كيف. علاش هي ثمانية فرميتي في الروضة؟ علاش يلبسوهم منديل الناس كل كيف كيف؟ مش ما تبانش الفوارق الاجتماعية. يهديكم الله، راه راكم دخلتوا بالمجتمع التونسي.
2: قال لكم الاولياء ينجموا
8: يا ودي، دخلتوا بينا في
2: مجتمع، حطوا في روضه بريفي،
8: راكم دخلتوا بينا في متاهات، يعني مالك ربي راهو راي مخلفاتها كبيره يا سماح الحكايه هذيا.
2: واضح. به طلياني
6: والله يبيت انا حق
2: والله يبيت
6: بالحق البيت، يعني اول مره نسمع هو قبل با نشوف اليونيفرسيتي فاكولتي بيزوتاج با مش باهي، معني فهمتي
8: اللي انت تجيب الالوان
6: نعرف والا يعملوا حفله يجيبوا كلون يجيبوا صحار يجيبوا كذا ميزكم صا معناها حنا وشعر وكذا وامور مازالوا كان مش يعملون بوتوكس بنت صغار والله دي
7: للاسف شديد للأسف. وهو لهنا عاك 900 دينار كيفاش نوصلوا لهم؟ على خاطر ما يشاوروش الولي يتعاقدوا معاه متعهد حفلات يعملوا لهم فرقة والكل، وشكون قال لك اللي أنا نحب نجي هذاك اللي هو في أغلى السومة متاعه باش أنا بعد كروضة ناخذ من عنده ما نعرفش شنو أنا معناتها أن سبونسور أون كولابوراسيون. هنا مدام سماح كيفاش الحل؟ يلزم كراس الشروط، احنا ديما نتحدثوا على التقنين القانون الخاص الاساسي برياض الاطفال، يلزم النقطه هذه تقع معالجتها التزام الولي هو الخلاص الشهري فقط، ما عدا هذا لا.
2: هذا هو الالتزام الوحيد والخلاص الشهري. وانا من المواطنين، انا من الامهات، بنتي ما يشاركوا في حتى حفله اخر العام، قرار خذيته عام من العوام وعديت به تواحيتي كل، وهذا اللي ننصح به على خاطر في الاخر مش ثقل بركة على مكتوب المواطن، اما فيها برشا تمييز بعد يخلقوا بين الصغيرات ومش به المستقبلهم. اخبارنا ورجعنا
1: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
9: Publicité.
10: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي، ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
11: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
10: مع تونس فايقين للتسعين
11: عندك أورانج.
12: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي، الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
13: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة بشتخلط الخمسين درجة
2: ياو في بالي
1: صيف السنى كليماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتحمل عليه.
3: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكدوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
4: ديوان افام فلاش نيوز.
5: موجز السادسة ديوان افام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يلتقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوق، ويؤكد حرص تونس واهتمامها بتعزيز علاقتها مع موريتانيا في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، مبرزا أن تونس كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال موريتانيا ودعمتها في كل المحافل الدولية وساندت انضمامها إلى مختلف المنظمات الإقليمية والدولية. كما شدد سعيد على ضرورة توحيد المواقف والرؤى لمواجهة شتى أنواع التحديات. عميد المحامين ببكر بالثابت يؤكد لديوان افام تمسك المحامين في مختلف ولايات الجمهورية بتنفيذ الإضراب العام الحضوري غدا بكافة المحاكم تنفيذا لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مع تنظيم تجمع وطني أمام المحكمة الابتدائية بتونس، موضحا أن هذا التحرك يأتي في إطار تنفيذ قرارات مجلس الهيئة والدفاع عن مطالب المحاماة.
6: المحامين في تونس الكل بقرار من هيئتهم المتخذ يوم 13 ماي انطلقوا في تحركاتهم منذ 18 ماي وستتوج يوم الغد 18 جوان بإضراب عام حضوري في كامل المحاكم الجمهورية وتجمع المستوى الوطني بالمحكمة الجديدية بتونس بشارع بابنات. هذا التحرك سينجز استمر تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة دفاعا عن مطالب المحاماة المستحقة في الإصلاح والتطوير والدفاع عن استقلالية القضاء طبق ما قرره كما قلت مجلس الهيئة، وباعتبار أنه فما حتى مستجدات بما فيها غياب الاتصالات المتواصل ورفض الحوار المتواصل ورفض النظر في مطالب المحامين، لأكيد أنه المحامين سيكونون في الموعد استجابة لقرار مجلس هيئتهم وينفذونه إضرابهم يوم الغد إن شاء الله. احنا على بينا من مطالبنا وعلى بينا من الحوار هو الآلية الوحيدة لتنفيذ كل ما ينهض بالمرافق العمومية وبالقطاع قطاعات مختلفة وفي مقدمتها قطاع المحاماة.
5: وزير الصحة مصفى الفرجين يؤكد أهمية صندوق الجوائح كآلية عملية لدعم الدول في تعزيز التأهب للجوائح والطوارئ الصحية وتقوية القدرات الوطنية والإقليمية لمشابهة المخاطر الصحية المستقبلية، ويجدد التزام تونس في إطار دورها الإقليمي بالمساهمة الفاعلة في الأمن الصحي العالمي من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات ودعم أنظمة صحية أكثر جاهزية واستدامة، وذلك على هامش أشغال الاجتماع 20 لمجلس إدارة صندوق الجوائح. سيتم الإعلان عن المسارات والتكوينات الجديدة ضمن النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي المقرر صدوره يوم 23 من جوان الجاري، على أن يتم تحيينه بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في دورتيها الرئيسية والمراقبة، وفق ما صرحت به المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر، كشفة أن الدليل سيتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين جديد أو تم تجديده مع التركيز على الاختصاص التي تستجيب لحاجيات سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي، وذلك على هامش يوم تكويني وعالمي حول الأحداثات الجديدة في التوجيه الجامعي ومسارات التوجيه ومراحله. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بداية العدوان إلى 73,016 شهيدا و173,265 مصابا. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يقول أن الهدف كان إسقاط النظام الإيراني وقد انكسر وفشل مشروع واشنطن الاستعماري لإيران على حد تعبيره. ونختم بالطقس لبقية هذا اليوم، حيث يتميز بخلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم طقس عامة قليل السحب وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية رعدية لتصل إلى 8 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 21 و 25 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع نادر. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
4: ونفهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. أكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم، صوتكم ديوان فهم. فلاش سبور،
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية مع المنتخب التونسي اللي يواصل تحذيراته للمباراة القادمة ضد اليابان ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لكأس العالم 2026. مباراة باش تكون نهار الأحد 21 جوان، انطلاقا من الخمسة متاع الصباح بتوقيت تونس. الناخب الوطني إيرفي رونار عقد اليوم الفجر بتوقيت تونس ندوة صحفية حكى فيها على عديد النقاط، أهمها مردود المنتخب التونسي ضد السويد، كواليس اتفاقه مع الجامعة التونسية لكرة القدم، ونقاط قوة وضعف المنتخب الياباني. من بعد إيرفي رونار أشرف على أول حصة تدريبية لي مع المنتخب وحكى مع الملاعبية وحثهم على تقديم مردود يشرف الراية التونسية.
7: On y va parce qu'on est dans une Coupe du Monde et il faut se bouger parce que c'est un super tournoi. Parce que quand moi j'étais devant mon écran, parce que j'ai pris un shoot il y a un mois et que je regarde mon écran, les gars, bah imaginez ce que c'est. Hein. Donc vous avez la chance d'être ici. Donc les gars, allez, deuxième match, on remet les pendules à l'heure. Et le mot d'ordre, c'est on est ensemble. Je suis pas là pour faire ce que j'ai envie de faire. Je suis là pour faire ce que l'équipe demande de faire.
2: وفي البرنامج الثمانية متاع الليل بتوقيت المكسيك، 3 متاع الفجر بتوقيت تونس، باش تكون فما حصة تدريبية أخرى باش تكون مفتوحة لمدة ربع ساعة لمختلف وسائل الإعلام. مواصلين ديما مع المنتخب التونسي، نجي الشاهد العضو الجامعي ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية كان حاضر اليوم في برنامج إكسترا تايم مع الزميل هاني البرامي وحكى على بعض الكواليس اللي سبقت تعيين المدرب إيرفي رونار.
8: إن شاء الله ربي يوفقنا في المهمة هذه، ونحب نعتذر معناها من الشعب التونسي على الأداء المخيب للأمال معناها منتخبنا في المباراة الأخيرة، إن شاء الله نداركو. بالنسبة للتغيير الطارئ اللي صار في تركيبة الإطار الفني، معلومة يجب يعرفها الجميع كونه معناها تغيير واستقدام إيرفي رونار كانت بهندسة سيد نائب الرئيس حسين جنيح. انا شخصيا ضد إقالة صبري لموشي وتغييره لمجرد تغيير، يعني مش معقول انا مازالوا عندي 4 أيام على مقابلة جابان ونجي نخمم معناها بتغيير مدرب، لان العملية معناها التقنية راهي معقدة جدا.
9: دونك فما زوج اراء في المركب الجامعي،
8: باش تقترح اسم من الاسماء التونسية، راهو فما اشكاليات متعددة ومتنوعة، أولها يعني الفيزا، وعندنا ماتش في مكسيك وماتش آخر في أمريكا إلى غير ذلك. دونك رأوا الاختلاف لا يعني الرفض وإلا دعم الفكرة.
2: مواصلين ديما على المونديال، نعطيكم برنامج المقابلات. حاليا البرتغال متقدم على كونغو ديمقراطية هدف مقابل صفر، هدف سجله جواو نافش في الدقيقة 6-9 متاع الليل. المنتخب الإنجليزي يواجه المنتخب الكرواتي، لقاء بذكريات نصف نهائي مونديال 2018 في المتابعة مباشرة لمباراة البرتغال والمنتخب الكونغولي. ما زلت النتيجة هدف مقابل صفر. نصف الليل منتخب بلاك ستارز المنتخب الغاني يواجه منتخب بنما، و3 متاع الصباح منتخب أوزباكستان يواجه المنتخب الكولومبي. نرجع للشأن المحلي، في النادي الصفاقسي فما اجتماع يدور حاليا بين رئيس الهيئة التسييرية الميد الفريقة ورئيس لجنة الدعم منصف السلامي من أجل استكمال المشاورات المتعلقة بتقديم قائمة انتخابية خلال الساعات القليلة القادمة. المعطيات الأولية تقول أنه فما إمكانية ترشح قائمة يقودها مهدي الفريخة لعهدة تمتد لزوز مواسم، مع إجراء بعض التغييرات على تركيبتها مقارنة بالهيئة التسييرية الحالية. النادي الافريقي قرر تأجيل استئناف التمارين اللي كان مبرمج الأسبوع هذا بسبب عدم قدرة فوزي بنزرتي على الإشراف على الحصص التدريبية في الوقت الحالي لأسباب صحية. المدرب ماهر الكنزاري قرر تقديم قضية بالترجي التونسي لدى لجنة فض النزاعات بالجامعة التونسية لكرة القدم. ماهر الكنزاري طالب هيئة باب سويقة من تمكينه بباقي مستحقاته المادية والمقدرة ب 240 ألف دينار. أكثر تفاصيل الأخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيدنا ديوان فهم بوانيت. بعد شوية ترجع لكم سماح مفتاح وبقيت كيب ناس الديوان.
10: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
11: 9.1 كل ليله من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني اقوى لي دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش. هذا الكل واكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان اف ام.
12: ديوان اف ام
11: ديوان اف ام
12: صوتكم ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. ديوان فهم
10: تبع الموسيقى

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا.

0: وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الستة واثنين وعشرين دقيقة، رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توحة للسبعة. شكرا على المتابعة مرة أخرى، تحياتي لكتيبة ناس الديوان إغبي غنار، المدرب الوطني المنتخب الوطني التونسي في أول اجتماع مضيق بين وبين الملعبية. ولدنا شنو صار في الاجتماع هذي، شنو صار في أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني التونسي قبل مباراة أمام اليابان وبعد الهزيمة الثقيلة أمام السويد. بحضنا طبعا هاني الابراهيمي، مرحبا بك هاني.
2: مرحبا بك سماح وكل مستمعي ديوان اف ام وخاصه مستمعي ناس الديوان والكتيبه
1: زادك حتى. ايوه الكتيبه صح،
2: وليت نقدم لهم تحيه. كما قلت انت البارح كانت اول حصه تدريبيه لإيرفي رونار واشرف عليها مع المنتخب الوطني التونسي. البارح كان هو عمل اجتماع صغير باللاعبين وتحدث معهم، لكن اليوم صار اجتماع مضيق مع اللاعبين في وسط النهار.
1: سامحني هاني، فقت به نورز الاجتماع المضيق. برافو نورز، بالوقت فقت بالاجتماع.
2: برافو، ولا تبع برشا دونك اجتماع مضيق كان في قاعة الاجتماعات في مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي. والحقيقة كان خطاب نشرته الجامعة التونسية لكرة القدم عبر صفحة المنتخب الوطني تقريبا 4 دقائق، خطاب مطول لإيرفي رونار. واحنا كنا سمعنا الخطاب هذايا، خلنا نسمعوا البارتي الأولى من الكلام تاع إيرفي رونار اللي تحدث فيه مع اللاعبين بخصوص مباراة اليابان ومسابقة كأس العالم، وأيضا بخصوص غضب الشعب التونسي بعد مباراة السويد. نسمعوا بالقداش نحكي.
3: Vous connaissez ces phases finales, lorsqu'il y a 3 matchs, tout est encore possible. Il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a plein de choses qui sont arrivées dans le football et puis qui subitement, mais ça n'arrive pas tout le temps. Hein. Parce qu'il faut avoir la volonté de faire retourner les choses, de changer les choses, de changer l'état d'esprit. Et c'est le maillot, les gars. Hein. Vous savez qu'il y a des gens, vous le savez pertinemment, il y a des gens qui ont fait le déplacement ici. Vous savez combien ils ont dépensé pour venir vous supporter ? Alors ça, c'est un discours de... Oui, vous l'avez déjà entendu, je sais, on va vous le répéter, mais c'est la vérité. Vous savez qu'aujourd'hui, si on rentre au pays, vous savez ce qui va se passer. Si on rentre aujourd'hui au pays, vous savez ce qui va se passer ? Eh bien oui, parce que tout le monde est en colère, c'est normal. On ne peut pas leur dire qu'ils n'ont pas raison quand même. Ils ne peuvent pas avoir tort. Oui, c'est un sentiment de... C'est la patrie, là, c'est la nation. Donc forcément, quand on rate cette première match avec un écart aussi important... Score, je parle. Il y a des gens qui réagissent mal, il y a des gens, oui, mais ça, il faut aller, il faut l'affronter, il faut être fort pour réagir.
2: دونك إيرفي رونار إجمال نترجم شوية شنو هو اللي قال. وحكي قال لهم راهو في مسابقة كأس العالم عندك 3 مقابلات، تعادلت المباراة الأولى مازال زوج مقابلات مهما كانت النتيجة نتاع المباراة الأولى، في الآخر عندك حسبة نتاع نقاط. قال لهم احنا ما نخموش اليوم في نقاط، نخمو ماتش بار ماتش، عندنا مباراة اليابان. أيضا قال لهم أنتم تخيلوا اليوم كان نرجعوا احنا للبلاد،
1: كان تروحوا اليوم
2: بعد هزيمة السويد، كيفاش تلقاو الناس؟ تلقاهم متغشين برشا. قال لهم هذه حاجة عادية وما نجموش نلومهم خاطرهم متغشين، بل بالعكس لازمكم أنتم تعملوا رياكسيون وتواجهوا الغش هذايا. هذايا شنو حكى؟ لكن
1: قال 3 كلمات، قال سي لو مايو، سي لا باتري، سي لا ناسيون.
2: وي اكزاكتومون، هذوما حاجات مهمين زاد برشا سميح. لكن في الجزء الثاني من الخطاب نتاعو كان الحقيقه تحدث بتشنج، حتى النبره نتاع الصوت بدلت، وكان اكد انه راه كل واحد جاي مش يلعب الروح ولكنه يلعب لفائده الفريق. هذايا شنو قال إيرفي رونار؟
3: On y va parce qu'on est dans une Coupe du Monde et il faut se bouger parce que c'est un super tournoi. Parce que quand moi j'étais devant mon écran parce que j'ai pris un shoot il y a un mois et que je regarde mon écran, les gars, et vous pouvez pas imaginer ce que c'est. Hein. Donc vous avez la chance d'être ici. Donc les gars, allez, deuxième match, on remet les pendules à l'heure. Et le mot d'ordre, c'est on est ensemble. Je suis pas là pour faire ce que j'ai envie de faire. Je suis là pour faire ce que l'équipe demande de faire.
2: باش نبدا من الاخر. قال مانيش هنا لكلكم، انا مانيش هنا باش كل واحد يعمل اللي يحب عليه، انت هنا باش تعمل الحاجه المهمه لمصلحه الجروب. كيف كيف اكد إيرفي رونار، قال لهم انا عندي شهر التالي، يقصد كي خرج من السعوديه شهر التالي، قال لهم قدام التلفزه وما نوصفلكمش الاحساس نتاعي، فما بالكم الناس اللي تتفرج وانتوما. قال لهم فاليوم لازمكم كلكم تلعبوا لفائده الفريق، وراكم ما تنساوش راكم في كاس عالم. وسمعتوا حتى كي دق مره واثنين على الطاوله وضرب، حتى نبره الصوت كانت عاليه جدا.
1: فلا نبرة الصوت تبدلت. طلياني un premier message de Hervé Renard. لاعبي المنتخب الوطني.
4: شو رسالة وصلته وقال أنا. كان صريح قال الخطاب هذا سمعته قبل. نفس الشيء. وكل رياكسيون. وكل رياكسيون دي جروب. الأكثر ولا قال له أنا أتفكر وقت سيد الرئيس قبلهم معناه فما ملاعبين ما همش منتبهين اللي قالوا سيد الرئيس. فدي لا فيريتي تصوير ظاهر. فهمتني
1: أكثر شوية من ما همش منتبهين وخلينا نقفوا في ما همش منتبهين
4: صحيح ولا لا
1: أكثر شوية
4: احتراما
1: أخيب شوية من ما همش منتبهين
4: احتراما في الرئاسة وفي سيادة الرئيس أكثر على الأقل فهمتني ولا سيتان ديسكور الناس كل تعاملوا تقولوا هو إلي فني أو موفي موما جاء في وقت عمره ما المنتخب تعدى بهذا الوقت العصيب والعصيب والعصيب إن شاء الله رسالة وصلت إن شاء الله ردت فعل وسأقتصر المسافة إن شاء الله نهار لحد نسمع نتيجة إيجابية
1: إن شاء الله واضح سيد عميد كنت أسمع في كلام إيرفي رونار
5: هو يحسن الكلام وظهر اللي هو قاعد عرف الوقت ذي قاعد يشحن بلتوف العزائم ويذكر في خطرة اللي قلت لك هو رمي في 100% شاف الماتش يعني اللي قلقني هو كما قلت لك راهو الجروبلون في الكاتكا يعطي وجوه الجوارات مش عرقين مش تعبين ما عطاوش ما عندهم الناس في نشوف ماتشات الاخرين البارح رغم اللي خاسر السنغال كلاوه الجازون كلاوه معناه عطاوا ما عندهم هذاك هو بيلعبوا مع اقوى فريق في العالم هذاك هو ما ينجمشتهم عليهم لكن احنا اللي ظهر فما اشياء للمراجعه هو يظهر هو راهو معناه يظهر يتقن الامور هذه يتقن فهمتني ان شاء الله زاد يصلح شويه الامور التكتيكيه خاطر انا باقي نقول ليكيب هذه فيها راهو امل خاطر ثم كلميتون قاعد نشوف نذكر الميتون تاع النمسا كاني فريق اخر معناها فريمون راهو الميتون الاول شادين النمسا في ركن هاي ربحت هذا بلاش هي يمكن كان يجي انسان بعقله ويخدم على يبني على كل شيء الميتون هذاك اللي مرتين كرة تضرب على البار ومعناه منعت
1: هو كلامه فيها 4 دقائق في أول الكلام قال رأو أنا تفرجت في الماتشوات الكل ومش كل شيء بش نرميوه
5: صحيح
1: رأو فما حاجات نجمه شوية اللي بنيوا عليه
2: تفرجت في وقت جاي في الطيارة تفرجت في ماتشوات
5: لافونتاج الثاني
1: أنه
5: كان أكثر واحد يعرف الفريق الياباني خطر هو كان في آسيا وكانت الأكثر مقابلات عديد المرات تقابلوا وياه ينكم فما أمل زاد أنه يعمل البيش
2: هو يعني ديجا لعب 3 مقابلات مع المنتخب السعودي ضد المنتخب الياباني خسر ماتش تعادل في ماتش وربح مباراة
5: اكزاكتوم يعرف
1: مرة نيول 0-0 مرة 2 لليابان 0 للسعودية ومرة 1 للسعودية
5: على كل حال يعرف الفريق هذا وربما أنا عندي أمل ربما يحط خطة لإيقاف هالروبوات جنون راهو اللي شفته انا ضد جنون تاع سورتو فيزيكمون يعني فيزيكمون لازم يلقى حل باش يوقف هالفريق هذايا وهو مقتدر الحقيقه انا قلت نهار الاول اون بو با ميو تروفي اسمع الراجل الاخر اذا كان لازمنا نطردوه ونجيب واحد انا اعطيوني انتم في القائمه شكون نجم يكون خير من إيرفي رونار صعيب ياسر
1: واضح دكتور
6: والله يشوف أنا يظل لي الديسكور تاعو باهي عجبني الحق خاطر معناتها فاغم مي أوسي كالم معناتها مش كالتشنج نتاع
5: الأفلام
6: تاع فهمت دونك أما عجبني في الكلام نتاعو بويسك الكابتن ها وأنا نعرف شوية زاد الفيستيار الجروب مقسوم خاطر كي تكلم قال ما تجيش تلعب على روحك هذا ويزمك تلعب بالمجموعة
1: كلمة ليكيب عودها 3 أو 4 مرات
6: دونك الجو مش باهي بالكدا بين الجوالات ممكن إن شاء الله هو بالكاريزما نتاعو بالشخصية نتاعو ينجم يصلح ويسد الثغرات هذه والفيسور الموجودين في الجروب على خاطر لو كي الجروب والقلوب تبدا مش صافيه بين الجوادات في بعضها
5: ميمشي حتى
6: راهو تجيب غوارديولا من نجم يعمل شيء مش إيرفي رونار ان شاء الله مع يلزم المحيطين والمكتب الجامعي يعاونوه في الميسيون هذه بور كولماتي لي بريش وبصراحه اذا كان فما ان موفي اليمون ولا une mauvaise graine il faut l'écarter كي نعرف نقص جوار ولا زوز انا من الافكتيف فهمت اي فو ليكارتي انا هذا راي معناتها الكلام نتاعو انا يظهر لي كانه الجروب مش منظم بالكدا
4: هو مش منظم هو في همجيه وفيه بلا... يعني ما عندكش فكره وعندنا الاخبار وكيفاش ياكلوا وشكون اللي ياكلوا مع بعضهم وشكون اللي ياكل وحده وشكون اللي ما يكلمش الاخر. اي الجروب تعاملوا كيما الوقت الاولاني تاع لومير وبعد لومير صلح كل شيء اللي جايين من برا الي لوكو. اي فوتي لا فيريتي. اذا علاش قلت لي فيني او موفي مومون؟ تنجم تجيب احسن انترنور في العالم، الجو مش موجود وحاجات اخرين فنيات مش موجوده. شو مش موجود؟ سيرتو انقسامات في اللاعبين، انقسامات في الاداره. اذا عندك انقسامات في الاداره، واحد حب يخلي لموشي الاخر خلي له وتليفونات ونعرفوا عركوا معروك، واذا زاد الملاعبيه فما انقسام، فما اللي مشاو باش الصابر يقعد
1: صبري
4: لموشي وربي يعينه وربي كذا وفات الحكايه. احنا متربين مش كما صار له، معناها اللي صار له في اخر السوايع غادي ما يليقش بتونس، كيما استقبال ايرفي رونار ما يليقش بينا. حشومه لتونس يحطوا له في شاشيه بالسيف في راسه، اما لك ونحا تي شنو ولا شنو الحكايه هذه؟ شنو وين وصلنا؟ وين وصلنا؟ مش معقول نحا. يعني احترموا الراجل، توك تحط له شاشيه فيها ضرب تونس وش معناتها؟ معناها ولا تونسي ومسيو ايرفي اون في لا كاليفيكاسيون اون في لو ديزيام تور اون في لو ناسيون دو ميكيل كيسكو سي سا؟ شنو هالشكشوك هذه؟ فوضى عارمه في المنتخب. ان شاء الله هالامور هذه الكل في ساعه ونص ضد اليابان الناس كل تنسى وتكون وتعمل ردة فعل رياكسيون. ان شاء الله سي توس سويت فور نوتر كيب ناسيونال. وان شاء الله وقت نقول معناها نتيجه ايجابيه. حتى انا بالنسبه لي، خلينا هذاك انجاز كبير نربحه، حتى زاد ماتش نول مش دوني
1: على الأقل
4: نرموا الأمور.
1: أي. بعد الديفيت نتاع السويد ولينا نطمحوا الماتش نول.
7: تركيز إيرفي رونار على الفريق ماهيش أول مرة، بما أنه هو في زامبيا 2012 مثلا اللي هي المعجزة الإفريقية وقت اللي هو ولا بشي يدربها. أشهر عبارات وقتها قال اللي النجم هو الفريق، وكان ديما يكرر اللاعبين اللي الناس الكل تستخاف بيهم أما قوتهم في المجموعة مش في الأفراد. وبعد التتويج التاريخي قال كان مكتوب في السماء أنهم هما بشي يخلوا يهزوا الكوب. في كوت ديفوار 2015 كيف من منتخب النجوم الى منتخب البطل. وقتها قال اذا ما تربحوش توا يمكن ما تربحوش ابدا، واهم شيء هو الفريق وليس الافراد. يعني حكايه الفريق كررها اكثر من مره وكررها توا مع تونس، وان شاء الله نمشيوا على نفس المنوال.
4: حتى لموشي قال ليكيب لا ستار سي ليكيب، وحتى ديشان يقول لا ستار سي ليكيب، وحتى الناس الكل تو لي زونترنور يمشيوا مع الجروب وليكيب نون بار الفرديات، فهمتي. والكوت ديفوار كيما صبري الى يو دي فيديت، معناها يا توري قاعد وما نجحش. هو كيف كيف
2: وشكون جاب صبري لموسى كوت ديفوار؟
4: وهو كيف كيف جاب في يده قاعد كذا. الكره راهي متغيرات، ربي يفضلكم لا نتسرع في بناء الاستنتاجات، خلي الكره راهي عالم متغير.
2: احنا عندي زوج معلومات سامح باش نقص عليك مازالك وصلوني تاو، باش نقولهم بكل تحفظ.
1: قول
2: ونعرف اللي جامع باش تنكر شيء ذا. ايرفي رونار كان ابعد ثلاثه مسؤولين، بون مش ابعد كما حكيت ناس انه خرجهم من الاوتيل الى مقر اقامه اخرى، لكن طلب منهم انه يقعوا بعاد شويه على اللاعبين على الاقل ايامات هذوما. ثلاثه مسؤولين من غير ما نسمي واضحين شكون ثلاثه مسؤولين. الحاجه الثانيه بعد الحصه
1: الثلاثه مسؤولين البارح جازبار ما قاليش عليهم هما بيدهم ولا مسؤولين اخرين؟
2: لا علينا فيهم نفي ثلاثه مسؤولين. الحاجه الثانيه اللي من الحصه التدريبيه نتاع البارح انه لقى الكونديسيون فيزيك نتاع اللاعبيه تعبه برشا. داير فما لاعب زاد كيف ماشي نسميه شد رواريه بعد نهايه الحصه التدريبيه وجعته الرواري نتاعه، وهذه معلومه مؤكده 100%. وفما شكون اللي اكد لي شيء؟
1: دونك طلب إيرفي رونار طلب من ثلاثه مسؤولين انهم يبعدوا شوي على ستاف.
4: مين يعرفهم؟
1: يبعدوا شوي على ستاف. فوالا راهو يجي نقول لك يظهر لي اول ارتيكل قراه نتصور الارتيكل نتاع ليكيب تاع جريده ليكيب، نتصور من الناس اللي قراها الارتيكل هذا. وكلامه اليوم على ليكيب وكلامه على لا ناسيون وكلامه على انه راهو الفرديات اليوم ماهوش وقتها، واضح مليح انه لو كوتش اي بيان كوتشي بارابور ا سكي سباس او سان دو ليكيب ناسيونال. استاذ توقعت لي ما تسألنيش على الكرة ليه ما خليني يقول أنا هي سحبتي مسج شو نجت قلت لي ما تسألنيش بعد تقولي سميح نتكلم يلا ميكرو هاي
8: ما كم دي ما عندي أنا أنفابل بور لو دوا باش نربط كلمتين القانون والكرة
1: ايوه
9: طوال نسمع فيكم تعلقوا على الخطاب نتاع السيد وكلكم قلتوا كلام ايجابي. اهم رساله هو قدمها قال يا ناس توجه خاصه اللاعبين احترموا قانون اللعب. قانون اللعب قانون اللعبة اللي اعطى فيه الأفوقية للمجموعة على الفرد وفهمنا نحن اللي فما مشاكل على مستوى الأفراد فذكر بقانون اللعبة اللي هو نحن ديما لخصوه الروح الرياضية. شنية الروح الرياضية هي غياب الفرد في المجموعة. هذاك عليش قلت راني حبيت نربط بالقانون واللعب الرياضي
1: وقوة الخطاب.
9: قوة الخطاب
1: اليوم الشعب التونسي والشعوب جمعة فما ناس دخلوا للتاريخ بخطاب
9: صحيح.
1: وفما ناس انتخبوهم بخطاب وفما ناس قلبوا الطاولة بخطاب
9: وناس خرجوا بخطاب
1: فما ناس خرجوا من باب الصغير
9: صحيح.
1: بخطاب وفما عبيد وفات كاريرهم انتهى مشوارهم بخطاب. قديش احنا ما نعطيوش قيمة للكلمة صحيح. وقديش ما نعطيوش قيمة للشيء اللي نقولوه
9: صحيح. مدام سماح انت لهنا توا معناتها خرجت بينا من موضوع الى موضوع ارقى وارقى وارقى جدا. قيمه الكلمه وقيمه الخطاب. الخطاب مهم ومهم جدا وهو كما كنت قول انت ينجم يغير مسار معناها علاقه من ضفه الى ضفه اخرى 360 درجه. هذاك علاش المسؤول ايا كان نوعه لهنا نتحدثوا على مسؤول رياضي راهو اهم حاجه يشتغل عليها هي الخطاب وكيفيه التوجه للناس ايا كانت الكفاءه نتاعك. لو كان انت مخرجات الكلام نتاعك ما تعرفش كيفاش تخرج الكلام نتاعك وما تعرفش كيفاش تعد مضمون الخطاب نتاعك راهو ما تطمحش تمشي لبعيد. لهنا انا اعتبر انه الخطاب هو واحد من أهم معايير النجاح وخوض اللعب.
1: فلا أنا سؤال هني توا اجتماع كيما اليوم وخطاب كسوا في الفستير ولا في اجتماعات مضايقة كيما اليوم احنا من عاداتنا في الجامعة التونسية لكرة القدم أنه نهبطوا الخطابات من نوع هذا
2: مش من عاداتنا من نوادرنا لأن وين
1: ما نتفكرش روحي نادرة. شفت مرة كوتش تونسي يقول في خطاب في السنوات الأخيرة
2: مرتين صارت
4: قادري
1: قادري ما نقولوها يا طالي قاعد يقول فيها
2: جلال القادري
1: قاعد يقول فيها
2: ومره مع نبيل معلول في كاس العالم 2018
1: دونك مره جلال القادري مره نبيل معلول علاش ما شفني صبري اللموشي مثلا تصور كنت فما لقاءات بينه وبين الجمهور ما نعرفش الاختيارات هذيا كابتن علاش مدربين نسمعوا خطاباتهم مدربين لا فهمت هذي
4: ايش قال لك
1: عنده تداعيات ولا ما عندوش
4: شو الخطاب به والتلقي الرساله شوفوا شوف خاطر الجروب اللي هيتروجين يكذب عليك فما اللي يلعب فما اللي ما يلعبش فما اللي ضد ذاك فما وسورتو الناس اللي ما يهمش الخطاب اللي هما سي البون دو توش ما يلعبوش ما يشاركوش هذوكم اخطر ناس سي بور سيت ريزون لونترينور ذكي يمشي بور لي رومبلاسون يزمو يحميهم خاطر يقول لهم فيكم ما يعرفش يعملوش الجو خايب خطاب خارق العاده والكلام على التكتيك خرق نعدة التطبيق الناس مش قاعد تسمع تو هو يقول لك مش ترجع لتونس حتى حد مش ترجع لتونس كما كوب دافريك ولا عم يشيخوا طيارته الاخر يمشي انجليتير الاخر يمشي الالمان الاخر يمشي كذا فهمتي باهي الخطاب ما قلكش مش باهي ما يزمو معناها كيفاش نقولوا نجسدوه فوق الميدان نشوفوا حاجه من الملاعبيه الخطاب هذا يمشي
2: ما اللي... يبدا من تو التجسيد كابتن يزمو يخوم نفسيا الساعه هزيمه خايبه وبطبيعه في
4: لونترينمون كل
2: نفسيا لازم يحضرهم نفسيا وبعد يحضرهم معناها في التدريبات وبدنيا وكل شيء ولا يا كابتن
4: اسمع شوي كم كل واحد انت عندك الحق انت عندك الحق انا عندي الحق اسمع الكره راهي راهو ميدان كبير ياس الميدان راهو ما فيش ثوابت يعيشكم انها لعبه دونك فما قوالب تتقال اللي المصطلحات فما معناها مش مفهومه مليح ما معنى نفسي مش يجي مش يقول مش يقول لك انت كل هكريت انا احنا من اول حصه تاو تبين قلنا اللي tu ne peux rien faire sans une condition physique tu ne peux pas placer un système راهو 105 على 68 التيران راك لازم تجري، لازمك ديويل، لازم انت ما عندكش طاقه. انت تو جبت وقلت راه فما ملعب يكون، انا نعرفوا الملعب هذا معروف ملعب هذا ما نجمش يشد بون خاطر نزل عليهم صبغار مش تنزل زاد فما زاد تي ريسك او يعرف سبورتيف اون با معني بون هذا الكل في الاخر بكل يا خويا ان شاء الله خطاب هذا وصل للملاعبيه وان شاء الله خويا الملاعبيه يعملوا كومون ديريج اون ريكسيون بوزيتيف ويورونا وجوه باهي سي تو سكون دوموند.
1: سيد العميد انا علاش سالته السؤال هاني وقلت له صارت خطابات قبل ولا لا مناش جلال القادر ذولي وقتها بعد المباراه ولا قبل المباراه؟
2: قبل المباراه قبل مره في الميتون حسب ما
1: فوالا يذولي في الميتون وكانه بالخطاب هذايا موجه للتوانسه بور كالمي لي اسبري اكثر منه موجه للملاعبيه. معناها ايرفي رونار هاو شو قاعد يحكي كانه معناها الخطاب هذايا هبط للجماهير التونسيه
5: هكا وهكا خاطر هو المعروف عنه اللي قريت عليه شويه عنده هالقدره على لم الشمل وعلى خلق وحده في الفرق اللي دربهم يعني وعنده خاصيه اخرى من الممرنين اللي ما يحبش حتى انتروزيون يحب حتى حد يدخله في خدمته واخر ما صار له تململ اللي صار له خاطر بدات مش على روحه خاطر خرج في السعوديه بدات عباد فهمتني هو ظاهر انه في الفرق اللي
4: السعوديه خسر ماتش مصر وخسر الكوباراب هو عنده الحق في الكوباراب ما حبش يلعب ليكيبا لعب لكذا قالوا له تلعب ليكيبا قالوا له
5: بلا ماتش عنده شخصيه ظاهر
4: ولكن خسر ماتش مصر تنح
5: اي بالتفقيد لكن شوف لي زونترون كل يخسروا المحب اما راه لي بيرفورمانس عملهم انا الحقيقه اللي شفته عمل ديكسيلون ريزلتا مع فرق ما كانش عندها
2: حاجه كبيره اكبر مثال
5: بالحق
2: زامبيا اكبر زامبيا مثال
5: زامبيا رغم فريقها باهي ويلعب كره لكن ما وصلوش حتى مره باش معناها ياخذوا كاس افريقيا ولا حتى الفينال. اذا الفرق تاع دابا خلق نوعا ما مش شخصيه خلق يظهر لي زاد اون بارتي ابار تكتيك كل شيء اون بارتي قدرته على معناها في الدريل اكزاكتو لم الشمل وربما فهمتي واحنا زاد الفريق نتاعنا زاد توي ما تنساوش صعيب خاطر جماعه جايين من اسكندنافيا جماعه جايين من ايطاليا وجماعه معناها جا يتكلم بالايطاليه والاخر يتكلم بالالمان والاخر يتكلم قربله كبيرهات هو قاعد يتكلم بالانجليزي كان لاحظتوه
2: اي البارح حتى في كونفرنس تكلم انجليزي
5: بالانجليزي خاطر ايش باش يلم هذا الكل فهمتي هو طشطشه جماعه بالتونس سمعت واحد يتكلم بالتونسي بلا هو والله جماعه طشطشين فهمتي انا كان جيت معناها الحكايه في دي انا قعدهم ونقريهم الوطنيه ونوريهم علم تونس ونقول لهم هاي بلادكم ونقريهم شويه على تاريخ تونس خاطر هذوما دي كونكتي راهو
1: العباد الانجلي ولا كيفاش
5: لا نقصد انا والله راهو ربما يستهزئوا بها لكن هذوما ثم حبل سوري لازم يعاد يتربط بتونس خاطر الناس تولدت لبرا وقراوا ولعبوا الكره لبرا وجيبوا فجاه تنقولوا هاو ضربوك وهاي بلادك وهاي جغرافيا زعما يعرف العق على الجغرافيا التونسيه يعرف شويه على تاريخنا على اصالتنا على امورنا
1: شويه من ودي شويه من ودي
5: خاطر انا نشوفي حتى في الكلام انا ظاهر اللي هو السايبر دونك لازم نخلقوا له هويه تونسيه باش يهبط الميدان يعرفك العالم هذاك ويقلب عليه الدنيا فهمتي هاو قبل كان فريق 78 100% تونسي هذا واضحه العمليه عباد ظاهره هابطه النية متاعهم هي علم تونس يعرفوا تونس يعرف هذيك لا سول بيرفورمانس عملناها بفريق 100% تونسي
1: برودوي كامل
5: ونتمنى ان نرجع للتكوين ونرجع امورنا ونرجع خويا كما بعض الدول الشقيقه اللي نكونوا خويا المغاربه وسبب المساره يا اخي هم كعبتين برك يلعبوا البر هم كلهم بين ثلاثه فرق متاعهم الكبرى
2: السيد العميد هم صحيح كلهم يلعبوا البر
5: سامحني بين الاهلي والزمالك وبيراميدز هم اما ابداع يا خويا بلاعبيه مكونين في مصر ولعبوا في مصر لكن شيء يدوخ بصراحه بيفوت الجماعه الاخرين ما يفوتهم حتى شيء الحقيقه
2: هو صحيح كلامك لكن راهو كلهم متوانسه معناه في الاخر
5: ما قلتش العكس قلت لك حبل السري ضربتوهم بتونس
2: فاهمك لا والله مربوطين نتاكد لك 26 لاعب توا بخلاف اللي يلعبوا في تونس ناكد لك البقيه الكل يمكن واحد كهو ولا اثنين اللي ما يجيوش تونس راهو الاخرين حتى قبل ما يجوا منتخب ديجا سيباستيان شنو اللقب نتاعو تونكتي من تطاوين الاخر من كذا معناه كلهم متوانسه في الاخر يجيو حتى في الصيف معناه وحتى كان ما يعرفوش يتكلموا بتونس راهو كلهم يفهموا بتونس
5: وانا
2: معناه كي تسالهم حتى انت بتونس راهو يفهموك الكل
5: متفق معاك انا راهو فما فرق بالانسان اللي ترعرع
2: صحيح
5: كبر
2: فما فرق
5: شاف وشرب معناها مجردة وفهمتي معناها وعاش
1: هما تونسي اللي ولاد تونس توا لا لعبوا في البطاحي ولا قعدوا في الحوم ولا حتى اللي يسكنوا في تونس توا يعيشوا في تونس سوني بلو التوانسه نتاع قبل معناها كاللحمة ولاد الحومة ولا باتري ولا ناسيون اللي يحكي عليهم
5: هما اللي هنا ونقصت الوطنية
4: شنو سبب سيد العميد برشا السبب الرئيسي والمركزي تو مدة عامين شيطنة المدرب التونسي
5: اي بتبيع اي
4: مزين مزين شيطنة اللاعب التونسي شيطنة اللاعب التونسي وشيطنة البطولة نتاعنا هذا وراه شكون هذا وراه سمسارة
5: صحيح
4: اللي ميساعدهمش يزمهم يتجهوا الى الخارج بيجيبهم لاعبين نتاعهم فودي ليفريتي ما خاف من حد هنا هذا اللي صاير اسكو نجيب اي تونسي يا اخي فماش 4-3-4 تونسي يشاركوا في الكوب دي موند
5: والله إذا ريت بلعبية
4: معناها السؤال السؤال هذا هو كيفاش نقولوا لي كونسيكونس نتاع العواقب والتداعيات تاع حملة شرسة في الإعلام وأنا نعرف بفعل فاعل والسمسارة بارتو واللي صار في الأوتريش واللي صار في وإحنا فرحنا قلنا مش نسكر معسكر السمسارة تدور في البيوت
5: صحيح صحيح
4: مش معقول تو معناه عندك الفيسبوك والسمسار يحكم في الكيب ناسيونال خلي يقولوا مش يقولوا سبوا أعملوا كذا هذا يا سيدي فريق وطني هذه هي الحقائق اللي من الحقائق اللي معناه يا أخي معناش 4-5 ملاعبين
5: تعنى
4: قول شو مش تعملوا له قول هذاك هاي سيدي ما راح حلوا عليه حتى أنا وين شو مش تعملوا له بدوت كل في 18 متر البونتو تاع ياسين 108 كيلومتر على شو باش تعملوا له يلعب نجوم كبار نصوم في الكوب دي موند مانيش في كوب في كوب عرب ولا كوب
5: كيب كلها
4: معناها انا ما عنديش فيسبوك من الناس اللي تحكي لي على هالشتيمه والحمله على ملاعبيتنا اذا هو مش من الفريق نتاعه ولا مش فريق نتاعه اي معني كيفاش تحب الكره تمشي انا جسوي اخت جسوي سوري سرطان كان وانا اللي قريته اللي المدرب السابق معناها بيزينا خاطر مشي على روحه معاش كذا كان اتجاهه في 3-4 ملاعبين ومشالهم وكلمهم اللي في قطر وفي كذا في اخر وقت تبدلت الحكايه كانوا ذوكم كان والله اعلم ينجموا يعاونونا خير من اللي ريناهم الاشباح هذوك
5: ثم شكون هي كابتن هذيك ربي فما شكون يمشي يتمشى في التيران
4: مش يتمشى
5: لي دومين تاع تونس كل خير منه
4: لا
5: مش يتمشى 20 دقيقه يتمشى
4: عايشك سيد العميد مش يتمشى توا هذاك بون الناس الكل بوينت انتروغاسيون بوينت انتروغاسيون وقت نقولوا اللي راهو فما ملاعبي لاعب 13 مينوت ولعب عام كامل وتحبوا يجري وتحبوا يجري مع الفنلندي ومع الالماني ومع كذا يا ناس راهي الكوره ماهوش 11 ملاعبي ولعب راهو ناس عامله 50 ماتش 60 ماتش الاخر ليها الشامبيونز ليغ كذا المغرب عندها ريير نتاع مانشستر وريير تاع باريس سان جيرمان يا ناس عايشكم صار لك كونديسيون فيزيك هذيك المشكل في تونس ما عندناش كونديسيون فيزيك
1: واضح تلقيني شوي خلينا نمشيو مع الاستاذه حملات التشويه السبل مثل بذي قانونيا اليوم اسكو على خاطر السيد كوارجي ولا فنان ولا ممثل ولا اعلامي يعطينا الحق معناها في اللانشاج هذيا ترجع لك قانونيا القانون شنو هو يقول بالضبط في هذا لكن قبل معنا زميلنا حاتم جزبار مباشرة من المكسيك في متابعة لآخر تطورات تحذيرات المنتخب الوطني التونسي قبل مباراته أمام اليابان حاتم مساء النور مرحبا
10: أهلا وسهلا بيك سماح تحية لكل مرحبا بكل يسمع فينا على ديوانا فيه
1: مرحبا بيك حاتم جزبار كنا توا نسمو مع هاني في كلمات أو خلينا نقول شبه خطاب متاع البريستاسيون الجاية فيما يخص إيرفي رونار ولقاء المضيق باللاعبين شفنا إيرفي رونار وحيد فقط وحده مع اللاعبين في خطاب خلينا نسميه خطاب شد العزائم أو خطاب شوية هكا مغال منه ومن أعطينا أنت التفاصيل ما يحدث غادي في المكسيك
10: ما يحدث في المكسيك أنه إيرفي رونار البارح كان أجر الحصة التدريبية نتاعه الأولى حصة دامت ساعة اليوم الحصة التدريبية الثانية باش تكون فما 4 ساعة قبل الحصة باش تكون مفتوحة لوسائل الإعلام باش ناخذوا كلكو ديكلاراسيون من الاولاد سينو كيما قلت لك انا راه البارح سماح الاولاد الكل انه الخدمه نتاع فيرونار باش تكون سو لو بلان مونتال اكثر منه معناها فيزيكو تكنيك وهو ديجا قال نعطيك حتى فما حاجات معناها اللي ما قالهمش في معناها الفيديو اللي شفتوه في الجامعه قال أنا نعرف اليابان، نعرف منتخب اليابان، نعرف منتخب اليابان وقادرين نربح اليابان، قادرين نربح اليابان، ولكن راهو اللي زاكتور بتاع ربح اليابان هو أنتم. أكثر حاجة حبي مس فعل من العبية هي راهو تشريف البلاد والرأي الوطنية، قال معناه أنه الهزيمة الأخيرة سمعوني في الكلمة خايبة برشا وأثرت عليكم برشا، سورت جات بعد ديفات أولى كونتر بلجيكا نفس السكور 5-0، بعد تقريبا بعشر أيام تكون هزيمة أخرى بخمسة واحد، سي أوتوماتيك ما أقرب من العباد باش تغشش منكم باش تكون فما ديريكسيون، معناه أنت ما تتصوروا إيش في حياتكم الكل. ولكن قال لهم راهو عملية الإنقاذ ما زالت موجود وعملية الأمل ما زال موجود، منتخب اليابان لعب كونتر، هو لعب برشا مرات كونتر منتخب اليابان ريفيرونا حتى في الكونفرونتاسيون ديريكت مع اليابان راهو ربح اليابان مع السعودية ريفيرونا، معناها نعرف منتخب اليابان
1: واحد بلا شيء،
10: وباش نطبق وباش نطبق معناها الأفكار نتاعي على منتخب اليابان، ولكن راهو ليزاكتور تاع تطبيق الأفكار
1: هما الملابي مش يهبط هو يكور في الآخر
10: هما الملابي
1: فوالا هما الملابي.
10: وبدأت هكا شوية لأنه شوف ديما نحب نبدأ أنا راهو الاستباق الخطة المحافظة عند الفيرونار حسب ما صدرنا حسب ما نعرفه بالأربعة 4-2-3-1 أنا بدينا اليوم إن شاء الله سماع من هنا الغدوة إن شاء الله تبان شوية ملامح التشكيل،
1: واضح
10: تبان شوية ملامح التشكيل،
1: معناش حتى شوية أخبار. من أتينا شوية من الأخبار جزبار شوية من ملامح التشكيلة
10: والله ما قلت لك هو الأكيد يعني الحاجة نسبة مئوية كبيرة باش يكون يان فاليري على اليمين عابدي على اليسار ثنائي قلب الدفاع باش يكون منتصر الطالبي وأيضا عمر الرقيق هذوما بالنسبة لحراسة المرمى ما بين المهيب الشام أخوي من دحمان، لكن أيمن دحمان يمشي بحدود أوفر لحراسة المرمى بالمباراة تاع اليابان. يعني نلقاه أيضا ممكن الياس السخية يراني خذيرة حنا بعض المجبري سيباستيان تونكتي على اليسار سيكون خليل العياري وإلا الياس سعد وقدام فراس شوات بونتا يحب يلعب بالبونتا ديما فراس شوات هذه ديما نقول راهو لانه الوقت
1: بكل تحفظ واضح خاطر من بعد ينجم يبدل حاجه
10: الوقت يداهمنا قاعد الوقت يداهم
1: اي
10: دونك ما عندوش وقت هو باش يبقى معناه اوكي فما التشكيل لكن سيلون الحصص التدريبيه الاخرى باش نحاول تخرج له برشا توضيحات امورنا وماشي
1: كنت بالنسبه للمسؤولين اش اسالك سؤالي وما حاول جاوبني على المسؤولين
10: حاتم اليوم برشا المسؤولين والله اليوم برشا
1: اي مش مشكل هل صحيح انه قابل مسؤولين غفيرونار يافي اون ريونيون حاجه هكا اجتماع بمسؤولي الجامعه الموجودين المسؤولين قرب المسؤولين ممكن من القرارات هذه اللي باش تكون ولا من تشكيله اللاعبين حاتم قزبر
10: ما فما حتى اثنين يختلفوا انه راهو غفيرونار بالفرز الكاركتير نتاعو بالتجارب نتاعو فما واحد باش يعطيه امر ولا يدخلوا في التشكيله معناه لسه دي المحاليه سينو بالنسبه للمسؤولين متواجدين في مقالي قام وكان منذ قليل سيناجي الشاهد او موجود دخل قبيله مع هاني البراهمي وسالوا هاني على وجود اعضاء المكتب الجامعي سالوا نصر البدوي بليتو على وجود اعضاء المكتب الجامعي باعتبار انه حسب بخطر برشا اخبار انه ريفيرونار طلب انه يبتعدوا اعضاء المكتب الجامعي لا هم متواجدين في مقر الاقامه وديجا وقت يتكلم قال
1: ممكن هو يقصد يبتعدوا على اللاعبين مش على مقر الاقامه
10: إيه بتعدوا على المي صحيح تبتعدوا على اللاعبين هذه فهم معناها يلزم بعد شوي على اللاعبين عادي معناها في كومبيتيسيون كما هذه انه ما تكونش برشا يعني انه تختلف الاراء حول هذا الموضوع سامح دونك كما قلنا راه فورت كاركتير نتاع الفيرونار من سبيل المحال باش تلقى واحد يدخل في التشكيله والا باش يقول له ممكن في حاله واحده التعامل نتاعه يكون مع المدير الرياضي زياد الجزيري والمدير الرياضي خليل شمام لانه هما مديرين الرياضيين ومعاهم ايضا وهبي الخزري اللي موجود يعطيه
1: حاتم انت قلت لنا البارح انه ستاف كامل اللي باش يكون موجود مع إيرفي رونار موجود كامل ستاف نتاعو جا وما جاوش
10: هو بالضبط سماح جا كما قلت لك البارح الحمد لله معلوماتنا معناها كانت دقيقه جا مدرب الحراس والمعد البدني واخصائي في اخصائي تحليل الاداء فما الستاف القديم تاع صابي لاموش كما قلنا البارح بقى فيه وهبي الخزري وبقى فيه حلمي الكشو ومختص في تحليل الاداء وفما صديقنا كازوز الله يسامحوني نسيت الاسم كازوز هو المعد البدني لمنتخب اقل من 23 سنه باش يلتحق بالمنتخب معنا باش يكون فما زوز معدين بدنيين اللي جاء مع إرفي رونار وإذا المعد البدني لمنتخب أقل من 23 سنة معنا ستاف القديم متاع صبي لموشي بقى في وفي الخزري حلم الكشاو تم كما قولوا الدعوة كزوز هو المعد البدني لمنتخب أقل من 23 سنة مع ستاف متاع وديجا جاء البارح المطار سماح جاء معنا مفوق
2: كزوز
10: صحيح برافو أنس كازوز بالضبط
1: فلا.
10: أنس كازوز هو المعد البدني التحق بوحدة المنتخب لأنه مقر إقامة
1: فلا. واضح شكرا جزيلا حاتم جزبر على كل هذه التفاصيل وطبعا حاتم موجود على ذمتكم على كامل النهار على ديوان فم شكرا لك حاتم مرة أخرى أستاذة نجاة إبراهيمي قلت باش نحكيو على الحملات هذه على ما كسوا من الإعلام من غير الإعلام على الصفحات على كذا اليوم إلى أي مدى ينجم مواطن يتكلم جوست على خطر السيد يلعب في المنتخب الوطني التونسي ولا فنان تونسي ولا ممثل ولا غيره
9: هنا باش نجاوبك مدام سماح
1: أي.
9: وسؤالك يتحمل المعنى التالي هل أنه المركز القانوني لشخص
1: أي.
9: مشهور فنان بلا. لاعب ولا حاجة
1: أي.
9: هو تقول أنت ظرف تشديد
1: بلا.
9: يولي يخليه تحت المجهر
1: تتفق.
9: وماذا يقول القانون في ذلك بالنسبة لنا نحن من الناحية القانونية النصوص القانونية لا تتعامل مع المراكز القانونية الخاصة فنان ولا لاعب بقدر ما عنا نصوص كل من يتعمد الإساءة إلى الغير بغض النظر على المركز القانوني بتاعه 89.89 من مجلة الاتصالات يقول لك من يسيء من يتعمد الإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الغير يتحمل بالسجن مدة عام كامل إذن لهنا ما عنا حتى تدخل للمراكز القانونية هذا بالنص لكن عمليا وواقعيا للأسف الشديد أصبحت بعض المراكز القانونية موجبة لأنه الشخص هذا يتعاقب على خاطر شهرته على خاطره فنان مشهور على خاطره ولهنا كان نمشيو نبحثوا في الإحصائيات نلقاو للأسف الشديد على في إطار شبكات التواصل الاجتماعي الأشخاص المعروفين والمشهورين أكثر عرضة من غيرهم إلى هذه الإساءة عبر وسائل التواصل
1: الإساءة اللي كي تبدأ بالتلميح أستاذ
9: الإساءة اللي
1: مثلا يجينا حد يحكي عليه يقول بربي المذيعة اللي تخدم العشية في ديوان فم ما يقول السماح مفتاح
9: ما يقول السماح مفتاح
1: مثلا هكا بأي تلميح
9: هو التلميح هو النص القانوني باش نقوله مدام سماح راه واضح في أنه لا تستقيم الجريمة إلا باستقامة الركن الشرعي الجريمة معناها أنا يلزمني نقول فلان الإساءة إلى
1: الاسم واللقب
9: الاسم واللقب تبقى لهنا هذا ما يمنعش أنك أنت إذا تأكد أن الأوصاف التي وقع تقديمها توافق أنت مدام سماح هنا يمكن التشكي وتبني شكاية متاعك على أساس ما يسمى بالقرينة القانونية القطعة على أن المستهدف هو فلان كيف ما في العديد من الأحيان وسائل الإعلام لما تتحدث عن بعض الجرائم تقول فنانة تونسية معروفة
1: بلا.
9: ولا اشتغلت في مسلسل معروف هذه
1: رجل قانون رجل سياسة فنانة
9: فهذا التلميح يرتقي إلى مستوى الحقيقة وتولي قرينة قاطعة للمستهدف وعلى أساس ذلك فإن هذا المستهدف الذي استهدف بالتلميح يمكن له أن يتشكى وأن يقيم الحجة القاطعة على أنه هو المستهدف ولهنا بطبيعة الأمر يقع ما يستوجب وقوعه من التحريات والأبحاث القانونية
1: دونك سمعتم مليح راهو مش على خاطر نسبوا شخص مشهور ولا كوارجي ولا
9: لا لا لا
1: ولا
9: كيف
1: حد من المنتخب راه معناها ماناش باش نتحاسبوا لا القانون لا يستثني حتى حد مش على خاطر شخص هو في المنتخب الوطني التونسي دونك اون سو بيرمي باش نسبوه ولا باش نقولوا فيه كلام
9: نص واضح كل من يتعمد
1: دون استثناء واضح شكرا استاذتنا شكرا لكم كل اللي تابعتونا اليوم ابارتير من الخمسة ان شاء الله ربي يحفظ تونس العزيزه والغاليه نتقابلوا غدا في نفس التوقيت دي سيلا سامح مفتاح قولكم نحبكم برشا في لمن
11: ناس الديوان
12: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5

0: ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجز السابعة مساء، ديوان افهم عسلمة. وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النفيام دورة 26 و2000 التي تنطلق غدا الخميس 18 من جوان وتتواصل إلى غاية السبت 20 جوان، مرفقة بعدد من التوصيات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالمترشحين. ووزارة التربية تدعو المترشحين إلى الحضور لمراكز الامتحان على الساعة 7:30 صباحا والاستظهار ببطاقة التعريف المدرسية والاستدعاء وتسليمهما للمراقبين، مع الاقتصار على تدوين الإجابات في أوراق الامتحان الرسمية، مشددة على منع إدخال الكتب والوثائق والأجهزة الإلكترونية إلى قاعات الامتحان ومنع استعمال الحبر الماحي أو تضمين أوراق الإجابة أي معطيات شخصية يمكن أن تكشف هوية المترشح. ووزارة التربية تؤكد أن أي محاولة غش أو مساعدة على الغش أو أي إخلال بسلوك داخل مركز الامتحان تعرض صاحبها إلى عقوبات قد تصل إلى إلغاء الامتحان والحرمان من الترسيم بالمؤسسات التعليمية العمومية لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال استقباله اليوم وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم والمرزوق الذي حل بتونس مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية من رئيس موريتانيا محمد ود الشيخ الغزواني، يؤكد حرص تونس على دعم علاقات البلدين في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، مع ضرورة توحيد المواقف لمواجهة كل أنواع التحديات حسب ما جاء في بلاغ الرئاسة. وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد خلال تسلمه اليوم نسخة من أوراق اعتماد سفير ماليزيا الجديد على ضرورة العمل من أجل مزيد تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشددا على غرار التربية والتعليم العالي وصناعات التكنولوجيا وقطاع السيارات والمكونات الإلكترونية، مشددا على أهمية تفعيل آليات التعاون المشترك وتطوير المبادلات التجارية والاستثمار والتعاون المالي بين البلدين وتعزيز الصادرات التونسية إلى سوق الماليزية وخاصة زيت الزيتون والتمور والمنتجات الحلال وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. حملة مراقبة إقليمية بولاية منوبة تسفر اليوم عن تحرير 90 مخالفة اقتصادية إثر 528 عملية مراقبة شملت مسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية بالتفصيل بمختلف معتمديات الجهة، مع حجز 460 كيلوغراما من دقيق السميد بمحل لبيع المواد الغذائية من أجل الترفيع في الأسعار، و100 كيلوغرام سكر سائب بسبب تعمد صاحب المحل إخفاءها والامتناع عن بيعها. ووفق الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة فقد تعلقت أغلب المخالفات المرصودة بعدم الاستظهار بفواتير الشراء ب24 مخالفة وبعدم إشهار الأسعار ب7 مخالفات وبالبيع بأسعار غير قانونية ب3 مخالفات. وفشان دولي موقع أكسيوس يفيد اليوم بأن الولايات المتحدة وإيران والوسطاء يبحثون إمكانية تسريع الجدول الزمني لإقامة مراسم توقيع مذكرة التفاهم المقررة ليوم الجمعة القادم، موضحا أن الموعد المقترح قد يكون اليوم الأربعاء حسب ما أفاد به دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة ومصدر ثان مطلع على المناقشات. ومن جهته هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف قصف إيران إذا لم تلتزم بمذكرة التفاهم التي توصلت إليها مع واشنطن، مؤكدا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا بموجب هذا الاتفاق. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
3: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
4: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة حتى
3: يزفر الحكم. تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
5: ديما لفهم
6: صوتكم
7: مونديال إكسبرس.
5: مساء النور، مرحبا بكم في مونديال الإكسبريس. البداية مع المنتخب التونسي اللي واصل تحذيراته للمباراة القادمة ضد اليابان ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لكأس العالم 2026. مباراة باش تكون نهار لحد 21 جوان انطلاقا من 5 متاع الصباح بتوقيت تونس. الناخب الوطني إيرفي رونار عقد اليوم الفجر بتوقيت تونس ندوة صحفية حكى فيها على عديد النقاط، أهمها مردود المنتخب التونسي ضد السويد، كواليس اتفاقه مع الجامعة التونسية لكرة القدم، ونقاط قوة المنتخب الياباني. من بعد الفيرونار أشرف على أول حصة تدريبية ليه مع المنتخب وحكى مع الملاعبية وحثهم على تقديم مردود مشرف للراية التونسية. وفي البرنامج 8 متاع الليل بتوقيت المكسيك 3 متاع الفجر بتوقيت تونس باش تكون فما حصة تدريبية أخرى وباش تكون مفتوحة لمدة ربع ساعة لمختلف وسائل الإعلام. واصلين ديما مع المونديال، نعطيكم برنامج المقابلات. حاليا البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو متعادل هدف مقابل هدف قدام الكونغو الديمقراطية. 9 متاع الليل المنتخب الإنجليزي يواجه المنتخب الكرواتي، لقاء بذكريات نصف نهائي مونديال روسيا 2018. نص الليل المنتخب البلاك ستارز المنتخب الغاني يواجه منتخب بنما، و 3 متاع الصباح منتخب أوزباكستان يواجه المنتخب الكولومبي. أكثر تفاصيل على أخبار مونديال 2026 تلقاهم كالعادة على سيتنا دي منافين.net. بعد شوية جيكم هدى الورغمي بقيت كيب في 60 دقيقة.
0: مونديال إكسبريس، الموسيقى نون ستوب على دي منافين.

0: Diwana FM. Diwana FM. عسلامة.
1: عسلامة Diwana FM. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
2: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
3: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
4: على 91.2
0: تونس
4: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
4: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان اف ام .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوار ننطلق معكم تاوي توصل للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستعملية للطريق، طريق السلم للجميع. تحية لكل ناس يتسمع فينا في النقل المنتظم وغير المنتظم. تحية للناس اللي تخدم زادة بالليل، ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة. للجالية التنصية اللي تبع فينا في الخارج، مرحبا أهلا وسهلا. والناس اللي تسمع فينا في ديارها زادا، ان شاء الله نكونوا مونسينكم، خاصه اللي حضروا في العشاء تاو، شهيه طيبه للناس الكل. شنو باش نحكي الليله؟ شنو اهم المواضيع نتاعنا؟ يلا تتشويته. كانت ستوزع على المطاعم الشاطئية حجز كميات من المرقاز واللحوم الفاسدة بمحل عشوائي ببنزرت، موضوعنا في العيون. سرقة محصول بطاطا يقدر بـ1000 كيلوغرام من ضيعة فلاحية في بنزرت، نقابة الفلاحين ضيفتنا في الأجرية. لأول مرة في تونس أحداث إجازة كاملة ستدرس باللغة الإنجليزية، موضوعنا في الأكتوة. لماذا رفضت الجامعة العامة للمتقاعدين الترفيع بـ5% في الجرايات، موضوعنا في الوشيفر. تنديدا بالتلوث، أهالي الرويسات ينفذون وقفة احتجاجية أمام وزارة البيئة، موضوعنا في فسفاسة. إطلاق دعوات لحماية السلحفات البحرية المهددة بالانقراض وللحفاظ على مواقع تعشيشها، موضوعنا في فيدباك. بقيمة 500 مليون دينار استثمارات جديدة لدعم السياحة بيتبرق عين دراهم، فماذا ستشمل؟ موضوعنا مع الانفيتو دجور. وسبيطار الهلال توفير عيادات اختصاص مجانية لفائدة المواطنين، فما هي تفاصيل المبادرة؟ موضوع نحكي عليها ليلة في بون بلون.
0: في 60 دقيقة.
1: صبري أبو عزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أشرف الرباحي كوت ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوت ميكرو.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوتكم.
1: على يون نحكيه على موضوع الحقيقة، أحكينا في مواضيع مشابهة، تذكروا حكينا على حالة التسمم اللي صارت في قفصة واللي صارت في صفاقس وغيره واللي في ولايات الجمهورية. حالة التسمم المرتبطة أساسا بحفظ الأنظمة الغذائية، معناتها تولي ماكلة ماهيش ظروف العدد متاعها غير مناسبة، ظروف الحفظ غير مناسبة، تبدأ فاسدة وتوزع خاصة في المحلات المفتوحة للعموم. في الإطار هذا الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببنزرت في إطار دورها الرقابي وعمالها الاستباقية تتفطن إلى محل عشوائي، ونعرفوا معناتها في الصيف برشا ناس تاكل على الشط ونمشيو للشط ونشريو معناتها من المحلات المفتوحة للعموم في المناطق المفتوحة على الشواطئ. في الإطار هذا محل كان باش يوزعها، باش يوزعها للمحلات هذوما باش يبيعوها للمواطنين، وتصوروا انتوما شنو كان ينجم يصير. نحكيو في الموضوع وتفاصيله يلا تسويت
0: في 60 دقيقه.
1: دكتور احمد رياض كمون، رئيس الهيئه الجهويه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه ببنزرت، مساء النور دكتور، اهلا وسهلا، شنو احوالك؟
3: مرحبا بكم، مرحبا بالساده مستمعين ديوان اف ام.
1: شكرا لفضلك
3: على الدعوه.
1: مرحبا، اهلا وسهلا دكتور. كميات من المرقاز واللحوم الفاسده، في اي اطار تم التفطن لها؟ كيفاش تفطنتوا للوضعيه هذه وشنو وشو لقيتوا بالضبط؟
3: والله هو في نطاق العمل الدوري للهيئه وبالاشتراك مع مختلف الفرق الرقابيه، البارحة تم التفطن إلى معناها شخص على دراجة نارية وقع إيقافه، وعند الإيقاف متاعه تم التفطن اللي هو يحمل كمية من المرقاز داخل معناتها بلاستيكية، سكان بلاستيكية وهكيك معناتها غير محفوظة، واحد بال
1: معناتها هز المرقاز في ساشيات،
3: في ساشيات سيسا في ساشيات غير معدة لاستعمال المواد الغذائية، معناها وبالتحري معاه.
1: وين كان هزهم؟ معناتها كان يحاول مع في الكياس انتم لقيتوها؟
3: اي وقفوه، وقع توقيفه بتباعه من الخيانة في الامن، وقع الاستمجاد بالهيئة، والهيئة دخلت وبعد عملية السماع متاعه تفترنا اللي السيد هذا قاعد يوزع لبعض المطاعم الموجودين في الجهة، وبالتخنيق وبتضييق الخناق عليه ورنا المصدر متاعه اللي هو منزل في يقع في مدينة بنزرت الشمالية. بالطبيعة وقعت تنسيق مع الهيكل القضائية والأمنية وتم مداهمة المنزل هذا، حيث تفترنا إلى أنه السيد واحد آخر يعمل اللي يخدم فيه، يعمل في مكان يقوم بصناعة المرجاز وتقطيع اللحم ويوزع فيه بطريقة غير صحية وغير مؤسسة بالمطاعم الموجودة اللي في الجهة.
1: التوزيع غير صحي، التوزيع غير صحي،
3: التوزيع والتحذير.
1: فوالا باش نحكي معك شوية على الأعداد، أعطينا شوية تفاصيل عملية الأعداد والتخزين كيفاش قاعدة تصير.
3: هو يعتبر محل عشوائي باعتبار أنه السيد هذا جاء في ركن من أركان البيت متاعه اللي هو جراج، وقاعد يشري في اللحم ويقطع فيه، ما نعرفوش المصدر متاع اللحوم هذية. بالطبيعة طرق الخزن متاع اللحم هذية كانت في ظروف غير صحية، وكان تشوف الصور طبعا بعد متكم كانت تحب الصور ونشروهم، وعملية الحفظ متاعها ما كانتش في الثلاجات. وبالطبيعة السيد هذا يقوم بتقطيع اللحم هذية وإعداد اللي يستعمل في كمية متاع بهارات اللي يقع حزة وتتراوح تقريبا في 10 كيلو بهارات، والكمية كلها تتراوح بين 110 كيلو بين لحوم حمراء ولحوم بيضاء. يقع تقطيعها وتحذير المرجاز هذية، ثم يحطه في ساشيات ويعيد للسيد هذا يقوم توزيعه على المطاعم هذه الموجودة في الجهة.
1: فما كميات تباعت، فما كميات تباعت تتوزعت ما تقبل ما تتفطن وحدات الأمنية وقبل ما تتفطن الهيئة، يعني عنده مديدة وهو يعمل
3: في الحقيقة أنت تعرف مديمه المحل عشوائي يمكن يسر في المدة الفارطة قاعد يوزع هو معناتها، وما فقناش بيه احنا باعتبار انه هو في منزل فهمني، واحنا ما تعرف احنا المحلات مفتوحة للعموم، ما يتم مداهمة المنازل

0: انهم يسرحوا بعمليه النشاط نتاعهم، وانه يلزم يوفروا بعض الشروط، منها الماء الصالح للشرب، منها كيفيه التخزين نتاع المواد هذه، منها عمليه الاسترسال نتاع المواد منين يشريوها، ويلزم يخليوا لو بلاتيمون اذا كان يادوا في الماكولات معناها يطيبوا. دونك احنا في الليجين هذه وبالطبيعه من بعد تولي ثم مراقبه لاحقه، احنا نعملوا فرق سواء مختصه الهيئه وحدها تخرج وتقوم مراقبه الانشطه هذه، سواء في نطاق فرق مشتركه اللي يوميا ودوريا تقوم بالمراقبه نتاع كيف تشوط الولايه. دونك بالنسبه لنا احنا معناتها العمليه مقننة نوعا ما.
1: هي. ورا معناتها يتعاقبوا هما يعني الناس المخالفين، يعني حتى اللي ياخذوا سلعه ماهيش معناتها مصدر نتاعها مجهول حتى هو يتعاقب هكا ولا
0: نعم. نعم من قلت لك عمليه الاسترسال اذا ما يظهرش بالوثائق اللي تثبت منين السلعه هذيك بالطبيعه يتم حجزها وتم اخذ اجراءات.
1: معناها في الدوسي هذا خلينا نقوله دكتور الناس الكل معناتها البحث باش يجيب هكا ولا لا؟
0: بالطبيعة احنا الناس كل متجندين، معناتها الفرق الكل بتاع الرقابة متجندة في الدوسي هذايا، وتعرف انت الهيئة عندها ديما استراتيجية خاصة في موسم الصيف هكايا تكثف من حملات المراقبة، سواء معناتها الهيئة اعوانها بصفة منفصلة والا في نطاق فرق مشتركة كما قلت لك يجيبوا كامل تراب الجمهورية، وخصيصا بالطبيعة الهيئة الجهوية بنزرت هي تطبق في تعليمات الإدارة المركزية. دونك بالطبيعة نعملوا برنامج ويقع تصديره البرنامج هذاك ومتابعته وتنفيذه واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كان معناتها حاجة تمشي للقضاء تمشي للقضاء، إذا كان تكون فيها تنبيه تنبيه، وإذا كان تم عملية الغلق الفوري يتم عملية الغلق الفوري. دونك أنت والحالة اللي احنا نتواجدوا فيها.
1: واضح، ربي يحفظ الناس الكل، ونبهوا دائما وديما نقولوا للناس أعرفوا منين تشريوا، ما تشريوش من أي بلاصة، وديما واحد يتثبت معناتها طالع لقدر يصير تسمم غذائي بعد رك تقعد أنت لتقاسي هكا ولا لا دكتور؟
0: إيه نعم إيه نعم، احنا سيرتون نعملوا على معناتها وعي المستهلك، ونعملوا على اصحاب زاد المنشآت هذه باش تاخذوا الاجراءات اللازمة عند تحضير المأكولات هذه، باش ياخذوا كل الاجراءات اللازمة اللي تخليهم يقدموا اكله صحيه ونظيفه واللي ما تشكلش خطر على صحه المواطن. بالنسبه للمواطن احنا نعملوا عليه خاصه تو تعرف انت فصل صيف باش تتكاثر بعض السلوكيات اللي احنا ما نحبذوهاش في الحقيقه واللي قاعدين نرضعوا فيها، كما عمليه عرض المياه المعلبه هذيك في الشمس، كما عمليه عرض ما يعبر عنه بالليموناده او السيترونات في معناتها دبابز مستعمله، كما هذوما اللي يعملوا البريرك معناها ظرفيا ويستعملوا مواد غذائية دون حفظها في درجات الحرارة المخصصة لذلك. دونك احنا ماذا بينا المواطن يشري من الأماكن المعروفة، الأماكن المراقبة، الأماكن اللي ما تكونش عشوائية، الأماكن ما تكونش ظرفية، وهذه أهم حاجة.
1: الفرق نتاع دينار ولا 2000 فرنك نجم يكلفك صحتك،
0: مش صحة المواطن ما عندهش راهو ثمن، راهو واحد ولده ولا بنته ولا أبوه ولا أخوه ما عندوش ثمن، ما عادش يتعوض، فهمت؟ دونك احنا نعملوا على وعي المواطن، وبالطبيعة احنا قاعدين ندخلوا في وسائل الإعلام للتوعية نتاعنا، وما دورنا اليوم كان معناتها باش نوعيوا المواطن ونطلبوا منه بكل لطف أنه معناتها يتعاون مع الهيئة، وإذا سمع حاجات عنا الرقم الأخضر 80-166-977 يطلبوا معناتها، وإحنا قابلين للتشكيات الكل بالطبيعة، والرقابة دائما يوميا بدون انقطاع ليل النهار.
1: شكرا جزيلا دكتور أحمد رياض كمون، رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببنزرت، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتنا، شكرا لك، يعطيك الصحة، شكرا لفضلك للقاء، احنا مصير معكم مشوارنا، مرحبا لو سهلة 7:22 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا يتواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. تحية لكل الناس اللي تحقت بينا توا في المباشر، نذكركم كنا نحكيه على تقريبا 110 كيلوغرام لحوم حمراء وبيضاء كانت ستوزع على المطاعم الشاطئية في جراج، كان مولى الجراج هذا يحذر فيها في بطريقة غير صحية، وكان واحد على موتور يوزع فيها على المطاعم هذوما. الحكاية صارت في بنزرت والهيئة تكفلت بالموضوع وتم فتح تحقيق في الموضوع هذايا. وصل معكم مشوارنا، مرحبا أهلا وسهلا، بعد شوية نحكي ومازلنا في بنزرت، بنزرت الجميلة اليوم فيها برشا برشا حكاية، نحكي على سرقة محصول بطاطا يقدر تقريبا بألف كيلوغرام من ضيعة في لحية ببنزرت، فلاح شو اللي صار لصاحب الضيعة هدية وكيفاش صارت عملية السرقة، نحكي في الموضوع تتشيطه.

0: فلاجري.
1: فلاجري ضيفنا رئيس المكتب المحلي لنقابة الفلاحين برأس جبل بولاية بنزرت سي رشيد شعبان. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: مساء الخير ومساء الخير لكل مستمعين طايفين
1: ديوان فم
2: ديوان
1: ديوان ديوان. مرحبا، تحياتي ليك ولمستمعينا في رأس جبل، مرحبا، وفي بنزرت الكل. سي رشيد، الفيديو اللي صورته، شنو الفيديو هذايا؟ على ماذا استفقتم؟ شنو هي التفاصيل؟ حكينا شوي شنو اللي صار لصاحب هذه الضيعة اللي ينتج في البطاطا واللي ربي يعلم به معناتها قداش باش تعب وقداش سهر الليالي باش وصلت البطاطا هذيك الى الى ان تولي محصول.
2: والله شوف، احنا حبينا نوثقوا نوعيه جديده من السرقات هذه اللي قاعده تصير. نعرفوا اللي يعني فما سرقه نتاع المواشي نتاع الابقار نتاع الاشجار المثمره. لكن المره هذه
1: ذكر في الزيتون وعده كانت سرقات
2: تولينا سرقات. ولات سرقات تحت الارض. المحصول اليوم يتعرض للسرقه. شفتوا الناس كل كيفاش معناتها الفلاح يجم يكون في غفله معناتها من يعني يتعرض للسرقه معناتها، فهمت؟
1: هو بعيده ضايعه على داره معناتها؟
2: اكيد هو الضيعه تكون ديما بعيده على المناطق العمران يعني.
1: هذاك علاش يستغلوا الوضعيه هذه؟
2: نعرفوا اليوم اللي الفلاح يعني سيرتو في معناتها في بنزرت معتمدية الأجبل والمعتمدية المجاورة. اليوم نعرفوا اللي فما تقلص نتاع مساحات، فما نقص كبير في المواد هذه، معناتها الناس كل تعرفوا يعني في الأسمدة في الأدوية. اليوم يعني يعاني من برشا مشاكل الفلاح اليوم، فهمت؟ وزيد معاه يعني تعرف هذه منتوج معناتها استراتيجي، هذه يعني مخزون معناتها نواجهوا به مع فترات ما فيهاش انتاج. وزيد يتعرض للسرقه.
1: شو اللي صار في الليل في النهار؟ قداش سرق؟ واعطيني شويه تفاصيل على الوضعيه سي رشيد.
2: الوضعيه يعني الكميه تقدر يعني بين 800 ل 1000 كيلو. تورناطه معناتها.
1: تورناطه بطاطا.
2: برشا باش يستغربوا يقولوا كيفاش يسرقوا تورناطه. تعرف اللي هذوما ناس معناتها تقام بالموتورات في الليل. فهمتني؟ ويحملوا اكياس معناتها شكاير ويعني يربشوا بيديهم ويعبي ويتنقلوا معناتها
1: عصابه معناتها
2: ساعه ساعتين يعني بطبيعه الحال. بطبيعه هذه راهو ما يقللش راهو من المجهود اللي يقوموا به عامل الامن معناتها الحرس وكذا، لكن ما تعرف ديما كيما نقولوا احنا
1: بالبلوك يقول لك العوان العامل يقول لك مش ندخل الضيعات زاد نقعد نشوف يعني صحيح فما دوريات الدور، لكن زاد ما تنجمش تفيق بانه فما عباد موجوده في ضيعه يسرقوا بالليل هكا
2: بالعاميه نتاعنا نقولوا احنا اللي يسرق يخلب اللي حاح ديما نقولوا يعني هذا ما يقللش من المجهود اللي قاعدين يقوموا به، لكن كهو هذا هو احنا
1: ترناطة مش كمية كبيرة ده. ترناطة كمية كبيرة هكا ولا
2: نوعا ما اما احنا شو حابين ننبه الفلاحين يعني بالعمليات الجديدة النوعية هذه من معناتها في
1: مش يكثف الرقابة معناتها
2: اكيد الفلاح هذا هو بيدو مطالب باش يقولوا احنا عينيه يعني يكونوا ديما على المزروعات نتاعو كهو هذا هو معناتها
1: هذا هو شنو لازم يصير. فوالا، ربي يحفظ الجميع ان شاء الله. شكرا جزيلا، يعطيك الف صحه سيد رشيد شعبان. شكرا لك، يعطيك الف صحه رئيس المكتب المحلي نقابه الفلاحين برأس جبل بولايه بنزرت. تحيه لكل الاصدقاء والصديقات اللي تواصلوا معنا. حمدي يقول لي في فرنسا قاعده تصير زاد سرقات، يقول لي يسرقوا البطيخ والخس والسلطه والخوخ والمشمش. فوالا، ما احنا ما نحبوش نكونوا كيف فرنسا في السرقات، ان شاء الله نكونوا في حاجات مخير على القليل. سونيا سيسي مرحبا، لو سهله. شكرا لك سميره ديكو، مرحبا، تحياتي ليك. فدوى الدليبي بمساء الخيرات، مرحبا، شكرا ليكم. الناس الكل يعطيكم الف صحه. حمزاوي نور الدين تحياتي ليك، شكرا. فارس العياري مساء الخير، شكرا. نحسوا فارس قلت شو نقولوا احنا فاشينيستا معنا في الديوان فم فاشينيستا بتاع اليوتيوب اللي بالفاشن في الـ في الـ في اليوتيوب مع تنس كل تتعدى على فارس. تحياتي لك يا فارس، شكرا لك على التفاعل وعلى الروح الباهيه اللي انت تبث فيها في الـ في, الـ في الفريق. فتح الراجدي مرحبا، اهلا وسهلا. معز المنوبي مرحبا، تحياتي لك. عبد العزيز مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا لكم جميعا، مرحبا بكم. ومي عبد الله مرحبا، مساء الخيرات. عماد السعيدي مرحبا، تحياتي لك، شكرا للجميع. مازلنا باش نحكيو في برشا مواضيع نحكيو المره هذيا. اول مره في تونس احداث اجازه كامله ستدرس باللغه الانجليزيه، كلها باش تتقرا بالانجليزيه. شنو هي الاجازه؟ شنو هي تفاصيلها؟ وقتاش باش نبداو فيها؟ وين باش نبداو فيها بالضبط؟ نحكيو في المواضيع لتسويتا
0: في 60 دقيقه مع هدى الورغمي على ديوان فام. ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان فام.
3: ديوان فام، ديوان فام، صوتكم.

0: l'équipe et toute l'ambiance.
1: Diwan FM, صوتكم.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، شنو احوالكم؟ تحيه لكل من التحق بنا في المتابعه. اليوم الجامعه العامه للمتقاعدين تخرج في بيان تعبر فيه عن رفضها للترفيع ب 5% في الجرايات. علاش؟ هو في الاخر هو مع قرار شمل تقريبا كل العاملين في القطاع الخاص. علاش الجامعه رفضت هالترفيع هذا؟ شنو هي الاسباب اللي استندت عليها؟ نحكي في الموضوع تشويته. كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين السيد عبد القادر النصري، مرحبا بك، اهلا وسهلا، مساء النور.
3: تحية لكم ولكل مستمعين ديوان افام.
2: شكرا، مرحبا يا سي عبد القادر. نذكر في الاول كنتوا مستبشرين بالزيادة هكا ولا لا؟ كنتوا معناتها على قليلة فما زيادة قاعدة باش تزايد في جرايات المتقاعدين، لكن بعد ما تزايدت الزيادة هذايا كلي فما خيبة امل في الموضوع، علاش؟
3: بيان سور، احنا بعد طول انتظار الزيادة أعلنوا عليها من وقت قانون المالية متاع 26، يعني في آخر سنة 25، واستنينا تقريب 5 شهور باش تزيد الزيادة، لكن مالوريزمون فوجئنا اللي نسبة كبيرة من المتقاعدين إما ما شملتهمش الزيادة ولا شملتهم بضوعة، يعني زيادة الدنيا.
2: علاش ما شملتهمش؟ علاش؟
3: فما اللي ما شملتهمش على خاطر يعتبروهم خذاوة. نعطيك مثل واحد كان يقوم في 150 دينار طلعوه ل 260، فاكل اللي قربوهم للمساعدات الاجتماعية. فهمت؟ هذوك كيف طلعوهم ل 260 اعتبروهم سلفوهم، اعطاهم يلزم يخلصوهم على مراحل.
2: شو معنى تازم يخلصهم على مراحل؟
3: يعني يقعد قاعد يسدون.
2: سي عبد القادر والله ماني نسمع فيك، حاول تقعد في بلاصه فيها تغطي باش نجم نفهمك. قلت لي فوجئنا انه نسبه كبيره من المتقاعدين لم تشملهم هذه الزياده، او نسبه اخرى عندهم زياده طفيفه. قلت لك علاش ما شملتهمش هذه الزياده؟ قلت لي فما اللي يطلعوهم شويه معناتها وصلوهم 260 دينار، شو معناتها يعتبروا سلفوهم؟ شنو هي الوضعيه؟
3: يعني كان يقبض في 150 رقاوة بقى القانون اللي وصلوهم للجماعة المعوزين، العائلة المعوزة، طلعوهم 260.
2: قرار هذا صار في 26، هو
3: صار في 26 في 25 صار في 25 طلعوهم الفوق كما العائلة المعوزة. كيف زادت الزيادة متاع السنة قالوا احنا ذوما عطيناهم زيادة كبيرة،
2: ما نجموش نزيدوه،
3: ما نجموش نزيدوهم حتى يخلصوا في هكا الزيادة اللي زادوها له في 25. يعني كأنه وقت اللي من 150 عطاوه 260 زادوه 110، قعدوا يسالوه ال 110 ويخلصوا فيهم كل عام كيف يزيدوا زيادة.
2: معناتها تقعد الزيادات هذيك لين نوصلوا 110 دينار.
3: صح. لين يخلصوا فك التفق اللي عطاه والد.
2: فهمتك، معناتها نقولوا احنا 5% زادت مثلا تجي هو 20 دينار، يقعدوا كل عام 20 مع 20 مع لين توصل 110. معناتها هذا قداش باش يقعد مجمد ما تتزاد له حتى شيء في شهريته؟ قداش من عام؟
3: هذا بيت القصيد. على كل حال احنا بالنسبة لنا احنا في طالبين منذ مدة ان جراية المتقاعد لازم تكون الحد الادنى متاعها الاجر الادنى المضمون. يعني الناس هذوما كيف يعني عائلة متقاعد تعيش ب 300,000، اسكو معقول في ظروف حياتية كيما هذه باش تعيش ب 300,000؟ قلنا احنا يعني المطلب الاساسي هو ان تكون جراية المتقاعد في حد ادنى هو الأجل الأدنى المضمون بالنسبة للعامل المباشر. أنت كيف تجي كما تعمل زيادة تعلن على زيادة تعطي 5% مولا 300، يعني تعطي 15 دينار، هذا وقتاش مش يطلع الأجل الأدنى المضمون؟ إذا كان كل عام تزيد تلوح له 5% وقتاش مش يطلع هذا يموت وما يلحقش على أن تعدل زيادته في مستوى الأجر الأدنى المضمون.
2: تقعد حلمة معناتها
3: حلمة يعطيك الصحة. ولي أنا قلت برشا مرات هذوما الناس هذوما يموتوا وما يلحقوش على الأجر الأدنى المضمون. يعني مش معقول تقول الحكومة كيف تحكي تقول أنه احنا حكومة نتاع اجتماعية وحكومة معناتها لاهية بالزوالة الدعم وتتلابيهم وبعد تجي تلقى الكلام مش كيما الفعل. لو معقول واحد يستنى زيادة تعطيه 15 دينار في ظروف حياتية كيما هذه مش معقول.
2: معناتها انتم اليوم ترفضوا تماما بالتمام ولا بالكل أنه تكون فما زيادة بخمسة في المئة، تطالبوا أنه جرايات المتقاعدين تكون في مستوى الأجر الأدنى المضمون. هذا هو
3: صحيح. هذا مطلب أساسي بالنسبة لنا. طالما مازلت ناس مازلت عائلة متاع متقاعد اللي هي امرأة والراجل ومرته يعيش ب300 ألف هذا مش معقول. هذوما ناس قاعدين يموتوا خاصة في ظروف صعيبة كما تو خاصة أنهم عرضة للأمراض خاصة وأن الصحة العمومية مش متلاون الناس الكل ولا قاعد يمرض قاعد يموت. مش معقول احنا ما نجموش كجامعة عامة متقاعدين ما نجموش نعديه حاجات كنادية. تو أقول لك تو شوف التعليقات وينكم وين كنتوا شبيها زيادة عندها تو قريب الشهر. احنا
2: هذا وين فقتوا معنا وين لمستوا الوضع معناتها هكا ولا
3: لا والله لا انا بنتي العزيزه انا عملت عمليه جراحيه على ساقي
2: بدل نذكر ورا كلمناك لطف عليك لطف عليك لطف عليك لاباس
3: تو انا قاعد نتعافى
2: لطف عليك ان شاء الله ربي يقيمك سالم.
3: بصراحه ما كنتش لاهي كنت عندي اوجاع كنت عندي كذا وما نحضرش الاجتماعات نتاع الجامعة وكلفت شكون شد بلاصتي في انتظار أني نرجع وبعد نشوف الناس تعلقوا وناس ما يشراليهم متقاعدين مش راضين ما نجم نكون كان إلى جانبهم ما نجمش نكون فهمت. يعني احنا كيف نقولوا كما قلت انت احنا
2: لكن اليوم سؤال المطروح مع سي عبد القادر يقول لك هل انه احنا في وضعيه ماليه اليوم في البلاد باش نجموا نوصلوا مع المتقاعدين الكل قداش العدد نتاعهم المتقاعدين اللي انت طالب اليوم
3: 500,000 و 600,000
2: لانه 500,000 متقاعد اليوم معناتها عندنا الامكانيات الماليه في الظروف اللي احنا فيها توا معناتها
3: انا ما نخبيش عليك الوضع المالي لست معنيهم به. نعرف اللي البلاد ماشية مش ماشية باهية نعرف اللي ثم ضائقة مالية نعرف أما صارح الشعب أحكي معه أنت كرئيس دولة ولا كرئيس حكومة ولا كوزير متاع واحد أحكي مع الناس فسر المفهمم على تخلينا احنا في بلاصتك وكون قد كلامك كون قد كلامك اجتهد بس تجرم تغطي للناس هذوما تضمن لهم حياة كريمة. ما كانش سامحني نقص من الكلام أما دولة اجتماعية وراعية وندر شنو ومن بعد تلقى الناس مش موتوا بالشر مش معقول. واحنا ما نجموش نكونوا ما ناس ضد قيس سعيد ما ناس ضد النظام في البلاد ولكن احنا ما نجموش نكونوا مش مع المتقاعدين نتاعنا. احنا نمثل هالشريحه هذه من المجتمع ودورنا هو الدفاع عليه وحتى اليد او الاصبع على الداء اللي موجود.
2: ولا انت ضد ولا معك حاجه تهمك في الاخر والرئيس حطوا الشعب وانتخبوه المواطنين ما عليك الا انك تحترم قرار المواطنين هكا ولا لا واراده الناخبين فوالا معناتها مع والا ضد ذيك حاجه تعنيك معناتها في شخصك. اما اليوم كجامعه انتم عندكم مطالب تقول لي فوالا احنا مطالب اليوم المتقاعدين نتاعنا انهم ياخذوا جرايات تكون توفر لهم الحياه الكريمه. انا من دوري ان ندافع على الـ على الـ على المطلب هذا واضح. حبيت نشكرك جزيل الشكر ونتمنى لك الشفاء العاجل. لطف عليك سعد عبد القادر الناصري كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا لو سهلة. تحياتي لكل الأصدقاء اللي تحقوا بينا التاريو. مرحبا لو سهلة. إيمان البجاوي إيبوز البوزيزي مرحبا بك لو سهلة. مساء الفل. شني أحوالك؟ شكرا شكرا لكم على التفاعل. لم يشمام مرحبا نورتنا لو سهلة. من المنصوري مساء الخيرات أهلا وسهلا. شكرا مريوم أزدى مرحبا نورتنا. تحياتي لك بالحج جسم لبنى مرحبا مساء الخيرات ومساء الفل. شكرا لكم جميعا مرحبا. موصل معكم مشوارنا. نحكي على أول مرة في تونس إجازة ستدرس بالكامل باللغة الإنجليزية. ومش تصير الإجازة هذه إجازة في ماذا؟ شنية التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تبتويتا. رئيس جامعة تونس المنار سي معز شفرة مرحبا بك أهلا وسهلا. مساء الفل.
4: مساء الفل ومرحبا بكم ويعطيكم الصحة على الدعوة ومرحبا بمستمعي ديوان فم.
2: نورتنا مرحبا سي معز أهلا وسهلا. شكرا لك
4: حسن أخلاقك.
2: يفضلك. في أي إطار تم أحداث الإجازة هذه وبعد نمشي للتفاصيل متاحة؟ علاش التوجه الإنجليزية إجازة كاملة باللغة الإنجليزية تأتي في أي إطار؟
4: هو هذا يتوجه الوزارة بالنسبة للمسارات الجديدة. نحب إن شاء الله نهني وتلامذة اللي عدوا البكالوريا وإن شاء الله نتمنى لهم كل خير والنجاح في
2: أمين يا رب العالمين.
4: المشوار رأوا في التعليم العالي فما ثلاثة أنظمة في التكوين. فما النظام إيمد يعني إجازة ماجستير دكتوراه باللغة الفرنسية LND ليسانس ماستر دكتوراه. هذا نظام كبير جدا في تونس. فما التكوين هندسي وفما التكوين الطبي. نحن اليوم راه باش نحكي وفي المسارات الجديدة هي في التكوين إيمد.
2: خاطر يعني نتذكر في الطب صارت فما مبادرة هكا ولا
4: في الطب تبارك الله رانا احنا متقدمين كثير وما حافظنا على نفس التوجه وفما مبادرات كما كنت تحكي راهو صارت باللغه الانجليزيه صاروا في جامعات اخرى مش في جامعه تونس منار ولكن عندنا زاده باركور في كليه الطب يدرسوا باللغه الانجليزيه. نحن نرجع للتكوين هذا بالنسبه لإمد خاطر هي معناها منظومه كامله في الوزاره في سلطه الاشراف. تم تحيين هو تحيين وإسراء مسارات التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس. الكلية دي اللي تأسست منذ 1958 في تونس. الكلية دي تحتل مرتبة عليا يعني في تصنيفات دولية كما تايمز اير اديوكيشن تحصلت على المرتبة الأولى في المغرب العربي. كذلك في الكويس تحصلت على مرتبة جد مشرفة تقريبا الأولى في المغرب العربي في زوج اختصاصات. يعني نحن
2: ألف مبروك إن شاء الله من حسن إلى أحسن يا رب.
4: شكرا شكرا مبروك لتونس وهذا يمثل بلادنا
2: أكيد جدا.
4: دونك كما قلت تم تأهيل عدد من الاختصاصات لتشمل الكفاءات والمهارات الجديدة المطلوبة مطلوبة في سوق الشغل خاصة في مجالات المالية البنوك التأمين التجارة والمالية الدولية المالية التسويق التصرف المحاسبة وذكاء الأعمال. كما تعززت عروض التكوين بالكلية بأحداث أربع مسارات جديدة هي تتمثل في الذكاء والتقييم الاقتصادي ومن اختصاص العلوم الاقتصادية وكذلك علوم البيانات للاقتصاد والمالية والتصرف في الموارد البشرية ضمن علوم التصرف. ما تعرف في كلية فما دو فولي كبار هما الاقتصاد والتصرف إضافة إلى اختصاص ذكاء الأعمال ضمن علوم التصرف. نرجع توا إلى الحدث اللي ذكرته من لول يعني تقريبا من أبرز المستجدات للسنة هذه الجامعية 2026-27 وقع أحداث إجازة يعني أقول نموذجية جديدة بعنوان تحليل الأعمال والاقتصاد نقولها باللغة الإنجليزية Business and Economic Analytics. الإجازة ذي سيقع بين التدريس متاعها بالكامل باللغة الإنجليزية بطبيعة بتكون موجهة للمتفوقين إن شاء الله من حاملي شهادة البكالوريا. وقع تصميم الإجازة الجديدة وفق معايير أكاديمية دولية نخ مكان على الستاندار انترناسيونو. نحن راو في الجامعة متاعنا وتقريبا في كل المؤسسات الجامعية راو متحصلين على سيرتيفيكاسيون اللي هي إيزو 21001 لي بور لاني 2018 نقولو فيرسيون 2018 يعني هذه مواصفات عالمية. الجديد أنا باش تكون في اختصاص يعني مطلوب في سوق الشغل، وكذلك يعني باللغة الإنجليزية 100%. هذه معناها التصور أخذته جماعة تونس منار، إلى جانب اللغة الفرنسية راه باش تقدم قائمة في مجلات أخرى، ولكن نحن في تنوع باش يكون فما اللغة الإنجليزية وكذلك اللغة الفرنسية في مجلات أخرى.
2: في مرحلة أولى قديش من طالب إن شاء الله باش تاخذوا في معناتها في الشعبة هذه؟
4: والله شوفوا إن شاء الله هو صارت اجتماعات في وزارة التعليم العالي حول يعني طاقة الاستيعاب. طاقة الاستيعاب راهو المتوقع ممكن نعطي معلومة يعني خارج وأنا قبل النتيجة تكون فوق 90,000 طالب جديد. وكيف تكون فوق 90,000 طالب جديد؟ تقريبا أكثر من السنة الماضية ب 11,000 طالب.
2: يعني تقصد على جامعة المنار طاقة الاستيعاب؟
4: لا لا لا لا كل
2: وطني. كل الطلبة هاي ولا 90,000 طالب جديد معناتها هاي
4: تقريبا ممكن حتى أكثر شوية، وما زالت النتيجة ما خرجتش.
2: معناتها حسب ما ناخذوا معناتها من اللي زيكم تاعك إن شاء الله نسبة النجاح مرتفعة شوية سنة إن شاء الله.
4: أنا باحتراز نعطيك معلومة.
2: ميسيلش خل نعطيه أمل معناتها.
4: لا لا لا لا شوف شوف شوف أنا نعطيك خلني نوضح أكثر. راهو نحن في وزارة التعليم العالي نحن مش نحن رانا جامعة يعني جامعة، ولكن في وزارة التعليم العالي راهو يخدموا يحضروا على موديل يعني ديزيستيماسيون، دونك لو موديل اللي خدموا عليه فوق 90,000 طالب، يعني يكون أكثر يكون أقل لك حسب النتيجة. فهمت؟ نحكي لك هو سي استيماتيف نو هكيك راهو نخدمو نو نافونس با يعملوا دي موديل فوق 90.
2: على كل شيء ربي ينجح صغيرة الكل، هذا ما
4: نتمناه. انا نعطيتك فكرة باش تكون أكثر من السنة الماضية بالنسبة للطلبة، هذا اللي صار في وزارة التعليم العالي.
2: في جامعة المنار غد الاختصاص هذا أو الإجازة هذا الجديدة للكلها باش تكون إنجليزية، قداش باش تستوعب من طالب تقريبا؟
4: والله ما نجمش نعطيك عدد لما يخرج في الدليل، دونك هو تقريبا دليل هو حاضر ولكن ما نجمش نعلم عليه لما يخرج. انا اعتقد ما بين 30 و 40 طالب، ولكن الاجابه تكون صحيحه يكون في الاسبوع القادم، خاطر كما قلت لك راهو التوزيع الطلبه على
2: الليبرتور
4: معناها تونس الكل راهو. انا ما نجمش نعطيك معلومه الا ما تخرج رسميا في دليل التوجيه الجامعي اللي باش يكون حاضر.
2: فما شرط انه الانجليزية العدد نتاع الانجليزية يكون في مستوى طبعاً معين طبعاً في البكالوريا؟
4: اي طبعا هذه فما عدد وفما تاتر اونترتيان، هذه باش نحكيو فيها خاطر قبل ما يدخل الطالب حتى يتوجه له يعمل اونترتيان في اول العام، يعني يقبلوه ولا ما يقبلوش. ولكن انا اطمنكم راه اولادنا راه يتكلموا
2: ما شاء الله عليه فلا يتكلموا الانجليزيه اكثر من الفرنسيه ولا هذا الجيل الجديد الكل هكا
4: معناها. انا اعتقد انا كولي وكاستاذ انه مش باش يخلق يعني بالنسبه للطلبه
2: شرط اللغه الانجليزيه
4: لا لا تبارك الله الطلبه نتاعنا معناها في مستوى ممكن الاولياء يسمعوا فينا راهم تحسنوا كثير على الأجيال أخرى، يعني معناها ما فيش حتى قلق، معناها هذيك مش فمش عارف ما قلناش لغة نحن يابانية ولا لغة صينية، هذه لغة العلم يلزمنا نحن نواكبوها. نحن تقريبا نحن صحيح عنا لي باركور هما يتقرب باللغة الفرنسية وعنا حتى باللغة العربية بالنسبة للحقوق وبعض العلوم الإنسانية، ولكن راهو في مجال البحث يعني في مجال الدكتوراه تقريبا كل البحوث باللغة الإنجليزية 100%، معناها البرودكسيون سانتيفيك كلها باللغة الإنجليزية، يعني الطلبة متعودين وهذه لغة العلم وهذه نواصلوا فيها. ولكن حتى العربية راهي عندها موقع عالمي، راهو ما ننساوش في العالم راهي عندها مرتبة كبيرة حتى اللغة العربية، ولكن إلى حد الآن اللغة خاصة في البحث العلمي تقريبا كل المنشورات 100% باللغة الإنجليزية. كيف نقول منشورات راهي منشورات عالية ياسر، يعني عندها مقروئية، يعني كيف نقول مقروئية الامباكت نتاعها قوي برشا، هم تقريبا نجم نقول لك 99% باللغة الإنجليزية، يعني نحضرهم نحن الطلبة من الأول باللغة الإنجليزية باش يكون أكثر فرصة في سوق الشغل. كذلك هو باش يتكلم اللغة الإنجليزية ما عندوش مشكلة في اللغة الفرنسية، دونك حسب التموقع نتاعو وحسب الشغل نتاعو فين باش يجيه. صحيح نحن رانا أنا كيف نحكي على اللغه مش معناها باش تسهل له انه باش يهاجر خارج تونس، لا نحن رانا هذيه باش نخلي له
2: حتى في بلادنا نستحقوا للتعامل مع شركات اجنبيه.
4: صحيح هذا هو، يعني هذه تجربة جديدة بحاول لبس كل ناس على خاطر معناها ماهيش حاجة معناها صعيبة. فهمت دونك نحن اخترنا في جامعة تونس منار أول الإجازة دي بشكون في اللغة الإنجليزية وصلنا ربي وفقنا كتجربة أولى حتى الاختصاص يعني اختصاص مبني على معايير دولية مبني على تطلبات سوق الشغل. كما أقول سوق الشغل احنا ديما راو نغزر سوق الشغل المحلي ولكن حتى سوق الشغل الدولي علاش لا نحن الطلبة متاعنا تبارك الله عليها مراو يزاحموا طلب آخرين من كافة أنحاء العالم يعني باش تزيد أكثر فرصة باش يكونوا يعني في مستوى راقي جدا بحول الله.
2: إن شاء الله ربي يوفقهم جميعا وبالتوفيق لكل الطلبة اللي يرغبوا في الالتحاق بالشعب هذايا. شكرا جزيلا أنتم زاد على الفرصة وعلى هالمسار الجديد اللي فتحتوه في جامعة تونس المنار وعلاش لا معناتها تنسج على منوال وبقية الجامعات في الفترة اللاحقة. هي تجربة نموذجية إن شاء الله تكلل بالنجاح. شكرا رئيس جامعة تونس المنار سيد معز شفرة. شكرا لك على كل التوضيحات للتكزينة واللقاء. نلتقي في موعد أخرى. احنا مصلين معكم مشوارنا. مرحبا بالناس كل أهالي الرويسة بولاية القيروان توجهوا إلى وزارة المالية احتجاجا على الوضع البيئي أو تنديدا بالتلوث اللي موجود في المنطقة متاعهم. شنية أسباب التلوث وشنية الوضعية اللي تمر بها الرويسة؟ نحكيه في الموضوع بعد الفاصل.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: فسفاس فسفاس.
2: مرحبا في فسفاس. نمشوا للرويسات إلى ولاية القيروان وين متسكني ومتسكنات المنطقة. نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة البيئة. علاش؟ شنو اللي صار؟ ممثل على المحتجين في الرويسات أحد مواطني منطقة الرويسات سي محمود الخليفي، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مساء النور أختي، ومساء النور، ونشكر راديو إذاعة ديوال أف أم، ونشكر كل إعلامي ساندنا في كل في الاعتصام وفي الوقفة الاحتجاجية هذه أمام وزارة البيئة. وبالرسمي رانا تعبنا برشا.
2: نطفع عليكم، شو اللي صار؟ علاش تعبتوا؟ شنية الوضعية
3: أختي؟ تعبنا فما بجنب المتساكنين وين نشكروا احنا في الرويسات، بجنبنا فما معمل تعسيمين ما هوش يخدم اختي بكراس شروط. كراس شروط نطيشها هكا ويخدم على كما نقولوا احنا على شي راسه، ويخدم كما يحب هو وكما يعمل هو، ويعني كوك نطيش في بلاسة، كلانكير اختي نطيش في بلاسة، اسمها هي السيميني فراك نطيش في بلاسة. يعني تعرف في كل بلاسة موجود انه وطفل نطيش في بلاسة، في كل بلاسة موجود يعني حاجة نطيشة اكيكة لا يسكريزي لحد شيء اختي. يعني اي شوي نسمة شوي الكوك يجو عندك، اي شوي نسمة شوي يتخلط لك كوك، نسمة تهز لك تجيب لك الكوك، تجيب لك الكلانكير، وتجيب لك السيميني فراك، وتجيب كل شيء تجيب تصبه لك في دارك. يعني هذه الرويسات أختي راو اليوم رام يعانوا في معاناة كبرى. راو ما نش نهولوا، رانا ما نش بكي نقولوا ما نش نهولوا في الموضوع. يعانوا أهل الرويسات في مأساة كبيرة. رام بالرسم رام يعانوا أهل الرويسات في مأساة، رأي مأساة كبيرة
2: في القيروان. وكانت حماية المحيط ولا معناتها الهيك المختصة الكل في ولاية القيروان ما جاوش، ما عينوش، ما عملوا حد شيء؟
3: جو أختي، بس جو نهار 14 شهر، نهار 14 ماي احنا معتصمين من 25 أفريل، جو نهار 14 ماي.
2: انتم معتصمين باش في اللي حقه في البيئة، معناتها فوالا اللي حقه في بيئة سليمة.
3: احنا معتصمين على حقنا في بيئة سليمة، هذه مما لا شك فيه. يا أختي أهالي الرويسات بالرسمي راهو ما يزيه ما مانيش طالبين باش نسكروه، رانا مانيش طالبين خليه يخدم على روحه، لكن يخدم سكريزي. وكل أختي كل معمل يتحمل تلوث نتاعو نتاع شنيا، أنا نتحمل تلوث عندي معمل سيميني هنا، ونتحمل فيه تلوث كوك نتاع معمل سيميني آخر، يجي يترحالي لهنا في الرويسات شعود يكون أختي مش يخدم باش يرحي هو كوك، خاطر كي يبدا يرحي هو في الكوك يبدا يراوي يخرج في غازات سامة، والعبيد الكل تعرف وكل وزارة البيئة تعرف الشيء هذا، انه يخرج في غازات سامة، يكون هو يخرج في يرحي 8 سوايع باش يخدم ويرتاح ال 16 الاخرين، يصبح يخدم 48 وما يكفيش، خاطر يرحي هنا وغادي يهز جي هنا يرحي على هنا ويهزوا امبالي في سيترنات يهزوا للمعمل الاخر.
2: ظرا
3: يعني
2: هذا اللي قاعد يصير غادي. اي وزاره البيئه اليوم شو كان التفاعل نتاعها؟
3: والله قلت لك احنا رانا لا وزاره البيئه اليوم مشينا وقابلنا ودخلنا معهم في جلسه واعطونا مشاكلكم، ديجا مشاكلنا هاك في بيكم به هاك شفتوها مشاكلنا، هذه مشاكلنا اليوم راي مشاكلنا راي بيئيه، راي 10 سنين اخرين اختي تكاد تنعدم الحياه في الرويسات، راه 10 سنين اخرين ما عادش تلقى الصغار راهي مش تموت. راهو عندنا مرض اختي، ربي بعد على كل تونسي، راهو عندنا مرض الخايب تو كثر في العشر سنين الاخرانيين، راهو تسمع به مات. باش مات بالكونسير اختي، عافانا وعافاك الله.
2: رتفع عليكم رتفع على الناس الكل. سي محمود، دخلتوا لوزاره البيئه قلتوا لهم على مشكلتكم شنو اللي انتم معتصمين عليها من افريل هكا ولا؟
3: احنا معتصمين عليها اختي من افريل. إيش قالوا لنا؟ هو راني عامل اللي خطايا ورانا و و و و ورانا هنا تو رانا باش نلانسو ايميل ويت لوزارة الصحة وايميل ويت لوزارة التجارة الحسيل اللي دايرين به الكل، خاطر قالك احنا ما عطيناش رخصة وما نجموش ناخذوا منه، ما نجموش نسحبوا له الرخصة.
2: فلا انتم قلت لي احنا ما نحبوش يسكر نحبوه يحترم طبق عليه القانون.
3: يا تفتح طبق لي الموجود اللي انت حطيت نهار اللي جيت حطيت اللي وريته انه ما عمل سيمين. اقسم بالله اختي راني بالرسمي مانيش نهول في الموضوع, راه موريني منتزه, راه بالرسمي كتشوفهم بالرسمي تشوف منتزه نعمل, راك تريه المره الاولى كيفاش باش يحضر كل ما شيء تري منتزه ما تريش اختي. اما بالرسمي 2014 اكتشفنا من 2014 انه كارثه كبيره على الرويصات, حلت بالرويصات كنا لولين في الفليعه اختي. تو سفر هدي راني منكون من لول انا من لول في الولاية نصبح كنت نأخذ في الشهاد اللي انا لول واحسن فليحتي وما ثمش حتى مرشي راي ما ثمش حتى مرشي في تونس العاصمة ما يهزوا ليش من الرويصات اللي عبطي يخفل في الطماطم درع الجمع شعير سارينة كل شيء كل شيء كل شيء اختي كل شيء كل شيء.
2: اليوم الفلاحة شنو حوال
3: زيرو زيرو اختي زيرو. شجارنا ماتت الماء ما بقاش عندنا ماء خاطر الماء هو يعمل في المتفجرات فهمتني اللي يكون الماء تسجد على 40 متر سافاج او باهي خدمة تو صباح الماء ما نعرفش في 170 وشوف تلقاه الماء شوف ما تلقاش جراء شنو وقت هذي جراء المتفجرات خاطر هو يعمل في المتفجرات وديارنا راهي تحت من المتفجرات هدي علاش ما نقول وقتين نجو نفلزوا نهار الرويسات تاعهم تاعو 3 ديار 120 شخص
2: نطفى عليك
3: هي هذه هي مش نوصلوا لها اختي رانا بالرسم رانا مش نوصلوا لها الوضعيه هذه راه بالرسم رانا مش نوصلوا لها الوضعيه هذه اختي لو ما دخل والبارح البارح شخصيا راني حكيت مع سيد رئيس الجمهوريه
2: في زيارته للقيروان هاي
3: في القيروان
2: ايش قال لك سيد رئيس الجمهوريه
3: قال لي راه الملف عندي تو مش نخدموا عليه
2: فوالا مش نخدم عليه مع رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية وعدكم إن شاء الله يتكفل بالملف هذا نتبعوا معاكم هذا الموضوع نتبعوا معاكم سي محمود الخليفي
3: ربي يحفظكم وربي يحفظ كل إعلامي ما بخلش على الرويسات خاطر الرويسات بالرسمي مظلومة إعلامية
2: مرحبا يا تدلوا سيدي حنا صوتكم من الناس الكل شكرا لك سي محمود الخليفي ممثل عن المحتجات في المحتجين في الرويسات شكرا
3: بالله نشكر المنتدى التونسي لحقوق الإنسان
2: منتدى تونسي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقصد
3: الاقتصادية والاجتماعية
2: فوالا تحية له شكرا جزيلا لفضلك سيد محمود الخليفي يعطيك الف صحة شكرا لك على هذه التفاصيل الأخبار مع فؤاد الأخبار الرياضية مع نادر مشوارنا متواصل حتى للتسعة مرحبا بكم في 60 دقيقة
1: في 60 دقيقة كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان فام
4: ديوان فام
1: ديوان

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة مساء. ديوان اف ام عسلمة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال مشاركته في الاجتماع 20 لمجلس إدارة صندوق الجوائح أهمية هذا الصندوق كآلية عملية لدعم الدول في تعزيز تأهب للجوائح وطوارئ صحية وتقوية القدرات الوطنية والإقليمية لمجابهة المخاطر الصحية المستقبلية. كما جدد الوزير التزام تونس في إطار دورها الإقليمي بالمساهمة الفاعلة في الأمن الصحي العالمي من خلال تعاون دولي وتبادل الخبرات ودعم أنظمة صحية أكثر جاهزية واستدامة. لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى والخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تعقدان اليوم جلسة عمل مشتركة في إطار الاستعداد لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000، وعلى أثر مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المذكور. ودعا عدد من النواب بالمناسبة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتذليل الصعوبات التي تعترض المبادرة الخاصة وتحسين جاذبية الجهات للاستثمار، خاصة بالمناطق الداخلية التي ما زالت تعاني من ضعف النشاط الاقتصادي ومحدودية فرص التشغيل. كما أكد الحاضرون على ضرورة أن يندرج مخطط التنمية ضمن رؤية وطنية واضحة ومتكاملة تحدد الأولويات الاستراتيجية للدولة خلال السنوات الخمس القادمة، وترتكز على مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات وحاجياتها التنموية، مبرزين أهمية تحقيق التوازن بين مختلف الأقاليم والجهات وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو القطاعات والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية بما يساهم في تقليص الفوارق التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببنزرت دكتور أحمد رياض كمون يؤكد الكشف عن مستودع عشوائي داخل منزل بمنطقة بنزرت الشمالية يستغل لإعداد وتحضير المرجاز في ظروف غير صحية كارثية وتوزيعها على عدد من المطاعم بلجيا، موضحا أنه تم حجز أكثر من 100 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والبيضاء وحوالي 10 كيلوغرامات من البهارات المستعملة في عملية تحضير، وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: البارح أنا شخص على دراجة نارية وقع إيقافه، وعند الإيقاف متاعه تم التفتر اللي هو يحمل كمية من المرجيز في ساشيات غير مهدة لاستعمال المواد الغذائية، وبالتحري معاه فطرنا اللي السيد هذا قاعد يوزع للبعض المطاعم الموجودين في الجهة وبتضييق الخناق عليه، ورنا المصدر متاعه اللي هو منزل في يقع في مدينة بنزرت الشمالية، بيعوقع التنسيق مع الهيكل القضائية والأمنية وتم مداهمة المنزل هذا، حيث تفطرنا إلى أنه السيد واحد آخر اللي يخدم فيه جاء في ركن من أركان البيت متاعه اللي هو جراج وقاعد يشري في اللحم ويقطع فيه، ما نعرفوش المصدر متاع اللحوم هذية والعملية الحفظ متاعها ما كانتش في الثلاجات، وبالطبيعة السيد هذا يقوم بتقطيع اللحم هذية ولا يستعمل في كمية متاع بهارات اللي وقع حزة وتتراوح تقريبا في 10 كيلو بهارات، والكمية الكلها تتراوح بين 110 كيلو بين لحوم حمراء ولحوم بيضاء، مع تقطيعها وتحذير المرجاز هذية ثم يحطه في ساشيات ويعيط للسيد هذا يقوم توزيعه على المطاعم هذه الموجودة في الجهة.
1: وفي الشأن الدولي، مجلس التخطيط الأعلى التابع لوحدة الإدارة المدنية في جيش الاحتلال يصادق اليوم على خطط بناء 576 وحدة استيطانية جديدة في مستعمرات في الضفة الغربية، وعلى بناء مبنى بمساحة 1000 متر مربع في قلب مدينة الخليل سيستخدم كمعهد لتدريس التوراة. ومن جهتها، رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تدعو اليوم الكيان المحتل إلى أن يتصرف بوصفه طرفا إيجابيا من أجل السلام في الشرق الأوسط بعد الاتفاق المبرم بين إيران والولايات المتحدة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات ودنبارك، ويتواصل المشوار الآن مع نادر بن شهيدة في فلاسبور.
3: كرة واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: la DUNFM, عيش المونديال.
1: DUNFM فلاش سبور.
2: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية مع المنتخب التونسي اللي يواصل تحذيراته للمباراة القادمة ضد المنتخب الياباني. إذا الجولة الثانية من الدور الأول لكأس العالم 2026، مباراة باش تكون نهار لحد 21 جوان انطلاقا من 5 متاع الصباح بتوقيت تونس. أكثر تفاصيل على منتخبنا ناخذوها مباشرة من مونتيري مع مبعوث ديوان الفهم حاتم قزبار. حاتم مرحبا.
3: مساء النور نادر، تحية ليك لكل مستمعي ديوان الفهم. منتخبنا التونسي بالفعل يجري الحصة التدريبية الثانية مع المدرب الفرنسي إيرفي رينار، حتى بتكون في الباريال بطبيعة هو مقر تدريبات منتخبنا في المونديال. حتى على البارح بطبيعة كانت ديما الساعة وكانت تتعرف على بطبيعة عدد من اللاعبين، وأكيد كان ما بين البارح واليوم نادر في مقر الإقامة وغيره كان عدد كبير من الاجتماعات بطبيعة بين إيرفي رينار والإطار الفني معه، وأيضا بطبيعة اللاعبين نعرف أنه جاء في وقت قياسي يعرف برشا حاجات كما يجهل برشا حاجات. دخل يوم يحاول يتعرف أكثر على المجموعة ويرسم بطبيعة في ملامح أقول ما قولش تشكيلة ولكن التكتيك ممكن اللي بيش يلعب بيه ضد منتخب اليابان. إيرفي رينار من جملة الكلام اللي قاله نادر يعرف منتخب اليابان استقلوا وواجه منتخب اليابان في ثلاثة أو سنين ومرتين ثلاثة مرات سابقة، نهزم في مرة تعادل في مرة وربح في مرة. نحكي على إيرفي رينار حتى سبيتش اللي كان بينه وبين اللاعبين قال له معناها انه انا نعرف برشا اليابان وقادرين نربحوا، جيت انه لابد من تطبيق الافكار الفكر بتاع إيرفي رينار لازم تقول من عبيه كما قلنا دخلنا توا كما قلنا في الايام الاخيره قبل مواجهه اليابان في ملعب بي بي دي اي سايجو اللي هو الملعب اللي حكينا احتضنت المقابله الاولى. حتى تاع اليوم باش تكون ابارتير من 8 تاع الليل توقيت مونتريال، الاثنين تاع الصباح توقيت تونس طبعا، وكان قبلها باش تكون ايضا نصف ساعة فرونت بريس حوار مع ثلاثة لاعبين من أجل أخذ التصريحات. سكرنا ملف مباراة السويد بعد الهزيمة الكبيرة ونواجهوا منتخب الساموراي الياباني. بالنسبة للأجواء اللي أنا نادر في مونتريال الحقيقة الأجواء كانت برشا حتى من ناحية الجالية التونسية اللي عكس ما شفناه في مباراة السويد قبل تزيان كانت أجواء كبيرة، لكن هنا ما قلنا نزيد الأجواء ما تحركت شوية على طنطان أن تكون في نهارين أخرين تتحرك شوية الأجواء على الطقس مرتفعة جدا توصل نادر 37-38 درجة في مونتيري مع نسبة رطوبة عالية جدا كما قلنا اليوم. إن شاء الله نواكبوا الحصة التدريبية وعلى أثرها ناخذوا شوية من تصريحات القهوة كالعادة على سبور باي دي ولا فاميلي.
2: واضح هو حاتم، فقط للملاحظة كون الجامعة التونسية لكرة القدم كانت نشرت بعض المقاطع للحوار اللي دار بين إيرفي رينار وملاعبيه المنتخب التونسي. ديسكور كان كله موتيفاسيون للملاعبيه وكان واجب عليهم كونوا ينساوا اللقاء الاول وينساوا الهزيمه الاولى ويخموا في مواجهه اليابان لا لشيء لتشريف الرايه التونسيه.
3: واحسن كلمه قال انه يبقى مرفوعي الراس مهم جدا. علاش نادر كنا بعد التعاقد مع المدرب إيرفي رينار كما نعاود نقول راه ما يواجه تاحر معناها مش في ثلاث ايام باش يجي يبدل، لكن ان شاء الله يكون ساحر على ارضية الميدان. نحكي ساحر من ناحية الكروية حتى ساحر على المستوى المعنوي النفسي. اللاعبية تنسوا برشا بعد المقابلة الاولى كونتر المنتخب السويد، مهم جدا انه العامل الذهني والعامل المعنوي واللي هو اللي ركز عليه برشا إيرفي رينار يقول انه لابد من تطبيق الافكار. فكرة إيرفي رينار تقريبا نعرفه قبل بتاريخه بالفيكيو اللي عنده من زامبيا الكوت ديفوار المغرب السعودية. ان شاء الله إيرفي رينار نعرفه قبل بخطو بالطريقة اللي لعبها بالمنتخبات اللي تألق معها وتحقيق الزكوط الإفريقية تختلف كتفريق على كوب دي موند. عندنا مباراة صعيبة لكن ليس مستحيلة قدام منتخب اليابان. شرفينا أن نصور بطبيعة تطورات الأحداث مازالت متوسعة هنا في مونتريال.
2: واضح، شكرا لك حاتم، كنت معنا في المباشر. مواصلين ديما مع المونديال، نعطيكم برنامج مقابلة اليوم. البرتغال تتعادل مع الكونغو الديمقراطية هدف لهدف، التسعة متاع الليل المنتخب الإنجليزي يواجه المنتخب الكرواتي لقاء بذكريات نصف نهائي مونديال روسيا 2018، نصف الليل منتخب البلاك ستارز المنتخب الغاني يواجه منتخب بنما، وثلاثة متاع الصباح منتخب أوزباكستان يواجه المنتخب الكولومبي. نرجعوا للشان المحلي، في النادي السفاقسي اجتماع دار اليوم بين رئيس الهيئة التسييرية مهدي الفريخة ورئيس لجنة الدعم منصف السلامي من أجل استكمال المشاورات المتعلقة بتقديم قائمة انتخابية خلال الساعات القليلة القادمة. المعطيات الأولية تقول أنه فما إمكانية ترشح قائمة يقودها مهدي الفريخة لعهدة تمتد لزوز مواسم مع إجراء بعض التغييرات على تركيبتها مقارنة بالهيئة التسييرية الحالية. النادي الافريقي قرر تأجيل استئناف التمارين اللي كان مبرمج الأسبوع هذا بسبب عدم قدرة فوز البنزرتي على الإشراف على الحصص التدريبية في الوقت الحالي لأسباب صحية. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تقاوها كالعادة على سيت نادي ونفهم بوانيت. بعد شوية ترجع لكم ودل ورغمي وبقيتك في 60 دقيقة.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.

0: كل لمل اثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبانا الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
0: ديوان اف ام
1: صوتكم
2: الغديو في الليل حاجة أخرى عشاق السهرية خليكم برونشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف نهج تريبينال ودريبة والغونديفو يكمل تسمعوا روديف الرف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس
1: ديوان فهم

على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9

0: التعليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي لكل من التحق بينا في الجزء الثاني من في 60 دقيقة. مشوارنا متواصل حتى للتسعة متاع الليل. شكرا لكل الزانترنوت يتواصلوا معنا، شكرا لكل الناس اللي تسمع فينا على الفريكونس متاعنا الكل في مختلف ولايات الجمهورية. نذكركم شوية بالمواضيع اللي تعدوا في الساعة الأولى، تنجموا تلقاهم على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فام، ولا على شانل يوتيوب تاعنا على ديوان فام لايف. مشينا البنزر، تحكينا على الإيقاف سائق دراجة نارية كان يحمل المرجاز في ساشيات. الإيقاف هذا يكشف على مخزن عشوائي لصنع المرجاز وتوزيعه على المطاعم الشاطئية. تحدثنا كذلك على رأس جبل في ولاية بنزرت، طرناطة من البطاطا سرقوها عصابة على متن دراجات نارية بشكاير ويعبيه ويسرقوا في الليل. تحدثنا على لأول مرة في تونس أحداث إجازة كاملة ستدرس باللغة الإنجليزية في جامعة المنار، وكان ضيفنا رئيس الجامعة اللي أعطانا تفاصيل هذه الشعبة. الجامعة العامة للمتقاعدين تطالب بالترفيع في جرايات المتقاعدين إلى مستوى الأجر الأدنى المضمون، وتقول أنه الزيادة الأخيرة في 5% لم تشمل عدد كبير من المتقاعدين، وحتى لزيتهم جاتهم زيادة جاتهم طفيفة جدا. رويسات في ولاية القيروان أهليها نددوا بالتلوث اليوم قدام وزارة التربية وزارة البيئة، يتشكاو من معمل إسمنت يقولوا غير منضبط لكراس الشروط. الجزء الثاني مش نحكيه على السلحفات البحرية وما أدراك ما السلحفات البحرية. تذكروا الفترة الأخرانية حكينا على الحريقة وغيره، وعملنا ولزدزد حكينا على الحريقة في الشواطئ متاعنا، وكل ما يجي الصيف نبدأ نحكيه على الحريقة ودواء الحريقة شنو هو السلحفات البحرية. للأسف السلحفات البحرية ما زالت مهددة في بلادنا، هذاك علاش لازمنا نحافظوا عليها. شنو اللي قاعد تتعرض للسلحفات، وخاصة أنه قاعدين نسجلوا في نفوق في عدد من الشواطئ التونسية، وخاصة زاد مواقع التعشيش متاع السلحفات هذا اللي تبيض تقريبا على طول السواحل الرملية متاعنا، هذاك علاش لازمنا نحافظوا عليهم. نحكيوا في الموضوع على تطشويتا.
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5 فيدباك.
1: الخبير في مجال السلاحف البحرية، عضو في جمعية القراطنة التنمية المستدامة والثقافة والترفيه بقرقنا، سي حامد ملات. مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
3: تحية ليك هدى والمستمعين الكل، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا، نورتنا، أهلا وسهلا. السلحفات البحرية، مجهود السنوات الأخيرة قام به المجتمع المدني، قامت به الدول، كل الناس تقريبا، وذكر حتى صارت دورات تكوينية وتدريبية للبحارة كيفاش يخلصوها من الشباك، كيفاش يدويوها، كيفاش يرجعوها، وغيره. ما زالت السلحفات البحرية مهددة بالانقراض في بلادنا رغم الجهود هذه كل، سي حامد؟
3: مازال موجود في البحر، مازال التلوث مازال موجود، راهو الحيوان هذا ديما يقعد مهدد خطر الانقراض. على خاطر المهددات بالنسبه للنوع هذا راهي مش حاجه برك، معناها اكثر من سبب ينجم يهدد الوجود بتاع السلاحف البحري. ديما نحن في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري عامه، راهو اذا اختر مازال موجود المجهودات لازم تكمل. المجهودات اليوم ما تقتصرش كان على البحث العلمي ولا الجمعيات، راهو المواطن اليوم العادي اللي يمشي للشط يعوم، واللي يمشي للشط يسهر غادي، راهو هذاك عنده دور كبير وكبير جدا في الحفاظ على النوع هذا، مثلا السلاحف البحريه وانت البارانتيز كي تخرج بيت، وخاصه توصيل المعلومه. اليوم فما علاقه كبرت بين اليوم المواطن العادي وبين البحث العلمي والكونسيرفاسيون بصفه عامه. في كلامك جبت على حكايه نكملوا في المخاطر، على حكايه النفوق نتاع السلاحف البحريه اللي نشوفوهم خاصه فتره الربيع والصيف بعدد كبير. صحيح التلوث موجود، ولكن علميا اكثر مسبب لنفوق السلاحف البحريه هو التفاعل مع مصائد الشبكيه، معناها لي زونجان دو بيش بصفه عامه، معناها مع
1: معناها توحل في شبكه ولا توحل في حاجه هكا ولا
3: نتاع البحار. ولكن خلينا معناها اللي يسمع فينا يفهم، راه البحار خطير، راهو ما يقصدش انه يشد السلحفات، راهو بالعكس هو يتضر وقت اللي تشد السلحفات عرضيا، راهو شباك وتتقطع واليوم نعرفوا شباك غالي الى اخره. ولكن الحاجه الباهيه بالرغم من الخسائر هذا الكل انه يتفاعل ايجابيا البحار، معناها فما ايفور كبير صار بالجمعيات، وخاصه نحكي هنا على جمعيتي جمعيه القراطن، صاروا دورات تكوينيه وصاروا متابعه قريبه للبحار، يمنح مضروبه يكلمك بعد ما يكمل قبل ما يسيبها ياخذ المعطيات اللي تفيدك علميا. دونك هذا ارث باهي نكملوا فيه. دونك النفوق اليوم هي تتخنق تموت، خلينا نفسره ونبسطه،
1: معناتها اللفات وحلت في شبكه صغيره هي تموت ولا الانقاذ معناتها قداش نجموا قداش نسبه باش تنقذوها معناتها؟
3: سؤال في بلاصتو، هذا تو ديبون من الوقت اللي تقعد فيه شباك في البحر. نعرف انه فما كل نوع نتاع اكتيفيتي باش يحط الشباك نتاعو مثلا 6 8 سوايع 12 ساعه، ما تنجمش تقعد 12 ساعه الفاترونه واحلة في الشباك، خاطر ماهوش بحذا شباك ويرجع من غدو مثلا يلقاها مصابة ولا تعبة ولا للأسف يلقاها ميتة. بينزور كي ميتة بعد تخرج من بعد على الشطوط نافق، مش جزء نفسر لحكاية النفوق هذه مربوطة بالوقت انتع الشباك قديش يقعد في البحر.
1: طالع هذا هو معنى
3: ولكن المجهودات موجودة برشا الحق متاع ربي. اليوم كما نشوف تتجند الجمعيات والبحث العلمي والإدارات المعنية اليوم في تونس وقت التعشيش وتعطي قيمة للحاجة هذه، على خاطر بعد 20 سنة مش نقطف الثمار متاع السلاحف هذه إذا وصلت لمرحلة البلوغ. دونك النقطة الأولى
1: قداش عمر معناتها شو وصل لمرحلة البلوغ قداش عنده؟
3: خلينا نقوله معدل 20 عام، معناها المعدل أبارتين من 20 عام بلوتو ذيك يبدأ تبدأ تكون بالغة معناها السلاحف،
1: معناتها وقتها تولي تعطينا هي معناتها تولي تولد مرة أخرى، يعني نستناو سلحفات 20 سنه باش تولد. يعني
3: هذاك علاش هذاك علاش ديما نقولوا راهي مهدد بالله، خاطر سيكل دو في نتاعها لون الماتوريتي نتاعها طبطة باش تصير
1: فوالا. هاي قداش تعيش السلحفات في المعدل تقريبا؟
3: هو هو هو هو ما نجموش نحصرو خاطر هو حيوان معمر صحيح، اما ما فماش عاد يقول لك مثلا توصل حتى ال 50 عام، تنجم تكون اكثر تنجم تكون اقل، تنجم تكون ميم با توصل لعمر الواحد وتموت البلوغ وتموت 5 سنين 6 سنين. دونك ماهيش مربوطه، مش حيوان تنجم تتبعوا كل يوم اون كابتيفيتي مثلا كيما تحط في دي سونتر وتتبعوا قداش من عام الى اخره. دونك هذا حيوان سوفاج في البحر مهاجر، فما التطور خلاك انه تتبعها ونحطوا لي ساتيليت لي زيميتور ساتيليتير ونتبعوها وتمشي ونجي وقداش تقعد، ولكن ديما تقعد حاجات محدوده على خاطر كنتي ما نجمش تكون ديما في البحر. هذاك علاش نحن في خدمتنا نعملوا على البحار يوصلنا المعلومه على خاطر هو ديما في البحر
1: عينيها ديما عليها.
3: هذه الميثود اللي نخدموا بها خاصه دوا في في في قرقنا مع جمعيه القراطن وشركائها كما لابال وغيره. الحاجه الاخرى اليوم كما قلت لك المجهودات قاعده تصير في متابعه العلميه للتعشيش، وزاد فما مجهودات كبيره اليوم في متابعه الصيد العربي هذا اللي قاعد يصير. شنو هما الحلول؟ الدراسات للاسف انه الدراسات مطوله ما تنجمش تكون في عام وعامين، لازمها سنين باش تفهم من بعد شنو هما المعدات اللي نجموا نبدلوا فيهم شويه من غير ما نضروا البحار باش ينقص من جهه التفاعل هذا وما يضرش البحار في رزقه. هذاك علاش اخوانا البحاره ديما نقول لهم اصبروا علينا، اصبروا على البحث العلمي وعلى مجهودات الجمعيات باش من بعد نلقاو حل. هو صحيح خاطر الحق نتاع ربي معذور، البحار اليوم في وضعيه صعيبه برشا مع المخاطر الموجوده في البحر، هذاك علاش ديما نقولوا له اصبر علينا شوي. ولكن التو سيتياسيون جينيرال نتاع السلاحف البحريه تحسنت بطريقه بوزيتيف، على خاطر المجهودات راه اليوم في البحر الابيض المتوسط وانتروتر تونس اللي هي كانت سباقه في في في العديد من الانشطه حول الحفاظ على السلاحف البحريه. بعد 30 عام المجهودات هذه بدات تتحسن، البوبولاسيون زادت في الميديتيراني. دونك ما نجموش نقولوا هيك هو هي زادت ما دام الخطر مازال موجود. دونك المجهودات كما قلت لك من الاول لازمها تكون متواصله.
1: واضح
3: هذا اللي تستجزموش. الحاجه الاخرى والاهم من هذا الكله توا في فتره التعشيش هذه نعولوا على وعي المواطن. راهو باهي توصيل المعلومه، ولكن خليها الفكرونه كي تخرج في الليل باش تبيض خليها تكمل المهمه نتاعها. وهي راه خاطر ساعات كيوريوزيتي يمشي شعل عليها الضوء يحب يشوف يحب يصور تهرب وترجع للبحر، ولا يمشي في باله اللي هي تعبه خرجها للبحر. خليها تكمل التعشيش نتاعها الحفران العش وحطان البيض، وكي تجي راجع خذ تصويره وحدد مكان العش.
1: احترم الخصوصيه نتاع الحيوان هذايا. هاي فوالا
3: هاي المعلومات هذا واسم الشاطئ الى اخره. تو الريزو سوسيو ما شاء الله معناها تبارتاجي فيه ساعه دور المعلومه توصل للمعنيين بالامر باش يتدخلوا. في كل ولايه في الساحل التونسي فما جمعيه بيئيه، دونك تجب تليفون، فما معهد علوم وتكنولوجيا البحار زاد كيف كيف. يعني انت وصل المعلومه والتدخل راه يصير في ساعه نتاع المواطنين بليتو نتاع المختصين، على خاطر يعني نعرفوا قيمه اكل ليفينمون اللي صار هذاك. خاطر قبل راه في تونس كانوا فما بلاصتين كاوتب فيهم السلاحف البحريه
1: اللي هي
3: جزر قوم ونسير ومدينه الشابه في المهدي. بعد توا براتيكمون على السواحل كلها معناها توا لينا نشوفوا دي كونسونطراسيون جدد في غضابنا في المهديه في الكابون في بنزرت في جربه في قرقنا زاد بيت. دونك الحاجات هذه لازمنا نحافظ عليها ونتبعوها للاخر ونحميوها الى اخره. اليوم جمعيه القراطن زاد سور البلان لوكال قاعده تعمل في مجهود كبير في حفاظ على السواحل البحريه ومن ثم في دعم البحار اللي يتفاعل مع السواحل البحريه. الانشطه متنوعه اليوم في التوعيه والتكوين وكيف كيف زاد في حكايه اعاده تاهيل السواحل البحريه. عندنا نحن منصه عايمه موجوده في قرقنا اي سلحفات تكون مضروبه معانا لي فيتيرينير بيان سور تجي للمنصه العايمه هذه تعدي فتره اعاده تاهيل هي تسمى بالفرنسيه ريابيليتاسيون بعد تعاود نسيبوها في البحر. الحاجه الباهيه هنا انه في قرقنا ولاد البلاد والبحاره ولات هما ديريكتومون يهزوا للستاسيون هذه ولات كاينها ارث هنا. دونك هذه حاجات خدمنا عليها برشا وقاعده تعطي في اكلها وان شاء الله ان شاء الله نواصلوا على المجهودات هذه. وزيد نسمن حاجه اخرى زاد الدور الاعلام اليوم اللي ولا يعطي اهميه للحاجات هذه بصفه عامه مش كان السلاحف البحريه محميات بحريه البوزيدونيا الى اخره. دونك هذه حاجه مهمه برشا يعطيكم الصحه والله راهو ديما كل ما يتحسن الوضع البيئي راهو عندهم بعض حاجات بوزيتيف
1: للأجيال القادمة. فوالا نخليو بيئة على قليلة تكون متوازنة لصغيراتنا معناتها في المستقبل. هذا هو سي حامد. قلت أنه توسعت دائرة الأماكن اللي تبيض فيهم السلحفات البحرية وإحنا توا معناتها موسم الاصطياف بخاتيكمون بدا في عديد المناطق. شو تتوجه للناس اللي يسمعوا فينا كيفاش ينجموا يفيقوا منو فما سلحفات معناتها معششة في مكان معين؟ مازال مع عملية التفقيس ما صارتش لحد الآن في بعض الشطوط ولا شنو بالضبط؟ قل
3: لذلك نحن في بداية السيزون تاع النيديفيكاسيون نحكيه على التفقيس أبرتير من أوت
1: من أوت. هذا خطر ينجم يصير ولا؟
3: ينجم ديما موجود الخطر خاصة أنت ونحكيه على المصطفين هو جنرال موز تخرج بيت في الليل وفما عباد تمشي الليل كما قلت نواهت بكرة لحكاية الضوء لحكاية الفوتكون لحكاية البرتيرباسيون والتصوير بالغلط الى اخره. فما حاجه اخرى في النهار تنجم راك تراس تكون عليها عجله تراكتور خارجه من البحر ماشيه وتعمل حفره في اخر الشط هذيك راهي مغير راهي هذيك زاد عش معناها زاد باش المواطن يفهم هالتراس هذا نتاع شنو هذيك راهو زاد عش كي تلقى الدويره اخر التراس اللي تشبه عجله التراكتور هذيك راهو كيف تتصل بالأقرب سلطة معنية ولا أقرب جمعية؟
1: شو نجموا تعملوا أنتم كي إذا كان مثلا هي حطت البيضة متاحة في شط مأهول بالناس وفي حركة شو تعملوا كي؟
3: الناس بصفة عامة يصير حطان كل ما نقولوش كاج ولكن كل باصة تحمي يعني مصنوعة من القصب ولا من اللوح وتحط عليها لفتات
1: تحمي العش
3: صحيح حماية العش إلى أن تقرب فترة التفقيس خاطر نجمه نحن من شكل البيضة نعرف وقتاش أبروكسيماتيفمون وقتاش تفقس العظام وبيان سور المتابعة اليومية معناها ديما يتفقدوا العش هذاك. فما حاجة نقول عليها اللي هو اليوم أكل سيارات ولا تاع رباعية الدفع إلى آخره اللي تنجم تهبط على شو البلوتو على الشواطئ وتزعج الناس
1: وتزعج السلحفات نجم تكسرهم العظمات الكل هكا ولا
3: مش كان السلحفات زاد الطيور حتى فما نوع من الطيور اللي تعشش على الرمل. دونك نحاولوا هذا ميساج ان شاء الله يوصل راهو خطر صافي الاكواد هذوما على لي كوت تونيزيان بكل كيك سوا للمصطفين ولا للحيوانات بصفه عامه
1: ان شاء الله نوصلوا نمنعوهم ان شاء الله نوصلوا نمنعوهم
3: ان شاء الله
1: نمنعهم
3: ان شاء الله.
1: فوالا هذا هو المطلوب معناتها اليوم. سؤال اخير سي حامد وانا نحب معناتها نستفاد لماكسيموم من الخبره نتاعك وانت خبير في مجال السلاحف البحريه عضو في جمعيه القراطنه للتنميه المستدامه والثقافه والترفيه بقرقنا. عند عمليه التفقيس السلاحف هذوكم باش ياخذوا الطريق نتاعهم ويمشيوا نحو البحر هكا ولا لا يحاولوا باش يوصلوا للماء؟ هل انه نسبه العيش نتاعهم تكون كل مرتفعه ولا نجموا يتعرضوا الى حوادث يكون الانسان سبب فيها تخليهم ما يصلوش؟ انا تفرجت على تقرير مؤخرا في غربان مجموعه من الغربان هجمت السلاحف هذوما وهزتهم الكل تقريبا واحده بركه مع تنجات تخبيت تحت صخره وجعني خلفي الحقيقه على مجهود معناتها مش سهل باش تفقس سلحفات وترجع للماء والحكايه الكل ومن بعد فجاه يصير ان اكسيدون سواء كان طبيعي والا بتدخل من البشر نخسرهم الكل.
3: هو كما قلت انت توا طبيعيين هذاك هو الموجود. تصور انت ما فماش مفترس للي بيبي هذا حتى هي توجع شويه, ولكن تصور ما فماش مفترس للي بيبي هذا يخرجوا البحر ما عادش نجم تعوم فيه بالفكر فهمت هذا التوازن البيئي اللي خلقه ربي ولكن نسبه ولا خلينا نقولوا امل اللي باش توصل به ال 20 عام تاع سن البلوغ راهو من اللي بيبي هذوكم واحد على ألف طبيعيا نحكي مش مخاطر فيها الانسان وتلوث الى اخره طبيعيا
1: معناتها عزيزه برشا نقولوا احنا باش نحصلوا سلحفات يعني مش حاجه سهله
3: ماهيش حاجه سهله وفيها برشا تعب الى اخره معناها لازمها برشا ايفور وبرشا معناها دعم من اطراف الكل ونعاملوا برشا على حكايه المواطنين اللي قاعدين يتفاعلوا ايجابيا مع الحاجات هذه
1: فوالا ان شاء الله الميساج يكون وصل ورايك واللي عندنا من الوعي الناس الكل مش نحميو هالحيوان هذايا المهدد بالانقراض. شكرا سيد حامد ملاتي فضلك الخبير في مجال السلاحف البحريه يعطيك الف صحه عضو في جمعيه القراطنه التنميه المستدامه والثقافه والترفيه بقرقنه عطانا تقريبا التفاصيل على هالكائن هذايا المهدد بالانقراض وعلى كيفاش نحافظوا عليه. شكرا لكل الاصدقاء اللي تواصلوا معنا مرحبا هالجوره مساء الخيرات ياسين مرحبا فارس العين ياري سلومة حافظ هجدي حمدي شكرا جدلياس مرحبا معز المنوبي مرحبا مريومة أهلا وسهلا تحياتي لكم جميعا مرحبا بسمة تونسية مرحبا بك أهلا وسهلا مساء الخيرات. شكرا لكل الناس اللي قاعدة توصل معنا سواء كان عشان اليوتيوب ولا على فيسبوك ولا الناس اللي تسمع فينا على الفريكونس الكل متاعنا بقيمة 500 مليون دينار استثمارات جديدة لدعم السياحة في تبرقة في عين دراهم. فماذا ستشمل هذه الاستثمارات تحديد ونأخذ زادة فكرة حتى على الموسم السياحي الصيفي نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيته.

0: L'invité du jour.
1: ضيفنا في المباشرة المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة سيد عيسى المرويني. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور. مرحبا سي عيسى، مساء النور، مساء الخير، مساء الفل.
2: أهلا وسهلا، مساء الخيرات، مرحبا بكم، مرحبا بكافة مستمعي ديوان فام.
1: شكرا،
2: شكرا على الاستضافة وإتاحة الفرصة للحديث حول النشاط السياحي في ولاية جندوب.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، نورتنا من المناطق الجميلة، نحكيو على الشمال الغربي، نحكيو على تبرقة، على عين دراهم، من الأماكن الحقيقة الحلوة سواء كان صيفا ولا شتاء، المناطق الجاذبة للسياحة سواء كان داخلية ولا الخارجية. لدعم السياحة هذه فما مشاريع جديدة واستثمارات جديدة، أعطينا فكرة على هذه الاستثمارات، على قيمتها المالية وعلى ماذا ستشمل بالذات؟
2: بالفعل ولاية جندوبة ككل هي وجهة جاذبة للاستثمار، وبحكم أنها تمتلك كل المقومات تجعلها معناها ذات أهمية على المستوى الاستثمارات الكبيرة. بطبيعة الحال هناك العديد من المشاريع حاليا في طور الإنجاز بكلفة جملية حاليا تقدر في حدود 350 مليون دينار، إضافة نوايا استثمارية كبيرة جدا في باستشهادها الجهة في الفترة القادمة إن شاء الله، ونعني بها معناها إحداث 3 وحدات فندقية، عدد زوز نزل من فئة 5 نجوم ونزل من فئة 4 نجوم، طاقة الإيواء الجملية في حدود 2000 سرير باعتمادات مالية تناهز 500 مليون دينار. بطبيعة الحال
1: 500 مليون دينار، 3 وتلا جدد في ولاية جندوب.
2: نعم،
1: زوز 5 اتوال، 1-4 نجوم،
2: فئة 4 نجوم.
1: وين باش يكونوا هذول؟
2: الإيواء الجملية في حدود 2000 سرير، الكلفة الجملية في 15 مليون دينار في المنطقة السياحية.
1: 15 ولا 500؟ 15 ولا 500؟ الكلفة الجملية
2: 500 مليون دينار،
1: 500 مليار، معناتها باش يكونوا واضحين،
2: 500 مليار من المليمات.
1: واضح.
2: نعم.
1: واضح، واضح. نعم. جدا. ومش يكونوا بالضبط في تبرقة في عين دراهم التوزيع
2: في المنطقة السياحية المرجان بتبرقة؟ لو كنا نعطيك أكثر في التفاصيل، أن المشروع الأول هو في الكلفة 300 مليون دينار في نزل من فئة 5 نجوم بطاقة الإيواء 750 سرير على مساحة تمتد 8.2 هكتار. والمشروع الثاني هو بكلفة 118.2 مليون دينار على مساحة 7.5 هكتار بطاقة الإيواء جملية 650 سرير من صنف 5 نجوم. والنزل الآخر هو نزل من فئة 4 نجوم بطاقة الإيواء 650 سرير وبكلفة 98 مليون دينار. للعلم أن هذه الثلاثة المشاريع تمت المصادقة عليهم من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار المتواجدة برئاسة الحكومة.
1: أكثر من 500 مليون دينار الكلفة تقريبا.
2: أكثر. نعم.
1: أكثر.
2: نعم.
1: تقريبا 520.
2: للعلم أختي هناك نوايا استثمارية أخرى ونعني بها في المشاريع الإقامات السياحية والمراكز التنشيطية، هناك 3 إقامات سياحية أخرى مع نزل إقامة ومع مركز تنشيطي. للعلم هناك زوز نزل النزل ومشروع تنشيطي.
1: نحكي على إقامة، نحكي على ميزون دوت معناتها هكا ولا
2: لا؟
1: لا
2: لا
1: ما شو بالضبط؟
2: لا لا، عندي إقامات سياحية من النوع الراقي، من الطراز الرفيع، كذلك على مقاسم، المقسم الأول في المساحة تمتد 10.5 هكتار دائما في منطقة المرجان، وكذلك هنا نسموه المقسم الإيكانس. عندي مشروع آخر على مستوى الإيدي ست بريم دي على المساحة 7 هكتارات، نفس الشيء إقامات سياحية. وعندي مشروع على المقسم نسموه سمحني إيدي ست بي على أمبرجيت 5 هكتار نزل إقامة. وعندي معناتها
1: دي ريزيدونس توريستيك هكا ولا
2: دي ريزيدونس توريستيك. وعندي مشروع تنشيطي ترفيهي تحصل مؤخرا على رخصة البناء في كلفة الجملية 1.7 مليون دينار على المقسم الهاش أونز الآويت منطقة المرجان، وسينطلق وقع تركيز الحظيرة وسينطلق قريبا. وإضافة إلى ذلك هناك إقامة سياحية مع مركز تجاري تحصل هو الآخر على رخصة البناء، كلفة جملية في حدود 11 مليون دينار. لو ناخذ جميع الاستثمارات في المخطط 26-30 يمكن نجم نقوله أن عندنا 1048 مليار من الاستثمارات الخاصة في المشاريع في جهة تبرقة.
1: إذا أضفنا 48 مليار، 48 مليون دينار استثمارات جديدة
2: في المخطط 26-30.
1: أي ولا تو ما سيدي جاب دينا هكا ولا.
2: وعندنا للعلم أن منطقة بتطور أعداد الدراسات الفنية المتعلقة على المصادقة على المثال التالي التفصيلي لمنطقة أولاد هلال في عين درام على مساحة تمتد 52 هكتار. هي منطقة جبلية في الخصوصية الإيكولوجية البيئية تتوسط معتمديتي فرنانة وعين درام بالقرب من الطريق السريعة التي تربط بين بن مطير بين حمام بورقيبة وبوسان، وإضافة إلى بالقرب من المركب الرياضي الدولي المريج، وبالقرب من المنتجع السياحي والرياضي حمام بورقيبة. هذه معناها المساحة، هذه الأرضية ولا العقار سيتم معناها تهيئتها بالكامل من طرف الوكالة العقارية السياحية والتفويض فيه للمستثمرين لإنجاز مشاريع في المجال الفندقي والإقامات السياحية والمراكز التنشيطية. إن شاء الله هذا نفس الشيء في المخطط بتطوير طاقة إيواء تقارب 3000 سرير إضافي. إضافة بطبيعة الحال عندنا مشروع نوعي جرونديوز اللي هو الكوستا كوراليس. قصة كوراليس هو مشروع كتوسع لمنطقة المرجان في اتجاه المطار على مساحة 140 هكتار لإنجاز عدد 3 نزل من فئة 5 نجوم. عندك مول مركز تجاري من الحجم الكبير، عندنا في السياحة الطبية الاستشفائية ديبو لكلينيك، أنا انسومبل موبيلي. ان شاء الله معناها
1: هذا بتتبدل تماما الوجهه السياحيه برقه عين درام.
2: هو فيها سينك بول اقطاب في المجال الطبي، في المجال التجاري، في المجال السياحي، وفي المجال التنشيطي. الكلفه الجمليه الكوستا كوراليس هو في تقريبا في حدود 1938 مليار. ان شاء الله ثم بعض المستثمرين الاجانب معناها المهتمين في الدخول في هذه المشاريع العملاقه كسواء في السياحه الطبيه او في السياحه التجاريه في المول. اضافه الوحدات الفندقيه اللي باش تنضاف بطبيعه الحال كل هذه المشاريع ستكون لها دعم وإضافة وتدعيم القدرة التنافسية للوجهة تجعلها ذات ديناميكية اقتصادية ذات ميزة تفاضلية منفتحة على محيطها الوطني والإقليمي والدولي، تتبوى مكانة هامة في الخارطة معناها السياحية على المستوى الوطني وكذلك الدولي. وإن شاء الله نأمل من خلال هذه المشاريع الكبرى البلوغ 10,000 سرير، وبالتالي يكون يتم تسويق الجهة بصفة مجدية من طرف متعهدي الرحلات ووكالات الأسفار الأجنبية، يكون لها الصدى الإيجابي على مستوى تنشيط
1: كان الاستثمارات هذه الكل والحكيت عليه الكل معناتها سيد عيسى المرواني وما جيوش السياح معناتها مستحيلة معناتها احنا حتى السياحة الداخلية معناتها نتوى الناس كل تحب تمشي لتبرقة تحب تمشي لإندراها.
2: تبرقة هي المكان الأمثل يطيب فيه الاستياف ويحلو فيها السهر، منطقة جوهرة سواحل تونس بامتياز.
1: منطقة بعيدة عن الضجيج وعن كل شيء.
2: وكل الأرقام والمؤشرات المسجلة والمحققة إلى حد غاية 10 جوان الحمد لله أكثر من 85,000 وافد على مختلف مؤسسات الإيواء السياحي، وأكثر تقريبا من 153,000 ليلة مقضاة. مع العلم وأن هناك العديد من الطلبات والحجوزات في الفترة القادمة اللي تبلغ أقصاها إن شاء الله مع بداية شهر جويلية. للعلم أنها الطلبات ما زالت متواصلة لو حتى إلى شهر أكتوبر بحكم أن الجهة أصبحت مسوقة من طرف متعهدي رحلات من بولونيا وتشيكا. أصبح مطار طبرقة يشهد بكل أسبوع عدد سنين رحلات جوية سياحية غير منتظمة تؤمن معناها توافد عدد هام من السياح ينضاف إلى
1: مجموعة السياح
2: السياحة الداخلية وكذلك سياحة الجوار. وكنقول السياحة الجوار هي سياحة الأشقاء الجزائريين. أن المعابر الحدودية البرية الثلاثة الموجودة في ولاية جندوبة تلعب دور تلاعي استراتيجي ديناميكي على مستوى تطوير المؤشرات على مستوى إنعاش الاقتصاد وكلها معناها عوامل جد إيجابية تجعل معناها وجهة ولاية جندوبة وجهة كما قلت منذ الأول جاذبة للاستثمار ذات ديناميكية اقتصادية متفتحة على محيطها وتلعب دور هام على مستوى التنمية الجهوي.
1: شكرا بالتوفيق والنجاح. شكرا جزيلا سيد عيسى المرويني المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة. شكرا على كل التفاصيل وعلى كل الحاجات الحلوة اللي حكيت عليها. قيمة 1048 مليون دينار استثمارات جديدة للسياحة في طبرقة وعندرا. حاجة بتنجم كنت تفرح وتبدل وجه البلاد تماما ومحلاها البلاصة هذيك ومحلاها المنطقة ككل. موصلين معكم مشوارنا. مرحبا 8:51 دقيقة على موجتنا.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.1 كل ليله من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني اقوى لي دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش هذا الكل واكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: بون بلان.
1: نحكيو على سبيطار الهلال، توفير عيادات اختصاص مجانية لفائدة المواطنين. شنية تفاصيل المبادرة؟ ضيفتنا في المباشر مسؤولة عن الصحة بالهلال الأحمر بحمام الشط، سيدة شيرين حيدري. مرحبا، لو سهلة. مساء النور.
2: مرحبا بك عسيمة هدى. صباح.
1: مرحبا، الحمد لله، يفضلك، أهلا وسهلا. سبيطار الهلال، شنو هالسبيطار هدايا؟ شنية تفاصيله؟ لفائدة شكون؟ وقتاش يبدأ؟ أعطينا التفاصيل. أي
2: سبيطار الهلال أذية ليزيشان ثالثة اللي نخدمها.
1: أي
2: هو بالأساس يوم صحي مفتوح باش يكون في عيادات مجانية لمتسكنين منطقة حمام الشط.
1: أي يوم صحي مفتوح لفائدة المتسكنين، شو يكون فيه اليوم الصحي هذا المفتوح؟
2: بيه إن شاء الله احنا عنا 31 ميدسا،
1: 31 طبيب هاي مختص،
2: 13 سبيسياليتي عنا.
1: قديش؟
2: 13 سبيسياليتي،
1: 13 اختصاص تقريبا. هاي 13 اختصاص هاي،
2: وعنا 8 ويت اسوسياسيون،
1: 8 منظمات.
2: اي باه نبدا نسمي لك الاختصاصات اللي عندنا: اوفتالمولوج، اورتوفينيست، اوغيل، جينيراليست، بيدياتر، ديرماتولوج، جينيكولوج، دونتيست، كيني، غاسترو، وبسي، واورتوفونيست، وعندنا نوتريشونيست من الاداره الجهويه للصحه.
1: تقريبا مختلف الاختصاصات موجوده.
2: أي كده بالضبط، وبالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية اللي هما كانوا معانا في أغلب لي جورني اللي نخدمه.
1: أي
2: خصوصاً سبيطار الهلال وإلى أكتوبر الرأس.
1: وقتاش الجورني هذي؟ كيفاش المواطنين ينجموا معناتها؟ هل هي مفتوحه لكل المواطنين والمواطنات، للناس اللي عندها اولويه مثلا بطاقه علاج كارني الابيض، ولا شكون بالضبط؟
2: لا احنا نخدموا على الكبار والصغار، والناس الكل مرحبا بهم حتى خارج منطقه حمام الشط معنا.
1: معناتها اي واحد ينجم يجي.
2: مرحبا بالناس الكل. احنا عندنا دو جورني، الجورني الاولى نهار الاحد هذايا 31 جوان في المدرسة الابتدائية برصدرية 1 أبارتير من 9 الصباح، والجورني الثانية بعد بجمعة اللي هي 28 جوان نهار الأحد كيف كيف في المدرسة الإعدادية نزة السلطان. احنا اخترنا نخدمو دوزي سباس هاوكا باش نحاولو نغطيو كامل منطقة حمام الشط. يعني اللي مخلطش على الجورني الأولى ينجم يجي على الجورني الثانية باش يرخى نفس السبيسياليتي ونفس الاسوسياسيون.
1: فوالا، هذا هو معناتها للناس اللي تحب تستفيد من الخدمات هذيا. ان شاء الله بالصحه والعافيه للجميع، وشكرا لكم انتم الناس الكل. نذكروا بالمواعيد، بربي يعطيني لو دات معناتها تحديدا. هاي ذكرت
2: 21 جوان
1: هاي
2: نهار الاحد من 9 تاع الصباح.
1: اي
2: 28 جوان نهار الاحد من 9 تاع الصباح كيف كيف.
1: فوالا، 9 متاع الصباح تبدأ العيادات، نهار 21 ونهار 28. شكرا سيدة شيرين حيدري المسؤولة عن الصحة بالهلال الأحمر بحمام الشط، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها. نحن هكا وصلنا لختام لقانا لليلة، شكرا لكل الفريق ليزانترنوت، يعطيكم الصحة الكل، الناس اللي سمعتنا الكل، شكرا لكم على التفاعل، شكرا أنكم سمعتونا وأنكم تبعتونا طيلة ساعتين. شكرا صبري أبو عزيزي، شكرا هيفا بن يوسف، شكرا أشرف الرباحي، أجمل تحيات هدى الغمي، الأخبار مع فؤاد مبارك، نايت كلوب مع محمد القرقني. ليتكم زينة، تصبحوا على خير، تقبلوا غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجة. باي باي.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

Salitouetik. Mela zit fesot, o khalik toujours à l'écoute. Fi tous les cobra à la fréquence 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم.

0: UNFM Flash News.
1: موجز التاسعة ليلا ديوان افام عسلمة. معهد باستر بتونس يوقع مساء اليوم اتفاقية شراكة مع كلية العلوم بتونس ترمي إلى دعم تعاون الأكاديمي والعلمي بين المؤسستين وتعزيز مجالات البحث والتكوين. والمعهد يوضح في بلاغ أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار مواصلة التعاون القائم بين الطرفين وتهدف إلى تكثيف التبادلات العلمية والأكاديمية إلى جانب تطوير مشاريع بحثية مشتركة ودعم تكوين الطلبة والباحثين الشبان. والمعهد يوضح أن هذه الشراكة من شأنها أن تعزز علاقات علمية مستدامة بين المؤسستين بما يخدم أهداف التميز والبحث العلمي والابتكار ويسهم في تطوير الكفاءات العلمية ودعم الأنشطة البحثية المشتركة. لجنة القطاعات الإنتاجية والمالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تعقدان اليوم جلسة عمل مشتركة خصصت للنظر في المبادرة المقدمة من النائب علي الحسومي البيولي والمتعلقة بمبادرة وطنية للسيادة الطاقية وتعزيز نجاعة الإنفاق العمومي. وتضمنت المبادرة مجموعة من التوصيات والإجراءات المقترحة من بينها حوكمة أسطول النقل الإداري من خلال الاقتصار في استعمال سيارات المصلحة على المهام الميدانية وضرورات الإدارية وتجديد الرقابة على استعمالها خارج أوقات العمل الرسمية إلى جانب مراجعة منظومة استهلاك الوقود بالهياكل العمومية والتصدي للاستعمالات غير القانونية للغاز المنزلي فضلا عن اقتراح العودة إلى العمل بالتوقيت الصيفي بهدف المساهمة في التقليص من استهلاك الطاقة. وعلى أثر التداول والنقاش تم الاتفاق على إعادة المبادرة إلى صاحبها قصد مزيد التعمق وتطويرها وتدعيمها بالدراسات والمعطيات الرسمية اللازمة بما يسمح بإعداد نسخة تستجيب للأهداف المرجوة منها. كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر نصري يعبر عن استياء شريحة واسعة من المتقاعدين من آلية تطبيق زيادة السنوية الأخيرة موضحا أن زيادة السنوية التي أقرها قانون المالية لسنة 26 و2000 إما لم تشمل عددا من المتقاعدين أو أنها كانت بضعة دنانير ولم تتجاوز الحد الأدنى المضمون. والمصدر ذاته يجدد مطالبة الجامعة بأن لا تقل جراية الدنيا للمتقاعد عن مستوى الأجر الأدنى المضمون لضمان العيش الكريم لهذه الفئة وفق قوله في برنامج 60 دقيقة على ديوان فام.
2: احنا بعد طول انتظار زيادة الآن عليها من وقت قانون المالية متاع 26 يعني في آخر سنة 25 واستنينا تقريب 5 شهور باش تزيد الزيادة لكن مالوريزمون فوجئنا اللي نسبة كبيرة من المتقاعدين إما ما شملتهمش الزيادة ولا شملتهم بضوعة يعني زيادة دنيا فما اللي ما شملتهمش على خاطر يعتبروهم خباوة. نعطيك مثل واحد كان في 150 دينار طلعوه ل 260 فاكر اللي قربوهم للمساعدات الاجتماعية هذوك كيف طلعوهم لل 260 اعتبروهم خلفوهم يلزم يخلصوهم على مراحل. على كل حال احنا طالبين منذ مدة ان جراية المتقاعد لازم تكون الحد الادنى متاعها الاجر الادنى المضمون.
1: وفي الشأن الدولي وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع منذ بداية عدوان الاحتلال إلى 73,016 شهيدا مع إصابة 173,265 آخرين. موقع أكسيوس يفيد اليوم بأن الولايات المتحدة وإيران والوسطاء يبحثون إمكانية تسريع الجدول الزمني لإقامة مراسم توقيع مذكرة تفاهم المقررة ليوم الجمعة القادم موضحا أن الموعد المقترح قد يكون اليوم الأربعاء حسب ما أفاد به دبلوماسي من أحدى الدول الوسيطة ومصدر ثاني مطلع على المناقشات. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك وينطلق المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديو ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. نسلم عليكم الناس الكل ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتوا تسمعوا فينا، كانكم خارجين توا شديتوا هكا الاثنين دوليشا مسافرين بوتيتر ماشيين بحث العائلة، ماشي للقيوة، ماشي تتفرجوا على الماتشوات. خاصة وانا اقول لكم برشا متابعة، انا تفاجأت معناها اللي متذايا، خاطر قلت بون ماتشوات تونس اوكي نجم الناس تصبح حلم وكذا، اما البارح حبيبي الجزائر وكذا معناها الناس صبحة للصباح. انتوكا ان شاء الله تكون عاملين بون كيف كوميم اوكازيون باهية انه الناس تتفرج على الكرة وتتلمد على كل، ان شاء الله ديما ملمومين في الخير. سينون سلام على الاكيب الكل، سيد صبري اسمع صبري الاسم يعمل شوية قلق في لونتين صبري البعزيزي انتو كا مكش اللموشي على كل. سلام عليك سيد المخرج، سلام عليك هيفا بن يوسف في العديد، هذا محمد قرقني من نورا الميكرو. انتو كا كيما العادة برشا موزيكا تسنى فيكم ديركت مون في رود تريب.
1: الموزيكا اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: إيه بام بعد شوية بشتسمو الشاب مامي زهوفي يا ليلي.
2: أنا كنت

نانسي عجرم، جاستن بيبر، لازارا، تايلور سويفت، اسماء المنور، هذوما البلاي ليست من بعد شويه في الرود تريب. تو سويفت باش نخليكم مع سانتانا كراي بيبي كراي مع تشامبول. هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بوني كوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.

مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل متواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. ايه با ديريكتومون نمشيو للريتم اخر كومبليتوم, نمشيو للاغاني الفرنسيه تو سويت في موسيقى ديل موندو. موسيقى ديل موندو يا موسيقى ديال الموند, عملتها كدوليش على الاغاني الفرنسيه. اخترت لكم الليله بالنسبه لليله مش نسمعوا مايك اليسون في ام موان, مش نسمعوا شارلي في فيفر ان بو, مش نسمعوا فرانكليش في بوزيسيون, مش نسمعوا كومبريل في موا اي موا ميم اي تو سويت. مش خليكم مع جون لو لامبرتي في انفون باتو. هذه الموسيقى مش نسمعوا تو سويت, شويه اخر تكون معكم, يكون معكم الاخبار مع فؤاد مقني. احنا راجعين معكم في ساعتنا الثانيه, ما تنساوش لو رونديفو مع الاغاني القديمه, ونرجع بكم البيلبورد نتاع 2000 في اولديز. Nouveau de

0: الغديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف ناجي تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل تسمع رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
1: ديوان افام صوتكم.
0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان افام.
1: ديوان افام صوتكم.
0: على ديوان افام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان افام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت. على ديوان افام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان افام صوتكم.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: موجز العاشرة ليلا ديوان فم عسلمة. وزارة الدفاع الوطني تعلم شبان مواليد الثلاثية الثانية من سنة 2000 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثانية لسنة 2026 تتواصل إلى غاية يوم الجمعة 3 جويلية القادم، موضحة أنه انتصبت للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامات محددة. ووزارة الدفاع الوطني تدعو شبان المعنيين إلى التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجبس والقصرين مصحوبين ببطاقات التعريف الوطنية. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تعلن الإعداد لتدخل ميداني ومكثف لتلقيح والتقصي الوبائي، وذلك إثر تسجيل بؤرة لداء الكلب بمنطقة حدودية مشتركة بين ولايات القصرين وسليانة والكاف. وسيرتكز التدخل الميداني وفق بلاغ للإدارة على تنفيذ حملة مكثفة للتلقيح والتقصي الوبائي وإحكام الطوق الصحي حول البؤرة المكتشفة مع تعبئة مختلف الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة، بما يضمن تعزيز المناعة الحيوانية والحد من مخاطر انتشار العدوى وحماية الصحة العامة. رئيس المكتب المحلي لنقابة الفلاحين بمعتمدية رأس جبل من ولاية بنزرت رشاد شعبان يؤكد تسجيل عملية سرقة وصفها بالنوعية والمستحدثة استهدفت محاصيل البطاطا بالجهة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الكميات المسروقة تقدر بنحو 1000 كيلوغرام، حيث يعمد الجناة لاكتساح الحقول ليلا باستخدام الدراجات النارية لجمع المحصول يدويا في أكياس كبيرة الحجم. والمصدر ذاته يوجه نداء تحذيريا إلى كافة الفلاحين بلجيا داعيا إياهم إلى ضرورة توخي أعلى درجات اليقظة والانتباه وتجديد الحراسة على مزارعهم لحماية محاصيلهم.
2: الكمية تقدر يعني بين 800 إلى 1000 كيلو طرناطة، معناتها برشا باش يستغربوا يقولوا كيفاش يسرقوا طرناطة. تعرف اللي هذوما ناس معناتها تقام بالموتورات في الليل ويحملوا أكياس معناتها شكاير ويعني يرشوا بيديهم ويعبيوا ويتنقلوا، معناتها هذيا راهو ما يقللش راهو من المجهود اللي يقوموا به عامل الأمن معناتها. لكن ما تعرف ديما كيما نقولوا احنا بالعامية نتاعنا نقولوا احنا اللي يسرق يغلب اللي حاح، لكن هذا هو احنا حابين ننبهوا الفلاحين يعني بالعمليات الجديدة النوعية هذه. أكيد الفلاح هذا هو بيدو مطالب باش عينيه يعني يكونوا ديما على المزروعات نتاعو.
1: وفي الشان الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرب عن أسفه بشأن الأحداث في لبنان قائلا في ختام القمة اليوم أن القصف الإسرائيلي الأخير لبيروت لم يكن ضروريا وأن الحصار البحري كان فعالا وعلى إيران التصرف بطريقة جيدة. وترامب يهدد باستئناف قصف إيران إذا لم تلتزم بمذكرة التفاهم التي توصلت إليها مع واشنطن، مؤكدا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا بموجب هذا الاتفاق. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع نادر بن شهيدة في فلاش سبور.
3: ديوان FM.
0: ديوان FM.
3: صوتكم.
0: بوليتيك، سوسيال، أكтуаليتي، إيكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان FM ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان FM 93.5 91.2. يخليكم up to date.
4: ديوان FM فلاش سبور.
5: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية مع المنتخب التونسي اللي واصل تحذيراته للمباراة القادمة ضد اليابان ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لكأس العالم 2026، مباراة باش تكون نهار لحد 21 جوان، انطلاقا من 5 متاع الصباح بتوقيت تونس. لقاء باش يزفروا الحكم الروماني استيفان كوفاتش. الناخب الوطني إيرفي رونار عقد اليوم الفجر بتوقيت تونس ندوة صحفية حكى فيها على عديد النقاط، أهمها مردود المنتخب التونسي ضد السويد كواليس اتفاقه مع الجامعة التونسية لكرة القدم ونقاط قوة المنتخب الياباني. من بعد ريفيرنار أشرف على أول حصة تدريبية ليه مع المنتخب التونسي وحكام عن ملاعبية وحثهم على تقديم مردود يشرف الرأي التونسية. وفي البرنامج اليوم 8 متاع الليل بتوقيت المكسيك 3 متاع الفجر بتوقيت تونس باش تكون فيما حصة تدريبية أخرى باش تكون مفتوحة لمدة ربع ساعة لمختلف وسائل الإعلام. واصلين ديما مع المونديال. نعطيكم برنامج المقابلات اليوم. الكونغو الديمقراطية تحقق المفاجأة وتتعادل مع منتخب البرتغالي هدف لهدف. هدف المنتخب البرتغالي سجلوا جواو نيفيش في الدقيقة 6، والفهود الكونغولية عدلت عن طريق اللاعب يوان ويسا في الدقيقة 45+5. حاليا المنتخب الإنجليزي متعادل مع المنتخب الكرواتي هدفين لمقابل هدفين. شوط أول شفنا فيه برشا كرة دوبليل هاري كين ويصبح هو الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي في مسابقة كأس العالم. أهداف المنتخب الكرواتي جاءت عن طريق مارتن باتورينا وبيتر موسى. نص الليل منتخب البلاك ستارز المنتخب الغاني يواجه منتخب بنما، وثلاثة متاع الصباح منتخب أوزبكستان يواجه المنتخب الكولومبي. نرجعوا للشأن المحلي. في نادي الصفاقسي اجتماع دار اليوم بين رئيس الهيئة التسييرية مهدي الفريخة ورئيس لجنة الدعم منصف السلامي من أجل استكمال المشاورات المتعلقة بتقديم قائمة انتخابية خلال الساعات القليلة القادمة. المعطيات الأولية تقول أنه فم إمكانية ترشح قائمة يقودها مهدي الفريخة لعهدة تمتد لزوز مواسم مع إجراء بعض التغييرات على تركيبتها مقارنة بالهيئة التسييرية الحالية. النادي الافريقي قرر تأجيل استئناف التمارين اللي كان مبرمج الأسبوع هذا بسبب عدم قدرة المدرب فوز البنزرتي على الإشراف على الحصص التدريبية في الوقت الحالي لأسباب صحية. المدرب ماهر الكنزاري قرر تقديم قضية بالترجي الرياضي التونسي لدى لجنة فض النزاعات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم. ماهر الكنزاري طالب هيئة باب سويقة من تمكينه من باقي مستحقاته المادية والمقدرة ب 240 ألف دينار. الختام بميركاتو الفرق الأوروبية. ريال مدريد أعلن رسميا اليوم عن تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا بعقد يمتد لغاية جوان 2028. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. بعد شوية أرجع لكم محمد القرقني في النايت كلوب.

مرحبا بكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معكم بتبيع حتى للنسليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بو كيف معنا بالموسيقى اي ديريكتومون. مش نمشيو كيما العاده للرونديفو نتاعنا في اولديز وين نحكيو على البيل بورد في عام 2000. اولديز في اولديز بالنسبه لليله نبداو من المرتبه 16 وين نلقاو بينك ونلقاو ذير يو جو. موسيقى اللي عرفت العالم بالمغنيه الامريكيه بينك وهي كما قلت ذير يو جو اول نجاح كبير في المسيره نتاعها الفنيه والغنيه اللي خرجت عام 2000 ضمن البومها الاول كان تيك مي هوم وكانت البدايه الحقيقيه النجمه باش تولي فيما من بعد من اهم فنانات البوب في العالم. في وقت اللي كانت فيه موجة البوب الشبابي مسيطر على الساحة اختارت بينك انها تقدم شخصية مختلفة اكثر جرأة اكثر قوة واقرب للرنبي من نجمات البوب التقليدية. There you go تحكي على بنية انفصلت على شخص كان يعتقد انه قادر يرجع لها وقت ما يحب لكن المرة هذية هي اللي عندها الكلمة الاخيرة. الغنية فيها برشة ثقة في النفس واستقلالية وتبعث مساج واضح تقول اذا ضيعت فرصة متاع حب حقيقية ما تنجمش تفترض انها باش تستنى رجوعك للابد. موسيقيا الغنية تعمل في ميلانج بين الارنبي والبوب بإيقاع انرجيتيك كورس قوي زادا يتكبت في الذاكرة والأداء متاع بينك كان مليان برشا شخصية وحضور وأظهر من البداية أنها عندها أسلوب مختلف على بقية الفنانات في الجيل متاعها. الفيديو كليب زادا كان ساهم في نجاح الغنية ونجاح There You Go فتح الباب أمام سلسلة طويلة من النجاحات ومهد طريق الأغاني عالمية أخرى خلت من بينك واحدة من أكثر الفنانات استمرارية وتأثيرا في موسيقى البوب مودرن.

اسمهم معروف في العالم الكل. المثير في القصة أن المغني الرئيسي براد أرنولد كتب كلمة الغنية هو مازال مراهق في المدرسة الثانوية، ورغم صغر سنه وقتها قدر أنه يكتب نص مختلف ومليان رموز خلى الغنية تتكبت في أذهان الملايين. العنوان كريبتونايت مستوحى من عالم البطل الخارق سوبرمان في القصص المصورة. الكريبتونايت هو المادة الوحيدة تقريبا القادرة على إضعاف سوبرمان، لكن الغنية تستعمل الفكرة بشكل رمزي. إذا فقد الإنسان القوة متاعه أو مر بظروف صعبة، هل يبقى الناس اللي يحبوه واقفين معاه ولا لا؟ وهل ولا يحبوه فقط وقت اللي يكون قوي وإنسان ناجح؟ السؤال العميق هذا هو اللي أعطى الغنية معنى حقيقي. هي مش على الأبطال الخارقين، مع على الوفاء والحب غير المشروط والصداقة الحقيقية وقت الشدة. الموسيقى الغنية تجمع بين الروك الالترناتيف والبوست جرانج مع جيتارات قوية ولحن سهل إنه يتحفظ، وهذا الميلانج خليها من أكثر أغاني روك بثا على الإذاعات في عام 2000.

0: know what guys talk about. You know, the finer things in life. Check it out. Ooh, that dress so scandalous.
1: في المرتبة 14 واحدة من أكثر الأغاني إثارة للجدل والشهرة في عام 2000 وهي ثونغ سونغ للنجم الأمريكي سيسكو. الغنية خرجت ضمن ألبوم السينجل أنليش ذا دراجون وكانت السبب الرئيسي في تحوله من عضو في فرقة درويل إلى نجم عالمي بالأنسولو. في نهاية التسعينات كان سيسكو معروف برشا بالصوت القوي وحضوره المتميز، لكن ثونغ سونغ خذت الأمور على مستوى آخر. الغنية أصبحت ظاهرة ثقافية حقيقية وكانت تبث بشكل مكثف على الراديو والقنوات الموسيقية حول العالم، والموضوع متاع الغناء بسيت وديريكت. سيسكو يحتفي بموضة الثونغ أو نوع معين من الملابس النسائية اللي كانت منتشرة بقوة في الفترة ذيك، ورغم أنه الفكرة تبدو خيفة إلى أنه طريقة تقديمها لإيقاع الإنرجيتيك والطاقة الكبيرة اللي في الأداء هي اللي صنعت نجاحها الاستثنائي. موسيقيا الغناء تعمل في ميلانج بين الليغنبي والليبوب مع توشة لاتان أوركسترال زيدا، ومن أبرز العناصر بتاع الاستخدام المقطع الموسيقى مستوحى من إلينور ريغبي الفرقة The Beatles، وهي اللي أعطاها زيدا طابع فريد وسهل هكا أنك تعرفها الموسيقى تتكبتها. الفيديو كليب كان من أشهر كليبات عام الفيلم بالأجواء الصيفية والاحتفالية الموجودة، وساهم بشكل كبير في انتشار الغناء وتحويلها إلى واحدة من رموز ثقافة البوب في الفترة هذه.

نمشي للمرتبة 13 نحكي على واحدة من أشهر أغاني الليغانبي والبوب في بداية الألفينات وهي جامبن جامبن الفرقة دوستينايز تشايلد الغنية اللي خرجت عام 2000 ضمن الألبوم الناجح The Writings on the Wall اللي رسخ مكانة الفرقة كواحدة من أكبر الفرق النسائية في تاريخ الموسيقى في الفترة ذيك كانت الباند ثم أسماء باش تولي أسطورية على رأسهم بيونسي ومع كل غنية جديدة كانت شعبيتهم تكبر أكثر فأكثر جامبن جامبن تحكي على أجواء متاع السهرية الخروج مع الأصحاب الاستمتاع بالوقت خاصة وقت تكون حفلة في التومبوك متاعها نقول احنا بلهجتنا والناس الكل تشتح وتعيش في اللحظة هذية الغنية تحمل مساج متاع استقلالية وثقة في النفس وتدعو للاستمتاع زادة بالحياة والجو ذيك موسيقيين الغنية تمثل أسلوب متاع R&B مودرن في نهاية التسعينات مع إيقاع فيه دانس وكور زادة يتكبت الفيديو كليب زاد أكثر في الشعبية متاع الموسيقى وكان من أكثر الكليبات اللي تبثوا على القنوات الموسيقية في الوقت في الألفينات ساهم كما قلت في الليماج وساهم زادة في أنه الموسيقى تكون من أشهر الأغاني عام 2000

في المرتبة 12 نلقاو موسيقى اسمها تريجين من عند النجمة الأمريكية أليا. الغنية اللي خرجت عام 2000 ضمن الموسيقى التصويرية الفيلم روميو ماست داي اللي لعبت فيه أليا دور البطولة إلى جانب جيت لي. وفي الوقت ذاك كانت أليا تعتبر من أكثر الفنانات تأثيرا في الجيل متاعها فضل أسلوبها الهادي الليوكس الأنيق وقدرتها زاد على المزج بين الأغنبي والبوب بطريقة ذكية وبرشا. تريجين تحمل مساج بوزيتيف تقول إذا فشلت مرة حاول من جديد. الغنية تتحدث على الإصرار وعدم الاستسلام سواء في الحب أو في الحياة عموما. الكلمة تتشجع على الصبر وثقة في النفس وذكرنا أن النجاح يحتاج أحيانا إلى أكثر من محاولة. وراء النجاح الكبير للغنية نلقاو المنتج الأسطوري تام بلاند اللي قدم إيقاعات مبتكرة ومتقدمة جدا في على الوقت متاحة برابور للعام 2000. الانتاج البرودكشن بتاع الموسيقى كان متميز برشا مع صوت متاع أليا اللي خلق ميلونج ولا من بعد علامة فارقة في موسيقى الانبي موديرن. الغنية صنعت التاريخ لأنها كانت أول غنية تتصدر ترتيب البيلبورد هوت 100 الأمريكي اعتمادا بشكل كبير على البث الإذاعي رغم محدودية المبيعات التقليدية لسينجول في الوقت ذاك لأنه كانوا برمي لي بارامتر ولا لي كريتير باش أنه تدخل الموسيقى البيلبورد يشوفوا قداش من مرة تعدد في لي راديو قداش عدد في التلفزة قداش باع من كوبي في بالنسبة للألبوم. يبقى ما كانش مبيعات كبيرة ولكن كانت الموسيقى تتعدى بارتو وكانت الموسيقى تتعدى ديما. الفيديو كليب زاد كان نجح برشا وللأسف الرحلة متاع أليا كانت وفاة عام 2001 وهي في عمر 22 سنة لكن الإرث الموسيقي متاعها مازال توا موجودة.

نمشيو للمرتبة الأخيرة بالنسبة لليلة في المرتبة 11 نلقاو واحدة من أشهر أغاني الروك وهي هاير الفرقة كريد الغنية اللي خرجت عام 99 ضمن الألبوم الشهير متاعهم يومن كلاي وكانت من أكبر نجاحات اللي رسخت اسم الفرقة عالميا في الوقت ذلك كريد كانت من أبرز فرق البوست جرانج وقدرت أنها توصل للجمهور واسع بفضل أسلوبها اللي يعمل في الميلونج بين القوى العاطفية في الكلمات والصوت هكا الروحاني شوية في البرفورمانس هاير تحكي على رغبة إنسانية عميقة أنه الإنسان يهرب من الواقع المؤلم ويتمنى يرتفع لمكان أفضل معنويا وروحيا بينصير الفكرة الأساسية هي البحث على السلام الداخلي والتجاوز تجاوز الألم والخيبات عبر حاله هكا هما يقولوا في الكلام نحاول نفسر لكم لي بارول عبر حاله هكا من السمو والارتفاع ولا فوق الواقع موسيقيا الغنيه تتميز بموسيقى تطلع بشويه تبدا بهاديه ومن بعد تتطور تدريجيا حتى لين توصل الكورس قوي برشا ومتفجر وهذا الاسلوب اللي اصبح من العلامات المميزه لفرقه كريد خاصه مع صوت المغني سكوت ستيب اللي اعطى الغنيه تامبر مختلف كومبليتمون الغنيه حققت نجاح كبير على الاذاعات الامريكيه والعالميه واصبحت من اكثر الاغاني الروك في الفترة ذيك وحتى التوا تعتبر من الكلاسيك متاع مرحلة وإلا من الأغاني متاع البوست غرانجر

0: موزيكا الفوتو في ساعة سلطنة.
1: نجاة الصغيرة تقول لكم عيون القلب. هذه الموزيكا مش اسمعها تسويت شوية خير فؤاد مبارك يكون في الأخبار ساعتنا الثالثة بتبيع كيما العادة في زون VIP مع فوفا. خليكم معنا برانشي ما تبدلوش الموجة، راجعين معكم في نايت كلوب.

الغديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليك.

0: l'équipe et toute l'ambiance.
1: Dio à la fin, sous le camp.
2: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
1: صباح الخير تونس. ابدا صباحك برشا بوزيتيف فايبس وخذ دوزة الكافيين اللي تعطيك الانرجي معايا انا ايمان سكوحي من الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح. ديوانا فام صوتكم. الصباح هو رفمك ورفمك هو الصباح.
3: رفمك
4: رفمك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص.
1: خلي صباحك كول.

0: Diwana FM Sudcom.
1: Diwana FM Flash News.
2: موجز الحادية عشرة ليلا ديوان فام عسلمة. نستهل الموجز بشأن الدولي حيث أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا اليوم الأربعاء على مذكرة التفاهم إلكترونيا ليمهد بذلك للمرحلة الثانية من المفاوضات خلال 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. ووفق موقع أكسيوس فقد وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا على نسخة من الاتفاق خلال عشاء مع الرئيس الفرنسي في قصر فيرساي، وأرسلت صورة للاتفاقية الموقعة إلى الإيرانيين والدول الوسيطة. وبدوره المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أمريكا وإيران. وكبير المفاوضين الإيرانيين يقول إنه بموجب مذكرة تفاهم تم تخصيص 300 مليار دولار للاستثمار في إيران، وسيتم إنفاق جزء منها على إعادة الإعمار. وفي الشأن الوطني، وزير الفلاحة والصيد البحري عز الدين بشيخ يعطي اليوم إشارة انطلاق استغلال مشروع تزويد المركب الفلاحي بالعلم من معتمدية صبيخة بولاية القيروان بالمياه المستعملة المعالجة الثلاثية القادمة من محطة التطهير بصبيخة، حيث سيتم الاعتماد في عملية الري على مساحات سقوية من بينها 30 هكتار أعلاف و50 هكتار زيتون، وذلك بقيمة جملية للمشروع تناهز 850 ألف دينار. كما تولى وزير الفلاحة إمضاء اتفاقية بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان وديوان الأراضي الدولية بالعلم تتعلق بإحالة منشآت وتجهيزات المشروع إلى المركب الفلاحي قصد استغلالها وصيانتها والتصرف فيها. العثور اليوم بشاطئي المطوية والكازمة بولاية جابس على جثتين أدميتين متحللتين تم نقلهما إلى المستشفى الجامعي بالمكان للقيام بالإجراءات اللازمة من أجل تحديد الهويتين والوقوف على أسباب الوفاة وفق ما أفاد به مراسل ديوان فام بلجيا. ووفق المصدر ذاته فقد أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيقين ومباشرة الأبحاث اللازمة للوقوف على أسباب الوفاة. المندوب الجهوي للسياحة بجندوبة عيسى المرواني يفيد بأن هناك استثمارات سياحية بالجهة هي حاليا في طور الإنجاز بكل من طورقة وعين درهم، موضحا أن هذه المشاريع تتمثل في أحداث 3 وحدات فندقية جديدة بطاقة إيواء جملية في حدود 2000 سرير وبكلفة جملية تقدر بأكثر من 500 مليون دينار.
3: هناك العديد من المشاريع الحالية في طور الإنجاز بكلفة جملية حاليا تقدر في حدود 350 مليون دينار، إضافة النوايا استثمارية كبيرة جدا باستشهادها الجهة في الفترة القادمة إن شاء الله، ونعني بها أحداث 3 وحدات فندقية عدد زوز نزل من فئة 5 نجوم ونزل من فئة 4 نجوم، طاقة الإيواء الجملية في حدود 2000 سرير باعتمادات مالية تناهز 500 مليون دينار. في المنطقة السياحية المرجان بطبرقة علم أن هذه 3 المشاريع تمت المصادقة عليهم من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار المتواجدة برئاسة الحكومة.
2: ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.

0: L'émission référence de la musique.
1: Zone VIP.
2: هي فنانة لبنانية تعرفت بخامة صوتها الدافي وبحتها المتميزة. هي الفنانة يارا واسمها الحقيقي كارلا نزيل برقاشي. تولدت نهار 1 جوان من عام 1983 في دير الأحمر في البقاع في لبنان.

بدايتها الفنية كانت عام 1998 وقت شاركت في برنامج كأس النجوم على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال. شاركت باسمها الحقيقي كارلا وهي اللي فازت بالكأس، ولجنة التحكيم انبهرت بصوتها وبحضورها الراقي.

يا را بدت مشوارها الفني بمساعدة الملحن طارق أبو جودة اللي قدمها للجمهور، وهو اللي اختار لها اسمها الفني يا را في عذ كارلا.

أول أغنية وأول كليب عرف الجمهور بفنانة اسمها يارا كان كليب حب كبير عام 2004. الكليب تعرض على قنوات ميلودي وقتها وحقق نجاح كبير برشا.

يارا أصدرت ألبومها لول في 2005 بعنوان توسطى فيه، وأكثر أغنية تشهرت في الألبوم هذا هي اللي حملت اسمه توسطى فيه، واللي صورتها تحت إدارة المخرجة ليلى كنعان. وصورت من نفس الألبوم هذا زادة أغنية بحلم بعينيك مع المخرج توني أهوجي.

في 2006 غنيت ديو مع فضل شاكر بعنوان أخذني معك. ديو جمعها بملك الإحساس والغناية نجحت برشا وأصواتهم كانت متناسقة مع بعضها على خطرهم الزوز كان إحساسهم عالي برشا.

عام 2007 كانت الانطلاقة الحقيقية ليارا في الخليج، وتعرفت عن طريق غنيتها صدفة. غنية صدفة نجحت نجاح كبير برشا ولقات صدى عند الجمهور، هذك علاش يارا اختارت انها تعمل ألبوم كامل خليجي بعنوان لآلق خليجية، واللي تضمن برشا أغاني خليجية ناجحة برشا.

تحولوا الهيتات في أكثر من مناسبة. من أشهر ألبوماتها ألبوم يا عايش بعيوني في 2014، ألبوم مع الزبدي الهوى غير الناس مليت. ومن أحلى الأغاني اللي تحبت وعرفوها الناس هي أغنية حاول مرة شفته من بعيد، واللي كانت عبارة على ستيل جديد خدمة عليه يارا يقرب برشا من جو الرحابنة. أغنية شفته من بعيد بإمضاء نزار فرانسيس، واحد من أهم الأسماء المعروفين في كتابة الأغاني.

0: ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز ومنتصف الليل ديوان FM عسلمة. وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النظام دورة 26 و2000 التي تنطلق اليوم الخميس وتتواصل إلى غاية 27 جوان مرفقة بعدد من التوصيات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالمترشحين. ووزارة التربية تدعو المترشحين إلى الحضور لمراكز الامتحان على الساعة 7:30 صباحا والاستظهار ببطاقة تعريف المدرسية والاستدعاء وتسليمهما للمراقبين مع الاقتصار على تدوين الإجابات على أوراق الامتحانات الرسمية، مشددة على منع إدخال الكتب والوثائق والأجهزة الإلكترونية إلى قاعة الامتحان ومنع استعمال الحبر المحي أو تضمين أوراق الإجابة أي معطيات شخصية يمكن أن تكشف هوية المترشح. ووزارة التربية تؤكد أن أي محاولة غش أو مساعدة على الغش أو أي إخلال بالسلوك داخل مركز الامتحان تعرض صاحبها إلى عقوبات قد تصل إلى إلغاء الامتحان والحرمان من الترسيم بالمؤسسات التعليمية العمومية لمدة تتراوح بين 1 و3 سنوات. لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تجتمع اليوم الخميس لمواصلة دراسة ومناقشة مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي، حيث ينتظر أن تشهد الجلسة نقاشا مستفيضا حول فصول المقترح وتعديلاته قبل صياغته النهائية بهدف رفعه لاحقا إلى الجلسة العامة للمجلس للمصادقة عليه. ويكتسي مقترح هذا القانون أهمية بالغة لدى الأوساط المهنية والمالية، حيث يهدف إلى تنظيم قطاع الاستشارات الجبائية وضبط الأطر القانونية والمهنية المتعلقة بالمتدخلين فيه بما يتمشى مع التحديثات الاقتصادية والتشريعية في البلاد وضمان نجاعة المنظومة الجبائية وحقوق المطالبين بالأداء. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد في لقاء جمعه الأربعاء بسفير اليابان بتونس ونائبة الرئيس الأولى للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من برنامج التكوين الإقليمي، يؤكد أن هذا البرنامج يعزز مكانة تونس كمنصة إقليمية للتكوين الطبي المتخصص ويجسد متانة الشراكة التونسية اليابانية في خدمة الصحة بأفريقيا. ويندرج هذا البرنامج في إطار التعاون الثلاثي بين تونس واليابان والدول الأفريقية، ويستفيد منه أطباء مختصون في أمراض القلب في 10 دول أفريقية من خلال تكوين متقدم بالمؤسسات الصحية الجامعية التونسية وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الصحة. وفي الشأن الدولي، كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف يعتبر أن مذكرة التفاهم التي من المفترض توقيعها مع الولايات المتحدة في سويسرا بعد أكثر من 3 أشهر من الحرب في الشرق الأوسط هي هزيمة لواشنطن. وقليباف يؤكد أن إيران تعتزم فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز بعد فترة 60 يوما معفاة من أي رسوم منصوص عليها في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة إلى حين التفاوض على نص نهائي. ومن جهته، السيناتور الديمقراطي كريس مورفي يقول إن الصفقة مع إيران مهينة ودليل نهائي وكامل على مدى كارثية هذه الحرب. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
0: نهج التريبيونال والدريبة على ديوان FM، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها. باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبيونال والدريبة، تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان FM. مرحبا بمستمعي ديوان FM وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان FM. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج ناجي التريبيونال والدريبة. وقضية اليوم لو كانت صارت في ثمانينات أو تسعينات القرن الماضي راهي بقات نقطة استفهام للمحققين، وراهم لا عرفوا لا الجاني ولا الجونات ولا نجموا يشدوهم. يقول القائل علاش؟ لأن العالم في الثلاثين سنة الأخرانين عرف ثورة تكنولوجية مذهلة، والنسق متاع التحولات اللي قاعدين نعيش فيها سريع بشكل خيالي. تعدينا من هواتف خلوية وظيفتها هي المكالمات أو الإرساليات يعني الـSMS، ولاو هواتف ذكية مجهزة بعدسات تصوير آخر طراز والدقة متاعهم خرافية، لدرجة أنه العالم ولا شي يسوى بلا صورة بلاش كاميروات، كل شيء تصور وكل شيء مقاطع فيديو. ووسائل التواصل الاجتماعي زادت جذرت هالثقافة الجديدة متاع التصوير بأنواعه، من الفيسبوك للإنستغرام مرورا بالتيك توك. والتصاور والكاميروات متاع المراقبة ولات جزء من حياتنا وفي كل بلاصة وكل تركينة، ومستحيل أنه الإنسان يتجنبهم، من الشوارع للإدارات للمغازات لمحطات النقل، وين تمشي لازم باش تصور الكاميرا. وباش ما نطولوش عليكم وندخلوا في صميم الموضوع، كاميروات المراقبة ما زالوا إلى حد الآن موضوع نقاش، وبرشا يعتبروهم انتهاك للحرية الشخصية. وهذا حديث آخر، ورغم هالسجال والجدل اللي صاير ممنعش عدة بلدان من التكثيف استعمال كاميروات المراقبة، ويعتبروا أنهم يقلصوا برشا من منسوب الجريمة ومن العمليات الإرهابية. وقد ما يكونوا متواجدين قد ما يكون دورهم ردعي، لكن يلزم عدة أعوام القدام باش الناس يفهموا ويستبطنوا ويتأقلموا مع تواجد هالكاميروات، ويعرفوا اللي هما مراقبين أو بالأحرى محميين من الأذى من غيرهم ومن أنفسهم، باش وقت اللي الواحد تخامروا فكرة خارجة على القانون الكاميروات الموجودة يخليوه يخمم ألف مرة على الشيء اللي قادم عليه، وقتها ربما يتراجع. قضيتنا باش تهزنا للبلاد اللي مصنفة الرابعة عالميا من حيث عدد كاميروات المراقبة، يعني بريطانيا العظمى واللي فيها 5 ملايين كاميرا، وبلغة الإحصائيات يجيوا 5 أو 7 لكل 100 ساكن، وهذا رقم مهول. وبصريح العبارة وقت اللي تسافر لإنجلترا وبالخصوص في لندن مستحيل الكاميروات ما يرصدوكش ويرصدوا كل تنقلاتك. وهذا باش يهزنا لصميم الموضوع. أطوار القضية بداوا نهار 3 مارس 2021 في تنبك الجائحة متاع الكوفيد، وخلينا نقولوا الكورونا، وبالتحديد في مدينة لندن. سارة إيفرارت عمرها 33 سنة، تخدم ريسبونسابل ماركتينج، مسؤولة على التسويق في وكالة متاع إعلام رقمي، وتسكن وحدها في بريكستون هيل في قلب العاصمة الأنجليزية. سارة قررت نهارتها باش تمشي بحدا صاحبتها روز واللي تسكن في كلابن كامن في وسط منتزه كبير. سارة خرجت من خدمتها واللي كانت بحدا دارها وما تستحق حتى وسيلة نقل، مع 4:30 روحت باش تبدل حوايجها وتحضر أمورها وتمشي بحدا صاحبتها روز. مع 5:30 خرجت على أساس أنها تقطع المسافة اللي بينها وبين صاحبتها، يعني 3 كيلومترات مشيا على الأقدام، وحبت تتجنب الكيران والتاكسيات بحكم التضييقات اللي فرضتهم جائحة الكورونا، وهي ما تحبش القلق. وفي نهاية الأمر اثنية باش تشدها 50 دقيقة مشي و50 دقيقة جاي، ماشي حاجة كبيرة، والطقس نهارتها ماهوش بارد برشا. في تواتر هالأحداث وقبل الستة بشوية، سارة دخلت السوبرات شريت دبيبزة شراب أحمر باش تعمل بها جو هي وصاحبتها، والكاميرا متاع السوبرات هذه صورتها من اللي دخلت حتى لين خرجت، ومن بعد صورتها كاميرا أخرى متاع فرع بنكي كبتاتها وهي تمشي على المادة المقابلة بالساشي اللي فيها كالدبوزة في اتجاه الدار متاع روز صاحبتها، واللي موجودة كما قلنا لكم في كلابن كامن. ووقتها التوقيت بالتدقيق 6 متاع العشية، وتتسمى بطاط فيها كسوبرات بقى درجين تقريبا، وهي تشلل في عينيها وتتفرج في السلع. في ترابط هالأحداث، سارة خلطت للدار متاع روس وقعدوا مع بعضهم تعشوا، عملوا جو وما سيبوا هكا الدبوزة لما زفروا فيها. ومع التسعة متاع الليل سارة شدت الثنية متاع المرواح على القدمين كما في المشي. ورغم اللي صاحبتها كانت خايفة عليها على خاطر المسافة طويلة والدنيا ظلام، تمنتها وقالت لها تو نمشي بجنب الضوء متاع الحاكم ونطلب الجوش نتونس بيه. وفعلا مع التسعة وربع صورتها كاميرات تابعة للشرطة في مفترق طرقات، والتليفون متاعها كان في أذنها، معناها تتكلم هي وصاحبها جوش. مختصر الحديث، سارة بقات ربع ساعة هي وصاحبها في التليفون، حكاوا على برشا حاجات وعملوا رونديفو الغدوة في الصباح، معناها نهار الخميس 4 مارس. في مجريات هالأحداث، نهارت الموعد جوش جاء وبقى يستنى في سارة في قهوة كالعادة، وهي مستانسة قبل ما تدخل للخدمة تتعدى غادي، لكن خلطت موعد الرونديفو وهي ما جاتش. جات التسعة وفاتت ريحتها ما فماش. صاحبها جوش بقى يطلب فيها ويعاود، لكن تليفونها مسكر. بقى يتسائل وين مشيت هالطفلة. الحاصل النهار كامل وهو بقى متعنكش في هكا البورتابل متاعه، ثماش ما يصادف وسارة تحل التليفون متاعها، ربما كان في الشارج، لكن شيء باقي مسكر. وكما عاد بها وين، جوش طلب جيريمي وسارة قالوا راهي بنتك من الصباح انجوانيابل، قد ما طلبتها ما تهزش، بالك شي عنده عليها خبر. لكن البو طلع آخر من يعلم، وبالوقت هز مرته وركب في كرهبته وجا من كانت واللي موجودة في الجنوب الشرقي متاع لندن. ومع الثمانية متاع الليل مشاو مباشرة للمركز متاع بريكستون هيل، عملوا بلاغ على اعتبار أنه بنتهم اختفت وأخبارها انقطعت. في تسلسل هالأحداث ونهار الجمعة 5 مارس، ووقت اللي الحكاية ولات فيها اون ديسباريسيون انكيتانت، يعني اختفاء محير، الشرطة باش تستند على المعلومات اللي اعطاهم لهم جوش صاحب سارة، على أساس يعرفوا بالضبط شنو اللي صار. وحكى لهم الحكاية بالتدقيق أنه صاحبته مشات لصاحبتها روز في كلابن كامن، واللي قطعت المسافة مشي وجاي على ساقيها. أول حاجة قاموا بها الأعوان هو التأكد من أقوال صاحبها، يا هل ترى فعلا وصلت روز وقعدت مع صاحبتها ومع التسعة خرجت باش تروح وإلا لا. ويبدو أنه الاختفاء متاعها صار في طريق العودة، هذا اللي يلزم يعرفوه البوليسية. وكما سبق وقلنا لكم، وفي لندن المدينة واللي مواطنيها مراقبين في كل حركاتهم وسكناتهم، وحتى اللي عنده فلسة ناقصة في سوريته يطلعوه. إذن كيفاش الشرطة باش تعرف شنو اللي صار؟ بطبيعة الحال بكاميرات المراقبة اللي موجودين على الثنية واللي خذيتها سارة، سواء لكاميران تاع الحاكم المعلقين في الشوارع والمفترقات أو في الإدارات والمحلات وحتى المساكن. وتوا تكتشفوا أنه حتى وسائل النقل العمومية يصوروا الكياس بما فيه من اللي يخرجوا من الدبو حتى لين يروحوا. وأكيد راكم تقولوا أنه معاينة هالتسجيلات هذه الكل ماهيش سهلة وتتطلب وقت كبير، لكن بحكم أنه تكنولوجيات الاتصال تطورت برشا، الأمنيين ياخذوا اللي حاجتهم به من غير ما يتحركوا من بلايسهم. كل شيء بالإنترنت وكل شيء مرقمن، وكل كاميرات المراقبة اللي موجودة في أنجلترا أو جلهم مرتبطين بمراكز الأمن. وهذاك علاش الشرطة تمكنت في وقت قياسي من استرجاع شريط الأحداث لحظة بلحظة، خاصة الفترة متاع العودة، يعني بداية من التسعة متاع الليل وقت اللي سارة شدت الثنية لدارها. في المرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أنه آخر صورة شافوها البوليسية لسارة كانت مع التسعة وثمانية وعشرين دقيقة بالضبط، وهي تمشي في كافنديش روت وتحكي مع جوزيف في التليفون. ومن المفروض كانت تتعدى من قدام مقر وكالة عقارية مجهزة بكاميرات مراقبة ويخدموا لباس عليهم، لكن البوليسية تفاجئوا كيفاش ما شافوا السارة بالكل، معناها ما واصلتش طريقها
2: وما كان ثم حتى طريق آخر إلا هذاك، وبالتالي اختفت في هاك الوقت لأنه الكاميرا اللي في بقية طريقها ما كبتوهاش. والاستنتاج بالنسبة للأعوان أنه صارت حاجة في البلاصة هذيك بالذات، يا أما صارت خطفت فيها كالزاوية الميتة بالنسبة للكاميرات يعني ما صوروهاش، وإلا ثم مسألة أخرى. إذن شنو اللي صار؟ ما نسبقوش الأحداث. في تسلسل هالوقائع الصورة متاع سارة وبلاغ الاختفاء متاعها اتعلقوا في كل تركينة من لندن، مع دعوة لأي شخص شافها أو عنده عليها معلومة يتصل بالشرطة. وفي نفس الوقت صار تجنيد كبير في وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عليها، وبما أنه هذا مكفاش وخلف هذا زادوا بثوا تسجيلات متاع كاميرات المراقبة الكل، لعل حد عرضها أو عنده فكرة على الوجهة اللي خذيتها مع 9:30، يعني الوقت اللي غابت فيه تماما على الأنظار. ولهنا البوليسية باش تجيهم شهادة فيها معلومة أكثر من ثمينة على سارة. علاش ما تقولش أنه مرأة متعدية بكرهبتها في كافنديش رود مع 9:30 بالضبط، وتشوف في فتاة على حافة الطريق تحكي مع شخص طويل وبذين، وشافته كيفاش حللها باب كرهبته وطلعت معاه ومشاو. والبلاصة اللي طلعت منها الفتاة هذه وربما تكون سارة هي بالضبط قبل الوكالة العقارية اللي حكينا لكم عليها فيها دي كاميرا، وهذاك علاش ما تصورتش لأنها في كرهبة. مختصر الحديث، الشهادة متاع المرأة هذه طلعت صحيحة، وزادت تأكدت بالصور اللي خذاتهم كاميرا متاع حافلة تتعدى من نفس الطريق. وقت اللي المحققين عاينوا الصور هذه شافوا سارة فعلا هي وشخص واحد آخر مع 9:34 بحدة سيارة بيضة من نوع فوكسال أسترا مشعلة الأضواء متاعها الأربعة. ومش هذا برك، حافلة أخرى جاية في الاتجاه المعاكس في اللحظة نفسها صورت كيف سارة ووراتها كيفاش طلعت في الكربة مع هكا الشخص المجهول. بتبيع وكل عادة السؤال الكلاسيكي، أشكون هالسيدة علاش وقفلها؟ وزعم واحد بزنس عمل روحه يحب يوصلها، وإلا شخص تعرفه؟ ولو فرضنا أنها تعرفه، علاش هالسيد هذا هبط وحكى معها؟ من المفروض يحللها كرهبته من غير ما يهبطلها وتطلع معاه. ملخص الحديث، هالشخص المجهول هذا هو آخر واحد شاف سارة قبل ما تختفي تماما وهزها في كرهبته، وبالتالي يعرف شنو اللي صار لها ولا فين مشات، وعنده مسؤولية في اختفائها، مما لا يجعل مجال للشك. في تعاقب هالأحداث الشرطة ما ضيعوش برشا وقت، لأنه من نوع متاع هاك الكرهبة اللي ركبت فيها سارة ولونها وجزء من الرقم المنجمي متاعها عارفوا اللي هي كرهبة متاع لوكاسيون يعني مكرية، ومشاو للوكالة اللي تكرت منها وهي موجودة في دوفر التابعة لمنطقة كانت. وبالصدفة الشيرة هذه يسكنوا فيها بو أم سارة واللي تبعد 50 كيلومتر على لندن. الحاصل تنقلت فرقة للوكالة هذه وعرفوا منهم أنه الكرهبة هذه كتكريت نهار 3 مارس يعني النهار اللي اختفت فيه سارة، واعطاهم رقم البورتابل متاع السيد اللي كراها. وخلف هذا زادوا ثبتوا عند المشغلين متاع الهواتف المحمولة، والمفاجأة باش تكون قوية وقت اللي عرفوا الهوية متاع الشخص اللي كراها الكرهبة وركبت معاه سارة. وهو جايتكم التفاصيل. السيد اللي كراها الكرهبة وطلعت معاه سارة اسمه وين كوزينس، عمره 48 سنة، متزوج وعنده 2 صغار، ويعيش هو وعائلته في منطقة كانت. لكن كما يقولوا الرديح والضرب الصحيح مش لهنا، لأنه المعلومة اللي بيش يكتشفوها البوليسية واللي ساقتهم هو أنه السيد هذا زميلهم بوليس كيفهم، وقت اللي حلوا عليه الكتاب اكتشفوا اللي هو يخدم عون مرور، من بعد خدم في تأمين المنشآت النووية وفي الجيش الملكي، وفي الاخر استرجع سيفته كشرطي وتم الحاقه كأجون دو سيكوريتي عون حماية في سفارة الولايات المتحدة بلندن. معناها السيد ما هوش تشيشة ولا طريف. المحققين في هالمرحلة هذه ما استناو حتى دقيقة، وبالوقت هزوا رواحهم ومشاو للدار متاع وين كوزينس. هبط عليه من حيث لا يعلم ولقاوها راقت. وكي سألوه على نهار 3 مارس اش يعمل مع 9:30 متاع الليل في كافنديش رود، هو بصراء إبرارد ونبهوا عليه وقالوا له اللي عندهم تسجيلات وصور

0: البنيات يخدموهم في شبكات الدعارة متاعهم، وهدو إذا كان ما يجيب لهمش حتى واحدة أو يرفض باش يتعامل معاهم يقتلوه هو وولاده ومرته. وباقي وعلى لسان كوزينز قال أن وقت اللي شاف سارة فيها كليل ماشية وحدها وقفلها، وبما أنه بوليسة مانتلو طلعت معاه، ووقتها اتصل بهاتف الجوال بالعصابة اللي حكى لهم عليها وعمل روحه قدامها يكلم في زملائه في المركز باش سارة ما تتفطنش. وفي الأثناء هكا جماعة جاوها في كاميونة وقفوا راه وهبطوا وهزوا سارة بالسيف، طلعوها في هكا الكاميونة ومشاو. وفي نهاية الأمر قال لهم استناوا حتى لين يزيد يعاودوا يتصلوا بيا باش نجيب لهم فتاة أخرى. هذه هي الأقوال متاع وين كوزينز للمحققين، وحسب التجربة متاعو كما قلنا لكم لحزنس.
1: نهج التريبونال والدريبة،
2: الغديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهج التريبونال والدريبة. والغونديفو يكمل تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
3: ديوان افام صوتكم.
1: نهج التريبونال والدريبة.
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت في مدينة لندن نهار 3 مارس 2021، سارة إيفرارت مشيت لصاحبتها روز باش تقعد معاها شوية وتروح، وبما أنها فترة متاع كوفيد يعني كورونا ووسائل النقل فيهم مضايقات واختار متاع عدوى، سارة اختارت باش تمشي وتجي لصاحبتها على ساقيها. لكن في الرجوع اختفت تماما، ومن غدوة صاحبها جوش بقى يطلب فيها نهار كامل بدون جدوى. الشرطة بدأت تفركس عليها، وبش يظهر بالكاشف من خلال كاميرات المراقبة أنها طلعت مع واحد في كرهبته، والسيد هذا طلع بوليس وحكى لزملائه اللي استندقوه على ظروف اختفاء سارة إيفرارت. في المرحلة هذه وباش ما نفوتوكمش بالحديث، المحققين ما صدقوا حتى كلمة من الكلام اللي حكاه وين كوزينز، وظهرت لهم الحكاية هذه متاع حي درابك لا فيها لا راس لا ساس، وخاصة معطاهم حتى معلومة يأكد بها الرواية اللي طلع لهم بها متاع الجماعة اللي عندهم شبكة متاع دعارة. والغريب في الأمر أنه بوليس. في مجريات هالأحداث ونهار 10 مارس يعني أسبوع بالضبط بعد اختفاء سارة، الشرطة ألقت القبض على كوزينز وتهموه باختطافها وقتلها، وبالطبيعة هو أنكر التهمة جملة وتفصيلا. وهو كمع الإيقاف هذا حجزوا له السيارة الشخصية متاعو مش اللي كراها وفركسوا له داره، وغادي الشرطة باش تلقى بقايا متاع دم على الكرسي التيلاني متاع كرهبة كوزينز. وقت اللي قاموا بتحليلها في المعمل الجنائي طلعت متاع سارة، ونقطة الاستفهام الكبيرة قدام إنكار وصمت كوزينز هي المصير اللي عرفته سارة. يا هل ترى ما زالت على قيد الحياة وإلا ماتت؟ معناها تقتلت. وشنو اللي صار لها بالضبط بعد ما وين كوزينز هزها في كرهبته؟ في تعاقب أحداث هالقضية المحققين عرفوا بعد التقصيات أنه المتهم كوزينز يملك قطعة متاع أرض في منطقة غابية اسمها هوتسوودز في أشفورد على بعد 16 كيلومتر من كانت. وغادي هبطت الطامة والعامة، يعني مشاو الفرق الكل متاع الشرطة من مقاومة الإجرام لفرقة الأنياب وحتى المروحيات دخلوا في اللعبة، وفركسوا الدار اللي موجودة في الأرض متاع كوزينز، وبراكة زادة كانت بحذاها فلاوهم فليان. ومن بعد استعانوا بفرقة السينوفيل يعني الأنياب باش يعرفوا وين ينجموا يحفروا تقريبا، على اعتبار كما قلنا أنه سارة تقتلت وربما جثتها تنجم تكون مدفونة غادي. في نفس الوقت الأمنيين قاموا بمعاينة الهاتف الجوال متاع وين كوزينز باش يرصدوا التحركات متاعه حسب الإشارات اللي التقطها جواله، ومن خلالها يعرف

0: وين كان موجود نهار 3 و4 مارس، وما كانش صعيب بالكل من خلال البرنامج تليفونيك باش يحدوا الأماكن اللي كان فيها كوزنس. وظهر أنه نهار 3 مارس مع 9:30 متاع الليل كان موجود في كافنديش رود. نهار 5 مارس عدى ساعة كاملة في هوت سوودز. السؤال المطروح، أش يعمل غادي؟ عملية البحث في المرحلة هذه على جثة سارة تواصلت حتى لنهار الجمعة 12 مارس، وكي جات الخمسة متاع العشية الأعوان الكل كانوا بشي أيسوا، لكن ضربة أخيرة متاع بيوش في الأرض غيرت كل المعطيات، لأنهم سمعوا زميلهم يسيح وقال لهم ثم حاجة لهنا. الأعوان الكل مشاو يجريوا وهبطوا على ركيبهم وبداوا يبربشوا بيديهم، خافوا للجثة الموجودة غادي تتشوه أو تتمس بالضربة متاع البيوش. وفي لحظات باش يكون الاكتشاف اللي خلى الناس الكل في حال الذهول تام، هكا الفرق الأمنية المختصة بكلهم بقاو باكمين والدهشة ضربتهم. الاكتشاف كان رهيب ويتمثل في جثة متاع فتاة عارية تماما، وبدات أجزام الجسد متاعها تتعفن، وكانت عندها آثار متاع حروق بليغة، معناها اللي قتلها شعل فيها النار على أساس يتلف معالم الجثة باش ما يعقلوهاش، ومن بعد حفر الحفرة وردمها غادي. مختصر الحديث، الجثة تهزت مباشرة للتشريح، وبفضل تحليل الأديان يعني الحمض النووي وبالبصمات متاع الأسنان ما كانش صعيب باش يتعرفوا على القتيلة. وظهرت المسكينة سارة إيفرارد. الطبيب الشرعي قال اللي هي تعرضت للاغتصاب ثم الخنق، ومن بعد الجاني حب يحرقها في باله باش يطمس معالم جريمته. في ترابط هالأبحاث المحققين ما عاد عندهم حتى شك في أنه وين كوزينز خطط للجريمة متاعه تخطيط محكم وقبل بعدة أيامات، أما ما كانش مستقصد سارة بالذات، وإنما حب يخطف فتاة يغتصبها ثم يتخلص منها. هذا هو المشروع متاعه تماما كما القتلة التسلسليين اللي عاونوا على الصدفة في اختيار ضحاياهم، معناها اللي تجيبها الأقدار في ثنيتهم يكون هذاك آخر نهار في حياتها. في مجريات هالأبحاث التحريات أثبتت أنه وين كوزينز نقل عدة مرات لوس لندن وهو وقتها ما يخدمش، مشى نهار 23 جانفي 25 فيفري و 14 فيفري باش يحدد الأماكن اللي ممكن يصطاد فيهم الضحية متاعو. ولندن كما تعرفوا كبيرة وفيها برشا حركة، معناها ينجم الواحد يعمل اللي يحب من غير ما يفتن به حد. ونهار 28 فيفري بالذات وين كوزينز شريمو نوت واللي الشباب يسميوها الميس نوت، شريها عن طريق الموقع التجاري متاع أمازون. وهالليمونات هذو من الأمنيين القاوم في كرهبته، والقاوة معاهم ريبون أديزيف شريط لساق، وفي نفس النهار كريها كالكرهبة يعني لسترة لنهار 3 مارس. وفي النهار ذاك خرج من خدمته في سفارة الولايات المتحدة وروح لداره في منطقة كانت، وقال المرت وولاده أنه عنده خدمة بالليل جارفيه الزايد، وبتبيعها يكذب عليهم ما ثماشي منها الحكاية هذه، وإنما حاجته باش يتفاضى بروحه ويعمل اللي في راسه. مع الخمسة غير ربع من نهار 3 مارس مشى لوكالة كراء السيارات باش يهز كرهبته، وكيما سبق وقلنا لكم كاميروات المراقبة موجودين في كل بلاصة في انجلترا، وكوزينز تصور وهو يحكي مع الموظفة اللي سلمت له السيارة، والصورة كانت واضحة وضوح الشمس ومعها الصوت زادة، معناها ما ثماش أكثر من هكا دليل. في مجريات هالأحداث وين كوزينز بعد ما خذا كرهبته من دوفر مشى لندن ودخل السوبر مارشي مع 8 متاع الليل، شرى ديزيلاستيك يعني هكا اللي يربطوا بيهم الشعر، والكاميرا متاع المحل صورته، وحد ما كان يعرف اش باش يعمل بكاليزيلاستيك. ما عدا واحد من المحققين قال اللي هو باش يستعملهم مع الواقي الذكري عند الاغتصاب. ودوب ما خرج مكان المساحة الكبرى بقى يدور بالكرهبة متاعه في الشوارع القريبة بحثا عن فريسته بطبيعة الحال، حتى لين وصل الكافنديش روت وغادي فين شاف سارة وهي في طريق المرواح لدارهم. وقف الكرهبة وبقى يستنى فيها حتى لين وصلت وهبط لها، جبدلها بطاقته الأمنية وخلاها تفهم اللي هو ينتمي لهاك الفرق اللي كونوهم في عدة بلدان أوروبية أيامات الجائحة متاع الكورونا باش يردعوا المواطنين اللي ما يحترموش الحجر الصحي. وسارة فعلا كانت مخالفة لأنها تجاوزت الوقت المسموح فيه بالجولان، وعلى خاطر زادة ما يشي لابسة الكمامة. وباش ما نفوتكمش بالحديث، وين كوزينز ما جابهاش من راسه الحكاية هذه، لأنه فعلا كان مكلف أحيانا بدوريات من نوع هذا، معناها يسخروه باش يدور ويراقب مدام تيثال المواطنين لمقتضيات الحجر الصحي، وبالتالي يعرف مليح كيفاش تصير الأمور. الشيء اللي خلى سارة تصدق أنه وقفها على خاطرها في وضعية غير قانونية، وكي قال لها أطلع معايا في الكرهبة على أساس باش يهزها للمركز ويعمل لها محضر، طلعت معاه لأنها متمانة سيد أمني. وقتها حط لها ليمونات في ديها وقال لها هذا تابع الإجراء، وهي المسكينة باقي جادد عليها ومصدقته. في تسلسل الأحداث وين كوزينز شد ثنية بسارة لكن مش للمركز، ذات طريق متاع دوفر. وقت اللي فهمت أنه الحكاية فيها أنه بدأت تصيح، وهو وقف الكرهبة في بلاصة خلاه وفشخها المسكينة تفشيخ بالضرب، وقرتها بكالاديزيف يعني شريط اللصاق، وسكر لها فمها. مختصر الحديث، دوب ما خلطت بها الدوفر هبطها من الكرهبة متاع اللوكاسيون وطلعها في كرهبته الشخصية، ومشى بها بطبيعة الحال للأرض متاعو في هوتس وودز، وغادي سارة باش تعدي التعسليلة في حياتها. وين اغتصبها شر اغتصاب وأشبع فيها غرائزه الحيوانية عدة مرات، وفي الأخر بدأ يخنق فيها وهي المسكينة تفرم وتسكر عليها نفس وبدأت تتلقف حتى لين فارقت الحياة. الوقايع اللي كنتوا تسمعوا فيهم صاروا ما بين ماضي ساعة وماضي ساعتين متاع الليل، وليلتها كوزينز خبى الجثة متاع سارة في الحشيش وروح لداره، ومن غدوة افطر كيعات وعمل كرواسون شوكولا شو، ورجع الكرهبة للوكالة اللي كرهها منها ومشى في كرهبته البحيرة صغيرة، وغادي تخلص من التليفون متاع سارة. والمشكل أنه في كل التنقلات متاع وين كوزينز تم رصده بكاميرات المراقبة وتصور. النهار 5 مارس مع الأحداش، وين كوزينز طلب عرفه في سفارة الولايات المتحدة، قال له راني مريض ماني جاي. من بعد طلع في كرهبته شد ثنية متاع هوتس وودز وعمل الوقفة في محطة متاع بنزين شرى بيدون وعبى فيه 5 إيترات إيسانس، وكل عادة كاميرا متاع مراقبة باش تصوروا. ونفس الشيء زادة وقت اللي وقف في مغازة وشرى منها زوز شكاير كبار وباش بزوز مترو على زوز مترو وفحم متاع باربكيو. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وين كوزينز وصل للأرض متاعو وجبد الجثة متاع سارة من وسطك الحشيش، نفخها بالليسانس وحرقها، وبقى يتفرج وهي تاكل فيها النار وهو يتلب. ومن بعد كي وصلت الحالة متقدمة من الحروق، فر حفرة وردمها فيها، وما كانش يتصور بالكل أنه الأمنيين باش يعثروا عليها بهاك السرعة الكبيرة، لأنه كوزينز في باله باش تتعفن وتولي هيكل عظمي وما يلقاوهاش. وعلى فكرة سارة ما تفنهاش وحدها، تفن معها حوايجها، لكن في نهاية الأمر العملية هذه قام بها وهو مربوث وخاف لا يلفت الانتباه، وهذاك علاش ما استناش الجثة حتى تتحرق كليا. في الحقبة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أنه الصادم في تصرفات وين كوزينز هو أنه بعد الجريمة الشنعاء هذه اللي قام بها، يعني من اغتصاب سارة وفضاعة الطريقة اللي حب يتخلص بها من الجثة، واصل حياته عادي، هزوا لدو للدونتيست، من بعد هزهم يلعبوا في البلاصة اللي تفن فيها سارة، ومن غادي يكلم الفيتيرينير متاعو باش ياخذ رونديفو لكلبه، وقالوا راهو كلبي عنده اكتئاب ومسخفني المسكين وما ياكلش، وهالزنس مزير كيقتل روح بشرية لا روف ولا حلم. اللي حكينا هولكم الكل تقال في محاكمته أمام ذهول هيئة المحكمة ولجنة الحكماء وكل الحاضرين. وبطبيعة الحال عقوبته كانت في حجم الجريمة متاعه، لأنه تحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية صراح. في نهاية القضية يلزمكم تعرفوا أنه الشيء اللي حزن أنه السيد بوليس، وهذاك علاش دولة كاملة رصت لها تطلب في السماح على اللي اقترفوا وين كوزينس العون متاعها. لكن بقى تسائل يدور، زعم كوزينس هذا ما قتلش فتيات أو نساء آخرين بعد ما اغتصبهم وبنفس الطريقة؟ حسب المعطيات متاع البوليس دو لا بوليس، في عام 2015 و2017 قام بالاعتداء على الأخلاق الحميدة خدام امرأة، يعني عرى عليها روحه، واكتشفوا اللي عنده محادثات مع زملائه على الواتساب وهو ما يحكيه على الاغتصاب والأجواء متاعه. أشنو اللي تستناه من نوعية كمن هذه من الأعوان؟ لكن في نهاية الأمر زملائه الثلاثة تم طردهم من الجسم الأمني. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيادة.
1: ديوان فام،
2: تبع الموسيقى.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتينا للعاده. مرحبا بكم في رفماق الاربعاء 17 جوان 2026. ساعتين ونص ترافقوا فيهم ان شاء الله من توا للتسعة ونص. نرجع لحصيله مسار في تونس والعالم في ال 24 ساعه الاخيره. سلموا عليكم من ما كنتوا. الترند باش يكون منتخبنا نهارين تقريبا 72 ساعه قبل مقابله اليابان الحاسمه. البارح كانت اول حصه تدريبيه للناخب الوطني الجديد ايرفي رونار. اخبار اخرى استنى فيكم تباعا. سلموا في بسرعه على المجموعه. نحاولوا نلتحقوا مباشره بصديقنا حاتم جاسبار في المكسيك قائد الفريق لو جران برنس. صباح الانوار، كيف الحال؟
1: ربي فضلكم، ربي يهنيكم، ان شاء الله عام جديد هجري 1448 يكون مبروك علينا وعلى الامه الاسلاميه جمعه. ويا ربي يا كريم يا ارحم الراحمين بق علينا الستر الى يوم الساعه.
0: امين. ربي يحفظك ويحفظ ويحفظ الجميع. نجم النجوم زياد المكي، صباح النور.
2: اهلا بك رفيق، ان شاء نهاركم مبروك، ان شاء نهاركم سعيد. اليوم انتظرونا في حلقه ناريه في الراف ماج بلس،
0: معناتها حلقه تقنيه ناريه،
3: حلقه صامته.
2: نجم تراوني انا نحكي وصوتي صوت رفيق، هذه اول مره باش تصير.
0: اخر لوجيسيال من اليابان،
2: اخر لوجيسيال انا نحكي وصوت رفيق،
0: لوجيسيال ياباني فيتنامي
2: مازال التجرب. وقتك وقت البث معناتها باش نعملوا الحلقه بعد يخلط صديقنا عادل بولاد. ان شاء نهاركم زين ويا ربي لقزين ربي الخدمه، ربي يحلها في وجوهكم.
0: امين امين. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. فاتني باش نقول لكم ونعتذر، عامكم مبروك، كل عام وانتم حيين بالف الف خير، وان شاء الله ربي يعيدوا عليكم بالبركه بالفرحه بالرزق. كل عام والامه الاسلاميه بالف الف خير. صديقنا يوسف قال رفيق مازال مراهوج من كرسي راس العام، والله لا ذقناه ولا طيبناه على الاقل. امبارح تورناج يكملوا سته دوك انيولي الناس كل الويكاند. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. جيهان سليني، صباح النور.
4: مرحبا مرحبا، ان شاء الله نهاركم زين، عامكم مبروك، ان شاء الله بالخير للناس الكل. امبارح مشيت بحضة صاحبتي نلقاها مازالت تقري في ولدها يقرا في الابتدائي، اكتشفت اللي مازال فما ناس تقرا.
2: والميسيون مازالوا
4: جماعه اللي عادي وكونكور السيزيام مازالوا يعدي ومازالوا يقرا، وجماعه النوفيام نهار الخميس يبداوا يعدي، وان شاء الله بنجاح للناس الكل وبالتوفيق للتلامذه وللعائلات نتاعهم. ونهاركم زين،
0: نهاركم اسعد الايام. نجم النجوم ونجم التحاليل الرياضيه باش يعطينا بعد شويه تكهنات للمقابله وللتشكيله ولحراسه المرمى. من سيحرس مرمى المنتخب مع المدرب الجديد اللي يعرفه ناصر البدوي، عنده صور جمعته بإيرفي رونار. رونار التحاليل ناصر البدوي، صباح النور.
5: اهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. سلموا على توانسه في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم كما نقول قال رفيق. ان شاء الله عامكم مبروك، ان شاء الله كل عام والامه الاسلاميه حيه بخير، وربي يحفظ الناس الكل. يا رفيق الاحداث تبدلت، نهار الاثنين الصباح كنا نحكي في الموضوع، نهار الاثنين بالليل ولينا موضوع اخر. تو نقاو المدرب ديجا انستالي، ديجا حاجه باهيه برشا في الفتره الصعيبه برشا، وان شاء الله ربي مع المنتخب، وان شاء الله ربي يوفقنا.
0: امين يا ربي، ان شاء الله ربي مع المنتخب، ان شاء الله نشوفوا حاجه مزيانه. ان شاء الله 72 ولا الاربع ايام يكونوا كافيين للمدرب باش يعطي لمسة، باش يعاود يلم المجموعة، باش يرجع شوية للمورال، وهو مهم جدا جدا جدا. ما نجموش نطلبوا من الرجل المعجزات، انا متاكد انه ثلاثة ارباع الفريق ما يعرفهمش حتى وين يلعبوا. عندناش نجوم كبيرة جاية من ليفربول ولا مان سيتي باش يكون تفرج فيهم، دونك باش يكتشف المجموعة. اتمنى انه الناس اللي باش تعطيه شوية معلومات تكون على قدر المسؤولية نتاع المنتخب، لأنه للأمانة ما عادش عندنا ثقة في حتى حد موجود في المنتخب. نسمعوا في حاجات معناها ما تنجمش تقولها في الميكرو، ولكن نسمعوا في حاجات خلات برشا ناس ما عادش محل ثقة على الأقل. هذا نقولوا نتمنى إيرفي رونار يلقى الجروب ويلقى الملاعبية، ما فما دي ليدور سواليزون في المجموعة، هما اللي يوريوها شوية يحطوه على السكة باش نربحوا الوقت ني بلوس ني موان، لأنه كان باش يقعد معنا شهر ولا شهرين سي بون، تو يخدم خدمته الراجل ويعرف شنو يعمل. الجولدن بوي حاتم بن حسن،
6: بونجور بونجور بس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك. انا تفرست بريسك في الماتش الكل، حطيت التلفزه السوردين وقت يتمركب بونت وهما يعيطوا، انا هاك نحل عيني كمل نتفرج وبعديش نرقد شويه. سينو انا تفكرتكم هالنهارين اللي فاتوا، خاطر نعرف انت سختوت وجهين عندكم ستريس تاع قرايه كل شيء. انا نهارين في التليفون تالي انا وبنت باش تفكر تقاتل لي اللي عنده 6 ايام اللي نجحت، والعام هذا صعيبه.
0: بعد 6 ايام
6: نجحت، 6 ايام قالت لي انا قلت لك بابا اللي نجح، قلت له ليه؟ هات نسيبوه نجح.
0: ما تنجم تكون كان انت
6: بوها. بابا حاجه اخرى اللي